إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال، ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

إنشاء مركز ذاكرة الثقافة السعودية. أعرب وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تحويل الوحدة التنظيمية المسمى بالإرشيف الثقافي إلى مركز باسم مركز ذاكرة الثقافة السعودية، مثمناً الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الثقافي وجهود حفظ التراث الوطني. وهذه الخطوة تجعل من المركز مرجعاً وطنياً للتراث الثقافي والجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية وتطوير السياسات والمعايير الوطنية وتمكين الجهات ذات العلاقة من حفظ الذاكرة الثقافية وتوثيقها وفق إطار موحد بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وسيعمل المركز على بناء القدرات الوطنية وضمان استدامة الحفظ والإتاحة الرقمية، فضلاً عن ربط خدماته بالجهات ذات العلاقة ضمن منظومة التراث الثقافي في المملكة، بما يكفل حماية أعلى للتراث على المدى البعيد.

0: أضواء على السينما الكورية في مهرجان أفلام السعودية. شهدت العروض السينمائية والمعرفية في مهرجان أفلام السعودية بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء حكايات وقصص ل17 فيلما من الروايات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مسابقة الأفلام الوثائقية مع استمرار الندوات والجلسات الحوارية مع صناع الأفلام. ووثق الفيلم السعودي نور سيرة لاعب المنتخب السعودي محمد نور منذ بدايته في مكة المكرمة وصولاً إلى نجوميته الكروية. وشهدت الفعاليات توقيعاً لإصدارات الموسوعة السعودية للسينما، وضمن سينما الرحلة تم استضافة أعمال من الصين وفرنسا ومصر والعراق والولايات المتحدة، فيما اختتمت نوافذ السينما الدولية بفيلم الإثارة والحركة الكوري الطويل، لينتقل برنامج أضواء على السينما الكورية بالجمهور من المساحات التأملية القصيرة إلى عوالم الحركة والنوع. كما شهد المهرجان توقيع عدد من إصدارات الموسوعة السعودية للسينما. فنون الطهي تسجل 180 منتجاً سعودياً ضمن سفينة التذوق العالمية. سجلت هيئة فنون الطهي 180 منتجاً سعودياً تمثل المناطق الإدارية 13 ضمن مبادرة سفينة التذوق العالمية في إطار جهودها لتوثيق الموروث الغذائي الوطني، وبقيادة خبراء متخصصين في تراث الطهي السعودي. ويعد مشروع سفينة التذوق من أبرز المبادرات العالمية المعنية بتوثيق الأطعمة والمنتجات الغذائية المهددة بالاندثار، بوصفها جزءاً من تراث الطهي في المجتمعات، ويهدف إلى إبراز التنوع الغذائي المحلي ودعم المنتجين التقليديين وحماية المعارف المتوارثة وتشجيع أساليب الإنتاج المستدامة. وتأتي مشاركة المملكة في المشروع انطلاقاً من التزامها بحماية تنوعها الغذائي وتعزيز استدامته للأجيال القادمة عبر توثيق وتسجيل المنتجات التي تمثل مختلف مناطقها. وتواصل هيئة فنون الطهي دعم جهود التوثيق وتسجيل عناصر المملكة الغذائية والثقافية، تعزيزاً لاستدامة الموروث الوطني والمحافظة على فنون الطهي السعودي. هيئة الأزياء تطلق ورشة تصميم الأزياء الأدائية. في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الأزياء والصناعات الثقافية، نظمت هيئة الأزياء ورشة متخصصة بعنوان تصميم الأزياء الأدائية، وذلك في مساحة فكر الإبداعية بحي جاكس في الرياض. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بأسس تصميم الأزياء المخصصة للعروض المسرحية الأدائية وتطوير مهاراتهم في بناء الهوية البصرية للشخصيات من خلال تطبيقات عملية في التفكير الإبداعي والتصميم، بما يعزز قدرتهم على تحويل النصوص والأفكار إلى أعمال بصرية تعبر عن الشخصيات وتخدم العمل الفني. وتتجاوز الورشة المفهوم التقليدي لتصميم الأزياء لتسلط الضوء على أحد أكثر التخصصات ارتباطاً بالفنون الأدائية، إذ تتناول تصميم الأزياء الخاصة بالعروض المسرحية والرقص والعروض التراثية والاحتفالات الثقافية بوصفها عنصر أساسي في بناء المشهد الفني وإبراز الهوية البصرية للعمل. محاضرة عن السرد التاريخي المؤسسي بمكتبة الملك عبد العزيز العامة. ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبد العزيز العامة أقيمت محاضرة بعنوان السرد المؤسسي التاريخي، تحويل الأحداث إلى قصة وطنية. ألقاها الكاتب والمترجم بندر الحربي، وأدار الجلسة الأستاذة إيمان الغامدي. وتضمنت المحاضرة عدة محاور، منها الكيفية التي تستثمر بها المؤسسات ماضيها، لا بوصفه مادة تحفظ فحسب، بل بوصفه قصة حية تبني الانتماء وتمنح الشرعية وتفتح آفاق المستقبل. وأوضح المحاضر أن تحويل الوقائع التاريخية إلى سرد مؤسسي يمر بثلاث خطوات: انتقاء اللحظات ذات الدلالة وصياغتها في إطار قصصي متماسك وربطها بغاية حاضرة تخدم الثقة والانتماء. ومن النماذج السعودية التي توضح تدرج هذا المفهوم على أرض الواقع متحف الذهب الأسود في الرياض، الذي يعيد صياغة قصة اكتشاف النفط في قالب فني وإنساني بعيد عن الصياغة التقنية، وبوابة الدرعية التي مثلت نموذجاً للسرد المكاني الذي يجمع بين البعد الثقافي والعائد الاقتصادي. كما تطرقت المحاضرة إلى أهمية السرد في مخاطبة الأجيال التي لم تعاصر مرحلة التحول، الأمر الذي يحتم على المؤسسات تحويل الذاكرة الشفهية المتوارثة إلى ذاكرة ثقافية راسخة عبر المتاحف والمعارض والمناسبات الوطنية.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: لقاء مع الكاتبة الروائية منصورة عز الدين. تواصل المملكة ترسيخ مكانتها بوصفها فضاءً عربياً للحوار الثقافي من خلال مبادرات نوعية تجمع الكاتبة بالقارئ، وتفتح أمام الأدب آفاقاً جديدة للحضور في المدن والمقاهي والمساحات الإبداعية. ومن بين هذه المبادرات برزت مبادرة الشريك الأدبي التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة، لتقدم نموذجاً جديداً يقرب الأدب من المجتمع ويمنح الجمهور فرصة للقاء المباشر مع المبدعين. وضيفتنا في هذه الحلقة واحدة من أبرز الأصوات الروائية العربية المعاصرة، تمتلك مشروعاً أدبياً خاصاً تعرف بلغتها الشعرية وعوالمها السردية المميزة. ترجمت أعمالها إلى عدد من اللغات، ونالت حضوراً لافتاً في المشهد الثقافي العربي والعالمي. وخلال الفترة الماضية شاركت في سلسلة من اللقاءات الثقافية التي أقيمت في الرياض وجدة والمدينة المنورة بتنظيم عدد من المؤسسات الثقافية السعودية ضمن مبادرة الشريك الأدبي. يسرنا أن نرحب في الإيوان بالكاتبة الروائية منصورة عز الدين لنستعرض محطاتها الثقافية في المملكة ونستكشف رؤيتها للرواية والمكان والتراث وعلاقة الكاتب بالقارئ في زمن يشهد حراكا ثقافيا متسارعا. حياك الله دكتورة منصورة.
2: أهلا وسهلا بك أستاذة هاني، سعيدة جدا بوجودي معكم.
0: بداية خلينا نتحدث عن مشاركتك في سلسلة من اللقاءات الثقافية ضمن طبعا مبادرة الشريك الأدبي اللي تشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة، واستضافتها كذلك جهات ثقافية مختلفة في عدد من مدن المملكة. بداية، كيف تقيمين هذه التجربة، وما الذي أضافته لك بوصفك روائية عربية تلتقي بجمهور متنوع داخل المملكة؟
2: التجربة بالنسبة لي كانت سرية، لأنني زرت خلالها بعض المدن السعودية التي لم أكن زرتها قبلا، وكانت فرصة

0: مهمة بالنسبة لي للتعامل المباشر مع القراء في المملكة. والحقيقة يعني لمست الكثير جدا، درجة كبيرة جدا من الدفء والترحيب والتفاعل، سواء مع الندوات نفسها وما أثير فيها، وأيضا مع كتابتي ومع شخصي. فمثل هذه اللقاءات هي التي تقرب الكتب والقراءة والثقافة من القراء، وتشعر الكتاب بأثر ما يكتبونه على القارئ، سواء كان هذا الأثر موجودا أو في بدايته.
1: جميل، جميل جدا. في المدينة المنورة استضافتك جمعية الأدب والأدباء بالتعاون مع مقر فاء وباء للفنون. طبعا اللقاء حمل عنوان المكان بوصفه منبع للقصص وشخصية من شخصياته. لماذا يحتل المكان هذه المنزلة في المشروعات الروائية؟
0: لأن المكان هو عامل مؤثر جدا في شخصيتنا. يعني حين نولد أو ننشأ في منطقة زراعية مثلا أو وسط الطبيعة، نختلف كثيرا عن شخصيتنا إن نشأنا في مدينة صناعية على سبيل المثال، إن عشنا على مقربة من الجبال أو الأمطار أو البحار. هذا يؤثر جدا في شخصيتنا، وليس فقط في شخصيتنا، في النفسية وفي الأساطير وفي الحكايات الخاصة بنا. فبالنسبة لي المكان مؤثر جدا، إضافة إلى أنني تنقلت بين أماكن كثيرة جدا ولمست تأثير هذه الأماكن وهذه الانتقالات على كتابتي وعلى شخصي. وحين أكتب أي عمل أدبي، سواء قصة قصيرة أو رحلة أو رواية، ألاحظ أن المكان يمكنه أن يضيف الكثير جدا إلى النص إن اهتممت بجعل هذا المكان شخصية حية ومكونا أساسيا من مكونات العمل.
1: جميل جدا. ويمكن يعني هناك نقطة إنه المكان دائما يعني يربط القارئ بالرواية وشخوص الرواية والأحداث، لأنه يجد يعني صحيح. عنصر مشترك.
0: صحيح، خاصة لما يكون المكان بيؤثر في الأحداث نفسها وبيؤثر في تطور الشخصيات. وفي نقطة تانية احنا يمكن أحيان كتير لا ننتبه لها، حتى على مستوى الأساطير الخاصة بالشعوب المختلفة المكان مؤثر جدا. يعني لما نتكلم على بيئة صحراوية وتكلمنا عن فكرة التيه، لو احنا بنتكلم على تجربة التيه مثلا في ملحمة أو في رواية، فبنلاحظ في المنطقة الصحراوية هو التيه بيكون في الصحراء، في المناطق اللي فيها غابات. يعني يمكن في الأساطير الجرمانية بنلاحظ أن التيه بيكون في الغابة. الملحمة مثلا زي الأوديسة مستحيل أن البحر يبقى عامل أساسي فيها أو شخصية أساسية فيها لو لم تكن هذه الملحمة مؤلفة في دولة متوسطية. فالمكان طوال الوقت هو مصدر كمان للإلهام، منبع من منابع الإلهام.
1: جميل، جميل جدا. وأعتقد أنه يعني هنا نتحدث عن محور أنه يتحول المكان من خلفية للأحداث إلى بطل يشارك في صناعة الحكاية.
0: صحيح.
1: أيضا في اللقاء نفسه تحدثت عن الكتابة عن الفضاءات الغريبة، جغرافيا الذاكرة في مقابل طبعا جغرافيا الحاضر. كيف تنعكس تحولات المكان على الشخصية وعلى بناء الرواية؟
0: ينعكس بدرجة كبيرة جدا. ويمكن أنا مهتمة بفكرة الجغرافيا الغريبة لأنني كتبت في أماكن بعيدة عن بلدي الأصلي، سواء حتى بداية من الكتابة في القاهرة، وأنا نشأت في قرية صغيرة، فكانت هذه الانتقالة مغيرة أو نقطة تحول في طريقة تناولي للكتابة وتعاملي معها. كمان عندي بعض الروايات موجودة مثلا تدور في براغ في أوروبا، أو روايات كتبت في شنغهاي على سبيل المثال. كان مهتمة بإزاي نكتب حين نكون يعني الكاتب الغريب أو الكتابة في غير المكان الأصلي، وكيف يؤثر هذا علينا، وكيف نستخدم هذا التغير المكاني ونرمي تأثيره على الشخصيات المختلفة.
1: جدة أيضا استضافك مقهى ثقافي بالشراكة مع نادي زين الثقافي. اللقاء كان بعنوان جماليات الاشتباك مع التراث. سنقف عند هذا العنوان بداية، وما الذي ينتج عن هذا الاشتباك مع التراث للروائي؟
0: أولا الاشتباك مع التراث، خاصة أننا التراث العربي والتراث الإسلامي غني جدا، وبه الكثير من النصوص السردية والنصوص الشعرية العظيمة. فالاشتباك معه هو إثراء، لما نكتب، وأيضا هو تواصل مع الماضي أو تواصل مع الجذور. لكن من وجهة نظري لا يجب أن يكون هذا الاشتباك مفروضا، يعني يجب أن يكون الكاتب مهتم وحريص على هذا التراث أو شغوف بهذا التراث كي يتفاعل معه. يعني حين أفعل هذا لا أفعل هذا من أجل غرض محدد في البداية، ولكن لأنني مهتمة بهذه الكتابات والسرديات القديمة بالفعل.
1: جميل جدا. بالنسبة لعوالم ألف ليلة وليلة، وأعتقد أنه يعني كان لتناولك لعوالم ألف ليلة وليلة وكتابة الأحلام وأفاق كبيرة لتوظيف الحكاية في القصة القصيرة، أي هذه المحاور وجدت لها أثار كبيرة وقدر كبير من التفاعل، وكيف كان رد فعل الجمهور على تناولك لها؟
0: الأحلام طبعا يعني كان فيه اهتمام كبير جدا، ولمست الأسئلة الخاصة بالأحلام كانت منوعة، بعضها كان له علاقة بالإبداع وبالأدب، وبعضها كان له علاقة بعلاقتنا كبشر بالأحلام. وأظن أن سبب هذا أننا جميعا نشترك في فكرة الأحلام والمنامات والرؤى، ولها في التراث العربي القديم أهمية كبيرة جدا، سواء من ناحية التفسير أو من ناحية تأثيرها على مجريات بعض الحيوانات. فهذه النقطة يعني لاحظت إن في تفاعل كبير جدا. بعدها ألف ليلة وليلة، وأيضا لأن ألف ليلة وليلة هو نص مركزي في الوجدان العربي عموما.
1: صحيح، هم قرأوا الكتاب ويمكن شاهدوه ويمكن راجعوا قرأوه يعني وقرأوه واطلعوا عليه مرة أخرى، فهذا الارتباط بين يعني القارئ، حتى القارئ اللي ما يبحث عن يمكن القراءة بشكل كبير إلا أنه لابد يكون اطلع على كتاب ألف ليلة وليلة.
0: نعم صحيح، حتى من خلال المسلسلات أو البرامج الإذاعية.
1: بالضبط. أيضا في الرياض شاركتي في لقاء ضمن مبادرة الشريك الأدبي بعنوان الكتابة الغرائبية مفارقة الواقع سعيا لفهمه. كيف يمكن الغرائبية أن تكون وسيلة لفهم الواقع؟
0: إذا انطلقت من هذا الواقع، أو إذا كان الموضوع الذي يتناوله الكاتب هو بالأساس له أساس واقعي، يعني هضرب مثال خاص ده من أجل توضيح الفكرة. في رواية مثل رواية محبوبة للروائية الأمريكية توني موريسون على سبيل المثال، هذه رواية تتناول العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف كانت تتم معاملة العبيد أو الأفرو أمريكان. هي استعانت ببعض الأدوات أو العناصر الغرائبية من خلال مثلا الأشباح، شبح الإبنة العائدة، فهذه أشياء غرائبية لكنها استخدمتها لتتناول قضية أساسية وقضية شديدة في الواقعية. ففي هذه الحالة يمكن أن يتحقق هذا.
1: وجودك في الرياض وأيضا تواجدك سابقا في جدة وغيرها طبعا من اللقاءات، هل لمست اختلافا في طبيعة النقاش الثقافي بين الجمهورين بين الرياض وجدة والمدينة المنورة؟ وإيش أكثر سؤال يعني تكرر عليك؟
0: نعم يعني لمست الاختلافات، يمكن في الرياض يعني يبقى وجه الخلاف هو طبيعة الجمهور الذي حضر كل نادي. في الرياض كان هناك عدد من الأصدقاء والقراء الأكاديميين، فكانت الأسئلة ربما لها صبغة أكاديمية بعض الشيء، وأيضا حضر بعض الكتاب الشباب، فكانت الأسئلة لها علاقة بتقنيات الكتابة، يعني أسئلة كيف يتصرفون في حالة الكتابة عن كذا أو كذا، فكانت موجودة بشكل واضح جدا في ندوة الرياض. في ندوة جدة كانت الأسئلة منوعة أكثر ولها علاقة بالأحلام والتراث، ويمكن في المدينة المنورة كانت الأسئلة لها علاقة بالمكان، ومن حسن الحظ نحن كنا موجودين مثلا في مدينة عظيمة ولها مكانة كبيرة في الوجدان العربي والإسلامي، فأعتقد أن الأسئلة كان لها علاقة بهذا أيضا.
1: بالنسبة لمشاركتك مع برامج مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، طبعا كانت الجلسة حول أثر الرواية المعاصرة في اللغة العربية، كيف ترين هذه التجربة مع إثراء وما الذي يميز المركز عن غيره؟
0: الحقيقة يعني أنا شاركت مع مركز إثراء بأكثر من نشاط، يمكن هذه الندوة إضافة إلى ثلاث محترفات كتابة بعنوان فن كتابة الرواية، وكانت التجربة مختلفة عن يعني أي تجربة أخرى، ربما لأن المركز له طبيعة خاصة وله يمكن جمهور أو متفاعلين معظمهم مثلا في حالة الورش هم كتاب شباب، فكانت تجربة مصرية بالنسبة لي، وأرجو أن تكون كانت مصرية أيضا بالنسبة للكتاب الذين شاركوا في هذه المحترفات، وبعضهم أصدر مجموعات قصصية وروايات الآن، وأنا سعيدة جدا يمكن تلقيت يعني بروفة أو مخطوط إحدى الروايات من أحد الذين شاركوا معي في إحدى الدورات كي أقرأها بشكل ودي فالمصادفة هذا الصباح. فبالتالي نوعية هذه المشاركات تجعل أو تضمن وجود نوع من العلاقات الأدبية المستمرة حتى بعيدا عن المركز نفسه. فيما يخص ندوة اللغة العربية، كانت ندوة مهمة ومثرية جدا، يمكن كان أدارها الأستاذ طارق الخواجي، وكانت بمشاركة زميل الكاتب علاء فرغلي، ومن الندوات التي ما زلت أتذكر المحاور التي طرحت فيها حتى الآن.
1: جميل جدا. دكتورة، سؤالي الأخير لك، كيف وجدت تفاعل الجمهور المصري مع الأعمال السعودية المطروحة خصوصا خلال هذه الملتقيات؟
0: أعتقد أن من سنوات طويلة أصبح الكتاب أو الأدب السعودي موجود في الدول العربية بشكل أقوى، ويمكن موجود في مصر بنفس القوة. لاحظت مثلا عدد كبير من الكتاب السعوديين لهم مقروئية كبيرة في مصر، وخاصة الروايات التي وصلت إلى قوائم الجوائز العربية الكبرى أو التي نشرت في دور نشر مصرية أو ربما حتى مواقع التواصل الاجتماعي تقرب المسافات بين القراء والكتاب حاليا. فالأدب السعودي أصبح موجودا في يعني دائرة استقبال القراء المصريين بدرجة أكبر كثيرا عن ما قبل.
1: جميل جدا. دكتورة، أنا شاكرة لك قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم في برنامج الإيوان.
0: أنا اللي بشكركم جدا، ألف شكر.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: قصر العان في نجران أيقونة تاريخية شاهدة على عراقة التاريخ. على قمة جبل العان يقف قصر العان في نجران شامخاً، كأنه صفحة مفتوحة من كتاب التاريخ، يروي حكاية المكان ويحفظ تفاصيل الحياة التي ازدهرت في جنوب المملكة عبر قرون. ومنذ تشييده قبل أكثر من 3 قرون ظل القصر شاهداً على العمارة النجرانية الأصيلة بما تحمله من خصوصية في البناء وانسجام مع طبيعة البيئة المحلية. يتكون القصر من عدة طوابق شيدت بالحجارة والطين، تتوزع فيها الغرف والمجالس والممرات الضيقة، فيما تعلوه نوافذ صغيرة تمنحه حضوراً بصرياً مميزاً، وتوفر التهوية والإضاءة بما يعكس براعة الإنسان في توظيف عناصر الطبيعة لخدمة احتياجاته اليومية. ولا يقتصر حضور قصر العان على قيمته المعمارية، فهو يمثل ذاكرة اجتماعية وثقافية تختزن قصص الأهالي وأنماط المعيشة وتقاليد الضيافة، ويجسد المكانة التاريخية التي حظيت بها نجران بوصفها محطة حضارية على طرق التجارة القديمة وجسراً للتواصل بين الحضارات. وشهد القصر أعمال ترميم وتأهيل حافظت على هويته العمرانية ليصبح اليوم إحدى أبرز الوجهات التراثية في منطقة نجران، يقصده الزوار والباحثون والمهتمون بالتراث، حيث تمتزج روعة المشهد الطبيعي بإرث معماري يختصر قروناً من التاريخ. ويأتي الاهتمام بقصر العان ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى صون المواقع التاريخية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي والسياحي، انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي التراث الوطني عناية كبيرة بوصفه ركيزة للهوية ومورداً ثقافياً واقتصادياً يسهم في تنمية الإنسان والمكان. ويبقى قصر العان أكثر من مبنى أثري، إنه شاهد على عبقرية البناء التقليدي وعنوان لذاكرة نجران ورمز يربط الماضي بالحاضر ليواصل رواية حكاية وطن يعتز بتاريخه ويستثمر إرثه لبناء مستقبله.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع بق من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية، فكونوا على الموعد. معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
1: الإيوان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، وعن ذات الله سبحانه وتعالى. حديث كلنا يحفظه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما المقصود بإحصاء هذه الأسماء؟ قال ابن القيم رحمه الله: أحصاء ألفاظها ومدلولها، وأحصاء فهم معانيها ومدلولها، ودع الله عز وجل بهذه الأسماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أيها المستمع الكريم، أسألك: هل أحصيت ألفاظ الله عز وجل؟ فإن أحصيتها، هل فهمت معانيها ومدلولها؟ فإن كنت أيضا فهمت معانيها، هل أنت تكثر بالدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء التي تجلى الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول ابن القيم: ليست حاجة للأرواح قط أشد حاجة من معرفة الله عز وجل، معرفة باريها وفاطرها. يقول: ولا سبيل إلى هذه المعرفة إلا بمعرفة الله في أوصافه وأسمائه، وكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. أيها المستمعون، إني سائلكم: حينما نصلي ونسمع البعض يبكي، حينما نذهب إلى بيت الله عز وجل ونرى بعض وهو واقف على أعتاب الكعبة يبكي، حينما نرى مظلوم قام جوف الليل يبكي، أترونه مثله مثل الذي لم يحصي أسماء الله لا حفظا ولا فهما ولا دعاء؟ لا والله، إن هذا الذي دعا الله ثم استشعر معاني عظمة الله في هذه الأسماء كان لله أقرب وللإجابة أجدر، بل والله إنها لذة طاعة لا يحصل عليها إلا من كان قلبه وفكره وتدبره لله ولأسمائه، ومن كان بالله أجهل كان منه أبعد. والله ينزل العبد من

والله من عرف الله حق معرفته كان منه أخوف، وكان له أخشى، وكان له أتقى، فلا تراه يغش ولا يكذب ولا يبتدع ولا يظلم، لا تراه إلا يذل نفسه لعزة الله، لا تراه يخضع إلا لقوة الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، ومن عرف ربه عرف نفسه. أيها المستمعون، الملك الحق الرحمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر يحب من عباده، يحب من عباده أن يعرفوه، بل ويحب من عباده أن يتصفوا بصفاته وأن يتحلوا بها على وجه يليق بهم كمؤمنين كعباد لله. أليس الله رحيم يحب أن يراك رحيم؟ أليس الله شكور يحب أن يراك من الشاكرين؟ أليس الله كريم؟ الله يحب المتصدقين الكرماء، الله محسن يحب المحسنين، الله عفو يحب العافين، الله تواب يحب التوابين، الله طيب يحب الطيبين، الله جميل يحب الجمال، الله عليم يحب العلم وأهله، الله ستير يحب أهل الحياء والستر، رفيق يحب الرفق. والله إنه لمن الخسران والأسف أن تعرف سخط الله أو غضب الله ثم تتعرض له ولا تطلب الأنس والقرب بالله ولله بطاعته. فالله الله معاشر المسلمين، نحن في شهر مبارك عظيم نعود فيه إلى الله بكل طاعة وبكل قربة بجوارحنا وقلوبنا وفؤادنا، ألا فسارعوا إلى الخيرات، وتلك الخيرات عظيمة، ومن عظائمها أسماء الله وعظمة الله التي نسأل الله أن يشرح صدورنا لها، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا

0: ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من هوا بلادي. يومكم جميل إن شاء الله وخميسكم ونيس بإذن الله. أكيد كثير من الأشخاص الحين يستعدون لقضاء الخميس الونيس وكذا مخططات إيش راح يكون في نهاية الأسبوع، ومنهم طبعا يعني بعض الأشخاص اللي مثلا يكون نهاية

0: الدوام اليوم هو آخر دوام لهم ويبدون يتمتعون بإجازاتهم، ومنهم من آخر يوم لهم اليوم في إجازاتهم ويبدون يعودون لدواماتهم من يوم الأحد. ففي ناس مستانسة وفي ناس نص نص وفي ناس مشتاقة يعني روتينها المعتاد، وفي ناس ودها تسافر وتنبسط.
1: أنت تقولين بشكل عام ولا تدقين على أحد؟ ها صدق خليك صادقة. أنت في أنت الأخ فيصل تبي تطلع إجازة؟ ما تقصدين أنا موجود وأنت موجودة وفيصل موجود،
0: في غيرنا رايح
1: غيرنا بكيف عاد الله كل يهنيه، عاد تدققين على العالم كلهم ما يصير
0: يعني يهنيهم بجازاتهم. وش قلت؟
1: والله ما هذه مي بتهنية، واضح أن النبرة تبين ترى وتفضح النية.
0: عادي عادي، حتى لو في نوايا في كل الأحوال هو بيستمتع بجازته بنيتي ولا بجازة.
1: بس خليه يقرأ ذكارة بس، ها حافظ على الورد. صحيح. يا صديقنا العزيز اللي عندك إجازة، وعسى الله يمتعك بالصحة والعافية والتوفيق. صحيح. إن شاء الله. على كل فعلا الفترة هذه فترة إجازات، فترة الرايح والجاي، لكن يبي لها برضو تخطيط، يعني صح. تخطيط حقيقي. في ناس يبغى يأخذ إجازة بس كذا، يعني يا كثر ما تصير يأخذ إجازة والله ما عندي ولا شيء بس إني بأخذ إجازة. طيب شو بتسوي؟ هذا روتين قاتل ما له أي فائدة. لكن في ناس عنده خطة معينة حتى لو ما راح يسافر، ترى مش بالضرورة فقط بالضبط. السفر. أعرف واحد أخذ إجازة فقط عشان إيش؟ عشان كأس العالم. يقول كأس العالم تلعب مبارياته في آخر الليل. أحيانا الصباح الباكر. تدرين في مباراة تبدأ الساعة 7 الصبح. صح. هذه آخر مباراة. بالضبط. تنتهي متى؟ الساعة 9. طيب متى يمدي ينام؟ متى يروح يداوم؟ متى كذا؟ ف قام الرجال واخذ إجازة وريح مخه، قال حبيبي أنا هذه إجازتي، أبى أشوف المباريات ونام على كيفي وأصحى على كيفي. فهذه خطة ذكية، معناته في تخطيط سليم بالنسبة له، بغض النظر عجبنا ما عجبنا بس أنه خطط. لكن اللي سبه لا بأخذ إجازة وبنسدح وش عندي وش ما عندي، ممكن تطريله فجأة كذا سفرة مع واحد من العيال، ولا يروح لمشوار، ولا يدور لها أحد يقول لي ليتني ما أخذت إجازة، ليتني مداوم بس، ليتني ما قعدت، لا نوم زي الناس ولا صحيت زي الناس، ولا صاير كأنه عالة لا يعني يسوي شيء ولا يسوى له شيء، طالع كذا بالنص مزعج الرايح والجاي وبس.
0: ولا رجع للدوام زعل،
1: لا ليت لو هو وده يرجع الدوام، احيانا ممكن يقول للدوام ما يرتب جدولي. صح. وياخذ شوي جزء. صح. من طاقتي، يفرغ طاقتي الروحة والجية. وبعدين في ناس ترى يعني اللي ما هو مرتبط، مع احترام شديد، خلي اليوم نبين دمنا خميس اليوم، الشخص اللي ياخذ إجازة وما عنده أي ارتباط بالدراسة مثل حديثي الزواج، هذا أنا ودي أمسكه وافتح مخه وشوف وش فيه، ليش يفكر بالطريقة هذه؟ وش دخلك أنت بالإجازة الفترة هذه؟ الحين أعلمك. ليش تأخذ إجازة الآن؟ أقنعني. ليش أنت حاشر نفسك مع الناس؟
0: يأخذها السنة كاملة.
1: الله عليك.
0: فليش حاط نفسك؟
1: لا أنا بعطيك أشياء كثيرة. شفتي هذا؟ هذا أول شيء وأهم شيء. الحين لما تأخذ إجازة وش تبي تسوي؟ أعطيني وش بيسويه؟ واحد حديث الزواج لسنة ما عندهم بزارين، بزارينهم صغار. إيه؟ ما يدرسون ولا لهم دخل بالدراسة، لا هو مدرس ولا زوجته مدرسة ولا لهم علاقة، ولا حتى بحارتهم ما في مدرسة، ما في ما لهم علاقة بالدراسة ولا
0: ما عندي شيء بيسويه،
1: ما عندي شيء. ليش أخذ إجازة؟
0: طبيعي هو مسافر. بس
1: سافر
0: ممكن
1: ممتاز. طيب ليش تحشر نفسك إلا بسافر؟ ليش تحشر نفسك مع الناس اللي دي الزحمة؟
0: صح.
1: الأسعار غالية. صح. الأوقات الشهرين معروفة هذه 7 و8 وأحيانا جزء من 9، كل دول العالم اللي تستقبل السياح ترتفع فيها الأسعار. صح. ليش تروح أنت معهم؟
0: صح صح صح
1: تمام؟ طيب شيء ثاني، الحين هو يداوم صح؟ تدرين أفضل وقت أنا أجي فيه الدوام الفترة هذه، هذه الفترة وأنت تلاحظينها يا تهاني صح؟ فترة الذروة عندنا الآن ما هي بالزحمة اللي موجود فيه بدون وقت الدراسة ولا تقارن، يعني صح. فرق تقريبا 5%. ليش أنا ما أستمتع فيها؟ ليش ما أخذ وقتي المستحق؟ صح. من الطريق رايح جاي، مشاويرنا الآن صارت من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة. صح. وهذا شيء ملاحظ وشيء طبيعي، فأنت الحين حرمت نفسك برضو من حاجة زي كذا. الشيء الثالث والمهم والأخير، ولا تدري مو بلازم خلاص كثرت عليهم. ما عطني رايك خل على ما تدري ها. اي عشان كذا انا فهمنا يعني لماذا كلنا مرتاحين يعني هي الراحه تجي سؤال
0: انه ما في التزام
1: يقول
0: يعني
1: فيصل عشان كل مستمع معنا بالفكره يقول فيصل انا اخذ اجازه واجلس في البيت ارتاح طبيعي لكن هل هي اجازه في وقتها يعني انت الان تحتاج الى الراحه نعم هذا شيء طبيعي جدا انا باخذ اجازه برتاح صح. لاني وصلت الى مرحله طاقتي نفدت
0: إيه انتهت. بس مو في هذا الوقت تحديدا
1: حتى لو كانت انا ما عاد اقدر انا إيه. خلاص وصلت الى مرحله ما عاد يعني في ناس مثلا 3 شهور 4 شهور ياخذ لها اسبوع طبيعي ما عندي مشكله اهلا وسهلا وارفع لها العقال احترام لكن ياخذها كذا بدون اي سبب ولا عنده شيء تلقاني يقوم الصبح على فكره مثلا ولا يقوم الظهر نفس قومته العاديه ويقوم يدور شيء يشغله يحوس يكتشف اشياء جديده بالحوش يطلع تو يدري ان عنده بجنبهم كافي معين وتعرف على اخوياه وصار الذاهلة اشغلهم يقوم يقومهم الظهر بلاشهم صح ولا لا طيب شفتي الله لا يشغلنا الا بطاعته انا لو اني مديرك ما اعطيتك اجازه كل السنه على كل عندنا مواضيع كثيرة غير اللي قلناه وعندنا جولات أكثر
0: أكيد
1: وعندنا برضو سؤال الحلقة
0: أي سؤال الحلقة بس خلينا نقوله من الآن عشان يحضروا إجاباتهم عن مخططاتهم للويكند أو نهاية الأسبوع أنت من الناس اللي تحب العزبة والمكاشيط والطلعات ولا من الناس اللي تحب وجهات معينة باردة مكيفة جاهزة فيها كل أنواع الخدمات وين تحب تروح وش الأشياء اللي تحرص عليها بس هذا هو
1: عادي يضيف سؤال إضافي سم. أو فقرة إضافية بالسؤال الويكند بالإجازة يفرق ولا ما يفرق
0: حلو
1: يعني الويكند أصلا هو مثل الثلاثاء والاثنين
0: ايه؟
1: لأنهم صاروا يطلعون
0: الحين في كل مكان
1: ايه في كل صيفية أو يفرق
0: حلو
1: وشكرا خلاص حياكم الله 011-40-53 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر لتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس حياكم الله في هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساود راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساود راديو بلس لأي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد في برنامجكم هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. 3 ساعات نقضيها معاكم من 5 حتى 8 مساء في جولات عديدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا نروح لكثير من التقارير وأيضا بعض الأخبار المتعلقة بالفعاليات والأمور هذه. بسألك عن يعني تنوع الفعاليات في المدينة الواحدة، ممكن تحضرين أكثر من فعالية بنفس اليوم ولا لا خلاص تكتفين بوحدة وتجلسين، تحبين إنك مثلا تروحين حتى لو كان في يعني في رحلة خارجية، يعني تتكلم مثلا أنت رايحة من هنا لأبها مثلا في فعالية موجودة في المكان ألف وفعالية ثانية موجودة في مكان باء، تروحي للفعاليتين ولا لا؟
1: لا أروح الوحدة.
0: ليه؟
1: أول حاجة أنت تجلس لازم تعطي الفعالية حقها، تشوفها كاملة، تقيمها، تشوف شو موجود فيها، تشرب، تاكل، تقعد، أطفالك تعرفون على المكان لو كان معك أطفال. أنت كمان يعني التنقل كذا يوتر ويعرضك للازدحام زيادة، فخلك في مكان
0: يضيع الوجهة
1: بالضبط، يضيع الوقت عليك، لا استمتعت بذي كاملة ولا استمتعت بذي كاملة، فخلها على واحدة تستمتع فيها كاملة تنبسط فيها.
0: ما مر عليك أنت تحضرين زواجين بنفس اليوم نفس الليلة؟
1: لا
0: ما مر
1: أبدا، أنا ما داوم أحضر زواج، تبيني زواجين نفس اليوم؟
0: أنا أقصد شيء قديم ترى. كان الناس قديما يعني مو قديما يعني كان قبل يمكن 25 سنة
1: طيب
0: كان يصير عندهم زواجين فكانوا يدرون عن بعض، هذول يقدمون شوي وهذول يأخرون شوي تمام. فمجتمع صغير، مجتمع ما هو يعني كبير مرة،
1: إيه بس انت تقول مكان قريب تقدر تطلع، اي بالضبط تقدر تطلع يعني من مكان الثاني بسهوله.
0: كان مكان يعني مثلا مثل الرياض كان اول الرياض كل شيء يعني مو بزحمه،
1: ايه
0: تقدر انت
1: تخلصي هذاك زمان
0: تخلصي مشوارين
1: نتكلم عن الحين مشوارين في نفس اليوم ما اقدر.
0: فيصل قال نقطه برضو ثانيه مهمه،
1: ايه
0: وما زالت موجوده في كثير من يمكن المدن او المجتمعات، لكن عندنا لا تلاشت تماما، اللي هي الزواجات اللي تكون في الظهر وزواجات تكون في المساء في نفس اليوم. بغض النظر انها بنفس اليوم، يعني في اصلا يعني شيء اسمه زواج الظهر، يعني كان يكتبون بالبطاقات، يجينا بطاقة حضور حفل زواج فلان على كريمة فلان، يسرنا حضوركم وتناول طعام الغداء. الطعام هذا إذا كلتي عقب طعامين، بس طعام الغداء أو طعام العشاء مرات تصير نفس اليوم، فيجي الترتيب والتدبير وكذا. هذول الظهر، أوكي هذا الظهر وهذا بالليل، مو مشكلة إذا صار نفس اليوم. طيب إذا صار عندي بطاقتين مكتوبة بكذا بالذهبي، لحق عليها؟
1: إيه لحق عليها
0: اللي تصير بارزة كذا
1: بالضبط
0: ذهبي. يسرنا حضوركم وتناول طعام العشاء وذلك يوم الخميس 9/7، وهذا طعام العشاء 9/7. يما الله يجعلها بالجنة ويغفر لنا
1: ويرحمها.
0: عندنا الآن زواجين هذه خلاص، طيب خلينا ندق عليهم نشوف من اللي قبل، هم منسقين مع بعض. هذولا الفلان زواجهم يبدأ بعد الصلاة على طول، والفلان أقل بنص ساعة، نتعشى عند مين ما ندري وقتها، ونروح أبوي يسلم على هذولا ويطلع ينتظر بالسيارة، فيطلعون يحضرون توجيب، في توجيب وفي والدعوة كانت بساطة، ما في شيء اسمه صالونات، ما في شيء اسمه مشاغل،
1: يمكن
0: ما في مشاغل،
1: يمكن أنا ما حضرت الفكرة هذه كاملة، أو يمكن أهلي والأسرة اللي مكان

0: يعني أو المكان اللي أنا فيه ومجتمعنا ما فيه يعني حكاية.
1: أنت ما تحضرين فعاليتين بنفس اليوم وهم جنب بعض؟
0: أنا أقول لك يعني إذا صار مثلا عندي مناسبة مثلا نفترض خميس طيب وعندي دوام هذا من أصعب الأشياء اللي عندي. إذا ضروري أحضر المناسبة وضروري أداوم تجيني حالة نفسية أزمة. ما أقدر ليه؟ لأن أنا كذا من الناس اللي ما أحب يعني يصير عندي وقتي زحمة
1: هديك.
0: أحب واحدة بس خلص واحدة وصير مرتبة وقتي عليها مرتبة متى بطلع متى برجع وش عندي وش ما عندي أروح وأسوي شيء وأرجع وأسوي شيء ثاني ما أقدر. أنا من الناس اللي
1: إيه عادي طبيعي
0: ما
1: أستطيع جدا.
0: يعني ما أحب يعني حتى لما يصير مثلا كذا مناسبات عادية أو طلعات أو اجتمعوا وقالوا شو رايكم نروح المكان الفلاني بعدين نطلع نروح المكان الفلاني تلاقيني أنا أول وحدة أعترض لا
1: أنا طيب لا. إذا كان كله ترفيه هو مهو بشيء مثلا والله أنا يعني بلتزم فيه ولا لازم أكون بهيئة معينة وكذا صح؟
0: حتى لو كان كله ترفيه أنا ما أحب ليش أقعد مشاوير؟
1: طيب المشاوير جزء من المتعة.
0: ما أحب لا
1: ما تسحين دريشة أنت تستمتعين بالأجواء؟
0: لا
1: هذا أي أجواء؟ هذا مو هنا. أنا أقولك إذا صرت مسافرة مثلا والله للجنوب ولا مكان مثلا
0: معين حتى لو صرت مناسبة للجنوب بالذات على فكرة على الجنوب تحديدا بعد الأماكن وطلعتها ونزلتها تراها كثيرة يعني بعد الأماكن عن بعض أنا أتكلم عن ديرتي منطقتي عشان أروح من محافظة لمحافظة راح نص اليوم تبيني أروح فعاليتين ما في مجال يعني يدوب أروح
1: طب إذا صار في أكثر من فعالية بنفس المحافظة اللي أنت رايحت لها يعني مثلا قرية معينة فيها أكثر من فعالية
0: ما أدري يمكن إذا كانوا في نفس المكان ما أحتاج أني أركب سيارة وأروح
1: لازم سيارة طيب مشوار ربع ساعة
0: أبي أروح سيارة
1: إضافي ربع ساعة
0: أبي أمشي فقط وانتهى الموضوع
1: طيب ربع ساعة
0: أنت تفاصل على إيش
1: بقنعك أبغاك تحضرين فعاليتين
0: بجرب
1: عشان
0: السنة الجاية
1: الخطوة الجاية الزواجين بخليك تحضرين زواجين بخليك تحضرين مناسبتين نفس الليل
0: لا ان شاء الله نحضر باذن الله بس انت متى اخر مره سويت كذا يعني
1: اسوي ايش
0: حضرت فعاليتين في نفس اليوم
1: ما اتذكر والله انا ما يعني بس انك هي كفكره
0: بس
1: مو لازم
0: مقبولة عندك الفكره
1: طبعا هي لا لا عادي ايه؟ عادي ايه؟ لا يصير يعني اتذكر انه مثلا يعني العام الماضي ايه؟ كان صيفنا بالطائف اخذنا كل الصيفيه بالطائف يعني فتره بالطائف جلسنا ايام وكنا نطلع أكثر من فعالية نروح مثلا متنزه مثلا معين متنزه نوعيتها حتى متكامل مثلا هو نفسه أصلا المكان فيه سوق فيه بازارات فيه كافيهات وفيه مطاعم وفيه ألعاب أطفال وفيه ألعاب كبار
0: حلو
1: عرفتي وبنفس الوقت فيه تمشية وفيه كذا هذه كلها فعاليات مكان واحد تمام قضينا فيها وقت وحنا طالعين طرأ في بالنا فعالية ثانية كانت تبدأ بالليل رحنا لها كان فيها عروض مسرحية وكذا نفس المكان حالة دربنا احنا راجعين لأنه أصلا احنا ساكنين في الشفة نفسه يعني في شاليه وكذا فما راح نرجع للديرة ونبدل وكذا حالة دربك حطاب ليل على كل
0: نروح الأغنية
1: نروح الأغنية يلا نروح الأغنية ونرجع نكمل معكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. يا فيصل ايش فيك؟ يا فيصل
1: ايه انتبه يا فيصل،
0: ايش فيك يا فيصل؟
1: ما ينفع يا فيصل. ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع، انا بالنسبه لي ما ينفع. طيب مشكلتنا زين، الحين نتفاهم تحت الهواء. على كل، احنا طبعا بنوجه الحين الرحله وين؟
0: للمنطقة الشرقية مع زميلتنا ياسمين السهامي. حياك الله ياسمين.
2: يا هلا وسهلا تهاني وعبد الرحمن، ومساء الخير لجميع الزملاء في طاقم الاستديو ولكل المستمعين.
1: الله يحييك، يا هلا ومرحبا فيك. كيف الاجواء عندكم ياسمين؟
2: والله عاد الاجواء تعرفون صيف، دخلنا صيف،
1: ما اختلفنا، بس ان عاد ترى الكلام يغير شوي من الواقع. يعني تقولين مثلا والله زين اليوم ابرد من امس، شعوريا يصير ابرد من امس.
2: لا اقول لك بالليل يمكن ابرد من النهار.
1: حلو، ايه قربنا على الليل حنا.
2: ايه هين
1: يلا مو مشكله، عموما نفسيا خلينا شوي يعني مع الفعل.
2: نطلع عبد الرحمن عن الاجواء افضل لنا.
1: يلا
0: ليه وانت بتتكلمين عن الصيف اصلا؟ فعاليات الصيف.
2: اي فعاليات، لما يصير في فعاليات خلينا نغض شويه البصر عن الاجواء.
1: يلا ليش لا.
2: طيب أنا الآن طبعاً موجودة في جمعية بنا بالخبر، واللي تستعد لإطلاق روزنامة

0: صيفكم على كيفكم. وطبعا هذه للأول مرة تقام في الجمعية. الملف ما شاء الله يعني مليان برامج وأنشطة وفعاليات صيفية مختلفة في مكان واحد، بحيث أنه كل شخص يختار التجربة اللي تناسب اهتماماته وتناسب شغفه. فبنتعرف أكثر على رزنامة الصيف مع الرئيس التنفيذي لجمعية بنا لرعاية الأيتام مع الدكتور عبد الله بن راشد الخالدي. يا هلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا وأسعد الله مساءك ومساء الأخوة والأخوات المستمعين الكرام.
0: حياك الله. نبي في البداية نتكلم عن فكرة الرزنامة واستعداداتكم لإطلاقها.
1: نعم، الحقيقة جمعية بناء ضمن جهودها في رعاية وتأهيل وتنمية الأيتام في المنطقة الشرقية تعمل طوال العام الحقيقة على مجموعة من البرامج اللي تقدمها المستفيدين، سواء في التعليم، في تنمية المهارات، في الصحة، في الإسكان وغيرها. واليوم بما أننا مقبلين على الصيف والإجازة الصيفية، فالجمعية عملت منذ فترة على تخطيط وتنظيم مجموعة من الفعاليات، و أطلقنا يعني فعاليات صيفكم على كيفكم، بما يعني يقدم مجموعة من البرامج والأنشطة والمعسكرات التدريبية وتنمية المهارات والترفيه أيضا والرياضة لأبنائنا وبناتنا. ينطلق المعسكر من يوم الأحد القادم 11 جولاي، وهو معسكر محمل بكثير من البرامج والأنشطة المرتبطة بتعزيز القيم الاجتماعية وتنمية المهارات، إضافة إلى الرياضات الإلكترونية ضمن المركز الثقافي والرياضات الإلكترونية اللي عملت عليه جمعية بناء خلال الفترة الماضية، إضافة إلى مجموعة من المهارات الرياضية وتدريبهم على كرة القدم والمهارات المرتبطة فيها. كذلك لدينا شراكة مع عدة جهات مرتبطة بجوانب القرآن الكريم وتلاوة قصار الصور والتجويد، يعني حتى يحظى الطالب بمجموعة من البرامج والفعاليات اللي يقضي فيها وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع والفائدة. وإضافة لذلك لدينا معسكر علمي لأيتام مملكة انطلق يعني خلال هالأيام، ويستهدف الطلاب والطالبات المتفوقين في ثالث ثانوي على مستوى مناطق المملكة في تنمية مهاراتهم في مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والريبوت وغيرها.
0: طب ليش أطلقتوا عليه صيفكم على كيفكم؟ يعني كأنكم أشركتوا المستفيدين في الموضوع.
1: نعم، الحقيقة يعني الرزنامة حتنطلق الأسبوع القادم، تحوي أكثر من 70 فعالية في مرحلتها الأولى. 70 فعالية متنوعة حسب الفئات العمرية، الأبناء، البنات، الأمهات، الأسرة كمنظومة أسرة، وبالتالي الطالب والطالبة يختار الفعالية اللي يرغب فيها وبالتالي هي على كيفه. إضافة لذلك يوجد أيقونة في الرزنامة أنه أيضا اقترح الفعالية اللي تراها مناسبة. إذا ما وجدت من 70 فعالية وتقترح فعالية أخرى ممكن دراستها والتفكير فيها وتقديمها لكل الأبناء والبنات الآخرين.
0: طب كيف يقدرون يطلعون على الفعاليات وهل يحتاج أنهم يسجلون فيها؟
1: طبعا الجمعية الحمد لله عندها مركز اتصال كول سنتر يستقبل كل مكالمات المستفيدين من الساعة 8 صباحا إلى 9 مساء، ثم باستخدام الذكاء الاصطناعي الاي اي من 9 مساء إلى 8 صباحا، وبالتالي يتم إطلاق حملات للمستفيدين وإبلاغهم برزنامة المعسكر، وفي منصة للتسجيل فيها. إضافة عندنا منصة تليجرام أيضا كل مستفيدين ومسجلين فيها. وكذلك الجمعية لديها أخصائية تنمويات، قرابة 20 أخصائية لكل 100 أسرة لديها أخصائية تنموية تشرف عليهم وتتابع معهم كل الخدمات اللي يحتاجونها، وبالتالي كل مستفيدين التواصل معهم كأسرة وعائلة واحدة طوال العام وليس فقط في الصيف. بالتالي يعني كل هالمعلومات والبرامج اللي نقدمها هي جزء من احتياجات وتطلعات أبناء، لنحرص دائما على تلقي آرائهم واقتراحاتهم حتى يكون فعلا صيفكم على كيفكم.
0: في عندكم واحدة من الغرف، احنا قبل اللقاء طبعا اخذنا جولة على المكان، في واحدة من الغرف فيها ألعاب إلكترونية، ولفت انتباهي انه انت تقول في مشرف كل فئة عمرية معينة لهم ألعاب مخصصة يشرف عليهم، يعني ما يقدر يلعب ألعاب ما هي تحت القيم المطلوبة.
1: نعم، طبعا المركز الثقافي والرياضة الإلكترونية هو أربع مناطق الحقيقة. المنطقة الأولى هي منطقة الألعاب الإلكترونية والرياضات المنافسات الإلكترونية، في 14 جهاز بي سي وفق أحدث إصدارات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويوجد أيضا مشرفين من الجمعية لتقديم البرنامج التثقيفي بداية كل خلينا نقول كل حصة أو كل برنامج الأبناء بيلعبوا فيه في الجيمينج روم، ولكن يكون فيها بتعزيز القيم، الهندسة الأخلاقية، الهكر الأخلاقي، حماية البيانات، كيف تلعب بطريقة صحيحة. إضافة لذلك متاح للطالب فقط اللعب الألعاب اللي متاحة لفئة العمرية، وبالتالي يمنع عليه أنه يلعب أي لعبة أكثر من فئة العمرية، لأنه هدفنا تعزيز القيم وليس فقط اللعب. وأيضا تأهيل المنافسات يعني في مجال الرياضات الإلكترونية ما يتواكب مع التوجهات المستقبلية، ولكن أيضا القيم تظل حاضرة في ذهن أبنائنا وفي كل ما يقدمونه في حياتهم.
0: طيب الدكتور عبد الله، يعني ما شاء الله تبارك الله.

0: أنا أعجبني المكان اللي إحنا جالسين فيه الآن، هو عبارة عن مجلس مصمم بالهوية السعودية وأطلقت عليه مجلس تعزيز القيم، وهو ضمن أيضا رزنامة صيفكم على كيفكم، تكلمنا عنه.
1: صحيح، طبعا المركز الثقافي زي ما ذكرت 4 أقسام، القسم الرياضات الإلكترونية 1، ملعب كرة القدم 2 في تنمية مهاراتهم في مجال كرة القدم، وأيضا الأكاديمية اللي حتقدم البرنامج هي أيضا لديها مدربين معتمدين من الاتحاد السعودي كرة القدم، بالتالي تدريب احترافي. المجلس اللي تفضلتي وذكرتي أستاذ ياسمين هو مجلس تعزيز القيم، واللي يهدف إلى تعزيز قيم الأبناء في مجال الضيافة العربية الأصيلة، في مجال استقبال الضيف الترحيب فيه، وبالتالي لدينا يعني حيحظى الطالب ب6 ساعات تدريبية في هذا المجلس، في كيف يرحب بالضيوف، كيف يستقبل الضيوف، كيف يصب القهوة، كيف يستطيع أنه يعني يرحب بضيوفه، وأيضا كيف يجلس في المجلس، كيف يتحدث معهم، وكيف أيضا يقلطهم على العشاء، وكيف يلبس الشماغ والغترة وغيرها. والهدف من ذلك هو تعزيز القيم الاجتماعية لهم وتعليمهم عليها بطريقة مهنية واحترافية، حتى يكون جزء منظومة المجتمع اللي يسعد دائما بالضيافة العربية السعودية الأصيلة.
0: هو بتكون فيه إضافات جديدة من البرامج خلال فترة الصيف، وهل يستمر هذا الشيء ولا لفترة معينة فقط فترة الصيف؟
1: 70 برنامج هي للصيف، وحيضاف عليها برنامج كل أسبوع أسبوعين، حيكون عندنا برامج ومعسكرات إضافية سيتم إضافتها أول بأول في المنصة، وأيضا زي ما ذكرت لك أي ابتكارات من أبنائنا وطلبات سنستجيب لها، والجمعية طول السنة عندها برامج ورحلات، سواء رحلات العمرة، رحلات الحج، أو برامج ترفيهية أخرى طوال العام. اليوم هو معسكر صيفي، لكن لا يعني غير الصيف ما عندنا برامج، البرامج أبنائنا دائما طول السنة هم جزء من أبنائنا وعائلاتنا وأسرنا، وبالتالي طول السنة يحظون بالرعاية والتقدير والاهتمام من جمعية بناء اللي أنشئت لأجلهم وتسعد دائم بخدمتهم ورعايتهم.
0: يعطيكم العافية على هالبرامج والفعاليات، وإن شاء الله يكون صيف 2026 صيف مليان تعلم، اكتشاف، إبداع وتجارب ممتعة ومختلفة أيضا.
1: بإذن الله، وأنا شاكر لكم هاللقاء وهالتغطية، ويعطيك العافية أستاذ ياسمين والأستاذ تهاني والأستاذ عبد الرحمن، وشكرا لكم.
0: إذن شكرا للرئيس التنفيذي لجمعية بنا لرعاية الأيتام الدكتور عبدالله بن راشد الخالدي، واللي حدثنا عن برنامج صيفكم على كيفكم. الآن عودة إلى الزملاء في طاقم الاستديو.
2: الله يعطيك العافية أنت وضيفك، وصيفكم على كيفكم، وأنتم على كيف نحن بعد نبني ناخذ يعني نصيبنا من الصيف.
0: أي أبد، الله يحييكم.
2: ولا كل صيف على كيفه. الله تتورط. شكلك يا ياسمين إذا صار عبد الرحمن موجود تقول إن الله يعيني عليه.
0: أنت مصر على الصيف يا عبد الرحمن.
2: طبعا الصيف أكيد. وش العنوان عندكم؟
0: صيفكم على كيفكم.
2: جميل، إحنا بنطلع لك شتاء غصب يعني. صيفكم على كيفكم.
0: عبد الرحمن يبي لك تجي للشرقية.
2: شفتي كلامي اللي قلت لك قبل شوي؟ قلت لك أنت إذا غيرتي المفهوم الداخلي لدى عقليتك وعقلك الباطن يتغير الشعور الخارجي. فلذلك استوحوا فكرتي هذه وقالوا صيفكم على كيفكم. ان بردتها برد وان سخنتها سخن.
0: وشكرا عبد الرحمن انه انا ما اقدر يعني صراحه في النقاش معك.
2: ارسلي اللوكيشن حق صيفكم على كيفكم، خلينا نزور احنا.
0: اي ابد، ابشر. الله يحييكم.
2: الله يحييك.
3: يعطيك العافيه ياسمين، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.
2: مؤمنه معي تهاني بالفكره هذه؟
3: اي جدا. من الناس اللي فعلا يمكن حتى اعتمد على هالفكره بشكل كبير، يعني في التعامل، في الاخذ والعطاء، في يعني انت لما توحي للشخص بان هذا الشيء جيد حتى لو مو مقتنع فيه بعد شوي بتلاحظ انه لان معك. وهذا ترى يعني قاعده ممكن نستخدمها في كل علاقاتنا، في تقبلنا ايضا للاشياء اللي تضرنا في حياتنا. لما انت تحط في بالك ان لا، في جانب ايجابي في الموضوع وتشوف الجانب الايجابي، صح انك خسران بس في جانب ايجابي في الموضوع، انا بستفيد منها بطريقه اخرى. حلو، هنا تبدا شوي شوي تتقبل الحقيقه المره على قولهم، وانت هادي من غير ما يصير عندك كذا صدمات في حياتك.
2: لا سيما يتهاني إذا صار الشيء أصلا هو واقع أنا ما لي علاقة فيه.
3: بالضبط.
2: إذا كان ما بيدك شيء
3: ولا تقدر تغيره ولا شيء،
2: برافو عليك. إذا ما بيدك تغير الشيء يجب عليك أنك أنت تشوف الجوانب الإيجابية فيه وتحاول أنك تتماهى. صحيح. معه وتتأقلم عليه وتستمتع، مالك إلا كذا. طيب أنا دائما أقول هذه سالفة

0: زحمة مثلاً بالطريق. كنت أقولها ذاك اليوم مع ظافر، قلت أنت الآن في زحمة، مشوارك هو بتطلعي من البيت بتروح الدوام أو العكس، خلينا العكس، أنت طالع من الدوام كم مدة المشوار؟
1: يعني 25 دقيقة.
0: 25 دقيقة وقت الزحمة،
1: وقت الزحمة يصل إلى 40
0: 40 تزيد دقيقة تنقص دقيقة.
1: صحيح.
0: تمام، هي هذا هو طريقك. مشوارك هذا بأساسه وأصله مزعج. صح. حلو، الأربعين دقيقة مقضيتها عندك حالتين، دخلتي بسط الزحمة. الحالة الأولى أنك أنت يرتفع ضغطك وتعصبين وتتهاوشين مع الناس وما تبين أحد يلف عليك ولا تلفين على أحد، وبمشي سيدة وبرتفع الضغط، الله يقلع ذا الزحمة ويكفينا شر الزحمة، أعوذ بالله هذا وشابه ما أدري إيش. طقطقتي الأربعين دقيقة وصلتي. الحالة الثانية، طلعت من البيت، قناعتك الذاتية 40 دقيقة باخذها طرق عن خشمي وأنا مبسوطة ومستانسة.
1: بالضبط.
0: زحمتي هذه أنا متأقلم عليها، بس بأخلق لي أجواء، بشغل لي حاجة، بسمع لي مثلا والله الراديو، ما جاز لي الراديو، بشغل لي بودكاست.
1: صح.
0: بشغل لي أي مادة سمعية.
1: بالضبط.
0: تمام، أبقضي الأربعين دقيقة هذه وبوصل وأنا مرتاحة، ما في ستريس، ما في ضغط، ما في ضغط أعصاب. صح. رجلي ما تجعني من كثر ما دعست وفرملت.
1: صحيح.
0: كلكم وصلتوا بأربعين دقيقة، تهاني واحد، تهاني اثنين، تهاني واحد اللي قافلة معه معصفة وجاية تدور أحد بتفرغ فيه، عزالها تصير من هالند، تعرفين هالند؟
1: أيه.
0: مهاجم من النرويج. تبي تشوت اللي قدامها من القفلة، ولا واحدة ولا مروقة مستانسة. كيف؟
1: هذا هو،
0: ما حيتغير شيء.
1: بالضبط، أنت اللي يعني تختار،
0: تعايش مع الشيء.
1: بالضبط، شلون يعني تتقبل هذا الشيء وغصبا عنك صاير صاير. هذه هي القضية، أنه دائما أقول إذا غصبا عنك صاير صاير خذه وانت تضحك ولا تاخذه وانت زعلان.
0: برافو عليك.
1: نروح فاصل،
0: وهذا طبعا على الصيف. اسمعي يا ياسمين، ها
1: ايه؟
0: اسمعي يا ياسمين، ترى مو أنا اللي قلت تهاني، أنت قلتي ولا ما قلتي؟
1: لا قلت.
0: يلا شكرا.

0: حياكم الله من جديد ومستمرين معاكم طبعا في برنامجكم هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض. طبعا احنا مثل ما قلنا قبل شوي وقالت تهاني اليوم الخميس الونيس، احنا طبعا عندنا كثير من الجولات وكثير ايضا من الضيوف اللي حيشاركونا حلقة هذه الأمسية. خلونا طبعا في إطار الاستثمار في العقول الواعدة، برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي الصيفي يأتي طبعا بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع، وتنفذه جامعة الطائف بوصفه مساحة علمية تسهم في تنمية قدرات الطلبة الموهوبين وصقل مهاراتهم في بيئة جامعية محفزة على التعلم والابتكار. يعد البرنامج امتداد للجهود الوطنية في اكتشاف الموهبة ورعايتها من خلال مسارات أكاديمية نوعية وأنشطة إثرائية تستثمر الإجازة الصيفية في بناء المعرفة وتعزيز الشغف العلمي لدى الطلاب. شهدت نسخة البرنامج في جامعة الطائف إقبال لافت من الطلبة الموهوبين، واشتملت على مجالات علمية متنوعة مثل علم البيانات والذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية والحيوية، وهذا الأمر طبعا يعكس توجه البرنامج نحو إعداد جيل قادر على المنافسة والابتكار. خلونا نتكلم بشكل أكبر عن هذا الموضوع مع وكيل شؤون الطلاب بجامعة الطائف الأستاذة الدكتورة خديجة محمد أبو النجا. مرحبا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة أستاذة تهاني وأستاذ عبد الرحمن.
0: الله يحييك دكتورة، يا مرحبا، شكرا لك أيضا أنت على قبولك دعوة البرنامج. خلينا نبدأ نتكلم عن البرنامج موهبة الإثراء الصيفي لجامعة الطائف، إيش يمثله على مستوى رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم العلمية؟
1: نستطيع أن نقول أن برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي في جامعة الطائف يعتبر نموذجا رائدا للشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع. موهبة، نحن في جامعة الطائف نعمل على توفير بيئة علمية وأكاديمية محفزة، نرتقي دائما بقدرات الطلبة الموهوبين، نصقل مهاراتهم، نعدهم للمنافسة في مجالات العلوم والتقنية محليا ودوليا تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. لا نستطيع أن نتجاهل أبدا بأن الطائف أصبحت موجودة على خارطة الجوائز الدولية بفضل الله تعالى، ثم بفضل هذا النوع من الشراكات ودعم كبير من سعادة رئيس الجامعة أستاذ دكتور يوسف بن عبد عسيري. نعمل على التأكيد على عدد من المهارات، تطوير المهارات العلمية والبحثية، التعلم التطبيقي والعلمي، وبناء الكفاءات الوطنية من أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.
0: يا سلام. طيب خلينا نروح معك لي يعني المسارات والمجالات العلمية اللي يركز عليها هذا البرنامج في هذا العام، وليش اخترتوها؟ يعني هل مثلا يعني هذا الأمر يواكب اهتمامات الطلاب وأيضا احتياجات المستقبل؟
1: جامعة الطائف ترعى برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي في الموسم الرابع بفضل الله تعالى من 2023. البرامج والمسارات الموجودة في هذا الموسم 3 مسارات للطالبات ومسارين للطلاب، 5 برامج تحوي العلوم الطبية الحيوية، التشريح وعلم وظائف الأعضاء، علم البيانات والذكاء الاصطناعي. قبل أن تبدأ هذه البرامج نقوم بعمل استفتاء للطلاب للفئة المستهدفة، ومن ثم يتم تحديد هذه البرامج بناء على اختيارهم، بالإضافة إلى أن كل هذه المسارات تخدم الرؤية الطموحة وتخدم كذلك برنامج تنمية القدرات البشرية.
0: طيب حلو. شيء ثالث أيضا خلني بسألك عنه، اللي هو يعني البيئة الجامعية اللي تحتضن البرنامج، كيف من الممكن تسهم في منح الطلاب تجربة مختلفة تتجاوز الجانب النظري إلى التطبيق والاكتشاف؟ نتكلم عن بيئة جامعية تعودوا عليها الطلاب أنها بيئة أكاديمية للدراسة وما إلى ذلك، لكن هذا التدريب أتوقع أنه مختلف تماما، كيف يقدرون يعني يفصلون في هذا الموضوع أنهم يجون الآن قاعدين يتدربون تدريب مختلف عن الدراسة الأكاديمية العادية المعتادة؟
1: صحيح، مختلف تماما عن الدراسة الأكاديمية، باعتبار أن الجامعة توفر كافة إمكانياتها البشرية والمادية لهذه الفئة من الطلاب، حيث تسهم البيئة الجامعية في صقل شخصية الطالب، تستطيع من خلالها دمج المعرفة النظرية بالممارسة العلمية وتوفير حاضنة متكاملة لتطوير هذه المهارات القيادية. الأنشطة اللاصفية والنوادي الطلابية يستطيع الطلاب الالتحاق بها. عندنا عدد كبير من الأنشطة اللاصفية خصوصا أنها تمارس بشكل يومي لمدة 3 أسابيع. نعمل فيه على التطبيق العملي والتدريب التعاوني للطلاب، نعمل على تعليم الطلاب عدد كبير من المهارات وخصوصا المهارات الاجتماعية مثل تعلم العمل من خلال فريق، تعلم القيادة، تعلم القدرة على حل المشكلات والإسهام في الإبداع والابتكار.
0: حلو، يا سلام دكتورة. خليني بروح معك للمهارات والمعارف اللي ممكن يعني يحرص البرنامج على بنائها لدى الطلاب المشاركين سواء على مستوى الأكاديمي أو حتى الشخصي.
1: حقيقة هذه البرامج الإسرائيلية تلعب دورا محوريا في صقل قدرات الطلبة وتوجيه طاقاتهم، حتى أننا نعرف أن عدد من الطلاب في بداية المواسم الأولى كان يشترك في نوع معين من البرامج، ثم في الموسم القادم يغير إلى نوع آخر حتى يعرف توجهه وميوله. وكانت هذه نقطة جيدة جدا. لدينا عدد من الطلاب للمرة الثالثة في برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي في جامعة الطائف، حيث أننا نعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة تتجاوز المناهج التقليدية. نعمل على تنمية مهارات التفكير العليا. الطالب يتعود دائما على مستويات الحفظ، التسميع، التلقين، ينتقل إلى مستويات أعلى، التحليل، التركيب، الاستنتاج. نعمل على التوجيه العلمي والمهني، كذلك نعمل على النضج الشخصي والاجتماعي لهذا الطالب.
0: جميل، خليني بختم معك دكتورة في يعني في هذا الحوار، يعني في ظل استمرار الشراكة بين جامعة الطائف وأيضا موهبة، كيف يعني تشوفين أثر هذه البرامج الإثرائية في إعداد جيل من الموهوبين القادرين على الإسهام في التنمية الوطنية وأيضا رفع معدل ومستوى الموهوبين لدى جامعة الطائف؟
1: حقيقة هذا النوع من البرامج مهم جدا للطلاب والطالبات، حيث نرى تقدما ملحوظا بالنسبة

0: الطلاب والطالبات في الموسم نفسه وكذلك خلال المواسم المتقدمة. الطالب فيه يمارس أحدث التجارب بأحدث الأجهزة، يقوم بالعمل ضمن الفريق، يستطيع أن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. طلابنا يستطيعون المنافسة في المنافسات العربية والدولية من خلال هذا النوع من البرامج، وهذا ما يحصل فعلا في آيسف. المخرجات من هذه البرامج هي مقدمة للمشاريع الصغيرة التي يساهم بها الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات في برنامج إبداع، ومن خلاله ننطلق إلى عدد كبير من المسابقات والتصفيات حتى نصل إلى آيسف. دائما أقول أبناء الطلاب وبنات الطالبات هم من يثبتون دائما بأن المستحيل ليس سعوديا.
1: يا سلام، خير ما تختمين في حديثك يا دكتورة. صراحة المستحيل فعلا ليس سعوديا، وقاعدين نشوف حقيقة طبعا مخرجات موهبة من كل الجامعات، من ضمنها جامعة الطائف، قاعدين يمثلوننا في كثير من المحافل خير تمثيل، وحققوا ميداليات يعني عالية المستوى على مستويات عالمية كبرى في آيسف وفي غيرها من يعني المسابقات العالمية، وإن شاء الله تعالى نشوف أيضا جوائز أكثر وأعلى وأكبر بإذن الله تعالى من هؤلاء الطلاب والطالبات ليرفعوا علم المملكة العربية السعودية في كل المحافل، وخاصة العلمية والابتكارية بإذن الله.
0: صحيح، بمشيئة الله تعالى نتمنى لهم كل التوفيق. نحن نعمل الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية
1: إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتورة الأستاذة الدكتورة خديجة محمد أبو النجا، وكيل شؤون الطلاب جامعة الطائف، متحدثة عن برنامج موهبة الإثرائي الصيفي. شكرا جزيلا لك.
0: العفو، شكرا جزيلا
1: لك. شكرا ضيفتنا الكريمة، وإحنا وياكم مستمرين في هوا بلادي في فقراتنا المتنوعة وأيضا رسائلنا العديدة. طبعا الحديث عن المواهب حقيقة طبعا يطول ويطول إلى درجة نقف عند حدود المستحيل لنتجاوزه إلى لا مستحيل. طلابنا وطالباتنا وأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات حقيقة يعني أصبحوا يصلون إلى مستويات عالية جدا من التحصيل العلمي، ويتخطون ذلك إلى مرحلة الابتكار وإيجاد مناطق أبعد من قضية التحصيل العلمي إلى الابتكارات على أرض الواقع. وهذا الأمر أكيد أنه يعني يعكس التطور الكبير اللي قاعدة تعيشه منظومة التعليم في المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا المجالات المفتوحة للطلاب خاصة في مثلا موهبة. نتكلم عن مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، موهبة فتحت المجال لكثير من الطلاب أنهم ينمون من مهاراتهم وأنهم يوصلون إلى مستويات عالية جدا بعيدا عن التحصيل العلمي الطبيعي الأكاديمي في قاعات المدارس. مستمرين معاكم في هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم وسؤالنا لكم، نسألكم عن فعالياتكم بنهاية الأسبوع. هل أنت من الأشخاص اللي يحب الأماكن المفتوحة، المكاشيت، يجهز عزبته ويطلع مع أصحابه حتى لو كان يعني الاستراحة أو مكان كذا نوعا ما مو ملتزم بفعاليات معينة أو جدول معين، أو أنت من الأشخاص اللي لا تحب أنه في نهاية الأسبوع يكون لك وجهة معينة، أو تحديدا هذا الأسبوع لك وجهة معينة بتروح للفعالية معينة وتنبسط فيها وتستانس، تكون فعالية يعني متكاملة وكل الخدمات موجودة فيها. أيضا عبد الرحمن أضاف سؤال، هل تشوف أنه الويكند الحين اختلف مثلا عن أيام الدوامات ولا لا؟

يعني الآن إجازة يقدر الشخص يروح لأي فعالية في نص الأسبوع، مو بلازم نهاية الأسبوع. أنت بالنسبة لك ما زال الموضوع مثل ما هو؟ نهاية الأسبوع يختلف في الفعاليات وفي وجهتك عن بقية أيام الأسبوع ولا لا؟ شاركوني على 011-40-5-3. تقدروا كمان تتابعوا البرنامج وتشاركون معنا من خلال تطبيق الإذاعة ساودي راديو بلس. طبعا التطبيق موجود في المتاجر الاي او اس وايضا الجوجل بلاي. طيب نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي. وموضوع حلقة اليوم نتكلم فيه عن خططك لقضاء إجازة نهاية الأسبوع. هل أنت من الناس اللي عزبتك تجهزها وتطلع للبر والمكاشيت، ولا حتى الاستراحات ويكون يعني الفعالية كذا معروفة وروتينية، ولا من الناس اللي تحب يكون عندك وجهة في نهاية الأسبوع أو تتوجه لإحدى الفعاليات تستمتع فيها وبالتالي يكون فيها كل الخدمات اللي انت ممكن تحتاجها؟ شاركونا على 011-40-5-3 ونبدأ مع اتصالاتكم. معنا أبو فيصل.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أسعد الله مساكم جميعا بكل خير.
0: يا هلا ومرحبا يا أبو فيصل، منو تكلمنا؟
1: أنا كلكم محافظة القوعية.
0: ما شاء الله، يلا شاركنا يا أبو فيصل.
1: والله شوف، أنا عندي اقتراح إنه يكون فيه ويكند اسمه ويكند نصف الأسبوع، اللي هو مثلا يوم الثلاثاء.
0: الله، حلو.
1: يوم واحد فقط.
0: أعجبني
1: الاقتراح. خلال يوم هذا ما يكون فيه مطاعم مفتوحة ولا كافيهات مفتوحة ولا شيء مفتوح نهائي، اسمه ويكند العائلة، أن العائلة تجلس في البيت ما تطلع ولا تروح مكان.
0: يا سلام، والله هو فكرة حلوة ومب حلوة يعني. طيب أبو فيصل، قول لي وش مخطط لنهاية الأسبوع؟
1: والله شوف، الأجواء الآن بالنسبة لنا عندنا الآن في منطقة الرياضة ومحافظاتها صراحة ما تنفع الأجواء. أنا من عشاق البر وإني أطلع للبر صراحة، لكن الآن وضع تعرف الحرارة وحرارة صح. الأجواء وكذا، فالتخطيط كله يعني ما تعدى المحافظة، يعني يا أكون في الصراحة يا زيارة أقارب، يا هذه بحد ذاتها الحمد لله يعني بحد ذاتها كافية صراحة.
0: إيه المقصد إنه يعني هل المكان يكون كذا مغلق مثل استراحة بيوت لا، ولا لا، لا تتوجه الفعاليات يعني تشوف؟
1: لا لا لا لا، أنا يكون مغلق صراحة يعني.
0: إيه تدور البراد يا أبو فيصل.
1: نعم والله يا غص، والله صراحة لجو أنت عارفها، وإحنا صراحة نفرح باليومين هذه صراحة نرتاح فيها.
0: صح صح.
1: إيه لكن بالنسبة لموضوع السفر وما السفر والإجازات وكذا، التدريب في ناس أو موظفين يأخذون إجازات عشان ما يسافرون ويداومون عشان يسافرون.
0: الله، هذا إذا كان عمله أساسا كذا.
1: أيوة، اللي هو سواق الطيارة هذا.
0: يا سلام، سواق الطيارة. عجبني سواق الطيارة الكابتن.
1: يداوم عشان يسافر، يأخذ إجازة عشان ما يسافر.
0: ليتني سواق طيارة. أبو فيصل الله يحفظك.
1: في حاجة بس تشكر على إذاعة الرياض اللي هي الرسالة التحذيرية والتوعوية من الاحتيال، وهذا إحنا محتاجين لهذه الرسالة صراحة. ويا ليت في كل وزارة قسم توعية، يا ليت تكون في زيارات برضو للمدارس اللي يحذرونا من حاجة، لأن في ضحايا كثير راحوا صراحة على الشيء هذا. فألف شكر لإذاعة الرياض ولجميع العام اللي نالها.
0: الله يحفظك أبو فيصل، يعطيك العافية.
1: إن شاء الله وياك.
0: شكرا. يا هلا ومرحبا فيصل. طيب أبو فيصل كان عنده مقترحين. أول حاجة قال إنه يكون في ويكند في نص الأسبوع اللي هو يوم الثلاثاء ويكون يوم للأسرة، وقال إن الأجواء ما تساعد حاليا على موضوع الطلعة والروحة والجية، وإن الأجواء أيضا ما تساعد لموضوع البر يعني في هالفترة. بس الأماكن المغلقة ممكن إنه يزورها، ومو فعاليات لا، أماكن ممكن يرتاح ويستريح فيها مثل استراحات أو حتى زيارات الأقارب. وهي تقريبا يعني وجهة نظر ممكن يتفق عليها الأغلب، لكن في ناس ما شاء الله تبارك الله دايم عندهم مخططات لنهاية الأسبوع، دايم عندهم كده فعاليات، بنروح هنا بنجي هنا بنروح الحديقة الفلانية، يبدون كده يعني يكون عندهم جدول لكل أسبوع كيف بيقضون إجازة نهاية الأسبوع، خصوصا إذا كان رب الأسرة يعمل أو حتى الأم تعمل، فكذا يصير ترتيب مع الأطفال على إجازة نهاية الأسبوع. ما اختلف شيء عن الأيام العادية، لكن اللي اختلف أن الأطفال يقدرون يأخذون راحتهم وينبسطون في كل يوم وزيادة في أيام نهاية الأسبوع. عموما تقدروا تشاركونا بأراءكم على 011-40-5-3 وتستمعون لنا كذلك عن طريق تطبيق ساودي راديو بلس، والاتصال عن طريقه مباشرة على برنامج هو بلادي. أيضا مستمعينا، من الوجهات السياحية خلينا نتكلم عن المساحات الخضراء في كل منطقة وفي كل مكان، حيث تعد الحدائق والمساحات الخضراء ركيزة أساسية في تعزيز الجذب السياحي والارتقاء بجودة الحياة. تتجاوز كونها متنفسا طبيعيا لتصبح وجهات ترفيهية متكاملة تستقطب العائلات والزوار وتضفي بعدا جماليا وبيئيا مستداما على المدن. تواصل أمانة منطقة الشرقية في هذا السياق جهودها الحثيثة لتنمية الرقعة الخضراء وتحسين المشهد الحضري عبر حزمة من المشاريع التطويرية تماشيا مع مستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030. بينت الأمانة أن المنطقة الشرقية تضم أكثر من 980 حديقة وساحة عامة و18 متنزها و14 كورنيشا وواجهة بحرية، إضافة إلى 213 مضمارا للمشي ضمن منظومة من المشاريع والمبادرات التي تستهدف زيادة الرقعة الخضراء وأيضا تحسين جودة الخدمات والمرافق العامة بما يتوافق مع مستهدفات برنامج جودة الحياة. أشارت أيضا إلى أن محافظة الخبر تضم 100 حديقة ومدينة الظهران 76 حديقة ومحافظة البيضاء 10 حدائق، فيما يبلغ عدد

بما يعزز الجوانب البيئية والجمالية داخل الأحياء السكنية ويجعلها جهات جاذبة للأفراد. أوقات ماتعة مع الفعاليات في سواء كان في منطقة الشرقية أو غيرها من مناطق المملكة الغنية بالمساحات الخضراء والكثير من الفعاليات لإحياء الصيف بشكل ممتع للأسرة بكل أعمارها أو مختلف فئاتها. نتمنى لكم أوقات ماتعة. ما زلنا معكم في هوا بلادي، حياكم الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، ونذكركم بموضوعنا اليوم نتحدث فيه عن مخططك لإجازة نهاية الأسبوع. وهل اختلفت عليك إجازة نهاية الأسبوع عن الأيام العادية؟ يعني بأيام الدوامات والمدارس الكل ينتظر نهاية الأسبوع علشان يكون عنده وجهة معينة أو يكون عنده مخططات معينة. الآن كل الأيام بالنسبة لأطفالنا يعني أو الأسرة في المنزل إجازات، فهل اختلف عليك الموضوع؟ أيضا فين تتوجه؟ أنت من الناس اللي عزبتك معك بتروح استراحة ولا بتروح البر ولا بتروح مكان مفتوح بس تقضي فيه وقت ماتع في أيام الإجازة، ولا من الأشخاص اللي يدورون فعاليات؟ في افتتاح في مكان معين، في منتزه ممكن نروح لو في فعاليات في مكان معين، في يعني على حسب طبعا كل أسرة واهتمامات. عبد الرحمن طبعا الكل يقدر يشاركنا على 011-40-53، ويقدروا كمان يسمعونا على تطبيق الإذاعة ساودي راديو بلس، أو من خلالها طبعا يقدروا كمان يتصلوا على البرنامج.
1: بس ترى موضوع الدراسة، يعني توقف الدراسة في شيء بديل، يعني مثلا الأنشطة الصيفية صح أنها يعني ممكن مختلفة بشكل بسيط، أنه ما فيه قومة من الصبح بدري، غالبا تكون يعني من مثلا من العصر مسائية غالبا، وزيادة على كذا أنه فيها ارتباط بعد
0: صح.
1: يعني عما ارتباط غالبا يصير مثلا شهر يصيرون يسجلون في نادي صيفي، يكتسبون مهارات ما يكتسبونها في المدرسة، يكون فيها حرية أكثر في موضوع اللبس والأشياء هذه، ما يلبسون مثلا مرايل ولا كذا، فيصير في حرية أكبر، فيها برضو مساحة للاستمتاع المقرون بالفائدة أكثر من الدراسة. هذا الالتزام يحد أحيانا يغير حتى في موضوع السفريات، يعني إذا بغوا يسافرون مثلا يصيروا مرتبطين برضو بهذا الشيء، لأن غالبا غالبا غالبا
0: الزيارات والطلعات
1: غالبا مدفوعة
0: بالضبط. فأنت هنا لما تسجل أطفالك صح بيستفيدون، ولكن خلاص صرت مرتبط من التاريخ الفلاني للتاريخ الفلاني، ما تقدر تطلع من المنطقة اللي أنت فيها،
1: صار كأنهم بالمدرسة
0: بالضبط. فهذه كمان ترى ما تصير خيار إلا إذا كان مثلا رب الأسرة ما عنده إجازة ما راح يسافر، جالس في
1: بس هي أحسن ترى تربطهم
0: أكيد،
1: تخيلي معنه بدون
0: ويصير فيها إنجاز ترى
1: إيه؟
0: مو بزي أيام المدرسة. أيام المدرسة أكبر إنجاز وشو؟ أنه يذاكر حلو واجباته تات السالفة. الحين لا، الإنجاز على كيفه، هو شيء على مزاجه على هواه إيه؟ فيصير إنجاز له طعم مختلف يعني.
1: أنا والله شوفي أنا أتذكرها أنا على مستوانا، إحنا طبعا كل جيل يختلف
0: صح.
1: وكل فترة لها يعني خصوصيتها ولها برضو المحتوى اللي كانت يعني تعتمد عليه وتقوم عليه. أنا من الناس أقولها في أشياء كثيرة أنا يعني أشعر أنها إيجابية مثلا فيني، ولا مهارات ولا إمكانات معينة.

0: أنا فعلياً اكتسبتها وطورتها في الأندية الصيفية.
1: إيه.
0: ما أخذتها في المدرسة.
1: صح.
0: طورتها بشكل كبير في الأندية الصيفية لأنها كانت مثل ما قلتي أنت نقطة مهمة، هي بمزاجي أنا. ما كانت إجبارية ولا كانت تنتظر مثلاً درجة معينة.
1: صح.
0: لا، شيء أنا أبغاه، فكانت شغب، كانت عندي خيارات عديدة وأنا أختار. يعني مثلا في أشخاص من الأندية الصيفية تعلموا الطبخ، صاروا الحين معروفين على مستوى المجتمع، عنده طباخين ماهرين
1: ما شاء الله.
0: منين أخذوها وهم أطفال يعني مراهقين؟ أخذوها من المكان ذاك، كانت هي هواية. ما أنا ما كنت أحب، أنا كنت أحب الأنشطة مثلا الثقافية. عشقي وجوي ومجالي ويعني جوي وأجوائي على قولتهم، دورني مثلا في مساجلة شعرية ولا مثلا في أنشطة تمثيلية ولا كذا، ولا أمسيات شعرية أيا كان، شيء في أدب في ثقافة في كذا، هذا أنا أروح فيه وأنبسط، وإلقاء وإدارة ندوات وكذا. فهذه ما كنت أدري عنها، فصقلت يمكن أشياء كثيرة. صح. عندي، ومنها طلعت للجامعة مباشرة، توجهت لكلية الإعلام.
1: أي صارت تناسب الشيء اللي أنت موهبة ونميتها، ما لا دخل في المدرسة.
0: لا.
1: يعني صدقني ولا مادة يمكن نهائي من المواد هي الآن قاعدة يعني تفيدك في عملك، فادك الفترة اللي أنت مارست فيها الهواية.
0: الأنشطة الصفية.
1: بالضبط. يعني يمكن هذا ترى بشكل كبير يعني أثر ترى كثير في حياتنا. أنا أشوف أنا ما كنت يعني يمكن الإجازة الصيفية ما كان عندنا هذا الخيار أنه أنا مثلا أندية صيفية وما إلى ذلك، لا، لأن أبوي بيرتاح من المشاوير ما يصدق تجري إجازة عشان يصير دوامه وبيت وانتهت السالفة. بس كان في مجال أن إحنا في البيت نسوي أشياء.
0: يا سلام،
1: تملى وقتنا. إيه، تملى وقتنا وتسعدنا.
0: نسوي مسابقات؟
1: لا والله ما نسوي مسابقات، بس عندنا كمبيوتر وكان هذا
0: صخر.
1: لا لا مو صخر.
0: أجل.
1: أنا أتكلم عن المراحل الثانوية، يعني وإحنا كبار شوي وإحنا أطفال عادي نلعب نسافر الديرة على قولهم، نقعد الإجازة كلها هناك وبعدين نرجع.
0: جربتي صخر؟ طيب
1: صخر إيه جربته مع خالي.
0: أوه، كم في معلومات ولا ألعاب؟
1: ألعاب الصراحة.
0: ما جربته معلومات؟
1: لا ما جربت المعلومات. يمكن شوف أنا ما شفت النظرة هذه لأجهزة الكمبيوتر إلا لما انطلق خدمة الإنترنت عندنا في السعودية وبدت يعني تنتشر الكمبيوترات.
0: حديثة عهد يعني في الموضوع؟
1: يعني لا والله ما حديثة عهد، بس الحمد لله.
0: كملي أقولي حديثة عهد زين.
1: بس عموما أنا من الناس اللي تقنية بالدرجة الأولى.
0: إيه؟
1: أحب الأشياء.
0: طيب كيف كانت يعني اكتساب الثقافة يعني العامة كيف كان؟
1: كان اكتساب الثقافة العامة.
0: أنتوا كثيرين في البيت صح؟
1: أنا وأخواني وأخواتي 9.
0: ما شاء الله. طيب يعني معناته في مجال للمسابقات والأشياء دي؟
1: كل واحد له اهتماماته. ما كنا يعني مشتركين في ذا الأشياء.
0: العيال كورة؟
1: لا مو بكلهم، في منهم شغلهم كله سيارات، في منهم كمبيوتر، وفي منهم كورة، حتى انهم يعني حتى الاسم نعرف يعني الأندية. وفي البنات لا، في منهم طبخ، في منهم كمبيوتر، وفي
0: خياطة.
1: منهم لا خياطة مبذك الزود عندنا يعني، وفي منهم صنع مشاكل عادي يعني الموضوع.
0: أنت من أي فئة؟
1: الهوايات موجودة.
0: أنت
1: جمع كل شيء. أنا أحب الكمبيوتر الصديق. هذا هو شغلي. أنا ما دخلت ولا دورة حاسب آلي.
0: تعلمتي ذاتيا؟
1: بالضبط.
0: ما شاء الله.
1: هذه الإجازات هي اللي كانت تخدمنا في ده الشيء، لأن كان ممنوع أيام المدرسة نستخدم الجهاز. بس نستخدمها أيام الإجازة، فأيام الإجازة يشترك لنا الوالد الله يرضى عليه.
0: آمين.
1: وخلاص ونبدأ نتناوب على الجهاز كل واحد حسب هواياته. فمثل هذه الأشياء أنا قاعدة أشوف الحين أطفالنا يعني قاعدين يحاولوا بنفس الموضوع.
0: أطفالنا أكبادنا
1: يحاول إنه يكون على هواياته، على شيء هو يحبه، وحلو إن إحنا ننمي هذا الموضوع.
0: صح.
1: ما في هواية ترى تافهة.
0: طبعا
1: هذه ترى نقطة مهمة.
0: طبعا
1: اللي ما يقنعك الحين ترى يقنعك مستقبلا. حتى حتشوف طفلك كيف راح يبدع فيه. فحتى لو كانت
0: سبحان الله ترى موجه يصير

0: احيانا يعني هو هذه رغبته
1: صح،
0: طالما هي ما تخالف ولا فيها خطر وش الاشكاليه؟
1: لا بعض الاباء والامهات يشوف انه يعني ايش بتفيد
0: هذا التافه
1: اذا كبر؟ إيه؟ وش بتفيد؟
0: خله طيب يمارس هوايته يفرغ عادي، ما لها علاقة بالدراسة ولا لها علاقة بشيء.
1: بالضبط هذا هو، لا أنا أبغى يستثمر مثلا وقته في شيء يفيده، لا هو شايف أنه يفيده خله يختار أول. وعلى فكرة ترى الطفل كل مرحلة مرحلة من مراحل حياته تلاقيه يتوجه لشيء جديد،
0: إيه تغير
1: بالضبط،
0: إيه يكتشف أنه خلاص اكتفى من هذا يروح شيء ثاني،
1: فأعطاه فرصة أنه هو يحدد صح. وين اتجاهه وش يبغى. لا تفرض عليه الموضوع، أنا من الناس اللي أحب أفرض موضوع القراءة بس بطلت الصراحة لأنه غير مجدي الموضوع. إذا هو مو مقتنع أنه يقرأ خلاص ما أقدر صح. يقعد يقرأ شيء هو مو فاهمه
0: أي والله.
1: ولا هو مستوعبه ولا حابه،
0: يقرأه وهو ما له خلق
1: بالضبط
0: الفائدة.
1: المكتبة موجودة متى ما حبه ويفتحون ويقدرون يأخذون الكتاب اللي يبون.
0: هذا كان عندنا بالمدرسة أتذكر، كانوا يودونا بعض الأحيان المكتبة إذا صار عندنا مثلا نشاط يودون المكتبة، و ما أحب أقرأ أنا ديني في دين القراءة، ما أحب القراءة.
1: أنا أحب أقرأ بس الكتب ما تعجبني،
0: فكان يعني مالي مجال. وطبعا لازم تدخلين مقبرة، هدوء صمت القبور ما حد يتنفس. فأروح أتوجه للمكان القصص والأشياء ذي عشان أقل بس أشوف الصور، ما حتى ما بيقرأ أخذ الصور. ويجي مدرس قال لي ليش انت دايم تاخذ الاشياء ذي؟ اقرا شيء يفيدك. قلت انا ما ابغى اقرا اصلا.
1: ايه
0: اصلا قراءه بكبرها ما ابغاها، يعني يلا انا قاعد اقرا كتب الدراسه رحت تخليني اقرا، انا ما اقتنعت. قال لا لازم تقرا. قلت شلون لازم اقرا؟ انا قاعد اقرا هذه قصه. قال خلاص خذ قصه ثانيه، يعطيني كتاب في قصص ما ادري وشو ظهر صور من حياه الصحابه، وفتش ما في ولا صوره. قلت ما ابغى ذا والله البلشه. واقعد انا وياه مناقه.
1: إيه معك حق صح،
0: لين بالأخير أجبرني وصرت أقرأ وأنا ماني مقتنع.
1: هو عشان كذا بطلنا هذا الموضوع، بطلت لأنه فعلا يعني شفت أن الموضوع مو مجدي وقاعد يشغل وقته على غير فائدة.
0: تشي القهر مو بقهر شيء حلو. القصة اللي قريتها ذاك اليوم
1: إيه؟
0: وأنا ماني مقتنع إلى الآن أتذكرها، يمكن لها أكثر من 30 سنة
1: لأنها ارتبطت بموقف عندك.
0: قهرني قصة البراء بن مالك. أنا ما كنت أدري أن أصلاً أنس بن مالك عنده أخ اسمه البراء إلا من القصة هذه، وكان له قصة وفتح بوابة وجابه يعني عشرات الرجال. قهرني ذا المعلم، بس أني استفدت يعني معلومة
1: من جد. قلت لك هو كان يفرضون علينا شيء معين ظنا منهم أنه هذا الشيء الوحيد اللي راح ناخذ منه ثقافتنا، لكن الحين تغيرت مصادر الثقافة. ما تقدر تفرض على طفلك توجه معين، أنت بس المفروض أنك توفر له كل الأشياء اللي ممكن تغريه.
0: تعرفين البراء بن مالك؟
1: لا.
0: أكبر من أنس ولا صغر؟
1: ما أدري.
0: ما أنت مثقفة، ما تقرين كتب زيي.
1: مين؟
0: ما تعرفين تقرين كتب.
1: أكثر واحد مثقف.
0: ما قريت إلا هذه وجت بمخي للحين أتذكرها.
1: الفكرة اللي بقولها أنه وفر لطفلك الأشياء اللي ممكن تغريه.
0: ايوه وعطى خيارات. ممكن انا اساومه ترى
1: صح.
0: يعني انت مثلا ترى سالفه القراءه شيء مهم حلو، بس مو بني اجبره واصد عن اي شيء ثاني. لا ممكن طيب وش يحب هو؟ يحب يلعب كره صح؟
1: ايه.
0: العب كره بس انه في لازم تاخذ وقت كذا مثلا. ممكن يكتب، ابغاه ينمي ايه. مهاره الكتابه عشان السنه الجايه يصير كتابته احلى. انا بالنسبه لي مثلا اشوف انه ما يعرف مثلا يكتب كويس، أنمي في الشيء ذا. يحب يرسم، طيب أوكي رسم وأضيف معها شيء قراءة. رسمة وسالفة قصة
1: صح. هو أنت هذه هي الفكرة، أنه أنت توفر له الأشياء المغرية. وإذا عنده توجه معين في ثقافة معينة خله يتثقف فيها.
0: ليش لا؟
1: إيه من جد يعني لا يصير كذا أفق محدود. يعني احنا قلنا جيل مختلف عن الجيل الموجود حاليا، الان تفكيرهم اختلف، حتى تفسيرهم للاحداث اختلفت. ما تقدر انت تجي تفرض عليه توجه معين.
0: وترى والله شوف اذا صار الطفل عنده رغبه في هوايه معينه ترى هذه نعمه كبيره في ظل الوقت اللي قاعدين نعيشه. الهوس الكبير بالاجهزه والالعاب صاروا ما عاد ينتبهون لاي مهاره حركيه ابدا
1: صح.
0: ولا اي يعني شيء يحسسك انهم يفرغون طاقاتهم بشكل حقيقي، بالعكس قاعدين يكتسبون طاقة سلبية من الكمبيوترات ومن الأجهزة من اليوتيوب، من تلقي تلقي تلقي، ما في أي إضافة، ما في أي يعني ما في أي مجهود يطلع الطاقة هذه. فإذا صار عنده يعني هواية معينة بالعكس يعني احمد ربك وحبيدك مقلوبة.
1: بالضبط.
0: وشكرا
1: وشكرا. ايش كنت تقول يا فيصل؟
0: بسم الله عليك.
1: سلامات.
0: اي والله سلامات. احنا مستمرين معاكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
4: الإذاعة زمان.

البيت السعيد برنامج خاص يستهدف إشاعة الخير والبهجة والمعرفة في ربوع الأسرة الكريمة، ويعالج قضاياها بأسلوب ينشد الأمل والسعادة والهناء.

سيدتي المستمعة، سؤال طرأ على بالي أكثر من مرة وسأطرحه عليك في هذه الحلقة. ترى من هي الزوجة الطيبة؟ أهي في نظرك ربة البيت الممتازة، أم الزوجة الحنونة الوفية، أم تلك التي تضحي بنفسها في سبيل زوجها وبيتها، أم هي تلك التي تشرف زوجها أمام الناس بمظهرها وسلوكها وأخلاقها، أم هي التي تقف بجانب زوجها في الشدة والرخاء حين يفشل أو حين ينجح؟ وهل يطمع الرجل أكثر من هذه الصفات في زوجته لتكون طيبة في نظره؟ بالطبع لا، ولكن تعالي لندرس هذا الموضوع معا في خلال هذه القصة التي سأرويها لك بعد هذا الفاصل من الموسيقى.

كانت شابة ذكية طموحة، ثم تزوجت من رجل لطيف على جانب كبير من الذكاء، ولكنه قنوع. كان مجرد عامل في محل تجاري، وكان طيب القلب، خفيف الظل، حاضر البديهة، لاذع النكتة. يبادل زبائن المحل الود والمحبة، يسألهم عن أحوالهم وأخبارهم، ويسألونه عن أموره. وأدركت الزوجة الشابة أن رجلها هو روح المحل، هو سبب نجاحه وازدهاره. فقالت في نفسها: لماذا لا يستقل زوجي بمحل صغير يديره لحسابه؟ وما زالت تغريه وتقنعه حتى قبل مشورتها، وباعت ما كان لديها من حلي، واستدانت من هنا وهناك، وأمدته بمبلغ صغير، ولكنه يصلح نواة لمشروع. ما لبث أن نما وازدهر، وفعلا أصبح الرجل تاجرا موفور الرزق. ولا ريب في أنه مدين في هذا لزوجته بفضل كبير، ولكن صاحبنا شغلته تجارته، وشغله التفكير فيما عليه من ديون، ففارقته ابتسامته ولم يعد يضحك، وأصبح موزع التفكير، مهموم البال، عصبي المزاج، حتى أنه كان يلقى زوجته دائما بوجه عابس، وأحيانا يرد عليها بخشونة وقسوة. لم تعد السعادة ترفرف عليهما في البيت، ولم يعد ذلك الزوج الرقيق العطوف. فلماذا؟ وهل هذا ما تستحقه هذه الزوجة جزاء إخلاصها وحسن مشورتها؟ طبعا لا، لقد كانت له نعمة الزوجة، عاونته بمالها وجهدها وتفكيرها، وقفت بجانبه تساعده وتشد أزره، حتى أصبح تاجرا معروفا بعد أن كان عاملا بسيطا. كل هذا صحيح، وصحيح أيضا أنها بذلت له الكثير، الكثير الذي لذ لها أن تبذله وحققت له الأماني. ولكن السؤال هنا: هل حققت له أمانيه هو أم أمانيها هي؟ إن الجواب واضح، فقد حققت بذلك أمانيها هي فقط، رفعت من مستواه المادي والاجتماعي، ولكنها مع ذلك لم تسعده، لأنه خلق قنوعا، يحب راحة البال، ويهوى هدوء الخاطر، ويكره المسؤوليات الكبيرة. ولكن زوجته دفعته دفعا إلى بحر التجارة بأمواجه، فأشقته ونكدت عليه صفوة الحياة.

سيدتي المستمعة، من هذه القصة نستطيع أن نستنتج أن على الزوجة أن تحاول أولاً إدراك ما يرضي زوجها بالذات وما يسعده هو، وأن تعاونه على تحقيق أهدافه وميوله، وإلا أشقته من حيث أرادت إسعاده. ولكن هل معنى هذا أن تضحي بمستقبلها وبمصلحة أبنائها حتى ترضي نزوات زوجها وحتى لا تهز قناعته؟ بالطبع لا، بل عليها أن تستعين بحبها له وتصبر وتبذل غاية جهدها حتى يصبح طموحا بعد أن كان قنوعا، وحينئذ فقط تعاونه في تحقيق أهدافه هو لا أهدافها هي. عليها أن تدرك أن لكل إنسان في الحياة طباعه وميوله ومزاجه ومثله العليا، وعليها أن تحترم شخصية زوجها وترضى بها كما هي، وألا تستغل حبه لها وتدفعه دفعا في سبيل لا يتفق وميوله ونحو غايات تخالف أهدافه الحقيقية. الزوجة الطيبة يا سيدتي هي التي تدرس زوجها.

جيدا لتعرف طباعه وإمكانياته وميوله وأهدافه، وتعرف ما يسعده في الحياة وما يجهده، وتضحي بميولها الخاصة لتيسر له أسباب النجاح، النجاح في تحقيق ذاته والوصول إلى غايته. هذا هو الحب الحقيقي، وهذا هو الإيثار، وهذا هو التضحية. فمثل هذه الزوجة هي التي تستطيع أن تحتفظ بقلب زوجها دائما، وتحتفظ به رجلا موفقا سعيدا.

في زاوية اليوم سيكون سؤالنا: هل من الضروري أن تتولى الأم بنفسها شؤون طفلها؟ وهل من الممكن أن تقوم بذلك سيدة أخرى؟ والجواب هو أن شعور الطفل لا يخطئ، فحين تحتضنه الأم يستطيع بحاسة خفية أن يدرك أنه بين أحضان أمه، وإذا احتضنته سيدة أخرى بنفس الرفق والحنان استطاع أن يدرك أنها ليست أمه. ولهذا كان وجود الأم أمرا حيويا للطفل إلى أن يبلغ سن الرابعة على الأقل، فإذا حرم من شعوره بقرب أمه قبل هذه الفترة تعرض لعقد نفسية واضطرابات عاطفية وعقلية. ومن الضروري إذا غابت الأم لسبب من الأسباب أن تتولى أمر الطفل سيدة، فالمرأة تستطيع أن تمد الطفل بغذاء روحي قوي من الحنان والحب يجنب الطفل الانحرافات الخلقية.

إذا راب اللبن ضعيه في قطعة شاش فوق مصفاة من السلك واتركيه لليوم التالي حتى يصفى الماء كله. تحصلي على جبن دسم لذيذ. وهناك وسيلة أخرى لاستعماله، وذلك بخفقه بسكر ناعم لتحصلي على كريمة لذيذة. لكي تحولي زجاجة عادية إلى قطارة، أثناء تفريغ ما بها ضعي عود ثقاب فوق فتحة الزجاجة، وسوف ترين أن السائل ينزلق نقطة

0: نقطة بطول العود. رشاشة الكولونيا البلاستيك استعمليها بعد فراغها في تنظيف الزجاج أو في بل ملابس الكوي بطريقة البخ، فيوفر عليك ذلك كثيرا من الجهد. وأخيرا، إذا كنت غير واثقة من جودة الألوان في بعض الملابس المطبوعة، فانقعيها في ماء مضاف إليه بعض الملح مدة ساعتين.
1: الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهرته ابن الأبار، واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن الأبار القضاعي البلنسي. ولد في مدينة بلنسية، وهي مرفا شرقي الأندلس، سنة 595 هجرية، وفيها نشأ وتلقى العلم على والده، ثم تثقف على يدي عدد من شيوخ الأدب والنحو والتاريخ والبلاغة والقراءات. وفي 30 من عمره التحق كاتبا لدى والي بلنسية أبي عبد الله بن حفص الموحدي، ثم عند ابنه أبي زيد، وكانت له مكانته لدى الاثنين، كما عمل كاتبا لدى زيان ابن مردنيش الذي استولى على قسم كبير من الأندلس بعد سقوط دولة الموحدين. ولما حاصل الإسبان بلنسية، ذهب ابن الأبار في وفد يستنجد والي تونس، حاملا قصيدته التي مطلعها أدرك بخيلك خيل الله أندلسا. فأرسل والي تونس أسطول النجدة، ولكن بعد أن استسلمت المدينة صلحا. فانتقل ابن الأبار مع أسرته إلى تونس، وفيها استقر وعمل كاتبا لدى أميرها، ولقي منه الترحاب والتكريم. وقد كتب للسلطان أبي زكريا، وعمل وزيرا للمستنصر، ولكن ابن الأبار كما وصفه ابن خلدون كان أنوفا متكبرا ضيق الخلق. وقد غضب عليه المستنصر إذ بلغه أن ابن الأبار يستصغر مداركه ويقلل من شأنه إزاء ولاة الأندلس. واستشاط غضب المستنصر إذ سمع أبيات شعر في هجائه قيل إنها دسيسة، وذكر أنهم عثروا عليها بين أوراقه في منزله، فأمر بقتله طعنا بالرماح سنة 658 هجرية. وذكر أن جثته وكتبه أحرقت، وقد ترك ابن الأبار وراءه عددا من المصنفات تنم عن سعة ثقافته العلمية الأدبية التاريخية. وقد ذكر أن الذي وصلنا بقية كتبه، ومنها تكملة كتاب الصلة، وهو تكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال، والحلة السيراء، وهو تراجم للشعراء الأمراء الذين حكموا الأندلس وشمال أفريقيا، والمعجم في شيوخ الصدفي، ويعتاب الكتاب، وتحفة القادم طبع مختصراً.

وذكرت له كتب مثل إفادة الوفادة، درر الصمت في خبر الصبت، معادن اللجين في مراثي الحسين، إيماض البرق في أدباء الشرق، كتاب التاريخ، هداية المعترف في المؤتلف والمختلف، وقطع الرياض. كما له أشعار فيها الوصف والغزل والمديح والاعتذار، وهو في شعره كما في نثره يبدع في البديع أكثر مما يبدع في المعنى. وقصيدته التالية أوردها المقري في نفح الطيب وأثنى عليها.

0: أدرك بخيلك، أدرك بخيلك خيل الله أندلس، إن السبيل إلى منجاتها درس. وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. وحاشي مما تعانيه حشاشتها، فطالما ذاقت البلوى صباح مسا. يا للجزيرة، يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادثات، وأمسى جدها تعسا. في كل شارقة إلمام بائقة، يعود مأتمها عند العدا عرسا. وكل غاربة إجحاف نائبة، وكل غاربة إجحاف نائبة، تثني الأمان حذارا والسرور أسى. وفي بلنسية منها وقرطبة، ما ينزف النفس أو ما ينزف النفس، مدائن مدائن حلها الإشراق مبتسما جذلان، وارتحل الإيمان مبتئسا. وصيرتها العوادي العبيثات بها يستوحش الطرف منها، وصيرتها العوادي العبيثات بها يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا. يا للمساجد عادت للعدا بيعا، وللنداء غدا أثناءها جرسا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجراني.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يوم فهد
3: سم،
2: تراني بمشي بعد شوي، ناقصكم شيء؟ تبون شيء؟
3: إي بالله ناقصنا.
2: خير وشو؟
3: أبي قبل ما تطلع تعلمنا وش تبي غداك اليوم.
2: أبد على كيفس، سوي اللي تبينه وأنا باكله.
3: لا أبيك تحدد قبل ما تطلع وتعلمنا وش تبي أسوي غداك.
2: غريبة، وش سبب هالإصرار هذا اليوم؟
3: بلاي والله، إذا أنت طلعت قعد تفكر ساعة نصف ساعة وش أقو مطبخ وش أقو مطبخ غدا، وانت هالحين ما علمتني، لكن إذا علمتني فمعناته ريحتني.
2: زين زين زين، ما يخالف يا مفاد، واللي تعبت ما نبيه.
3: الله يسلمك يطول لي في عمرك.
2: طيب وش رايك تصلحين صينية مكرونة بالفرن؟
3: زين، تبيها باللحم المفروم ولا باللحم المقطع؟
2: ايه أبد كله واحد، بس لا تنسين تحطين عليها الحبحر أهم شيء.
3: ابشر. حاضرة يا أبو فهد. تبي شيء غيره؟
2: أبد ما نبي شيء، بس سوي الصينية هذه ومعها شوي سلطة وشوي فاكهة والحمد لله.
3: ابشر يا أبو فهد، وبإذن الله لأطبخ الصينية الصينية اللي انت خابرها تاكل أصابعك وراها.
2: لا أصابعي ما بعد استغنيت عنها يا أبو فهد، لكن انت يفطني بس للصينية وضبطيها زين.
3: حاضر يا أبو فهد وعلى أمرك.

0: يا هلا ومرحبا، حي الله أم خالد.
1: الله يحييك يا أم فهد، بس عسى ما عطلتك عن شغلك.
0: لا لا لا لا، أبدا ما عطلتيني. غدانا صينية مكرونة وقد حطيتها في الفرن، والسلطة إذا جابوا فهد رحت وقطعتها. المهم بس علميني وش علومس وش أخبارس الجديدة.
1: والله ولا شيء، وأنا ما جيتك يا أم فهد إلا أبي أنشدك عن العلوم والأخبار الجديدة.
0: وش الأخبار يا خيتي؟ ما عندي شيء مستنكر، إلا إن كان هناك هوشة من أم عبد الله ورجلها ولا شيء بتسذا ولا تسذا. أنا ما عندي.
1: أفا هوشة؟ ليش يا أم فهد ليش؟
0: أبد أنت ما تدرين؟
1: لا والله ما دريت إلا منك الحين، بس وش القصة؟
0: والله أنا سألتها وقالت السبب إن أبو عبد الله يقول إن حنا من يوم جبنا هالسواق وأنت ما تقرين في البيت. وقالت له مهوب أنا الحالي، كل الناس كذا. قال ما علي من الناس،
1: صح،
0: وكلمة منه وكلمة من أم عبد الله إلين تطور الموضوع وبغت مساكينة تروح لهلها.
1: يا الله مكسوم خير، بس أم عبد الله والله ما تستاهل.
0: والله يا أخيتي وش أسوي عاد يا أم خالد، بس المهم أنت عارفة هالحرمة لازم اللي تبي عيالها وبيتها تسمع كلام رجلها.
1: والله إنك صادقة، معك حق يا أم فهد، معك حق.
0: لا وذكرت لك بعد سالفتين جديدة.
1: ها.
0: الظاهر بعد أنك ما تدرين عنها.
1: خير وش في بعد؟
0: سالفة أم صلاح.
1: الله،
0: وخدمتها الجديدة.
1: خير وش فيهم يا أم فهد؟

0: ها يا ابو محمد بشر، وش صار في موترك؟
1: والله يا ابن الحلال السياره يوم سحبتها للورشه وشافوها قالوا ان القير يبي له توضيب او تبديل.
0: افا طيب، وانت ايش قلت لهم الحين؟
1: ايش تبيني اقول؟ قلت لهم وضبوا القير وصفوا السياره.
0: ايه زين. طيب اذا خلصت من الورشه ايش بتسوي فيها السياره الحين؟
1: والله لا، منها خلصت من الورشه وديتها للحراج وبعتها تحت الميكروفون وعلى الله.
0: افا ما هي ذي السيارة اللي انت تقول هذه مسميها ام الجمايل عندنا مبهذلنا فيها؟
1: الا والله، وقد مشت عندي فوق 100,000 كيلو ولا قد خربت ولا مرة.
0: طيب ليش تبيع حجل؟
1: يا اخوي شاروا علي بعض الاصحاب ببيعها وقالوا لي ان السيارة الى منه ضرب عندك الجير وصلح يبيصير اقوى من حمله من حمل الماكينة، وهذا اللي خلاني ابيعها.
0: تفا يعني ناوي تطلعها من الورشة على الحراج على طول؟
1: نعم يا ابو فهد. ها عسلك نظر ودك تشتريها؟
0: لا يا ابن الحلال والشبيبة، انا اللهم لك الحمد عندي بدال الواحدة ثنتين.
1: شو راك تستغرب يوم قلت لك اني ابى ابيعها لطلعتها من الورشة؟
0: والله اللي خلاني استغرب كلامك يا حبيبي الاسبوع اللي راح. يوم انك تقول هالسيارة مالي بايعها ولو صرفت عليها قيمة سيارة جديدة.
1: هذا قبل اسبوع، اما اليوم فلا عقب خراب الجير وتصليحه إلا الحراج وبيعها.

ورجعت من الشغل وأنا ميت من الجوع. ويوم دخلت مع الباب قابلتني أم فهد وقالت لي ترى أم خالد عندنا من الضحى ولا بعد راحت. وقلت ما يخالف الله يحييها، بس روحي هاتي الغداء تراني ميت من الجوع. وراحت من عندي، وبعد ما فرشت السفرة وحطت الفاكهة والتمر جلست أقدع شوي وسكت الجوع اللي عندي، ثم انكليت شوي فاكهة.

0: كل هذا وام فهد ما بعد جت الى الحين. ويوم تاخرت علي قلقت عليها ورحت لها في المطبخ. ويوم دخلت المطبخ لقيت ام فهد قاعده تناظر الصينيه وهي محروقه ووجهها اسود من الفشيله ولا تدري شو تسوي. الشيء اللي ودي اعرفه هو كم وحده حشتها هي وام خالد قبل ما ينحرق غدانا، ولا صينيه المكرونه الله يخلفها هي ومعونها راحوا فيها.
1: الاذاعه زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الاذاعه زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: قهوة الصباح.
2: بين الحقيقة ورضا النفس، أحياناً يبدو كل شيء في حياتنا كبير ومكتملاً إلا شعورنا الداخلي، فنحن ننظر حولنا ونقيس حياتنا بحياة غيرنا، فنبدأ رحلة مقارنة صامتة تتسلل إلى الداخل بهدوء حتى تتحول من مجرد ملاحظة عابرة إلى محاكمة قاسية للذات. وقد يتطور هذا الشعور ليصنع أثراً نفسياً عميقاً يجعل الإنسان يرى نفسه دائماً في موضع النقص مهما بلغ. مع ذلك فالمقارنة ليست دائما مذمومة، فهناك مقارنة واعية ناضجة تدفع الإنسان إلى التعلم وتفتح أمامه أبواب التطور. حين نرى شخصا واعيا قويا متزنا متقدما في علمه وفهمه، فنقارن أنفسنا به لا بدافع الغيرة بل بدافع الطموح والرغبة في الارتقاء. وهنا تكون المقارنة وقوداً للنمو لا معولاً للهدم، لأن الهدف منها أن نصبح أفضل لا أن نشعر بأننا أقل. الخطر الحقيقي يبدأ حين تنحرف المقارنة عن مسارها وتتحول إلى مقارنة سلبية تهدم الرضا الداخلي وتشوه صورة الذات. فالإنسان قد يملك الكثير لكنه لا يشعر بقيمته لأنه منشغل بما عند غيره، فيعيش حالة من التذمر الصامت ويغفل عن النعم التي تحيط به، فيبدأ يرى النقص قبل أن يرى العطاء ويستحضر الخسارة قبل أن يعترف بالإنجاز. وهنا يدخل في دوامة نفسية تستنزف طمأنينته وتثقله بالحزن لأنه نسي حياته وانشغل بحياة الآخرين. ومن هنا يتكون الخلل بين الواقع الذي نعيش والرضا الذي نفتقد. فالواقع هو مجموع ظروفنا وإمكانياتنا وتجاربنا ومسار حياتنا الحقيقي. أما الرضا الداخلي فهو حالة شعورية عميقة لا ترى بالعين ولا تقاس بما نملك بل بما نشعر به تجاه ما نملك. فالرضا لا يسكن الخارج ولا يولد من كثرة الممتلكات، بل ينبع من الداخل من طريقة فهمنا للواقع ونظرتنا للحياة. وفي هذا الزمن تضاعفت المقارنات بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرض الحياة في قالب مثالي مصقول يخلو من التعب ويغيب عنه الألم، فنقارن أيامنا العادية بلحظات منتقات من حياة الآخرين، ونقارن كواليس حياتنا الطويلة بلقطة واحدة عابرة نراها على شاشة صغيرة، فنشعر أن واقعنا أقل قيمة وأن حياتنا متأخرة.

فحين نختار الرضا نعيش أخف ونمضي أهدى، وندرك أن أجمل ما نملك ليس ما في أيدينا بل ما في قلوبنا من طمأنينة، وأن الرضا الداخلي حين يستقر في القلب يجعل الحياة مهما كانت بسيطة أكثر اتساعاً وأكثر سلاماً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
3: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
4: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. وزير الخارجية يجري عددا من الاتصالات مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن لخفض التصعيد في المنطقة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأوكراني مستجدات الأزمة الأوكرانية والإقليمية. وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية ويستعرضان الأوضاع في المنطقة. المملكة تدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن. مفتي عام المملكة يشيد في جهود رئاسة الحرمين الشريفين في خدمة الزوار والقاصدين. الخطوط السعودية تتصدر مؤشرات الانضباط التشغيلي عالميا خلال يونيو 2026. انطلاق موسم صيف الباحة 2026 بأكثر من 500 فعالية. المياه الوطنية تنفذ وتشغل 5 خزانات مياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 128 مليون ريال. المنتخب السعودي للفيزياء يحقق 5 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الدولية 2026 في كولومبيا. المنتخب أو عفوا الإسكان توقع عقد عقودا تجاوزت 4 مليارات و600 مليون ريال خلال الصيف الأول من 2026. منشآت تطلق أسبوع العقارات والمقاولات بمشاركة أكثر من 40 جهة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها، مملكتنا الحبيبة، وطننا الغالي. صباح صيفي جميل، صباح الألوان الزاهية، صباح السماء الصافية، صباح المواعيد اللي تبتدي أكيد بأمل وتنتهي بإنجاز. صباح الخير لكل مستمعينا، يوم جديد نحتفل فيه بالحياة ونحتفل فيه أكيد بالصيف في هذا الفصل الجميل، يعني من الفصول المفضلة رغم الحر، لكنه تحس أنك تقدر تسوي فيه أنشطة كثيرة، فيه تحس فيه روح مغامرة، فيه سفر، فيه لقاءات عائلية، فيه أمسيات كذا حلوة فيها شوية دفء، يعني مليانة محبة رغم حرارة الطقس. وصباح الخير يا علي.
1: صباح النور يا بدرية، وصباح النور للمستمع العزيز، وصباح الطموح، وصباح النشاط والبركة والانطلاق الجديد في يوم جديد، يكون يوم جميل ويوم ممتع لكل اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي ريدي بلس. يوم إن شاء الله نقدم لكم فيه كما عودناكم في صباح المملكة بدرية فقرات منوعة وأخبار ولقاءات مع ضيوف في فقرات هذا البرنامج، وإن شاء الله تحوز على إعجاب المستمع العزيز اللي ينتظرنا بكل شغف كما ننتظر بكل شغف يوميا.
0: صحيح.
1: من السابعة
0: وحتى العاشرة
1: بإذن الله.
0: وأكيد هذا صباح جميل، صباح مختلف من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة اللي عد فقراته سعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا يخرج إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، معكم أنا بدرية خالد وزميلي علي الشهري. وحتى العاشرة إحنا معكم، نوقف وقفة ننطلق.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لا ترمونسين انت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى اليوم الاثنين على أجزاء من المنطقة الشرقية لتصل إلى 48 درجة مئوية، مع فرص لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ونجران، إضافة إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
1: وأشار المركز إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما قد يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع. وكشف المركز على درجات الحرارة العظمى المتوقعة على النحو الآتي: 48 درجة مئوية في الدمام، و45 درجة مئوية في كل من الرياض والمدينة المنورة، و44 درجة مئوية في بريدة وعرعر، و42 في مكة وسكاكا، و41 درجة مئوية في تبوك وحائل، و39 درجة في نجران، و37 درجة

0: وصلنا لسؤال حلقتنا مستمعينا الكرام، اللي من خلاله نسمع أصواتكم، نسمع تجاربكم، نسمع آرائكم على 011-40-53. واليوم سؤالنا تحسوا في الصميم كذا، تحسوا حلو لأنه يعني سؤال في فلوس شوي. فخليني أمهد لكم، يعني أحيانا إحنا نلتقي بأشخاص كثير يختلفون عنا، يمكن يختلفون عنا في الطباع، يختلفون عنا في الأفكار، يختلفون عنا في نمط حياتهم، خاصة في طريقة تعاملهم مع المال وأيضا طريقة نظرتهم للحياة، ويعني خاصة على المستوى المادي. يعني بعضهم يعيش ببساطة تحس، وبعضهم لا، تعود على نمط معين من الرفاهية لابد أنه يعيش. حتى لما تجي تشوفه مثلا يروح الأماكن، يختار كافيات، يختار مطاعم، أو حتى يختار فنادق، تلقى عنده هذا النوع من الرفاهية ما ينزل عن هذا المستوى. برضو اليوم عندنا هذا المثل اللي يقول جاور السعيد تسعد وجاور الغني تغتني. يعني تصير غني. تصير عندك فلوس.
1: راعي دراهم.
0: تصير عندك دراهم. فإحنا اليوم نبي نتكلم حول هذا الموضوع. يعني دائما إحنا نلتقي في حياتنا بأشخاص مثل هؤلاء الأشخاص. فهل هو فعلا، يعني اليوم نبي نناقشكم على هذا الموضوع، هل تحس فعلا إنه أنت إذا جاورت السعيد تسعد؟ يعني إذا رافقت أحد مبسوط تحس كذا الحياة تصير وردية وتصير كلها مغامرات، تصير فلة وناسة؟ وإذا جاورت يعني وإذا ماشيت النكدي المتشائم تصير أنت نفس الشيء متشائم ونكدي،
1: ينعكس عليك.
0: ما أدري إيه. أو أنت تغيره، أو أنت تغيره تخليه يتحول منه، فتصير أنت اللي هو.
1: في ناس ينعدون، مش ما يكون معدي، ينعدي بسرعة، يعني ياخذ الطاقة السلبية وتنعكس على حياته. فالموضوع هذا جميل، جاور السعيد تسعد، جاور الغني تغتني. هل هذه المقولة أنتم تتفقون معها؟ طبعا حنا اليوم حنتكلم في أثر البيئة الاجتماعية والأصدقاء على حياة الإنسان. إذا هل ممكن أن تؤثر البيئة والأصدقاء على مستوى طموح الإنسان؟ يعني إذا كان في ناس، وحنا نشوف الآن في السوشيال ميديا في أشخاص كثير، خاصة بعض المشاهير، ما نقول كلهم، يعيش حياة غير حياته، ويتصنع ويتصنع انه انا يعني صاحب مال، انا صاحب طبقة معينة، وبالتالي بعد فترة تجد انكشف وانتهت الفقاعة الصابون هذه، يظهر على حالته الأصلية ووضعه الأصلي. فبعض الناس يتصنع هذه الطبقة، انه انا من هذه الطبقة بحكم اني انا مشهور، لابد اني اعيش هذا الجو، سيارة فخمة، اسكن في حي راقي حتى لو كان اجار، ادفع اجارات، ارهق نفسي بالمال عشان اعيش هذا الجو وهذه الطبقة. وفي اشخاص يمشون مع مشاهير مقتدرين ويحاولون يقلدونهم،
0: انه
1: انا امشي مع المشهور الفلاني، وهذاك يصرف ويسافر ويروح ويجي،
0: هو يحاول يجري
1: حتى لو كانت فيك مثل ما قلتي للمشهور، لكنه اللي يتوهق فيها اللي هم الاخويه المرافقين ذولي، اللي يبغى يعيش الجو هذا وله قادر، فيتورط الحين. طيب انا راتبي محدود وحياتي وعندي بيت وعندي اسره وعلي ديون وعلي قروض، كيف اعيش هذا الجو؟ فهنا تقع المشكله ويقع الـ يعني الضغط على الشخص. فهل البيئة تؤثر؟ يعني أنا مشيت مع واحد غني، ممكن أغتني أمشي مع واحد سعيد،
0: أصير أقلده في كل شيء، حتى في طريقة عيشه، حتى لو ما أنا أقدر.
1: أنا ممكن أتفق مع أنك تمشي مع واحد سعيد أنت تصير سعيد. ليش؟ لأنه كلامه إيجابي وحركاته وهمساته، الجلسة معه ممتعة،
0: حتى تقليده مفيد، يرجع لك بفائدة.
1: سبحان الله، كانوا زمان في المدارس يقولون لنا أهالينا امشي مع الطالب المتفوق،
0: يا سلام،
1: تنعدي. عرفت ليش؟ لأنه دائما يتكلم عن الدراسة، دائما يتكلم عن الاجتهاد وعن الطموح وعن الآمال وعن المستقبل، فأنت تبغى تصير زيه فتنعدي. هم يبغونك تنعدي، وخر عن الكسلان، وخر عن فسبحان الله. هل في الحياة الواقعية أنت إذا مشيت مع واحد سواء في العمل عندك صديق أو صديق خارج العمل ومقتدر ماليا، ممكن تتأثر، ممكن يعلمك طرق الادخار، على يعلمك طرق الاستثمار للأموال وأنت تصير غني؟ يعني نبغى نسولف معكم، نبغى نسمع القصص هذه.
0: أنا أحب الناس المتفائلين، أحب الناس كذا.

0: اللي ينشرون المتعه في كل مكان ويعدون ربعهم خاصه في الصباح
1: في بدايه يومك.
0: اذا نسمعكم على 011-40-53 وصباح الخير يا نوال.
1: صباح الخير
2: يا وطنا يسكن بين اضلعي. نقشت حروفك على جدران قلبي ورسمتك لوحه جميله في خيالي وكتبت القصيدة في حبك وطني صباحك محبة ووفاء. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام. وش الدخلة الحلوة ذي؟
2: جعتيني بتدور على صباح المملكة.
0: صار شعار متصلين.
1: أديت المتصلين صار كل واحد يدخل ينافس الثاني.
0: جاور الشاعر تصير شاعر.
1: صح لسانك
2: بوحك. اليوم كلامك مجاور السعيد تسعة.
0: يا سلام.
2: اليوم جاور المبتسم نبتسم جاور الحبيب نصير محبين.
0: اي والله تصير الحياة أحلى.
2: يعطيكم العافية وصبحكم الله بألف خير وسعادة
1: نور السرور
2: وشراقة أمل في النفوس إن شاء الله من الصباح إلين ما تحطن راسكم على الوساد وتنامون أحلام سعيدة إن شاء الله.
1: يا رب يا رب. الله
2: بالنسبة إلى مقولتنا اليوم ممكن أنا ما أقول لا يعني ممكن صاحب السعيد تسعد وصاحب الشقي تشقى. بالطاقة الإيجابية بناخذ منها طاقة إيجابية، بالطاقة السلبية بتكون طاقتنا سلبية دبذبة بتنتقل لنا. صاحب الغني تغنى ربما مثل ما قلت قبل شيء يمكن يعلمنا طرق الاستثمار بس ما رح يعطينا من مال يعني لا نفرة
1: الفلوس ما يعلمهم.
2: لا لا شوف علي في بعضهم مثلا يعطيك شغلات بسيطة يعني هاي الله يفيدك يعني
1: وانت
2: وشطارك وانت وشطارك عاد يعني ما بروح يعطيك هو إلين وين وصل. هذا بعد سر المهنة عندهم يعني بيجي بيقول لك يعني هو لين كيف صار مليونير.
1: صحيح.
2: يا بعطيك ها عاد انت وشطارتك انت ودهائك انت عارف
1: في بعضهم يبغى جاهزة
2: عندك نفس طويل علي انت.
0: سلام.
2: اذا عندك نفس طويل بتواصل.
1: صح. صحيح.
2: ما عندك وتقول لا انا ما اقدر خلاص.
1: صحيح.
0: يعني افهم من كلامك يا نوال انه تماشي الرفيق الثري علشان مو انت تدفع فلوس وتصير تجاري في نفس المظاهر انه تشوف التريك والاشياء اللي هو يسويها مع المال وتبدا انت تطبقها على حياتك.
2: هي صعبه يعني هذه انا يعني شوفي واحنا طالبات واحنا طالبات ونحن معلمات اكو يانا ناس ما شاء الله عندهم الله رازقهم خير ونطلع ياهم نروح ما نسوي نفس اللي يسوونه يعني ساعات كده طقطق عليهم يلا عاد علمونا شلون يعني سويتون كده يعني سوينا كده كده كده بدئي من كده بدئي من الصفر وش الميول اللي انتين تبغين وش الشيء اللي انتين حابت وش المجال اللي تبين تدخلينه.
1: صح.
2: يعني ها وانت عاد زي ما قلت لك قبل شوي
1: وانت خلك لما
2: شوف انت يعني شطارتك يعني انت شوف شطارتك يعني انت تقدر. ودلين يا علي ويا بدري ما وصلوا صراحة يعني يو مثلا عندهم ملعقة من ذهب.
1: صح.
2: دلين رجال الأعمال واللي نشوفهم الحين يعني سمعنا قصصهم يقولون اشتغلوا بربع ريال وبريال.
1: صحيح صحيح.
2: إيه يعني فيعني
1: بدوا من معاناة
2: اي معاناة يعني. صحيح. ما وصلوا ولا اللي وصلوا للا بمعاناة. صح. فانت تبغى توصل زيهم تحب.
1: صحيح.
2: زي حين الطالب وإحنا يعني حين أنت وصلت مذيع وبدري وصلت مذيع وأنا معلمة وغيري دكاترة وما شاء الله يعني والده صار معلمين ومذيعين ودكاترة. لا صحيح. والله تحب نقشنا
0: على اشتغل الواحد على نفسه في النهاية.
2: إيه أنا وشطار في عاد أقدر أوصل ما أقدر وصلت إلى حد خلاص أنا إلى متدهني خلاص أقدر ما عندي طاقة يعني أجار الناس أما أجي بصير زي فلان عنده خير وأنا لازم أو أجاري هذا مثلا غير سيارته يلا خلنا غير سيارتي أنا هذا سافر الدولة الفلانية ليش أنا ما سافر زي أخذ غرض وأسافر. لا بس أدري ولك على قد الحافك.
0: صحيح
1: صحيح
0: كلام صحيح.
1: يعطيك العافية يا نوال وكلام جميل
0: شاركتك دائما حلو يا نوال.
2: تسلمين حبيبتي يعطيكم ألف عافية.
1: يعني فعلا صراحة منطق أنه أحيانا ترى رجال الأعمال أو المقتدرين بيعطيك حاجات بسيطة كذا ويقولك توكل على الله لكن أحيانا أنت تبغى تكون جاهز يعني لا أنا ما يعجبني الموضوع هذا عطني أكثر.
0: إيه؟
1: ساعدني عشان
0: أوصل. أو أنت بتقدر تراقب يعني كيف هو تعامله مع المال.
1: شوفك
0: كيف نمط حياته.
1: إحنا أكيد طبعا أكيد كل واحد عايش رجل ثري أو مقتدر أنت لما تشوف السلوك الاقتصادي اللي هو يمارسه ترى ينعكس عليك. شوف رجل ما هو براعي بدخ ما يدفع فلوس
0: حتى ملابسهم تلقاها بسيطة
1: فأنت يعني. تقول سبحان الله إذا هذا وعنده فلوس وعنده ذا وما يدفع بالشكل اللي احنا متوقعينه، فلا بد انه انا اكون انا طبقه متوسطه، ليش انا قاعد ادفع وقاعد اسوي وهايط،
0: ليش امثل اني انا مره،
1: ليش ما اسوي زي بدخ. ممكن هذا احد انواع طرقه في انه الثراء، انه التوفير. ف ممكن تتعلم هذا الشيء، لا ما أدفع فلوسي إلا في الأشياء الأساسية.
0: هو شوف أول درس تأخذه من الأثرياء إن الريال الواحد له قيمة عندهم،
1: صحيح.
0: يعرفون فين يصرفونه ومن فين جابوه، يعني يراعون الفلوس زي ما يراعون أولادهم،
1: يقدرونها
0: يربونها ويستثمرونها، صحيح. زي ما يستثمرون في أبنائهم، فعندهم هذه العقلية،
1: صحيح.
0: فأنت لو أخذت هذه العقلية بتصير حياتك نمط حياتك زيهم،
1: ممكن.
0: فخلينا نسمعكم على 011-45-53. جاور السعيد تسعد، جاور الغني إيش
1: تغتني.
0: فقل لنا هل أنت تؤمن بهذه المقولة، وإيش سويت يعني، إيش مر عليك في حياتك؟ تعال شاركنا تجربتك على 011-45-53. وصباح الخير يا أفراح.
2: وصباح السعادة والسرور وصباح الابتسامة الجميلة.
0: يا هلا بك والله.
2: كيفكم أخباركم؟
0: والله الحمد لله، كيفك أنت؟
2: الحمد لله، الله يسعدك يا رب، الله يسعدكم دائما زي ما تسعدون بمواضيعكم الجميلة.
0: هلا بك والله.
1: إن شاء الله.
2: طيب شوفوا، أنا مع إنه جاور السعيد تسعد، أنا مع المقولة كلها، جاور السعيد تسعد، إنه لما جاوري أحد كلامه حلو، دائما كلامه إيجابي، دائما يحسسك سبحان الله كذا لما تسمعيه تنبسطي معاه وتكوني معاه دائما. أنا مع جاور الغني إنه تغتني، مو يعني أنا حجاور إنه حتعلم منه، مو يعني حسوي زيه إنه حيكون معي فلوس زيه أو إنه حشتري زي ما اشترى أو شيء زي كذا، لا، إنه أنا حكون معاه فعلا وحتعلم منه. أما أنا ولله الحمد يعني قنوعة وباللي يكون معايا وبسيطة وأحب البساطة أنا. طيب تكلمتوا في البداية عن الشخص النكدي، يعني خليني أقول لكم تجربة. أنا كانت معايا واحدة كنت أعرفها يعني الله يهديها ويصلحها، كانت دائما نكدية، وكنت معاها وكنت أهديها وزي كذا، ما يعني سبحان الله البنت كذا بعد فترة تغيرت شخصيتها.
0: الله يا سلام، هذا هو معناته جار السعيد يا سعد، يعني هي انعدت من صفاتك المتفائلة.
2: الحمد لله، أنا والله أحب، أنا دائما متفائلة ولله الحمد.
1: الحمد لله،
0: أنا أحب الناس يشعروا السعادة. شكرا لك يا أفراح، نورتينا الصباح.
1: والله يجعل دائما التفاؤل من نصيبك ومن نصيب كل المستمعين إن شاء الله اللي يتابعون برنامج صباح المملكة. ونروح إلى مين؟
0: أم شرف.
1: صباح الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صبع عليكم جميعا الفرجة الفرجة.
0: هذه أم شرف لنا.
3: صباح المملكة على إذاعة الرياض.
0: البكتك تمام.
1: نور يا أم شرف، شلونك؟ طيبة؟
3: بخير نعم الحمد لله، عساكم طيبين
0: انتكم الحمد لله. هلا بك والله يا أم شرف.
3: الله يعافيكم.
1: هاي أم شرف، جاور السعيد تسعد، جاور الغني تغتني. أنت تقولين هذا الكلام سليم؟
0: تقول لك صحيح.
1: صحيح، عايشتي هذا الموضوع؟ عايشتي
3: مية مية.
1: عايشتي يعني جاورتي سعيد وصرتي سعيدة؟
3: صح، إذا كل واحد إذا حتى لو تشوف دين تتبعه دينه.
1: يا سلام يا سلام،
0: صحيح، يأثر الصاحب دائما، يأثر على صاحبه.
1: إيه صاحب ساحب يسمى.
3: إيه يقول لك يأثر، أنا يأثر على اللي يشوفه يعني كويس مهارته وهذا أتبعه مرة زوي زيه،
0: يغير فيك ويغير في حياتك يعني، يطورها
3: حياتي، يأثر علي.
0: يا سلام أم شرف، إحنا بعد نبي نسمع صوتك كل صباح، صوتك يغير،
3: الله يسعدك،
0: يعطينا بهجة كذا. شكرا لك يا أم شرف.
1: العافية أم شرف،
0: نورتينا، هلا بك.
1: يعني نقطة مهمة صراحة انه جاور السعيد، ترى
0: شوف ام شرف تختار من تماشي، يعني تقول ابغى هو هدفي من اني اماشيها انها تطور شوي في حياتي وتغير.
1: حلو. طيب ايش تقصد، وايش نقصد يعني، خلنا نوضح وايش نقصد بانه جاور السعيد تسعد. كيف
0: يعني؟ رافقه ماشي، خذ من صفاته انه بيعديك في النهايه كل ما طولت مع عداك.
1: حلو.
0: انا احس انك تجاور سعيد الاشخاص اللي سلوكياتهم حلوه وايجابيه، سريع ينتقل لك.
1: ترى أحيانا مو بشرط أنه ينقل لك سعادة، ممكن يكف أذاه عنك، هذا شيء جميل. يعني خلينا نقول مثلا جاورتي شخص جار لك، كان جارك هذا لطيف وممتع ولا يأذيك، وبالعكس يسأل عنك وعن عيالك، يخاف عليك وعلى بيتك، ودائما حريص ويسلم ومحترم، ترى هذا نوع من أنواع السعادة لما يكون جاري كافي خيره شره ومحترم معي وفي مناسبات يحاول يعزمني ولطيف معي ومع أبنائي ومع عائلتي وأسرتي، فهنا ترى
0: هذه
1: تشعر فيها أنه الحمد لله هذا جاور السعيد تسعد، تحس أنه سعادة. فهذا المنطق، يعني مو شرط أنه والله اللي ضحكك ولا اللي يخليك دائما مبسوط،
0: لا احنا نقصد بالمتفائل اللي هو اللي نظرته لحياته كيف،
1: يا سلام،
0: واخذ حياته لاي طريق، يعني طريق السعيد ولا طريق.
1: طيب لما تشوفين او نشوف مجموعه اشخاص يكونون يعني اصحاب من طبقات مختلفه، وش اللي يتبادر ذهننا دائما؟ نقول هذه الصداقه صداقه مصلحه ولا صداقه فيها محبه وفيها احترام؟ وش اللي دائما على طول احنا نقول سبحان الله، نقول دائما ايش انه يا الصداقه،
0: اذا هو مثلا غني والثاني على قد
1: يعني
0: حاله،
1: طبقه متوسطه ما هو قد الطبقه هذه،
0: اي وهذا ما قادر ينفق زي هذاك،
1: ايوه. ففي العرف انه نقول ايش صداقه مصالح،
0: أي
1: وممكن يكون بينهم
0: كثير ترى ينقال كذا،
1: وممكن يكون بينهم احترام ومحبه وثقه فيما بينهم متبادله، مو شرط مصالح.
0: هل تعتقد ان الثري يتاثر بسلوك وطريقه نمط الشخص اللي على قد حاله؟
1: اذا يبغى يجرب طفش من الثراء يقول خلني اطفر
0: خلني
1: اجرب حياه المطفرين، فيقول خلني اجرب، هي تجربه. ولا صراحه يعني ترى فعلا يعني صعبة جدا انك تعيش في طبقة غير طبقتك اللي نسميها
0: مختلفين، اذا صاروا مختلفين
1: انهياط هذا انه انا ابغى اعيش.
0: فاذا 0-11-40-5-3 يسعد صباحك،
1: يسعد صباحك يا ناصر.
4: هلا،
1: حياك الله، شلونك يا ناصر؟
4: صباح الخير والله، بخير الحمد لله، شكر
1: يا رب، في دوم ان شاء الله. شلونك يا ناصر؟ طيب ان شاء الله؟
4: والله واحد الحال.
1: كيف صباحك ان شاء الله؟ انه صباح جميل،
4: والله احلى صباح اللي يكلمكم به.
1: الله يرضى عليك ويبارك فيك يا ناصر. هاي ناصر، جاور السعيد تسعد.
4: الظاهر انه ما هو خاو السعيد تسعد، خاو اللي تفتني ما هو جاور،
1: يعني هي
0: انه رافقه،
1: هو المعنى
0: يعني
1: واحد رافقة. يعني اي المعنى واحد،
4: اعمل مع السعيد تسعد.
1: طيب جربت هذا الموضوع يا ناصر؟
4: اي والله.
1: وكيف فعلا يعني تقول انه صحيح هذه المقوله؟
4: صحيح والله.
1: اي صاحبت سعيد ولا
4: خاوي وتسافر مع سعيد او
1: غريب؟ وش سوالك يعني، وش اللي انعكس عليك ما ناصر؟
4: سعيد تسعد معه والغني تغتري معه،
1: يا سلام
4: والله. يعني تاخذ افكار وياخذ افكارك، تاخذ ساعات وياخذ ساعات.
1: يا سلام، يا سلام عليك يا ناصر، الله يسعد صباحك يا ناصر.
4: تعمل مع السعيد تسعد
1: اكيد. اي أيوة والله انا اشهد. الله يسعدك يا ناصر ويسعد ايامك، تسلم يا حبيبنا.
0: ابو عبد الله يسعد لنا صباحك.
1: ابو عبد الله
5: اهلا وسهلا، ويسعد الله صباحك انت ايضا وزميلك المتميز اللي دائما يسعدنا ورفقتنا وتعاوننا معه في الإذاعة أيضا، مدنا بالسعادة.
1: الله يرضى
0: عليك
5: والله، من التعاون معهم ويعيش سعيد، نعيش معه في السعادة.
1: الله يرضى عليك، يا سلام.
5: الله يسلمكم. يعني يقول المثل رافق السعيد لتعيش سعيد، الحياة هي سعادة. المال لو أنت صادقت شخص معه مال كبير، ولكن المال لا يجلب لك السعادة. والله لو معك ملايين وانت ليس بسعيد، لا يمكن هذا المال يعطيك نمط الحياة اللي يعيشها السعيد. فمرافقتك للسعيد تسعد انت ايضا، اذا كان زميلك سعيد في العمل والله يشدك للسعادة في العمل، ودائما يحفزك ان تذهب للعمل لتقابل هذا الشخص بسعادة ينقلها لك. أيضا الأهم من هذا كله مرافقة المسافر، تسافر مع شخص هو دائما يشعر بالسعادة ودائما سعيد، صدقني رحلة هذه تكون من أجمل الرحلات. الجار إذا كان سعيد تحس أنه تعيش معه في جيرته بسعادة، والله أنا جاري سعيد وقلت والله كنت تشتري سعادتك لأنك جار لي، أشعرتني بارتياح في منزلي لأنني أشعر أنك سعيد، أيضا أنا سعيد في منزلي. لا أطول عليكم، لعل
1: الله يا ابو عبد الله الوقت جميل معك بصراحه ونستمتع بالحديث معك الله يرضى عليك ابو عبد الله. خلينا نسمع صوتك دائما وابدا يا ابو عبد الله الله يرضى عليك صباحك سعيد. يعني احنا نقول احيان دائما الجار قبل الدار صح ولا لا؟ اللي هو نختار هل الجار هذا جار مودي جار فيه خير، فلذلك أنت تبغى تشعر بسعادة في بيتك وفي حياتك العامة. أيضا مع طبقات المجتمع هل يمكن أن تتغير عاداتنا المالية بسبب الأشخاص اللي نجالس
0: هذا الكلام؟ أنا أحس
1: إذا جلست مع ناس أثرياء عاداتك المالية
0: أنا من الأشخاص اللي أحب أسأل الناس كيف يدرون مثلا حياتهم المالية. يعني لابد يعطونك لو بدونهم ما يقصدون، لابد انهم يعطونك شيء يصير انت لما تطبقه في حياتك يصير مناسب 100% لوضعك المالي. فحلو ان تاخذ ناس عندهم خبره ماليه، ومين احسن من الاثرياء في الخبره الماليه خاصه اللي ينمو اموالهم قاعده تنمو قاعدين يعني عندهم هذه الخبره في الاستثمار. فحلو انه تاخذ الخبره من اهل الخبره صحيح. في النهايه
1: والسؤال بعد ترى حلو، هل كونت صداقات مع اشخاص من طبقه اجتماعيه مختلفه وكيف كانت التجربه عليك؟ انت ما انت من هذه الطبقه طبقه اثرياء، هل شعرت بسعاده بصراحه بمرافقتهم ارتياح يعني استفدت من هذه الصداقه؟
0: انا والله استانس مع الفلاويين احس براح معهم
1: صراحة. طفاره ولا
0: كيفهم طفاره اغنياء بكيفهم، اهم شيء انهم سعيدين.
1: يلا خلينا كلنا نبحث عن السعاده وين ما تكون. الله يسعدنا وياكم ان شاء الله.
0: نوقف فاصل يلا. نرجع لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل

0: التفاصيل. ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وأكيد رجعنا لكم مستمعينا الكرام. والسؤال الحلقة اليوم أحس إن فيها فلوس. وسؤال الحلقة يقول: جاور السعيد تسعد وجاور الغني تغتني. صح تغتني.
1: يا سلام.
0: أي فقولوا لنا، ترى أحياناً يكون، خليني أقول لك، الغني أحياناً يكون شخص من العائلة، يعني شخص أنت تلتقيه في جمعات العائلة الكبيرة، في المناسبات الكبيرة، إنه مو لازم يصير صديقك يعني، فأنت مضطر تشوفه، مضطر تكلمه، مضطر. فأنت هل أنت تأخذ منه هذه التركات اللي خلته يوصل لهذا المستوى؟
1: هل تسولف معه في هذا الموضوع؟
0: أي ولا تقعد هو عزم العزيمة اللي على قد مستواه المادي، أنت تقوم تعزم العزيمة اللي ما هي على قد مستواك المادي عشان بس تسايره. هنا مشكلة ترى.
1: هذا هو اللي يذبح البعض. إنه لابد إني أكون مثلاً سكنت في حي كله مثرياء. الله وفقك وشريت وخذت قرض وتعبت، ولا والله باجتهادك، ولا باجتهادك وشريت، لكن أنت ما أنت من هالطبقة، وتشوفهم والله سيارات ومناسبات ويعني أجواءهم على العال ما شاء الله. هل أنت تعيش هذا الجو؟ تقول والله بما أني أنا ساكن في حي راقي لابد إني أكون راقي مثلهم وأعكس الصورة هذه وأتصنع هذا الشيء، ولا تقول لا والله أنا وضعي وطبقتي متوسطة ومستورة الحال ويا ربي لك الحمد، مو ضروري أني أعيش هذا الجو اللي يعيشونه جيراني أو اللي حولي، أو مثلا كان أصحابك، أنت متعرف على مجموعة من طبقة راقية، ما نقول راقية، نقول ثرية مثلا، هل أنت تعيش جوهم؟ تجبر نفسك على العيشة هذه؟
0: أنا تخيل تسلف وتقترض مثلاً عشان عزيمة.
1: في ناس كذا.
0: يعني قصة تراها والله. خلاص. إيه. معناته الأولويات ما عاد هي بنفس الأولويات. إيه. تغيرت. احترفت. لأنك رافقت هذا الشخص ولما رافقته أثر عليك بهذه الطريقة. مفترض إنه ما يكون كذا.
1: في بعضهم يقول لك يعني واحد من أصحابي سافر لندن مثلاً. أنا لازم الصيف هذا أروح لندن.
0: أوه يا سلام.
1: لازم أسوي، لازم أشوف كيف.
0: في هاي تجي عند الحريم ما كذا.
1: إيه ويثقل نفسه وديون وما أدري عشان هذه السفرة عشان والله يقول والله أنا رحت لندن.
0: أيه.
1: ولا بعضهم يقول لك والله أنا عشان أدخل في المود حقهم في السواليف.
0: إيه.
1: إذا سأل قالوا والله تعرف.
0: لازم أروح أجرب عشان أعرف أتكلم معه.
1: فلاني تعرف الطريق الفلاني، الشقق اللي سكننا فيها، الفندق الفخم اللي كذا، يكون عارف، ما يقول والله أنا الوضع هذا غريب علي وأنا ماني عايش الجو هذا، فيحاول يتصنع. هل هذه الأمور حصلت معكم أو تعرفون أشخاص عاشوا هذا الجو؟ وهل فعلا هذه المقولة تؤيدونها ولا لا؟ جاور السعيد تسعد، جاور الغني تغتني، مشيت مع واحد مكتئب والله نقل لك الاكتئاب ودائم ومتذمر في العمل ولا في الحياة العامة،
0: متشائم،
1: اي تلقاه قاعد يقول لك يا أخي ما في أمل، ما في، ما راح، انت مصدق
0: ولا بتدخل مشروع يقول شو لا تخسر فلوسك. أيه تروح تدخل مشروع
1: وهقت نفسك تورط. أيه. يلا بتخسر، بتقفل محلك، يعني هذول النوعيات هل فعلا ينعكس اثرهم عليك ولا انت لك قناعه متمسك فيها؟ هذا الشيء احنا نقول دائما وابدا تمسك في قناعتك، ادرس امورك زين ولا تخاطر. هنا على 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم وراكم حول هذا الموضوع، ونرحب بالجميع ونقول يا صباح الخير يا عبد الرحمن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح المشروب الثاني على مستوى العالم. نعم. على الشاهي.
0: انت تفهم. نعم كمسات الشاي.
1: حياك الله عبد الرحمن،
2: عزز لي.
0: من زمان ما تكلمنا حول هذا الموضوع.
2: بالنسبة للموضوع جاور السعيد تسعد، حتى لو تجاور، أول شيء أنها أقدار مقدرة. صحيح. نوم أنها أقدار مقدرة وكل شيء بيد رب العالمين، ما عند ما حد يأخذ إلا ما كتب الله.
1: أكيد أكيد رزقك.
2: لكن مثلا لو تجي اسمع أدباء يعني ينتابك بعض الأدب وبعض الثقافة وبعض.
0: يا سلام.
2: أنا مثلا تسمع إذاعة الرياض باستمرار تطلع بها في ثقافة عالية خلال يوم واحد.
1: يا سلام.
2: خلال يوم واحد ليس مستمر، خلال يوم تسمع لك برنامج تركز معه تطلع بثقافة عالية منه. ليش؟ لأنك مركز في الحديث معه، وهذا هو أحسن شيء، يعني أنك تركز مع اللي يتكلم معك وتعطيه بالك. سلام. لأن إذا أعطيتها بالك ركزت معه وخدت منه اللي تبي أنت.
1: يا سلام.
2: جاور السعيد تسعد، فعلا هي جاور السعيد تسعد، جاور الغني تغتني، لكن هي بالضرورة انه بيعطيك خفايا عمله. بعضهم الناس يقول والله اللي لي واللي الغير الغيري، انا ما احتفظ بنفسي، انا ما طلعت على اكتاف الاخرين، انا طالع بنفسي.
1: صح.
2: فبالتالي لازم اني احافظ على قدرتي اللي بنيتها واللي اشتغلت عليها. فيعني يمكن يعطيك بعض الخطوط العريضة يقول سو كذا سو كذا سو كذا وامشي بالطريقة هذه، لكن مو بالضرورة أنك بتنجح بعد.
1: صح، إيه هذا بالضرورة أنك هذا توفيق.
2: يمكن نجاحه موفق من رب العالمين، يمكن لخ بين الله وبين بين بين بين بين بين ربه ونجح بأموره يعني.
1: صحيح صحيح. صحيح.
0: العافيه والله
1: كلامك
0: عبد
1: جميل
0: الرحمن.
1: والله يا عبد الرحمن
2: يا سلام
1: تسلم الله يسعدك ان شاء الله يسعد صباحك يا غالي.
0: دائما مشاركاته حلوه عبد الرحمن.
1: عبد الرحمن دائما
0: كذا حقين الشاي دائما يجونك نبيهين ما شاء الله.
1: الله يسعد ان شاء الله.
0: نقول يسعد صباحك يا فاطمه.
3: هلا والله صباحكم اسعد يا
0: هذا طوط هذا البصمه صح ولا
3: لا؟
1: طلب
3: عند المواقف.
0: عند المواقف اوكي
1: ما شاء الله.
3: بس بتكلم على السريع عشان ما تروح علي البصمة.
0: يلا يلا.
3: بخصوص بس قبل شوي والتلفون قال علي الكلام اللي كنت بقوله يعني اللي كنت بعلق عليه اللي من ناحية جاور سعيد تسعد اللي هو من ناحية الجيران فعلا. أنا مجربة هالشيء وعن تجربة. أنا إحنا كنا ساكنين بحي شوي يعني عرفتي يعني كنا جاهلين بهالحي كان مشاكله واجد و اي والجيران فيه شوي يعني فما كنا مرتاحين نفسيا فعلا كان منعكس علينا الضرر اللي قاعدين نشوفه حوالينا المشاكل عند الجيران عرفت اللي كانوا يعكسون علينا طاقه سلبيه
1: صحيح
3: اي لما نشوف المشاكل ونجاريها بشكل يومي سبحان الله غيرنا البيت وغيرنا الحي وانتقلنا لحي اخر سبحان الله جدا تغيرت نفسيتنا يعني رحنا لحي ارقى شوي العوائل اللي فيه ناس ما شاء الله راقين يعني ما ودي يعني ادخل في التفاصيل بس عموما ما اثر علينا هالشيء
0: الله يسلم هذه نقطه مره مهمه يا فاطمه لانه تبارك
3: علي من شوي وهو يسولف قلت خلاص انا ليش اعلق
0: يعطيك العافيه يعطيك العافيه والله دائما شركاتك
3: اي لا بالنسبه للجاور الغني تغتني كذلك كانت تجربه ما ادري اذا كان مثلي قريب من هالشيء انا دوامي اول ما توظفت كانت الاداره شوي قريبه من شخصيتي فكان بيننا صداقه تمام وفعلا صادق المدير يرقيك معاه يمشيك معاه
1: يزين امورك
3: تهايد شكر وتقدير اضافيات بين كل فتره وفتره يعني صدق كنت مغتنيه معاها تغيرت الاداره سبحان الله ما يعني ما كان ذاك التوافق بيننا فما صار في صداقه فصار كل شيء لا لا لا
1: ايه ما تعودتي صح صح؟
3: ما تعودت عرفت لي نقلة نوعية ففعلا فعلا صادق الغني تغتني من باب اللي هي زي كذا مثلا صادق الناس اللي زي كذا ايه بيمشونكم معاهم بيرقونكم معاهم بيزكونكم يعني من هال الجانب بس حبيت اشارك معاكم
1: الله يرضى عليك ان شاء الله
0: شكرا يا فاطمه يلا الحق البصمه يلا
1: وبالتوفيق ان شاء الله يلا موفقه يوم جميل ان شاء الله
3: عليكم عليكم يا هلا هلا
0: فعلا الحقيقه
1: شفت شلون الحي له تاثير احيانا الجار يعطيك
0: لانه تبارك بالنواصي والاقدام الاقدام هي المكان اللي انت تسكن فيه وتعيش فيه يعني الكل يعرف ان في اماكن فعلا تحس فيها مثلا كلهم اغنياء تحس انت اذا سكنت ممكن يجيك العدوى ممكن تجيك العدوى العدوى بصراحه
1: العكس صحيح ترى في ممكن يكون واحد ثري من طبقه عاليه يسكن في حي ويكون اللي حوله كلهم ما طبقة متوسطة مثلا يعني فتلقينه يتأثر فيهم يقول لك لا
0: يغير
1: طباع
0: كان
1: متكلف أنا خلني أكون بسيط
0: خلني أنزل شوي
1: عازمهم أسولف معهم لأنه ترى ممكن هذه الأمور تصير محل انتقاد فلان شايف نفسه ما يسلم ما يمر ما فهمتي فتحاول أنك تعيش
0: وتغيير المنزل ترى له تأثير على, على, على الشخص وعلى طاقاته على بركته على البركة صحيح. اللي تصير صحيح. يعني في أماكن فيه أكثر بركة وفي أماكن
1: يعني تؤمنين أنت بالجار قبل الدار
0: إيه إلى حد ما
1: تسأل عن جيرانك تسأل عن ذا
0: نقول 011-4-5-3 ويسعد صباحك يا أبو سعود
4: هلا السلام عليكم
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته
4: يسعد الله صباحكم بدي يسعد صباحكم بالآخرة
0: آمين يا ربي من قال
4: ويجعلنا وإياكم من المقربين يوم الدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
1: آمين آمين يا أبو سعود الله يحفظك إن شاء الله
4: أما أنت يا أختي قلت تبرك بالنواصي والبقع وبعض من الذرية إيه تبرك بالنواصي والبقع النواصي الحريم والخير البقعة البيت والأرض
0: البيت
4: وبعض من الذرية ما هو تبرك بالنواصي والأقدام لا تبرك بالنواصي والبقعة وبعض من الذرية، النواصي الخيل والنساء.
0: إيه.
4: والبقعة البيت والمزرعة.
0: الله يا سلام. إيه. هذه اللي أنا بيها. إيه.
4: وتعقيبا على أختي اللي قبلي تقول أنا صرت قريبة من تاخية وترفع، ترفع على حساب غيره. ما لا دخل بالغناء.
0: هي ما بقريبتها، هي تقول صرت أشبه لهم في الشخصية.
4: تقول قريبتي، تقول من القرايب،
0: قريبة من شخصيتها.
1: أي لا لا تقول قريبة منها، توافق يعني صديقتها فقط.
4: صديقتها وقريبتها، ترفعها على حساب غيرها، تعطيها على حساب غيرها. وأما رافق السعيد تسعد، السعيد ما أعرف كل ما رافقت السعيد تسعد، أحيانا لا طلع هالسعيد هو وعياله، قالوا عندنا جارنا اللي ما أدري وشوه، شوف لهم سيارات وشوف، أول غني كذلك. السعادة اللي يعطيها العزيز الحكيم.
1: نعم.
4: لو انت براس جبل سعيد.
1: نعم.
4: لو انت براس جبل.
0: ايه.
4: والغناية اللي يعطيها سبحان الله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى.
1: صادق.
4: وراجع والقرآن الكريم شبوش.
1: الله.
4: ما يبي منازع.
1: صحيح. صادق يا سعود.
4: راجع والقرآن وشوفه وش. ولكن أنا جلست مع المدرسين 30 سنة ما صرت مدرس.
1: ايه
4: جلست مع مشايخ، انا تبعت المشايخ ويحدثون.
1: لكنك استفدت منهم يا ابو سعود.
0: منهم اكيد.
4: ما صرت مدرس، انا 30 سنه مع المدرسين، خادم بالمدرسه 30 سنه.
1: أيه.
4: ما صرت مدرس ولا استفدت ولا شيء.
1: ما هي كذا يا ابو سعود اني انا اروح امشي مع طبيب واصير طبيب، لا بس اني على الاقل
4: جالس السعيد تسعد.
1: ايه
4: هذه وجاء الغني وقصر الغني تستغني مع حظ.
1: ممكن يقول لك الغني يا ابو سعود ترى في فرص استثماريه وزعون اراضي في حائل قريبه منك يا ابو سعود، لا تفوتك، وترى المتر رخيص يعلمك فيها وتروح انت، عرفت يا ابو سعود؟
4: معروف قريبه.
1: ايه. هذا اللي
4: قريب، اللي قريب له يعطيه، واللي ما هو قريب له ما يعطيه. عندي انا شايف انا امري 77 سنة باحث كل شيء، أنا بعيد والقريب.
1: الله يطول بعمرك.
4: ما نصغير أنا 77 سنة.
1: نتعلم منك يا أبو سعود، نستفيد منك، الله يرضى عليك ويبارك فيك. تسلم يا أبو سعود.
0: هلا بك والله يا أبو سعود.
1: وجهة نظر نحترمها. إيه؟ أبو سعود ويقول أنا باحصد الدنيا.
0: إيه؟
1: تعلم من الدنيا، الله يطول بعمرك.
0: جاور كل الناس، بس إنه من النوع اللي إيه؟ عنده شخصيته اللي المتفرد فيها.
1: ونحترم وجهة نظره. هو طبعا يقول أنا مشيت مع مدرسين ما صرت مدرس، يعني اوكي،
0: بس
1: ياخذ من طبعهم، بس اي هذا اللي انا يتعلم منهم. جالس الادباء تصير اديب، جالس المتعلمين تستفيد، الا اذا كنت انت معدوم ما عندك شيء، ما مره انسان مالك في الامور هذه. فلكن هو يعني ربط السعاده بانها ارزاق من الله سبحانه وتعالى، وان الله هو اللي يرزق السعاده، وهذا كلام سليم. يعني احنا ما نقول انه والله السعيد جاور السعيد انت بتصير سعيد الله، لا، بس انك تاخذ من طباعه تنعدي. طيب
0: نقول يسعد صباحك يا فهد.
1: سعيد
5: سلام.
1: فهد حياك
5: الله. والله سعد.
1: ها من
0: ها
1: سعد حياك الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليك السلام ورحمة الله. سامحنا بس وش طلع سعد؟
1: سعد
0: هلا بك والله يا سعد.
5: سعيد يا أبو محمد المدينة منورة.
0: حياك هلا بك، أبرك السعاد
5: على هذا الموضوع الجميل الطيب الراقي الهادف. أنا طبعا عندي كلمة واحدة، طبعا ما شاء الله جميع المتابعين اللي قبلي المتصلين ما شاء الله كفوا ووفوا
1: فيك الخير.
5: بس أنا نقطة نقطة بسيطة بقولها.
1: تفضل.
5: يعني أنا أرى إنه أكبر سعادة في الجوار عندما يكون الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
5: وهو أقرب جار لكل إنسان.
1: يا سلام.
5: جاري اللصيق. يا من هو جاري اللصيق؟ من هو جاري اللصيق؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهو أقرب إليكم من حبل الوريد.
1: نعم.
5: إذا الإنسان تقرب من الله بشدة وبقوة يكون أسعد إنسان في الدنيا وفي الآخرة.
1: يا سلام. أنت قلتها أسعد إنسان، لكن ما يكون يعني سعيد. حنا طبعا حنا عارفين إنه السعادة الحقيقية هي القرب من الله سبحانه وتعالى، ما فيها كلام ثاني. دي
5: إذا كان الإنسان سعيد من الله سبحانه وتعالى فهو يكون سعيد في حياته كلها.
1: يا سلام.
0: صحيح. يعطيك العافية والله.
5: يحيي الله سبحانه وتعالى حياة طيبة.
1: نعم.
5: النقطة الأخرى
1: ترى
5: أيضا إضافة إلى ذلك، جاور السعيد تسعد، هذه توفيق وبركة من الله سبحانه وتعالى. اسأل عن الدار، اسأل عن الجار قبل الدار.
1: يا سلام.
5: ليه؟ حتى تنال مما عند الجار من سعادة. يعني بعض الأشخاص يقول لك أنا بسكن بالحي الفلاني. لا يا شيخ، الحي الفلاني مو مضبوط، يبعد عنه خوفا على إيش؟ على نفسه، على أبنائه في المستقبل.
1: صحيح صحيح.
5: لكن تكون الحي الفلاني ليه؟ عشان الجيران اللي فيه سعداء. إذا جارك صالح تراك تسعد بدعوته، حتى دعوته تسعد فيها.
1: يا سلام.
5: وأحيانا دعوته تنقلك من حال إلى حال إلى أجمل حال، دعوة جارك هذا الرجل.
1: يا سلام. الله يسعدك يا سعد.
5: يا
1: الله يسعدك. والله إننا مستمتعين يا سعد بكلامك وحديثك الجميل والرائع، ونتمنى نسمع صوتك مرة ثانية في البرنامج، مثلك وامثالك مكسب للبرنامج يا سعد. يعطيك العافية
0: ويسعد صاحبك يا فهد. هذا فهد.
1: طيب فهد
0: استنى من اليوم ونقول. طيب. يا فهد يا فهد.
1: طيب فهد إن شاء الله يرجع.
0: تطلع فاصل.
1: نروح فاصل. يلا. والله يسعدنا وياكم.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وفي السنوات الأخيرة كذا أصبحت الطبيعة وجهة مفضلة لكثير من محبي المغامرة وأيضاً الهدوء، وما صار بس السفر يقتصر على المدن ولا الشواطئ، أصبح المشي في المسارات الجبلية والأودية وأيضاً المحميات تجربة تجمع بين الرياضة والتأمل واكتشاف الكنوز، كنوز الطبيعة اللي تزخر فيها المملكة العربية السعودية. ومن تنوع تضاريس المملكة من جبال شاهقة وأودية وغابات ومحميات طبيعية، برزت رياضة الهايكينج كواحدة من أسرع الأنشطة انتشاراً لما تمنحه من فوائد صحية ونفسية، وأيضاً تسهم في تعزيز السياحة الداخلية والتعريف بالمواقع الساحرة الطبيعية اللي ربما يزورها البعض للمرة الأولى. الهايكينج ما هو مجرد نزهة أو مشي عابر، هو يعني ثقافة، تخطيط، معرفة بقواعد السلامة، اختيار مسارات مناسبة يضمن للجميع الاستمتاع بتجربة دون مخاطر. اليوم راح نتكلم عن هذا العالم المليء بالمغامرة، ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور رامي عادل باشا، المحترف في رياضة الهايكينج وأيضا صاحب خبرة طويلة في هذا المجال ومؤلف أكثر من 20 كتاب متخصص في رياضة الهايكينج. راح يأخذنا اليوم في رحلة نتعرف من خلالها على أسرار هذه الرياضة وأيضا أبرز مساراتها في المملكة، وكيف ممكن أنه لأي شخص أنه يبدأ فيها بطريقة آمنة وممتعة. ونقول لك يسعدنا صباحك دكتور.
1: صباحك، الله يعطيك العافية أستاذة بدرية، وشاكر لك على الاستضافة الجميلة وهذه المقدمة الرائعة.
0: يا هلا،
1: الله يعطيكم العافية دكتور. وصباحك جميل.
0: اليوم دكتور نبي نتكلم عن الهايكينج، يعني إيش هو الهايكينج خاصة وإنه شهد هذا الانتشار الواسع في المملكة العربية السعودية، وجمع يمكن بين الرياضة والاستمتاع بالطبيعة وأيضا اكتشاف المواقع الخلابة اللي موجودة في مملكتنا الغالية. نبي نعرف أيضا هل يندرج تحت أنواع مختلفة في هذا الهايكينج؟
1: طيب وشي خلينا نعرف الهايكينج. الهايكينج عشان نختصره للعامة هو المشي في الطبيعة، المشي في الطبيعة، وهذه الطبيعة قد تكون جبال أو أودية وهضاب جزر صحاري بمختلف تضاريس الطبيعة. ولكن كان في بدايات الهايكينج عند بعض الأشخاص كان يظن أنه الهايكينج هو فقط صعود الجبال، فلما صار البعض من يجي يمارس هذه الرياضة ويبدأ في صعود الجبال يتعب، فكان يتراجع الكثير من اللي حاب يجرب رياضة الهايكينج. وهذا خطأ أنك أنت أول شيء تجرب أنك تطلع جبال. الهايكينج هو المشي في الطبيعة، فمهما كانت تضاريس الطبيعة هذه هو أنك أنت تمشي في الطبيعة وتستمتع. طبعا لها مسافات، هي تختلف المسافات وتختلف عدد الأيام في رحلة الهايكينج، ولكن نحن نقول كبدايات أنك أنت تمشي في الطبيعة ولا تبدأ بصعود الجبال.
0: يعني يبدأ بالمشي العادي اللي على الأرض المنبسطة،
1: إيه تكون بين أودية، مو شرطة منبسطة، تكون بأودية فيها هضاب، في ارتفاعات فيها نزول بشكل تدريجي وليس بشكل حاد مثل الجبال الضخمة. في بعض المناطق الجبال تكون صغيرة جدا، هذه مناسبة تكون فيها أودية، فيها منابع للمياه، لأنك أنت تضيفي في أو المشي في الطبيعة أو شيء يعطيك أشياء جدا جميلة، يقلل من نسبة التوتر والقلق ويبعدك عن مشاكل المدينة. هذه فوائد جدا كثيرة، بالإضافة أنك أنت لما تمشي في الهايكينج في بعض المسارات تكون جدا جميلة وتكون رائعة للشخص الواحد. فالتنوع في التضاريس هذا يكون جدا جميل لممارسي الهايكينج، خاصة في البدايات. أما المحترفين دائما يحبوا التحديات، يحبوا المغامرات، فيحاولوا أن يأخذوا أماكن جدا صعبة، مثل بعض المسارات تكون فيها مثل تكون زي الجرف الحاد، أحيانا جبال ضخمة وعالية، وأحيانا تكون ارتفاعات ومنخفضات تكون جدا كبيرة.
0: برضو نبي نسألك دكتور عن أبرز يمكن مناطق الهايكينج اللي تنصح فيها داخل المملكة، وخاصة للمبتدئين اللي بيبدون ينطلقون في هذه الرياضة.
1: طيب جميل، شوفي الحمد لله بعد انتشار الهايكينج في المملكة العربية السعودية، وأنا حرصت أني يعني تقريبا ألفت حدود 20 كتاب في الهايكينج عشان ننشر ثقافة الهايكينج وأن الناس تعرف إيش هو الهايكينج. في الآن ما شاء الله مساهمات كثيرة من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج، وزارة السياحة، الجهات الحكومية، الأمانات والأمارات، المناطق بدأت تهتم بالهايكينج. في إحدى الجمعيات أيضا كانت تهتم بالهايكينج الآن في مسارات الهايكينج، جمعية الدرب عملت 33 مسار حول المملكة
0: ما شاء الله.
1: جميلة المسارات هذه، لأي أحد يقدر يمشي في هذه المسارات بغض النظر عن مستوى لياقته. في المسارات جدا مرتبة ومهيئة، وفيها لوحات إرشادية، وفيها يعني أماكن جميلة ورائعة في هذه المسارات، وموجودة إذا كتبوا جمعية الدرب حتطلع له 33 مسار حول المملكة هذه اللي هي تم تجهيزها. وأيضا في مسارات قادمة هذه للناس المبتدئين، أما للناس المحترفة في أماكن جدا جميلة متنوعة بس ما هي مهيئة يعني للعامة، مهيئة للناس المستكشفة، الناس اللي عندها خبرة في الهايكينج، لأنه أحيانا تكون في مناطق خطرة مثل جبال ديسة، جبل طيب اسم في الشمال، أيضا في الجنوب عندك جبال الريس، أماكن جدا جميلة ورائعة. وفي مسار سد وادي قنونة ناحية القنفذة، وفي في الباحة مسارات جدا جميلة، في الشفا فيها مسارات أكثر من يعني لها أكثر من تضاريس متنوعة. هذه المسارات جدا جميلة ورائعة. والشيء الجميل أنه في المملكة العربية السعودية تنوع تضاريسها، هي تتميز من الدول اللي تتميز حول العالم تنوع التضاريس، لأن التنوع التضاريس هذا يخدم الهايكينج بشكل جدا كبير في المنطقة. عندنا نحن الجزر، عندنا الجبال، عندنا الأودية، عندنا في مناطق فيها غابات يعني في عندنا الهضاب، فأشياء جدا متنوعة. عندنا جزيرة كدنبل بعد القنفذة في البحر، جزيرة جدا جميلة في البحر اسمها كدنبل، هي عبارة عن جبل بركاني في وسط البحر، شيء جدا جميل. تطلع الجزيرة رملية ثم تطلع الجبل هذا البركاني، يعني يعتبر من المسارات جدا جميلة. أيضا عندنا مسار اللي هو عقبة القرون اللي هو جبال السودة، وهي أكبر جبال في المملكة العربية السعودية. مسار عقبة القرون من المسارات الجميلة والرائعة. وأيضا في مسار شغالين عليه الآن أنه يبدأ من عقبة القرون من جبال السودة وينتهي إلى ساحل البحر الأحمر عند جزيرة كدنبل. ففي ما شاء الله تبارك الله أشياء جدا جميلة في المملكة العربية السعودية. والهايك من الأشياء اللي تميز الهايكينج إنك توصل لأماكن ما توصل لها السيارات وما يوصل لها البشر، فتلقاها نظيفة وجميلة ورائعة.
0: طب أنا يعني بصراحة حمستنا يا دكتور. أنا يعني لو أبي أنضم مثلا إلى هذه المسارات، أحد هذه المسارات، أنا أتواصل مع مين؟ يعني هل لابد أنه يكون معايا قائد؟ هل أنا أكون في جروب؟ أم ممكن أني أقرأ يعني قواعد السلامة وأنطلق أنا لوحدي في أي هذه المسارات؟
1: شوفي، بالنسبة للمبتدئين في بعض المسارات اللي مسويتها مثلا جمعية الدرب والآن بدأت تتعاون من الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج، في بعض المسارات سهلة ما يحتاج أنه يكون أحد معك قائد، ولكن ما تطلع لوحدك، لازم أقل شيء اثنين ثلاثة، أقل شيء ثلاثة المفترض تطلع في هذه المسارات البسيطة. صحية بسيطة، ولكن أحيانا تكون في بعض المخاطر التي ما تجي في البال، مثلا من أمطار، من سيول، ما تعرف إيش اللي حيكون، فلازم يكون أقل شيء ثلاثة في هذه المسارات، وما يحتاج قائد في بعض المسارات لأنها واضحة ومعروفة وكل شيء جاهز فيها. أما في بعض المسارات لا، تحتاجي تنضمي لأحد المجموعات ولأحد القادة. وفي ناس الآن عن طريق الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج يسموهم مرشد هايكينج، مثل المرشد السياحي، هذا مرشد هايكينج يأخذ المجموعات إلى مسارات هايكينج بعدد محدود جدا ما يزيد عن هذا العدد، ويكون المسار آمن وفي نسبة السلام فيها مرتفعة. صح المسار ما يكون مهيئ بشكل جدا كبير، ولكن في نسبة الأمان إلى 70-80%، فهذه يتم يعني الذهاب لهذه المسارات مع المرشد الهايكينج. مرشدين الهايكينج موجودين على موقع الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج. طبعا بعد ما نظم الاتحاد السعودي للتسلق الهايكينج الهايكينج ورحلات الهايكينج، فصار فيها نوع من الترتيب.
0: ما شاء الله. طب انا الان اخذت لي المرشد هايكينج وقررت ايش المسارات اللي ابي ابتدي فيها، الان وش اهم التجهيزات اللي احتاجها قبل ما انطلق الرحلة الهايكينج؟
1: جميل. شوفي المسارات، مسارات رحلة الهايكينج تعتمد على ثلاث اشياء، يعني هذه خلاصة التجارب. ثلاث اشياء تعتمد عليها. اول شيء صعوبة مستوى صعوبة المسار. على مستوى صعوبة المسار تقدر تاخذ احتياطك في التجهيزات، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية على عدد الأيام، كم يوم تبي تجلس في مسار الهايكينج. في مسارات هايكينج تاخذ أكثر من أسبوع، وبعضها أسبوعين، بعضها نص يوم، بعضها يومين، بعض ثلاثة أيام، بعضها تاخذ شهر وانت تمشي في مسارات الهايكينج.
0: اوكي،
1: يعني زي جبال الهيمالايا، ففي مسافات طويله احيانا. انا الان انا اكلمك الان، انا في استراليا الان في سيدني، في احد كنت امس في احد مسارات الهايكينج الجبال الموجوده هنا.
0: ما شاء الله، ان شاء الله يربي يجيك يا دكتور.
1: اي وياك. فهنا تعتمد على المسار ايضا وعدد الايام

0: ثالث شيء على نوع الرحلة، هل هي رحلة مع جروب منظم أو رحلة استكشافية؟ مع جروب منظم معروفة إنه الرحلة من النقطة ألف إلى النقطة باء، المسار هذا فيه له جبلين وفيه له وادي، ما فيه خطورة ما فيه أي حاجة، فكل شيء معروف عندك البيانات. أما الرحلة الاستكشافية نحن ما نعرف إيش حيكون موجود هناك، لأنه الرحلة الاستكشافية تطلع من أجل وضع مسار، فما نعرف نحن كم جبل موجود قدامنا، كم وادي، كم هضاب، كم صحراء. فهنا يجب أن تكون احتياطاتك أكثر من اللازم، الماء، الطعام، الأكل، يعني وسائل السلامة، هذه كلها لازم تكون يعني ماخذتها باحتياط، ومعك جروب ماخذين أشياء باحتياط بشكل جدا كبير.
1: ما يكونوا مبتدئين صحيح.
0: طيب إيش مبتدئة؟ طيب إيش بتسوي؟ في أشياء بسيطة ممكن تجهزيها، الحذاء الله يكرمك، الحذاء المناسب، لأنه الحذاء يعتبر من أساسيات في الهايكينج. الحذاء طبعا فيه الآن ما شاء الله شركات كثيرة موجودة في السعودية الآن بدأت يعني توفر حذاء الهايكينج. حذاء الهايكينج دائما يتميز، طبعا فيه له أنواع كثيرة، مقاوم للانزلاق، أحيانا مقاوم للماء، يثبت قدم الشخص على الصخور وعلى الأرضية. أيضا من الأشياء اللي تحتاجيها حقيبة الظهر، حقيبة الظهر لحمل أغراضك الشخصية، ولكن هنا الحقيبة نحن نتكلم عن حقيبة هايكينج. ممكن لو رحت رحلة عادية أخذت حقيبة عادية ممكن تمشي أمورك، ولكن في بعض الرحلات الهايكينج اللي فيها أيام كثيرة لازم تكون لك حقيبة احترافية. إيش اللي تفرق حقيبة الاحترافية عن حقيبة العادية أو الحقيبة المدرسية؟ ليست كل حقيبة الظهر هي حقيبة رحلة هايكينج، لأنه في بعض الحقائب يعني أنا ممكن أشيل حقيبة على ظهري وزنها يوصل إلى 20 كيلو، ولكن أكون مرتاح أفضل من أشيل شنطة مدرسية وزنها 3 كيلو على ظهري. ليش؟ لأنه الحقيبة الاحترافية تكون لها أحزمة تتربط ناحية البطن وناحية الصدر، وتكون لها تفاصيل محددة على الظهر، بحيث أن تكون كتلة الشنطة وكتلتك كأنك شخص واحد. لذلك هنا ما يتأثر ظهرك، ما تتأثر بالثقل حق الحقيبة، ولكن لو كانت حقيبة عادية تكون هناك ثقلين، ثقل جسمك وثقل الشنطة، والشنطة ما تكون ماسكة في جسمك بشكل جيد. بس هنا ما تبان هذه الفروقات في الرحلة أبو نص يوم أو أبو يوم، ما تبان قد إنها تبان في الرحلات الطويلة. يعني أنا من الرحلات اللي كنت سويتها مرة، سويت رحلة يعني هي كانت تسمى هيتش هايكينج، هو السفر عن طريق التأشير، فلفيت المملكة العربية السعودية في مناطقها الجميلة كلها خلال 12 يوم في السفر بالهيتش هايكينج. فكنت شايل الحقيبة على ظهري، هو هذا الهيتش هايكينج ليس هايكينج، ولكن أحيانا تضطر أنك تمشي أنت في مسارات وعرة وتمارس فيها الهايكينج، لأن تنقطع عن الناس وما في أحد يوصلك. فهنا الشنطة كانت كبيرة، ولكن لأني لازم أكون محتاط في بعض الأماكن ما فيها يعني تغطية جوال، ما فيها تموين، ما فيها مثلا بقالات، وما فيها أشياء ممكن توفر، لكن فأنت لازم تكون جاهز بكامل عدتك. هذه الأشياء اللي ممكن يعني أفيدكم فيها. أيضا ترى في مسارات الهايكينج أحيانا ما تيجي تأخذ في مسار الهايكينج، هنا يعتمد على الجروب اللي انت تطلعي معاه. احيانا الجروب المنظم هو موفر لك الطعام، فما يحتاج انك تشيل لي اكل، والمسافه معروفه، فهنا ما فيها مخاطره. حتى الماء، كميه الماء اللي تاخذيها في الشنطه تكون مثلا قليله، لانه انت عارفه انها قريبه من الطرق السريعه، قريبه المنظمين هناك، في منظمين في منتصف المسار، في منظمين في نهايه المسار، فهنا ما تقلقي في شان الماء انك تشيل اعداد كبيره. ولكن اذا حسيتي انه الرحله فيها خطورة، ولا فيها مثلا ما هي مرتبة بشكل مناسب، فالواحد يحباط بهذا الشيء، لأنه لو صار أي شيء وانت بعيدة عن الطرق العامة أو مثلا السلامة ممكن يكون في هناك إشكالية كبيرة.
1: أيضا دكتور احنا الحقيقة مستمتعين في هذا الحديث حول هذه الرياضة الرائعة جدا، ويمكن هي الأكثر يعني

0: تحس انه الشعب السعودي بما انه المملكه العربيه فيها هذه المناطق التضاريس المختلفه من جبال من وديان من صحاري، وخاصه منطقه تبوك يعني فيها مسارات هايكنج جدا رائعه، يعني الواحد يستمتع في جميع تضاريس مملكتنا الغاليه. اليوم دكتور نبي نعرف ايش طموحك وطموحاتكم لتطوير سياحه الهايكنج في المملكه العربيه السعوديه خلال السنوات القادمه.
1: ما شاء الله تبارك الله، الآن ما شاء الله توجه المملكة مع رؤية المملكة 2030 والسياحة البيئية عندنا، ترى الهايكنج يعتبر من السياحة البيئية، أنك أنت تمشي في الطبيعة وتمشي. يعني أنا أتذكر في رحلة ربع الخالي، رحلة ركاب قطعنا فيها صحراء وربع الخالي في 26 يوم. طبعا هذه الرحلة كانت تحت قيادة تحت إشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان مشاركين فيها أكثر من 20 دولة حول العالم. تقريبا وصلنا 100 رحال ومغامر، وكنت أنا قائد الرحلة. فهنا قطعنا الربع الخالي، الهدف كانت من أحد الأهداف اللي كانت ربع الخالي هو نشر السياحة البيئية في المملكة العربية السعودية وجمال الربع الخالي الموجود عندنا. نحن الربع الخالي يعتبر كنز ثمين للمغامرات والسياحة البيئية، فلذلك الكثير من الأجانب كانوا معنا كتبوا كتب عن هذه الرحلة. أيضا الآن توجه يعني زي برنامج على أو مثلا مبادرة أو رحلة مبادرة على خطاه، اللي هو درب الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتسهيل هذا الدرب بحيث أنه في كثير من الرحالة حول العالم يبغوا يمشوا في هذا المسار اللي هو مسار هايكينج من أجمل مسارات الهايكينج، لأنك أنت هنا حتواجهي الكثير من التضاريس سواء جبال أودية صحاري، وأيضا أحيانا في بعض الأماكن تكون فيها إضافات جميلة، يا مناظر طبيعية يا تكون مع كتابات تاريخية أو أحداث تاريخية أو أماكن لها قصص وأحداث. فهو لما تمشي في المسارات هذه تستمتعي فيها. يعني أنا من المسارات الآن اللي قاعد أمشي فيها الآن، تعرف في مكة المكرمة هي البلد الوحيد التي وضع الله لها حدود، ما فيش بلد حول العالم له حدود زي مكة المكرمة اللي هي تسمى حدود الحرم. إبراهيم عليه السلام سأل جبريل عليه السلام أن يريه الحدود، سأل الله أن يريه الحدود، فنزل جبريل يري إبراهيم عليه السلام الحدود فوق الجبال، فوق جبال مكة حول مكة، فيقول له هذا حد الحرم. فهنا الحرم برا الحدود هذه اللي هو خارج حد الحرم. طبعا هنا حدود الحرم أو الحرم تعتبر منطقة عظيمة، الصلاة فيها بمئة ألف صلاة خارج حد الحرم بصلاة واحدة. فإبراهيم عليه السلام وضع أنصاب أو حجارة فوق جبال حدود الحرم حول جبال مكة. طبعا أنا مشيت في رحلة، طلعت الآن في رحلة أني ألف حول جبال مكة كلها حول الحدود هذه، فكنت أشوف الحدود اللي وضعها إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام موجودة إلى الآن. صح في بعضها كانت تطيح وبدوا في صيانتها، من الناس اللي بدوا في صيانة هذه الحجارة موجودة فوق الجبال، ما حد يعني قليل اللي يعرف هنا أماكن هذه الحدود.
0: حلو في مناطق مرتفعة. يعني في مناطق يا دكتور الواحد يعني يروح يكتشفها جزء من ثقافته. الحقيقة إحنا استمتعنا في هذا الحديث الجميل حول هذه الرياضة الرائعة، نتمنى لك كل التوفيق دكتور رامي عادل باشا، محترف في رياضة الهايكينج وأيضا مؤلف وكاتب أكثر من 20 كتاب في مجال الهايكينج. شكرا لك على هذه الإضاءات الجميلة، وأيضا شكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة. يعطيك العافية. هلا
1: وياك ويعطيك العافية، جزاك الله.
0: هلا. وإحنا أكيد مستمعينا الكرام متواصلين معكم في المزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.

0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.
4: كأس العالم.
5: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب، وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
4: كأس العالم.

0: حياكم الله معنا في صباح المملكة، ويسعد صباح كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض. نرحب فيكم ونتمنى لكم إن شاء الله يوم مليء بالنشاط والاجتهاد والسعادة إن شاء الله. نروح إلى فقرة من فقرات البرنامج، فقرة ابتكار واختراع. في إطار برامج موهبة الإثرائي الصيفي اللي تنفذها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة، يعكف الطلاب الموهوبون في وحدة الروبوت على ابتكار وتصميم روبوتات متقدمة، من أبرزها روبوتات مخصصة لتركيب المكعبات، وروبوتات أخرى قادرة على ترديد النشيد الوطني السعودي وتتبع المسارات. ولتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في فقرتنا رئيس برنامج موهبة الأستاذ إبراهيم الشمراني، وأيضا حيكون معنا إن شاء الله الطالب عبد الرحمن بن عبد العزيز العجلان من وحدة الروبوتات ببرنامج موهبة. حياك الله أستاذ إبراهيم، رئيس برنامج موهبة الأستاذ إبراهيم الشمراني، صباح الخير ويا أهلا وسهلا فيك معنا في هذه الفقرة.
1: صباح الخير لك أخوي علي ولمستمعي إذاعة الرياض.
0: يا مرحبا، حياك الله وشكرا لقبول دعوة البرنامج أستاذ إبراهيم.
1: أبد الشكر لكم اللي دائما تغطون برامج الموهوبين وتحفزونه في كل عام.
0: الله يعطيك العافية. في بداية أستاذ إبراهيم، ماذا يقدم البرنامج للطلاب في فترة الصيف، وكم عدد الطلاب المشاركين في هذه النسخة؟
1: عدد الطلاب هم 200 طالب و200 طالبة
0: ما شاء الله.
1: ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجال وموهبة تقدم للطلبة في كل عام في الصيف حقائب علمية، تقدم عمقا علميا أكاديميا بمعلومات متقدمة على سنهم العمري، ولكنها تتحدى قدراتهم العقلية.
0: ما شاء الله.
1: تحول هذا العمق العلمي المجرد النظري إلى تطبيقات عملية ملموسة من خلال ابتكارات وبحوث علمية.
0: ممتاز. ما شاء الله.
1: كذلك أيضا هذا البرنامج يوسع مداركهم بعلوم العصر الحديث كالذكاء الاصطناعي وكالأمن السيبراني وكالاختراعات أيضا، وأيضا في الروبوتات وعلم البيانات وغيرها من العلوم العصرية.
0: جميل.
1: كذلك أيضا تجعل الطلاب يفكرون بأعلى مهارات التفكير العليا وتكون خارج الصندوق، ومنها تنطلق خطوات البحث العلمي ووضع حلول ابتكارية لاحتياجات الحياة. هذه ممكن أبرز
0: ممتاز
1: ما يخرج به الطالب في هذا البرنامج. كذلك أيضا تضع اللمسات الأولى والخطوات الأولى للبحث العلمي الذي يؤهلهم للمسابقات العالمية.
0: ممتاز ما شاء الله. طيب، هناك العديد من الوحدات في هذا البرنامج، منها الاختراعات وتهديدات الأمن السيبراني والفيزياء والروبوت، وطلاب الروبوت نفذوا عدد من الابتكارات في الروبوت، كلمنا عن هذا الموضوع.
1: بالنسبة لوحدة الروبوت، هي طبعا وحدة يتعلم الطلاب فيها تصميم الأنظمة والروبوتات الروبوتية والبرمجة أيضا والتحكم بالحساسات والمحركات، ومن خلال هذه المعلومات النظرية

0: مبيعات. صمموا أيضا روبوتات تتعامل مع يعني المخاطر في منع السرقات في البيوت. وكلما الطالب تعلم على قضية البرمجة والتحكم بالحساسات والمحركات يستطيع أنه يحل أي مشكلة مجتمعية أو أي بدائل روبوتاتية عن الجهد البشري.
1: يا سلام.
0: إن شاء الله بعد 3 أسابيع راح نشوف في المعرض الختامي جهود يعني أكثر من رائعة. وفي كل عام يبهر أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات آبائهم بما يرونهم على أرض الواقع.
1: ما شاء الله، بإذن الله نشوف النتائج عظيمة ورائعة، لأن هذا الوطن يستاهل، وأبناء هذا الوطن قادرين على رفع راية المملكة العربية السعودية في جميع المحافل. طيب أستاذ إبراهيم، كيف يتم اختيار هؤلاء الطلاب أصحاب الموهبة، وكيف يتم انتقائهم من بين مجموعة من الطلاب؟
0: هؤلاء الطلاب أصلا مؤسسة موهبة لها اختبارات في مقياس الموهوبين سنويا. هذا البرنامج لا يدخل أو يأخذ أو يحصل عليه إلا طالب موهوب قد أجتاز الدرجة الحدية أو الدرجة الأقل.
1: ما شاء الله.
0: ولذلك كل أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات على الدائرة المستطيلة هم بنفس العقل، يعني لا يوجد فروق فردية، وإنما يملكون عقول يعني تتحدى الحقائب العلمية وتحقق حقيقة الفارق الموجود. لذلك العقول الموجودة في هذا البرنامج هي عقول موهوبة ولها حقيقة من الإبداع والابتكار والخلق الشيء الكثير.
1: ما شاء الله، الله يطرح فيهم البركة إن شاء الله ويبارك في جهودهم إن شاء الله وتستفيد منهم هذه البلاد. طيب ماذا بعد البرنامج وهذه الابتكارات أستاذ إبراهيم؟
0: هذا البرنامج هو حقيقة بداية الرحلة. موهبة تأخذ الطالب وهي حقيقة رسالتها أنها تكون رحلة لهذا الطالب الموهوب، وتستمر هذه الرحلة حتى تصل ببعض الأبناء والبنات إلى المسابقات العالمية. هناك مسابقة في كل صيف في الولايات المتحدة تسمى إبداع للبحث العلمي، ولله الحمد اللي هي آيسس، ولله الحمد أبناءنا وبناتنا يعني ماخذين المركز الثاني عالميا.
1: ما شاء الله.
0: كل سنة يعود أبناء هذا الوطن ب يعني إنجازات وبميداليات متقدمة. كذلك أيضا تضع الطالب على المشاركة في المسابقة العلمية في أولمبيات العلوم والرياضيات لتمثيل المملكة في التخصصات العلمية الأربعة اللي هي الرياضيات أو الفيزياء أو الأحياء أو الكيمياء، فهي أيضا تضع الطلاب على هذه الرحلة. كذلك أيضا يمكن للطالب من خلال هذه المسيرة وهذه الرحلة اللي تبدأ بالمرحلة الصف الرابع ثم تنتهي بالتفرغ في الجامعات، تجعل الطلاب يكملون شغفهم في اختيارهم للتخصصات الجامعية في نفس النهم وفي نفس التمكن وفي نفس المهارة. هذا هي حقيقة الثمار التي يخرج منها الطلبة في نهاية البرنامج على هذه الرحلة
1: بإذن الله. وبارك الله في جهودكم أستاذ إبراهيم، وأنتم المحفز لهؤلاء الموهوبين بمشيئة الله في الاستمرار في عطائهم لهذا البلد. الله يعطيكم العافية أستاذ إبراهيم، وأنا إن شاء الله يسعدني ويشرفني صراحة أنه يعني أكون مع الطالب عبد الرحمن بن عبد العزيز العجلان وأتحدث معه عن هذا الابتكار وعن هذه الفكرة وصولا إلى التنفيذ. فيسعدني أن يكون معنا الطالب عبد الرحمن بن عبد العزيز العجلان من وحدة الروبوت ببرنامج موهبة لنتحدث عن بداية الفكرة وصولا للتنفيذ. حياك الله عبد الرحمن وصباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
2: آه
1: عبد الرحمن، كلمنا عن الابتكارات الروبوت اللي يردد النشيد الوطني وكذلك يركب المكعبات، كيف بدأت الفكرة وكيف نفذتوها؟
2: بدأت الفكرة من لتعزيز الهوية الوطنية بطريق مبتكر، فصممنا روبوتا يتضمن المملكة، خريطة المملكة العربية السعودية، ويرفع العلم ويردد النشيد الوطني.
1: ما شاء الله. أنتم مجموعة ولا يعني شخص واحد؟
2: مجموعة.
1: ما شاء الله. كيف تعاونتوا وكيف كان التعاون فيما بينكم في هذا الابتكار؟
2: التعاون الحمد لله ممتاز.
1: يا سلام.
2: تعاوننا مع الله، الله يجزاهم خير.
1: طيب عبد الرحمن، ليش اخترت وحدة الروبوت من غير الوحدات الأخرى؟ وفي مشاريع إن شاء الله في الابتكار مستقبلية؟
2: اخترت وحدة الروبوت لأن يربط بين البرمجة والهندسة والإبداع.

0: ممتاز.
1: وتحول الأفكار إلى مشاريع وأعمال.
0: حلو. طيب عندك مشاريع إن شاء الله في المستقبل ابتكارية؟
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. كيف وجدت الدعم من موهبة، مؤسسة موهبة، في دعمك في هذا المشروع؟
1: ما شاء الله جدا ممتاز. بإذن الله بيساعدوني بالمشروع، بإذن الله أكون من أفضل المبرمجين في الروبوت
0: بإذن الله. كان في دعم منهم وكان في توجيه لكم كمجموعة، واختيار هذه المجموعة يتم عن طريقكم أنتم ولا عن طريق برنامج موهبة؟
1: عن طريق برنامج موهبة، ومنه.
0: حلو حلو. طيب تشوف أنك استغليت الإجازة بشكل جيد، وطبعا وش الكلمة اللي تقولها للطلاب اللي في المنزل لاستغلال فترة الإجازة؟
1: استغليت الإجازة بتعلم على مهارات جديدة ممتعة. وأنصح الطلاب باستغلال إجازتهم بالتعلم شيء جديد وتطوير مهاراتهم.
0: يا سلام يا سلام. احنا والله يا عبد الرحمن نفخر بمثلك وأمثالك الشباب المبدعين الرائعين، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله يا عبد الرحمن ابن عبد العزيز العجلان، وإن شاء الله نشوفك مبتكر كبير إن شاء الله، وترفع راية المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: بإذن الله. وشكرا أيضا لرئيس برنامج موهبة الأستاذ إبراهيم الشمراني، يعطيكم العافية أستاذ إبراهيم على هذه الجهود، وتشكرون عليها لدعم هذه المواهب وإبرازها.
2: أستاذ علي.
0: أي أستاذ إبراهيم،
2: أقول لي الله يحفظك،
0: يعطيكم العافية على هذه الجهود اللي تبذلونها لإبراز هذه المواهب ودعمها، فحنا والله نقول لكم شكرا من القلب.
2: الله يحفظك أستاذ علي، أنت وكل إذاعة فريق إذاعة الرياض اللي كل سنة حقيقة تدعمون أبنائكم اللي يعدون حقيقة هم الرؤية الحقيقية لهذا الوطن الغالي على الجميع. كذلك أشيد حقيقة بأنه المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي مخصصة مؤسسة تدعم هذه الموهبة ورجال الموهبة. لا يوجد في أي دولة مؤسسة مثل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة. ولذلك أيضا ترى وأخواني المستمعين لإذاعة الرياض موهبة تدعم الطلاب طوال العام وليس في الصيف فقط.
0: يا سلام.
2: هناك برامج، فإن شاء الله بإذن الله أنه من خلال هذه المؤسسة ومن خلال أيضا شغف أبنائنا وبناتنا ومن خلال أيضا يعني رؤيتنا الحالمة أنه إن شاء الله بإذن الله المملكة العربية في تقدم كبير ومتسارع بإذن الله.
0: يعطيك ألف عافية، شكرا لك وللطالب عبد الرحمن بن عبد العزيز العجلان، يعطيكم ألف عافية وموفقين إن شاء الله. شكرا لك أستاذ إبراهيم. يعطيك العافية. إذا تستمر العطاء ويستمر الإنجاز والابتكار بشباب هذا الوطن، اللي نقول لهم يعطيكم ألف عافية ومزيد من النجاح والتوفيق، وطنكم يحتاجكم في مثل هذه الأفكار وهذه الابتكارات، ويا صباح المملكة دائما بمثل هذه الابتكارات والنماذج الرائعة من شباب هذا الوطن. احنا ما زلنا متواصلين معكم، فاصل ونواصل.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، ونرحب أكيد بكل اللي ينضموا إلينا في هذه الساعة الإذاعية الأخيرة من عمر حلقتنا لليوم. الكلمة مستمعين الكرام، الكلمة كانت وما زالت قادرة على أنها تغير فكرة، وأيضا تلهم إنسان وتخلي التجربة، وبين صفحات الرواية وسطور المقال وأيضا عمق النقد يولد فكر يثري المجتمع، وأيضا يمنح القارئ زوايا جديدة للنظر إلى الحياة. الكاتب الحقيقي ما يكتفي بكتابة النصوص بل يصنع أثر، ويؤمن بأن المعرفة رسالة وأن الخبرة تكتمل عندما تنقل إلى الأجيال الجديدة لتمنحهم الثقة في التعبير والقدرة على تحويل أفكارهم إلى أعمال الإبداعية تستحق أن تقرأ. ضيفتنا اليوم واحدة من الأسماء اللي جمعت بين الإبداع الأكاديمي والأدبي، فتنقلت بين الرواية والمقالة والنقد الثقافي وأيضا التدريب، أسهمت في صقل مواهب الكتاب الشباب وأيضا إثراء المشهد الثقافي بخبرة علمية وأدبية متميزة. يسعدنا اليوم أننا نرحب بالدكتورة معصومة العبد الرضا الحاصل على دكتوراه في الأدب والنقد والبلاغة، ودكتوراه أيضا في فلسفة العلوم النفسية والأدبية والروائية، وكاتبة المقالات وأيضا ناقدة في الخطاب الثقافي والمعاصر. ونقولها يسعدنا صباحك دكتورة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرات.
0: يا هلا بك دكتورة، اليوم نرحب فيك في فقرة كاتب ومقال. اليوم عندنا هذه الرحلة الجميلة بين ذكريات الماضي وأيضا الاطلاع على المستقبل ومواكبة الحاضر. متى بدأتي أول خطوة في الكتابة الأدبية، وإيش كان الدافع اللي يشجع الكاتب على الاستمرار والمواكبة؟
1: شكرا جزيلا على هذا التقديم الثري الجميل. أود في البداية أن أعبر حقيقة عن خالص شكري وتقديري لإذاعة الرياض ولبرنامج صباح المملكة على هذه الاستضافة الكريمة التي أعتز بها يقينا، وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء نافعا وممتعا للسادة المستمعين. أمضيت سنوات من عمري بين الكتابة والقراءة والبحث، مؤمنة بأن الكلمة الصادقة هي رسالة ومسؤولية، وأن الأدب يبقى أحد أهم الجسور التي تربط الإنسان بذاته وبمجتمعه. أما عن سؤالك سيدتي الكريمة، بدأت علاقتي بالكلمة منذ مراحل الدراسة المبكرة، وكانت القراءة هي البوابة الأولى إلى الكتابة، ثم تطورت تدريجيا، تطورت التجربة مع الدراسة والبحث والنشر، حتى أصبحت الكتابة جزءا من رسالتي. وما يشجعني على الاستمرار يقينا هو الإيمان بأن الكلمة الصادقة تسهم في بناء الوعي، وأن الكاتب يتجدد بالقراءة والتعلم ومواكبة متغيرات العصر.
0: اليوم دكتورة، يعني في اختيار المواضيع، على ماذا اعتمدتي في اختيار مواضيعك في المقال، وأيضا كيف أثر فيك القارئ وفي طريقة كتابتك؟
1: سؤال جميل جدا. أستمد طبعا موضوعاتي من واقع المجتمع، وأيضا من القضايا التربوية والقضايا أيضا الثقافية والإنسانية والاستشارية التي تمس حياة الناس. ولأن لي مقالا أسبوعيا منشورا في الصحف، فإن ذلك يجعلني على اتصال دائم بنبض المجتمع. أما القارئ فهو بالنسبة لي شريك في رحلتي الكتابية، وأحرص تماما ودائما على أن أقدم له فكرا رصينا بلغة جميلة وواضحة.
0: برضو نبي نتكلم أكثر عن مؤلفاتك دكتورة من الروايات. اليوم حدثينا يمكن عن مؤلفاتك، وأيضا المؤلف يمكن الأقرب إلى قلبك، وعلى ماذا تضمن محتوى هذا المؤلف؟
1: طبعا صدر لي بفضل الله عدد من المؤلفات في مجالات متنوعة، منها الرواية والقصة القصيرة، الدراسات الأدبية والنقدية، أيضا الكتب التربوية والاجتماعية. من أبرز هذه الإصدارات رواية سمك بأحسائه، وأيضا المجموعة القصصية بعنوان رماد، وكتاب شمس التربية نحو وعي تربوي أسري، وكتاب وليف الحب في العلاقات الزوجية ثنائي، وريادة في مجتمع متغير، ورائدات السعودية الأصدار الأول، والحج برمجة النفس البشرية وإعادة تأهيلها، النحو العربي مدارس وتمارين، وكتابي النقدي الفضاء المكاني وتشكلاته السردية في رواية لأننا في مكان آخر. ثم أنني وفقا لسؤالك سيدتي الكريمة، كل مؤلف أعده جزءا من تجربتي، ولكن رواية سمك بأحشاء لها مكانة خاصة. لماذا؟ لأنها تغوص في أعماق النفس الإنسانية وتناقش قضايا الإنسان ولا سيما المرأة وتحولاته بأسلوب سردي. أيضا أعتز بمجموعة القصصية رماد إلى جانب مؤلفاتي في التربية والأسرة والنقد أيضا والثقافة.
0: برضو دكتورة، كان لك مشاركة في ملتقى الرواية القائم في جمعية أدباء الأحساء، حدثينا عن هذه المشاركة.
1: حقيقة أعتز بهذه المشاركة الجميلة وشاكرة ومقدرة جمعية أدباء الأحساء على كل ما تعمل، لأنها في هذا الملتقى أتاحت فرصة لتبادل الرؤى مع الروائيين، مع النقاد، مع الكتاب، مع القراء، ومناقشة تطور الرواية السعودية. وأرى أن الملتقيات إجمالاً الثقافية تسهم بشكل كبير جداً في تطوير تجربة الكاتب، وتعزز أيضاً الحراك الأدبي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية.
0: برضو اليوم دكتورة، يعني لما نلقي الضوء حول ما يحدث اليوم في المجتمع القارئ، القارئ اليوم تغيرت هذه الفئة، فئة القارئ، وأيضا صار في تطور في عملية النشر. يعني بالأمس كنا نقرأ الكتب الورقية، الآن نقرأ الكتب الإلكترونية، فما مدى يعني أصبحت يمكن الكتب تصلنا بضغطة زر، يعني ليس كما كان في السابق، يعني نروح نبحث حول آخر كتب ومؤلفات كاتبنا المفضل، ممكن أننا نجدها، ممكن أنها تكون طرحت في الأسواق، ممكن أنها تكون انتهت فما لحقنا النسخة الأخيرة، لكن الآن جميع النسخ يمكننا الحصول عليها بهذه الطرق الجديدة في النشر. فما مدى تأثيره على أسلوب تأليف الرواية حاليا؟ وأيضا من وجهة نظرك، إيش اكتسبت الرواية؟ هل أكسبها هذا الشيء قوة؟
1: سيدتي الكريمة، صحيح تغيرت وسائل النشر، وتغير أيضا المتلقي والتلقي، ولكن جوهر الرواية بحد ذاتها لم يتغير.
0: صحيح.
1: فقوتها تكمن في الفكرة الأصيلة، وتكمن في الشخصيات أيضا المقنعة، والبناء السردي المتماسك، واللغة التي تمس وجدان القارئ. ويقينا أؤمن أن النص الصادق يبقى ويبقى أثره مهما تغيرت وسائل النشر، لأن القارئ يبحث في النهاية عما يضيف إلى فكره وإحساسه، وعما يترجم أيضا ما في داخله. وبالتالي لا يهمنا كيف تغيرت وسائل النشر ووسائل التلقي، بمقدار ما يهمنا هل بقيت الرواية والكتابة إجمالا لم تتغير. نعم، لم يتغير كجوهر، فالقوة كما أشرت تكمن في الفكرة الأصيلة وما إلى ذلك.
0: برضو دائما الكاتب لديه يمكن مؤلف قريب إلى قلبه، وأيضا لديه أيضا مقال يمكن عالق في الذاكرة، ويمكن تربط فيه ذكريات معينة. فهل لدى دكتورتنا مقال عالق في ذاكرتها وممكن أن هناك ذكريات تربطها فيه؟
1: نعم أكيد، والحقيقة أكثر من مقال، ولكن الآن لأنه المساحة الوقتية لا تسمح سأذكر فقط مقال واحد، لأن لكل مقال ذكرى. لماذا؟ لأنه ولد من قضية أو تجربة أو موقف، سواء للكاتب بحد ذاته أو من المجتمع المعيش. ولكن أقرب المقالات إلى نفسي هي التي تناولت الإنسانة والأسرة والتربية، لما وجدته من تفاعل جميل من القراء. منها مثلا مقال قبل أسبوعين نشر بعنوان أشد الناس عوزا حين يصبح الاحتياج امتحانا للقلوب، هذا المقال أثر فيني أنا قبل أن أنقله إلى المتلقي. كذلك ما وجدته من تفاعل جميل من القراء، تفاعل ليس فقط كتابة ولكن أيضا بالاتصال الهاتفي، يريدون كيف يكون فعلا هذا العنوان بهذا العمق أثر في قلوبنا وأثر في عاطفتنا، ووجدنا بأن هذا المقال ترجم ما في جعبتنا. وأعتقد أن أجمل ما يبقى في ذاكرة الكاتب هو أثر كلماته في الناس، وهذا فعلا ما حصل في كتاباتي.
0: من وجهة نظرك يعني هذا الحقيقة الكلام يقودنا إلى سؤال آخر، يعني من واقع خبرتك دكتورة، إيش اللي يجعل المقال أو الرواية تنجح عن الأخرى، وفي رواية أيضا تفشل على الرغم من أنها صدرت من نفس الكاتب؟ هل إحساس الكاتب دور في أنه يوصل إلى القارئ بهذه الطريقة؟ هل هذه الكلمات لامست مشاعر القراء؟
1: نعم طبعا، هو النجاح إجمالا لا يقاس بالانتشار فقط، مع أهمية الانتشار أكيد، لكن لا يقاس النجاح بالانتشار بل بالأثر الذي يتركه النص. وقد يختلف أكيد تلقي الأعمال باختلاف الظروف باختلاف التوقيت، لكن العامل الأهم هو صدق الكتابة، إحساس الكاتب يصل إلى القارئ، والنص الصادق هو الأقدر على البقاء، وبالتالي صناعة الأثر هو المهم، مع أهمية يقينا الانتشار. ولكن النجاح إجمالا لا يقاس فقط بالانتشار بل بالأثر الذي يتركه النص في المتلقي.
0: اليوم دكتورة وأنت ناقدة في الخطاب الثقافي، يعني من وجهة نظرك دكتورة، متى يكون النقد في صالح الكاتب ومتى يكون عكس ذلك؟
1: أستاذتي مؤمنة جدا بأن النقد البناء هو الذي يقوم على العلم والموضوعية ويهدف إلى تطوير النص لا إلى التجريح أو إلى الأسقاط. أما النقد القائم على الانطباعات الشخصية والعلاقات الشخصية فلا يفيد الكاتبة ولا يفيد أيضا الحراك الثقافي. الكاتب الناجح هو من يستفيد من كل نقد صادق، وأيضا القارئ الناجح هو من يقدم أيضا نقدا صالحا، وما عداه لا يفيد الكاتب ولا يفيد الحراك الثقافي.
0: اليوم لو سألناك دكتورة، يعني لماذا يكتب الكاتب ويؤلف؟ يعني كيف تصفين لنا هذا الشعور، يعني من الفكرة وحتى النشر؟
1: شعور الحقيقة جميل وعميق جدا، وسؤال أشد عمقا، شكرا لك على هذا السؤال. الكتابة بالنسبة لي هي رسالة قبل أن تكون مهنة. كيف؟ يعني تبدأ بفكرة تلح على الذهن، تنضج هذه الفكرة بالبحث والتأمل في عمق هذه الفكرة، ثم تخرج بصورة كتاب أو صورة مقال. ولكن أجمل لحظة هي عندما يجد القارئ نفسه بين سطور ما كتبت، فعندها أشعر أن الرسالة قد وصلت وأن الأثر قد تحقق. هنا أبارك لنفسي في الحقيقة في هذه الآونة، أبارك لنفسي، لأن ليس فقط أريد أن أكتب ولكن أريد أيضا أن أصل إلى مقدار الأثر، وأن أصل إلى أيضا وجدان القارئ، وأجد القارئ أيضا بين سطور ما كتبته أنا.
0: هل إحنا نقدر نقول يا دكتورة أننا موعودين إن شاء الله بعمل أو مقالة أو رواية قادمة؟
1: لله الحمد والمنة، حقيقة أعمل حاليا أنا على عدة إصدارات جديدة، منها رواية ولكن لم أضع لها عنوان إلى الآن، وأيضا أعمل على سيرة ذاتية لي أنا، وكتاب أدبي ثقافي يفيد الحراك الثقافي أيضا. أتمنى يقينا أن تشكل هذه الكتب إضافة قيمة للمكتبة العربية، لأني أؤمن دائما أن القراءة والثقافة هما أساس بناء الإنسان وأيضا تقدم الأوطان. فدعواتك لهذه الإصدارات
0: أكيد
1: أن تخرج
0: نتمنى.
1: إن شاء الله بي بي بما أتمناه.
0: نتمنى التوفيق لك دكتورتنا. وأيضا إحنا الحقيقة ما نحبين مستمتعين في هذا اللقاء ما نحبين نختمه، فنبي منك كذا نصائح أخيرة تتوجهينها للشباب المبتدئين أيضا في الكتابة، يعني كذا نصائح جوهرية من خبرتك وفي في هذا المجال.
1: نعم، أنا يعني لا أحبذ كلمة نصائح، لأن بطبيعة الحال النصائح هي إيش؟ ثقيلة، وإنما نقول وصايا. وصايا، لأن الوصايا هي بحد ذاتها تجعل الإنسان يقبل على ما على هذه الوصية بطريقة

0: رحبة وبطريقة جميلة. أوصي طبعا بأن لا تكون الكتابة لمجرد أن أكتب أو لمجرد أني أنتشر، ولكن تكون الكتابة الكلمة الصادقة، الكلمة الصادقة في رحلة يحترم العقل والذائقة، ويؤمن أنه لم يعد يبحث عن الكلام الجميل فقط، بل عن الفكرة العميقة، يبحث عن الرؤية الواضحة، يبحث عن الطرح الصادق. أيضا لابد أن نكون الكلمة الصادقة تجد طريقها إلى القلوب، وأن الكاتب كلما اقترب من هموم الناس واحترم عقولهم ازداد أثره واتسع حضوره. لذلك لا تكون الكتابة لمجرد التنميق اللفظي أو اللغوي مع أهميته، ولا يكون بهدف الانتشار، ولكن بهدف ترك الأثر وأغير شيء في الآخر. هذا هو المهم، لأنها رسالة.
1: صحيح، أكيد نتمنى لك دوام التوفيق والإبداع، وأنه تستمر مؤلفاتك وأيضا مبادراتك في إلهام الكتاب الشباب وصناعة أيضا جيل يؤمن بقيمة الكلمة وأثرها. الدكتورة معصومة العبد الرضا الحاصلة على دكتوراه في الأدب والنقد والبلاغة، وأيضا دكتوراه في فلسفة العلوم النفسية والأدبية والروائية، وكاتبة المقالات وناقدة الخطاب الثقافي المعاصر. كل الشكر لك على هذا اللقاء الملهم الحقيقي.
0: هل تسمحين لي بأقل من دقيقة؟
1: تفضلي دكتورة. طبعا
0: أختم بالشكر. أول شيء أتوجه يقينا بخالص الشكر لوطني المملكة العربية السعودية ولقيادته الرشيدة على ما توليه للثقافة والأدب من دعم ورعاية وعناية واهتمام. حفظ الله وطننا وأدام عليه الأمن والازدهار. كما أني أشكرك جزيل الشكر أستاذة بدرية، وأشكر أستاذة سعدة، وأشكر أستاذ سامي، وأشكر أستاذ إبراهيم على هذه الفرصة الجميلة التي جعلتني أن أكون ضمن مصاف الذين يشكرون وطنهم على الملأ ويقول أفتخر بأني أنا سعودية. شكرا لكم مجددا.
1: شكرا لك، شكرا جزيلا، يعطيك العافية دكتورة.
0: الله يكرمك.
1: فإذن مستمعينا الكرام، بعد هذا اللقاء الملهم مع الدكتورة معصومة، يعني تعلمنا اليوم إنه الكلمة ما هي مجرد حروف تكتب، لا، هي مسؤولية وأثر يمتد إلى القارئ والمجتمع. القارئ المستمر والتجربة والإيمان بالفكرة هي مفاتيح كل رحلة إبداعية ناجحة. اليوم نوجه هذا النداء لكل المستمعين إنه لا تتوقفون عن القراءة ولا تترددون أبدا في كتابة أفكاركم، لأنها ممكن إنها تصير قصة اليوم، هي الكتاب اللي يلهم إنسان غدا. أكيد إحنا لازلنا متواصلين معاكم في فقرات برنامج صباح المملكة، فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: حياكم الله في صباح المملكة، وما زلنا متواصلين معكم في فقرات هذا البرنامج، ويسعد صباحكم بكل خير وبركة. نروح إلى فقرة متعلقة بالتوعية المرورية، حيث حذرت الجهات المختصة قائدي المركبات من ممارسة سلوك المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد مخالفة مرورية صريحة لما يترتب عليه من عواقب وخيمة على السلامة العامة. والله يحفظ الجميع. وللحديث أكثر في تفاصيل هذا الموضوع معنا العقيد عادل بن عزام المطيري، المتحدث الرسمي لأمن الطرق. صباح الخير سعادة العقيد.
1: صباح الخير أخوي علي، وأحييك وأحيي السادة المستمعين والمستمعات.
0: يا مرحبا، حياك الله، وشكرا لقبول دعوة البرنامج سعادة العقيد. في البداية خلينا نتكلم بما المقصود بمخالفة المراوغة بين المركبات.
1: مخالفة المراوغة بين المركبات في البداية هي حقيقة هي مخالفة جسيمة، ولجسامتها فرض المنظم على مرتكب المخالفة غرامة مالية كبيرة تصل إلى 6000 ريال. طبعا نقصد المخالفة الانتقال إلى مسارات متعددة بين المركبات في وقت قصير.
0: جميل. طيب في مخاطر أكيد مترتبة على هذا الموضوع، على هذه المراوغة بين المركبات، أبرز هذه المخاطر سعادة العقيد.
1: صحيح، طبعا خطر ارتكاب مثل هالمخالفات بكل تأكيد انه اثبتت الدراسات والمراجعات، ايضا المشاهدات، تسبب هذه المخالفة او ارتكاب هذه المخالفة في عدد كبير من الحوادث المرورية، لانها تقلل من زمن ردة الفعل المتاح. صحيح. للتصرف السائق. ايضا تنعدم مع ارتكاب هذه المخالفة مسافات الأمان أثناء القيادة. صحيح. بالإضافة إلى مخاطر انزلاق إطارات المركبة أثناء المراوغة، وبالتالي هي من المخالفات حقيقة اللي تشكل خطر على السلامة العامة.
0: صحيح، ولا قدر الله ممكن تسبب حوادث يعني.
1: صحيح.
0: صحيح. كيف تتعامل أو يتعامل أمن الطرق مع هذه المخالفة سعادة العقيد؟
1: أمن الطرق وبقية جهات الضبط المروري حقيقة تقوم بعدد من الخطوات والإجراءات للحد من هالمخالفة، وبالتالي الحد من نتائجها. تراجع، تدرس بشكل مستمر المسببات، تحصرها وتقوم بعدد من الإجراءات في سبيل القضاء على المسبب للحد من النتيجة. طبعا الإجراءات تنوعت على عدد من الجوانب، أكيد الجانب الضبطي في أول تلك الإجراءات، تكثف جهات الضبط الميداني حقيقة، نقدر نقول حملات الضبط التي تستهدف هذه المخالفة، أيضا يواكب ذلك رصد تقني لمرتكبي هذه المخالفات. جميل. بالإضافة إلى يعني لحقيقة الاهتمام بالجانب التوعوي من خلال الاهتمام ب يعني حقيقة التواصل والنشر

0: وسائل الإعلام والتوعية بخطر ارتكاب مثل هذه المخالفات على الأرواح والممتلكات. يعني حقيقة وإنتاج العديد من المواد الإعلامية والتوعوية الموجهة لحد من ارتكاب مثل هذه المخالفات.
1: جميل. طيب في الختام في رسالة توعوية توجهونها لقائد المركبات؟ حنا عارفين أنه الآن يعني في فترة إجازة واللي ناوي يسافر ويطلع خارج الرياض أو إلى محافظات ومدن المملكة، فوش الرسائل اللي ممكن توجهونها لقائد المركبات حتى يصل إن شاء الله بسلام وأمن إلى وجهته بدون أضرار لا له ولا لغيره من قائد المركبات؟
0: أحسنت. بكل تأكيد القوات الخاصة لأمن الطرق تنبه وتحس قائدي المركبات من يستخدم الطريق بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية وتعليمات القيادة الآمنة وتجنب ارتكاب مثل هالمخالفات.

0: الحرية حفاظا على الأرواح والممتلكات.
1: والله يحفظ الجميع ويعطيكم العافية على هذه الجهود. العقيد عادل بن عزام المطيري المتحدث الرسمي لأمن الطرق، شكرا لك، وإن شاء الله الله يحفظ الجميع، وإن شاء الله تكون رسائلكم إن شاء الله محل اهتمام قائدي مركبات الطرق السريعة والطرق داخل المدينة. شكرا لك.
0: شكرا،
1: يعطيك العافية. إذا احنا نقول يعني نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، لقائد المركبات اللي ناويين يسافرون ويمسكون خط سريع والطرق السريعة، أن الله يحفظهم إن شاء الله، ويتنبهون إلى الطرق وعدم السرعة والالتزام بتعليمات المرور حتى يصل إلى وجهته بأمن وسلام له لعائلته، وأيضا لقائد المركبات الأخرى اللي في الطريق تستمتع بالطريق ولا تضر غيرك في الطريق. والله يحفظ الجميع، وتكون إن شاء الله وجهتكم آمنة وتصلون إلى مكانكم بسلام وأمن وأمان. ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: كأس العالم.
3: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
2: كأس العالم.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. وصلنا لفقرة شيء ما تعرفه أو لقل لك شيء، على قولة إبراهيم
1: أنا أدفتني لقل لك شيء،
0: يحب لقل لك شيء، يقول دايما صحح لي. اليوم نتكلم عن مدينة، لكل مدينة طبعا قصة، ولكل معلم تاريخي سر كذا يروي حكاية الإنسان مع المكان. في المملكة العربية السعودية اليوم تزخر بمدينة

0: ما بمحافظة العلا شاهد على إرث حضاري ارتبط بحياة الإنسان في المنطقة عبر مئات السنين، اتشكلت مرجعا زمنيا اعتمد عليه الأهالي في تحديد المواسم الزراعية وأيضا تعاقب الفصول، وأسهمت أيضا في تنظيم الأنشطة المرتبطة بالزراعة والحياة اليومية لتغدو إحدى أبرز المعالم التراثية اللي تجسد ذاكرة المكان وأصالته.
1: وتمثل الطنطورة في مزولة شمسية أو تتمثل الطنطورة في مزولة شمسية أنشئت وفق نظام دقيق يعتمد على حركة الشمس والظل، واستخدمت عبر أجيال متعاقبة لتحديد مواعيد دخول المواسم الزراعية وبداية المربعانية والفصول الأربعة، بما يعكس ما امتلكه سكان العلا من معرفة بالبيئة والظواهر الطبيعية وقدرتهم على توظيفها في تنظيم شؤون حياتهم.
0: وتحتفظ الطنطورة بمكانتها في قلب البلدة القديمة اللي يعود تاريخها إلى نحو 7 قرون، حيث تتناغم مع النسيج العمراني التقليدي للمباني والأسواق والممرات التاريخية لتروي جانب من تاريخ العلا، وأيضا تمنح الزوار تجربة كذا تستحضر ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية اللي شهدتها الواحة عبر العصور.

0: طيب
1: ننتقل من فقرة شيء لقلك شيء
0: شيء
1: ما تعرفه إلى فقرة بالأرقام.
0: حلو.
1: واليوم أكيد يمكن كل حجر خلينا نقول حكاية وكل موقع تاريخي دائما قصة تروى للأجيال أو تروي لهم ملامح الماضي وأصالة المكان. ولما نحافظ إحنا على تاريخنا مو بس إن نحافظ على المباني وأثارها فحسب، إحنا نحافظ على هوية وطن أيضا حضارة تمتد يمكن عبر القرون. اليوم المملكة العربية السعودية تواصل تطوير المواقع التاريخية. عندنا فقرة بالأرقام راح تستعرض إنجازات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة وأيضا المشاعر المقدسة. وش تقول؟
0: طبعا كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن مواقعها التاريخية والأثرية استقطبت أكثر من 17 مليون زائر منذ انطلاق استراتيجيتها المتكاملة لصون المواقع التاريخية مطلع 2024، فيما سجلت نسبة رضا الزوار 97%، وهو ما يعكس جودة الخدمات المقدمة وكفاءة أعمال التطوير والتشغيل.
1: وأيضا أسهمت الهيئة الملكية في تطوير 28 موقع تاريخي وتأهيل 28 موقع آخر وفق معايير علمية تراعي المحافظة على قيمتها التاريخية وأيضا المعمارية، فضلا عن توثيق 60 موقع تاريخي وأثري وأيضا إتاحة 27 موقع للزيارة وتوفير 7 مراكز لخدمة الزوار.
0: في إطار التوثيق والتعريف بالمواقع، نفذت الهيئة أكثر من 200 إعلان تعريفي وترويجي لإبراز القيمة التاريخية والثقافية لهذه المواقع، إلى جانب إعداد 65 دراسة تطويرية أسهمت في رسم خطط المحافظة عليها وتأهيلها وفق أفضل الممارسات.
1: وحققت الاستراتيجية نسبة تفعيل بلغت 100% في تنفيذ مستهدفاتها التشغيلية المخططة ضمن مراحلها المعتمدة، بما يؤكد تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة وفعالية البرامج التنفيذية الهادفة إلى حماية المواقع التاريخية وإعادة تأهيلها. وإحنا بهذا الخبر أو بهذه الفقرة وصلنا إلى نهاية حلقتنا. طبعا زي ما أنتم عارفين نهاية الحلقة ما يعني نهاية الصباح، فاستمتعوا بصباحاتكم. كل الشكر لكل اللي اتصلوا معنا وشاركونا، وأيضا لضيوفنا الكرام، وكل الشكر لمعدينا سعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا المخرجين إبراهيم الصيان وعبد العزيز الجربوع، وشكرا لي أنا بدرية خالد، وأيضا زميلي علي الشهري. شكرا لك، نلقاكم غدا بإذن الله في السابعة صباحا. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه

0: أو إن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
5: المستشار على إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. تعد الحضانة من أكثر قضايا الأحوال الشخصية حساسية، لأنها لا تتعلق بحقوق الأب أو الأم فقط، بل ترتبط في المقام الأول بمصلحة الطفل واستقراره النفسي والتربوي وأيضا الاجتماعي. وقد نظم نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكام الحضانة بصورة واضحة، محددا الأحق بها والشروط الواجب توافرها في الحاضن، وأيضا الحالات التي قد تؤدي إلى انتقالها أو سقوطها، مع التأكيد طبعا على أن مصلحة المحضون تظل المعيار الأعلى الذي تبنى عليه الأحكام والقرارات. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش مفهوم الحضانة والفرق بينها وبين الولاية، وأيضا حقوق كل من الأب والأم وضوابط السفر والزيارة، ومتى تنتهي الحضانة أو تنتقل إلى شخص آخر، وكيف يتعامل النظام مع الخلافات التي قد تنشأ بين الوالدين بما يحقق حماية المحضون. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
7: يا أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
6: أولا دكتور، يعني مفهوم الحضانة في أو المقصود بالحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي.
7: ممكن كثير من الناس إذا سمع كلمة الحضانة مباشرة يفكر فقط أنه الطفل وين بيروح، عند أمه عند أبوه من اللي بيحضنه، لكن ما يدرون هذا جزء من الحضانة لكن مو بالمعنى الكامل. المعنى الكامل للحضانة في الفقه والنظام أوسع بكثير من هذا الشيء. الحضانة هي حفظ المحضون ورعايته وتربيته والقيام بجميع شؤونه بما يحقق مصلحته ويحفظ دينه ونفسه وعقله وصحته وتعليمه. فالحضانة ليست مجرد سكن، إنما تشمل على حسب تعريف الأنظمة التربية والتعليم، المتابعة الصحية، الرعاية النفسية، الحماية والإشراف اليومي. الحضانة ثابتة في الشرع ثم في النظام. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت إليه امرأة فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما روي أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا الحديث زين. فالشيء المهم جدا أنه الحضانة

0: للمحظون وليس
1: وهنا
0: للحاضر.
1: هنا في سؤال، يعني هل الحضانة حق للأب أو الأم، أو أنها كما ذكرت يعني دكتور حق للمحظون في المقام الأول؟
0: لابد نفهم أن الحضانة ليست جائزة يحصل عليها أحد الوالدين بعد الطلاق، وليست عقوبة للطرف الآخر، وإنما هي مسؤولية شرعية ونظامية هدفها الأول حماية الطفل. قديما كانت يمكن تدور بعض النزاعات أنا أحق بولدي، هذول عيالي، بعدين تجي المرة تقول لا أنا اللي أحق فيه. النظام السعودي نقل مركز الاهتمام من حق الوالدين إلى مصلحة المحمود، وهذه في مواد في الأحوال في نظام الأحوال الشخصية رتبت مستحق الحضانة، لكنها ختمت تلك المادة بسلطة المحكمة في تقرير ما تراه محققا لمصلحة المحظون، كما أن مواد الحضانة كلها تدور حول هذا المبدأ. بمعنى لو كان شخص هو الأول في الترتيب الحضانة، فإن المحكمة ليست مجبرة أن تقضي به إذا كان يضر المحظون. يعني القاضي ما يقول من اللي يبي هالطفل، لا، يسأل وين مصلحة هذا الطفل. وهذا تطور في يعني نظرة النظام. مثلا لو كان عندنا
1: وهذا هو الهدف يا دكتور اللي يعني سعى إليه نظام الأحوال الشخصية عند تنظيم أحكام الحضانة.
0: نعم، قبل صدور الحضانة كانت كثيرة من أحكام الحضانة تستند إلى اجتهادات فقهية متعددة، وقد تختلف بعض التطبيقات من قضية إلى أخرى. جاء النظام ليحقق صراحة ثلاثة أهداف أشوف أنها مهمة ورئيسية. الأول توحيد الأحكام القضائية حتى تكون المعايير واضحة للجميع. الثاني حماية الطفل من أن يكون ضحية للخلاف بين والديه. الثالث جعل المحظون مهم وجعله هو المعيار الأعلى في جميع أحكام الحضانة وليست رغبة الحاضن. ولذلك أقرت مواد الحضانة في النظام من يأخذها وأين مصلحة المحظون.
1: طيب ذكرت يا دكتور أنه يعني القضاء يحدد يعني أين مصلحة المحظون، بالتالي تكون له حق الحضانة، لكن الحق بحضانة الطفل يعني وفق نظام الأحوال الشخصية من هو الأحق؟
0: شوف، هذا السؤال اللي دائما يتكرر. الإجابة الأصل أن الأم هي الأحق بحضانة الطفل بعد انفصال الزوجين لشروط الحضانة، لكن هذه الأولوية ليست مطلقة. فإذا فقدت الأم أحد الشروط اللي اشترطها النظام أو ثبت أن بقاء الطفل معها يضر بمصلحته، فإن الحضانة قد تنتقل إلى من يليها في الترتيب. الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر ما ترى أن فيه مصلحة للمحظون. فالمنظم جعل الأم أولا ثم الأب ثم أعطى المحكمة سلطة واسعة لتحقيق هذا الترتيب. سم،
1: بطلع معك فاصل دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ورحب مجددا بضيف الحلقة الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور من جديد.
0: يا هلا وغلا ومرحبا.
1: كان الحديث قبل الفاصل دكتور أنه من هو الأحق بحضانة الطفل، وذكرت في المقام الأول هو الأم يعني الحق بحضانة الطفل. طيب هل للأب أيضا حق في الحضانة، ومتى تنتقل إليه؟
0: الأب، بعض الناس يقول أن الأب لا يمكن أن يكون حاضن، وهذا غير صحيح. الأب له حق الحضانة، بل هو يأتي مباشرة بعد الأم في الترتيب الذي قرره النظام. ولكن انتقال الحضانة إليه لا يكون لمجرد الرغبة فقط، فإنما إذا تنازلت الأم أو فقدت الأم شروط الحضانة أو ثبت أن مصلحة الطفل تقتضي انتقاله إليه.

0: افترقا مثل منصة المادة فتكون حضانة للأم ثم للأب، وهذا النص حسم الترتيب بين الوالدين. الحضانة شيء زين، وهذه الحضانة هي رعاية زين، لكن تختلف عن الولاية، فقد تكون الحضانة عند الأم بينما تبقى بعض صلاحية الولاية للأب وفق ما قرره النظام، وبنتكلم عنها إن شاء الله مستقبلا.
1: جميل. طيب إذا توفي أحد الوالدين من تنتقل إليه الحضانة؟
0: حتى هذا سؤال مثلا يتكرر كثير، خاصة عند وفاة الأب أو الأم ووجود خلاف بين أسرتي الطرفين. يعني الجواب أن نظام الأحوال الشخصية لم يضع قاعدة جامدة تقول إذا توفي الأب في الحضانة الفلان أو إذا توفيت الأم في الحضانة الفلان، بل جعل الأصل هو تحقيق مصلحة المحضون أولا. فإذا توفي أحد الوالدين تنظر المحكمة في من تتوفر فيه شروط الحضانة ومن يكون أقدر على رعاية الطفل وحفظ مصلحته. فقبل شوي في المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية، الحضانة قلنا أنها من واجب الأبوين ما دامت الزوجية قائمة. وهنا في نقطة مهمة جدا، خلنا أذكر يعني نفسي والمستمعين الكرام، الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة. بعض الناس يشوف أنه لا، إذا صار في مشكلة أو صار في حاجة معينة بين الزوجين أو صار في خلاف حتى داخل الأسرة، زين مباشرة تجي الأم تقول أنا من حق العيال، ويجي الأبو يقول أنا من حقي. لكن ما دامت العلاقة قائمة زين والزوجية قائمة، فلا حضانة لأي واحد منهم ما داموا في منزل واحد. تمام. لكن لو افترقا زين، فتكون الحضانة للأم ثم للأب. ثم نأتي مثلا في مسألة وفاة أحد الوالدين أو غيرهم لا قدر الله، هنا نجي نقول إنه هذا الشيء ستقدره المحكمة بقدرها. المحكمة راح تجي تقول والله يا من اللي لو قعد عنده الابن بيكون تمام. مثلا والله توفيت الأم لا قدر الله وكان الأب صالح الحضانة، فالأصل أن ينظر في انتقال الحضانة إليه. أما إذا كان الأب والله لا مو بقادر على الرعاية أو ثبت وجود مانع معتبر، فإن المحكمة تبحث عن الأصلح.
1: وهل ممكن يعني أن تكون الحضانة لشخص غير الأب والأم؟ وهل في ضوابط نظامية؟
0: نعم، هذه الناس
1: إذا كان الأب غير صالح طبعا.
0: نعم، إذا حتى الأم لو كانت ميب صالحة، يعني في أحيانا الله لا يبلانا ويحفظنا ويحفظ كل مسلم، أحيانا قد يكون بعض الآباء والأمهات غير صالحين للحضانة. تمام، فتأخذ منهم الحضانة، وهذه من النقاط يجهلها كثير من الناس، فتكون الحضانة عند الجدة أو الجد أو أحد الأقارب أو غيرهم ممن ترى المحكمة أنهم الأصلح. لكن
1: هذا يكون ملزم قضائيا يا دكتور.
0: نعم نعم، وليست هي لمجرد القرابة، وإنما بعد أن تتأكد المحكمة من أمرين: توافر شروط الحضانة في الناس هؤلاء، وأن في ذلك مصلحة للمحضون، وهذا مهم جدا في الترتيب.
1: طيب وش الشروط اللي يعني يجب أن تتوافر في الحاضن يعني حتى يحكم له القضاء بالحضانة؟
0: تمام. لأن الحضانة ليست حق مطلق، إنما اشترط النظام يكون الحاضن أهلا لها. عند المستند النظامي في نظام الأحوال الشخصية ذكر من شروط الحاضن كمال الأهلية، العقل والتدبير، هذولي شيء مهم. القدرة على تربية المحضون يعني مهمة جدا، القدرة على تربية المحضون ورعايته. عندك شيء شخصي للحاضن انه يكون عنده كمال أهلية، بالغ عاقل راشد. تمام. الأخرى القدرة على تربية المحضون ورعايته. الثلاثة السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وهنا بعد كذلك نقطة مهمة، في كثير من الناس يقول لا هو قادر بس يعني قد يكون فيه تعبان أو غيره. لا، اشترطت التربية والرعاية. يعني مثلا والله عندنا جدة بقوتها ونشاطها وتروح وتجي، وعندنا جدة مقعدة، تمام، لكن الجدة المقعدة هي الأقرب من الجدة اللي ما فيها إلا العافية، تمام.
1: جميل.
0: هنا تقدم ناس، نجي للأساس اللي تكلمنا عنه. إيش الأساس اللي تكلمنا عنه؟ إن حنا نبحث في الحضانة لمصلحة المحظوظ، فمن هو اللي بيربيه وبيراعيه هو اللي بياخذ الحضانة. زين، فكمال الأهلية حنا تكلمنا عن إنه بالغ عاقل قادر على اتخاذ قرارات. زين، الرعاية ما يقصد فيه فقط الرعاية المالية، نتكلم عن القدرة الصحية النفسية، القدرة على متابعة التعليم، توفير بيئة مستقرة وآمنة. يعني مثلا عندك جد أو أب أو غيره يملك أموال كثيرة لكنه يسافر معظم السنة، يترك الطفل مع العمالة أو الأم نفسها، زين، تترك الطفل مع العامل المنزلي، وشخص آخر دخله أقل لكنه متفرغ للرعاية، قد ترى المحكمة أن الشخص الطرف الثاني أصلح، لأن المعيار هو ماذا؟ الرعاية وليس فقط الدخل. لذلك الحضانة لا تقاس بحجم الحسابات البنكية أو غيرها، وإنما بالقدرة الحقيقية على تربية الطفل وحفظ مصالحه.
1: طيب، المرض، بالنسبة للمرض أو العجز أو الإدمان، يعني هل يؤثر أيضا في استحقاق الحضانة؟
0: نعم، لكن ليس كل مرض يؤدي إلى سقوط الحضانة. عندنا فرق بين مرض لا يؤثر على رعاية الطفل، زين، ومرض يمنع الحاضن من القيام بواجباته. لما المادة في نظام الأحوال الشخصية ذكرت قدرة الحاضن على تربية المحظوظ ورعايته، تنظر في أثر المرض. مثلا شخص يمارس يعني حياته الطبيعية لكن عنده مرض مزمن غير مؤثر، زين، لا يسقط الحضانة. أما إذا كان المرض لا يؤثر على حياة الإنسان أو في إهمال لا قدر الله يجعل الطفل هذا معرضا للإهمال أو للخطر، فقد يؤثر في الحكم بالحضانة واستمرارها. النظام ما يعاقب الإنسان لأنه مريض، لكنه هو يقول لك أنا أحمي هذا الطفل إذا أصبح المرض مانعا من الرعاية. ونرجع نقول أنه في كل هذا من اللي يحكم هي الدائرة القضائية في محكمة الأحوال الشخصية.
1: طيب، يعني مثلا الزوجة تزوجت شخص آخر، هل يسقط عنها الحضانة تلقائيا أو لا؟ يعني النظام ينظر إلى مصلحة الطفل أولا.
0: تمام، هنا نقطة مهمة جدا، زين، وكثير تغيرت المفاهيم بعد هذه. زين، إذا تزوجت الأم سقطت الحضانة مباشرة، لكن النظام لم يجعل الزواج سببا تلقائيا، فقد يكون الزواج لا يؤثر إطلاقا على الطفل، وقد يكون في حالات أخرى سببا في الإضرار فيه. هنا تتدخل المحكمة، تدير كل حالة بحسب ظروفها. زين، لذلك ما زلنا نقول أنه النظام أبقى سلطة ما يحقق مصلحة المحظوظ وفق أحكام الحضانة الواردة في النظام.
1: طيب، وش المقصود في النظام يعني بمصلحة المحظوظ؟ ولماذا جعلها النظام المعيار الأعلى في قضايا الحضانة؟
0: الله يرضى عليك ويرضيك على هذا السؤال، لأنه سؤال مهم جدا وكثير من الناس يخلطون فيه. خلينا نفصل فيه شوية أنا وياك. زين، بعض الناس يحسب أن مصلحة المحظوظ من اللي يحب الطفل أكثر، أو من يملك مال أكثر، أو من يدلع الطفل أكثر، أو من هو اللي يسبق ويطالب بالطفل. لكن حقيقة القاضي أول شيء ما الذي يحقق مصلحة المحظوظ؟ فمصلحة المحظوظ واحد، سلامته الدينية، سلامته النفسية، سلامته الصحية، سلامة الأسرية، الاستقرار الأسري، الاستقرار التعليمي، الاستقرار الاجتماعي، نموه السليم. ولهذا قد يكون الأب صالحا للحضانة لأنه تتوافر عنده كل شيء، وقد تكون الأم صالحة أيضا لكن المحكمة قد ترى أن بقاء الطفل عند أحدهما يحقق مصلحة أكبر. هذه الأشياء مصلحة الطفل مقدمة على رغبة الأب والأم، لذلك ذكر الفقهاء المعتبر في الحضانة هو مصلحة الطفل، فأينما كانت مصلحته فتم حكم الشرع. تمام؟ يعني مثلا خلينا نقول لك واحد يعيش مع أمه من سنوات، متفوق دراسيا، مستقر نفسيا، يعيش مع أخوته، ثم طالب الأب بالحضانة، فالمحكمة لن تنقل الحضانة لمجرد أن الأب طلبها، بل ستبحث هل انتقال الطفل يحقق مصلحته.
1: جميل.
0: فإن كان يضره بقي عند أمه.
1: جميل. طيب بالنسبة للأم لو تزوجت يعني رجل أجنبي هل يسقط عنها الحضانة؟
0: نرجع نقول، وأكيد أنا أحس أن هذا
1: سؤال زميلنا المخرج طبعا،
0: المخرج العظيم هذا ماجد النعيم، إذا جاء دائم يجيب أسئلة زين مو قانونية زين مرة فقها ونظاما. أستاذ ماجد دائما إذا جاب الأسئلة يجيبها كذا
1: بالصميم على طول.
0: الآن الأجنبي، أي شخص أجنبي زين يعني لا يتصل للأب بقرابة أو للأم بقرابة يعتبر أجنبي، لكن سؤاله ماذا لو أخذت أجنبي غير سعودي، مثلا إذا كانت سعودية أو من غير جنسية، هنا نرجع نقول إنها ما تفرق. زين ما الأصل إن الأم إذا تزوجت الأصل زين تسقط عنها الحضانة. تمام؟
1: جميل.
0: لكن هذا الكلام زين ليس على يعني مفتوح، ما زالت لدى الدائرة القضائية القدرة على البحث عن مصلحة المحظون وتحقيقها. تمام؟
1: طيب.
0: الأصل إن الأم إذا تزوجت زين تسقط الحضانة عنها،
1: حتى لو اختارها الابن او المحظون.
0: لا هذا الاختيار، وما الاختيار هذا امر اخر، احنا قاعدين نتكلم عن الحضانه. في مسائل الاختيار يعني قد تكون غير موجوده الان بالشكل اللي كان موجود سابقا، لذلك وجود مصلحه الطفل هي المعتبره في كل شيء.
1: طيب بالنسبة للمحظون يا دكتور، يعني هل يحق له إبداء رغبته أو اختيار من يعيش معه؟ ومتى يعني يعتد برأيه ويعتبر رأيه معتبر لدى القضاء؟
0: شوف الأصل زين أنه أحيانا ينظر للطفل إذا كبر زين ووصل عند التمييز والإدراك، فإن المحكمة تستأنس برأيه، لكنها ليست ملزمة بذلك. لماذا؟ النظام يسمع صوت الطفل فعلا، لكنه لا يترك مستقبله رهينة لرغبة قد لا يدرك آثارها. تخبر الحين الطفل يروح يشري له ألعاب ويوديه لسوق وكذا وكذا، زين أكيد أنه ما راح يبي الشخص الآخر اللي يحفظ قرآن واللي يقومه للدراسة واللي يشد عليه في الواجبات. فهنا في نقطة مهمة يجب التنبه لها في هذه المسألة، بأنه الكلام ليس فقط لرغبته، إنما هي لمصلحته.
1: ومتى يعتد برأيه؟
0: مسألة الاعتداد بالرأي لما يتوافق مع مصلحته، والله مصلحته تقتضي هذا الشيء وهو بهذا الشيء مباشرة. بعض القوات قد يرجح إذا تواسوا، والله بيرجح واحد على الآخر، لكن غالبا هي نتبع مصلحة المحظون.
1: طيب إذا تعارضت يعني رغبة الأب أو الأم مع مصلحة الطفل، أيهما يقدم نظاما؟
0: ومصلحة الطفل بلا شك، حتى لو غضب الأب أو اعترضت الأم أو اتفق الطرفان على أمر يضر بالمحظون، والله ألبو يقول أنا موافق إنه يقعد الطفل عند أمه، زين والأم كان أصبح هي يعني تحطه عند العاملة وكثيرة السفر كثيرة الخروج وغير مستقرة مباشرة. إذا علمت الدائرة القضائية بهذا الشيء من الممكن أن تحرمهما أثنينهم من الحضانة وتعطيها الشخص آخر. لماذا؟ لأنه إذا كان ثبت تأثيره على تعليمه أو صحته أو استقراره.
1: طيب هل يملك الحاضن يعني جميع الصلاحيات المتعلقة بالطفل أو لا؟ يعني هناك فرق بين الحضانة والولاية.
0: شوف، الناس تخلط بين هذا الموضوعين. الحضانة تعني الرعاية اليومية، السكن، التربية، الطعام، التعليم اليومي، المتابعة. الولاية تتعلق بالقرارات النظامية الكبرى، زين، بعض التصرفات المالية، بعض الإجراءات الرسمية، ما حدده النظام من صلاحيات الولي. لهذا قد تكون حضانة الأم وتبقى بعض صلاحيات الولاية للأب، فلا بد أنه يتم ترتيبها بالترتيب الجيد. أول كان مثلا السفر، يعني لا بد من إذن الأب. الآن إذا خلت الحضانة قد يكتب لها حق السفر لكن بحدود معينة.
1: طيب من يملك اتخاذ القرارات التعليمية والصحية المتعلقة بالمحظوظ؟
0: قرارات اليومية التي تقضيها الحضانة، تقتضيها الحضانة، تدخل غالبا ضمن مسؤولية الحاضن. أما القرارات التي نظمها النظام أو تتعلق بالولاية فتراعى فيها. مثلا عندك النظام يحرص ألا يكون فيه مشاكل في حرمان الطفل من العلاج أو تعطيل تعليمه أو الإضرار باستقراره. مثلا عندنا والله الأب والأم، واحد يقول من دخلها المدرسة هالسنة والثاني يقول لا. ما عندنا معيار من هو الحاضن هنا. نسأل سؤال مباشر، أيهم يحقق مصلحة المحظوظ؟ لذلك مهم جدا، والأباء والأمهات والجميع، لا ينبغي أن يتحول الطفل إلى ساحة نزاع بين والديه. فكل قرار يتعلق بتعليمه أو صحته يجب أن يكون مبنيا على مصلحته قبل أي اعتبار آخر.
1: طيب هل يعني يحق للحاضن السفر بمحظوظ داخل المملكة أو خارجها؟ وهل في ضوابط نظامية؟
0: نعم، شوف، هو يجوز للحاضن السفر بالمحظوظ، زين، خاصة إذا كتب في صك الحضانة أنه يحق لها بالسفر، وهذا هو المعمول فيه. لكن ما يعني هذا أنه تسافر فيه على كيفه. لا، النظام يفرق بين السفر الذي يحقق مصلحة المحظوظ وبين السفر الذي يؤدي إلى الإضرار به أو الحرمان الطرف الآخر من حقوقه. لماذا؟ سفر مؤقت والله طالعين يتمشون ولا يضر المحظوظ ولا يحرم الطرف الآخر من الزيارة أو رؤيته، تمام. لكن الوضع يختلف لو كانت قطاع الزيارة أو تغيير البيئة التعليمية أو الإضرار بالاستقرار أو تعذر تنفيذ الأحكام. هنا لا، نرجع نقول أن حق الحاضن في التنقل لا يعني الإضرار بالمحظوظ أو بحرمان الطرف الآخر من حقوقه. وهذه مهمة جدا، أنه ترى فيه قضايا كثيرة. لما بعض الأمهات مثلا تأخذ الحضانة تقول والله بسافر بولدي، وتقعد له مثلا والله شهرين، ثلاثة، سنة، أو تطلع دراسة. لا، هنا نجي نقول لا، وقف، لابد أنك ترجع وتعيد هذا الشيء.
1: باقي معي 4 دقائق يا دكتور، يعني في معي محاور ودي نمر عليها بشكل سريع. دكتور، هل يعني يلتزم الحاضن بتمكين الطرف الآخر من زيارة المحظوظ أو التواصل معه؟
0: بلا شك، هذه من أهم الالتزامات، قطع الطفل من الطرف الآخر خاصة في الأصول. هذه غير مقبولة وممنوعة، بل أنه النظام شدد على ذلك، بل أنه هذا القطع قد يؤدي إلى سحب الحضانة من الطرف الآخر لأنه قام بقطع العلاقات بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها.
1: ومتى تنتهي الحضانة نظاما دكتور؟ وهل حدد النظام سن معين؟
0: اي نعم، في المملكة العربية السعودية تنتهي الحضانة ببلوغ المحظوظ 18 عاما ما لم تقرر محكمة خلاف ذلك. وهذا جعل الأصل أنه لما يبلغ الشاب أو الشابة 18 سنة أنه خرج من سن الحضانة.
1: وش الحالات التي يعني قد تؤدي إلى سقوط الحضانة أو نقلها إلى شخص آخر؟
0: هي مية رغبة، لكنها فقدان أحد شروط الحضانة، انعدام الأهلية أو المرض أو غيرها، أو العجز عن الرعاية، أو الإهمال الجسيم، أو تعريض الطفل للخطر، أو أي سبب قد تراه المحكمة يضر في مصلحة المحظوظ.
1: طيب طيب زال يعني سبب السقوط الحضانة.

0: هل يمكن إعادة الحضانة لمن سقط حقه فيها؟
1: على حسب هذا الحق، على أصل نعم، وهذه نقطة يجهلها بعض الناس في الحكم بسقوط الحضانة. مثلا والله أم تزوجت أو متزوجة وسقطت عنها حضانة فانفصلت ورجعت، من الممكن أن تتقدم بالحضانة. الحكم ليس أبديا، يعني إذا كان السبب قد زال فمن حق من سقطت حضانته أن يطلب من المحكمة إعادتها إليها. القضاء في الأحوال الشخصية دائما يبحث ويدور عن مصلحة المحضون وجودا وعدما. جميل. يعني زوال الأسباب لا يعني استمرار الحكم.
0: طيب، امتنع أحد الوالدين عن تسليم الطفل للحاضن بعد صدور الحكم، وش الإجراء هنا قضائيا؟
1: الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، ولا يجوز لأي شخص تعطيلها والانتماء وامتناع عنها. وعندنا في المملكة العربية السعودية قضاء التنفيذ مع اللجان والمراكز وكذلك تنفيذ الأحكام، كلها تتواصل مع الطرف الآخر وإيقاع العقوبات الشديدة عليه، وفي نظام التنفيذ كذلك إيقاع عقوبات قصوى على من يمتنع تسليم المحضون لحاضنه.
0: فيما بقي من الوقت يا دكتور، وش أبرز الأخطاء اللي يقع فيها الآباء والأمهات في قضايا الحضانة وتؤثر في موقفهم النظامي أمام القضاء؟
1: تمام، لازم نقول كلمة واحدة، ترى هذا الأطفال ما لهم ذنب معك ولا مع زوجتك. استخدام الطفل وسيلة للضغط على الطرف الآخر هذا غير جيد. الامتناع عن تنفيذ الزيارة، تكبير المشاكل أو سب أحد الوالدين لبعضهم، كذلك تشويه صورة الأب أو الأم أمام الطفل، إدخال الطفل في التفاصيل النزاع القضائي حرام، يعني ما يجوز أنك تدخل هذا الشيء. الاعتقاد أن الحضانة تعني إسقاط حقوق الطرف الآخر، نقل الطفل من مدرسة إلى أخرى دون مراعاة مصلحته أو رعايته، نرجع نقول أن هؤلاء الأطفال ذمة، فلا بد ستسألون عنها في الدنيا والآخرة.
0: جميل. الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا لك.
0: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع كالعادة. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج الزميل ماجد النعيم، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض. هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداءً للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعاً نابضاً بالحياة. لكن رغم كل هذا،

يبقى الجبل صامتا كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر، بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنة وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: 11 صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وجزء إخباري، أهلا بكم. الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية معادية. الدفاع الكويتي تعلن تعرض منشآت برية وبحرية لهجوم عدواني. دوي صفارات الإنذار في البحرين. الأردن تعلن التصدي لأربع هجمات صاروخية قادمة من إيران. الجيش الأمريكي يشن موجة جديدة من الضربات على إيران. وزير الصناعة يرعى حفل تخريج المبتعثين من القطاع الصناعي بمسار واعد. وزير البلديات يرأس وفد المملكة في اجتماع الأجندة الحضرية في نيويورك. توقيع عقود تجهيزات مدينة الملك عبدالله الطبية في البحرين بتكلفة 1 مليار ريال. تجمع القصيم الصحي يوقع اتفاقية لتعزيز خدماته المقدمة لمرضى السكري. أمانة حائل تنجز أكثر من 1 مليون متر مربع من أعمال السفلتة خلال النصف الأول. إطلاق الحملة 10 لتعزيز الامتثال في أسواق الماشية في عسير. موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية. انخفاض تكرار العواصف الغبارية بمحمية الإمام تركي 76%. ومن الأخبار العربية والدولية، مركز الملك سلمان يضخ 1,000,000 متر لتر من المياه من الحديدة خلال أسبوع. تعيين عبد الحميد العواك رئيسا لمجلس الشعب السوري. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى نحو 4,500 قتيل.

تسجيل 1873 إصابة و672 وفاة بفيروس إيبولا في الكونغو. ارتفاع ضحايا الفيضانات في بنغلاديش إلى 51 قتيلة. خبرنا الأخير في هذا الموجز: مصرع 27 شخصا إثر حريق في ملهى ليلي في بانكوك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
4: طابت أوقاتكم بكل خير. الهدوء النفسي مو معناته إن ما عندك مشاكل، لكن هو قدرتك على إدارتها بوعي عشان توصل للاستقرار العاطفي وتعزز تركيزك، ومنها تتخذ القرارات السليمة. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كلنا نتابع كل فترة يوم يطلع لنا ترند غذائي جديد، شوي كيتو، شوي كارنيفور، ومؤخرا الطيبات. هل أنت عزيزي من الناس اللي يحب يطبق الأنظمة الغذائية وقت تطلع ترند، ولا ماشي على البركة؟ خلونا نسمع منكم.
5: يعتمد على نوع الترند. في ترندات صحية ممكن أنك تتابعها فتعرف فوائد المنتج أو الغذاء اللي ممكن أنك أنت تتبعه، وفي ترندات غذائية تكون بالمجمل أنها تكون بس عشان الترند، وهذه لا ما أتبعها.
6: أنا أحب أشوف الجديد في الأنظمة الصحية وأتابع أول بأول شنو ممكن يفيد الصحة، مع أني بصراحة تارك مجموعة من الأغذية من فترة، مثل الدجاج والبيض والألبان، لأنها تتعبني واخترت أنها ما تدخل في أي نظام أطبقه.
7: الأكل بالنسبة لي أنا أعمق بكثير من مجرد موجة مؤقتة نركبها. الأكل ذاكرتنا، دفانا، هو اللمة الصادقة حول أطباقنا اللي تشبهنا وطبخت بحب وهداوة بال. أما الهبات السريعة تجي وتروح بصخبها، لكن النكهة اللي وراها قصة وإرث إنساني هي اللي تعيش في وجداننا وتعيشنا معاها بشعور الأمان. أنا ضد الهبات أيا كانت، فما بالك بالأكل.
4: عزائي، ظهرت مؤخرا كثير من الترندات الصحية اللي توعي الناس بالحياة الصحية، ولكن انعكاسها الفعلي مو دايما كان صحي. أما لأنها كانت ترندات تسويقية فقط، أو إنها فعليا غير مناسبة للجميع. وعشان نتعرف أكثر على الترندات الصحية وشنو المناسب منها، خلونا نتكلم مع دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير. أهلا وسهلا فيك.
8: أعطيكم العافية، شكرا جزيلا لاستضافتك.
4: حياك الله دكتور. وبداية، يمكن أنت كاستشاري في هذا المجال ملاحظ انتشار للترندات الصحية

0: الصحية اللي صارت يعني أوفر يمكن بزيادة خلال هذه الفترة؟
1: طبعا هذا موضوع جدا مهم، ودائما يعني الإجابة على سؤالك دائما تكون يعني قولتهم سطر واحد. يعني الترندات الصحية انتشرت في هذه الآونة لتوفر وسائل التواصل، يعني السوشيال ميديا سواء كان واتساب سواء كان أي برنامج سوشيالي، هذا يعني ينشر المعلومة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة أو أنها يعني صحتها ما حد متأكد منها بطريقة جدا قوية. ويعني للأسف الانتشار عادة ما يكون مبني على توفر أدلة علمية قوية أو أي حاجة تسندها، لكن سبحان الله الانتشار هذا اللي يحدث عادة في وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه الترندات الصحية اللي يساهمه أو المحرك الأساسي له هو أن سبحان الله الإنسان أو الأشخاص بطبيعتهم يبغون الحل السريع السهل، فهذا الشيء اللي يتوفر في الترندات، فالترندات تبيعك هذا الشيء، فعشان كذا تلقينها تنتشر بطريقة هذه.
0: خلينا نختار بعضها ونعلق عليها نشوف يعني هل فعلا بعضها مثبتة علميا، درسوها أكثر، ولا هي مجرد يعني كلام. يمكن أبرزها وهذا يمكن قديم نوعا ما اللي هو الصيام المتقطع، أنت إيش رأيك فيه؟
1: طبعا الصيام المتقطع يعني هذا دائما من أكثر الأسئلة اللي تجيني في العيادة. طبعا أول شيء إحنا نجي نوصفه هو من أكثر الأنظمة انتشارا، يعني من أكثر الأنظمة حتى سووا على دراسات واجد وكثير يعني عليها. طبعا الفكرة الأساسية في الصيام المتقطع هي الوقت، إنهم يبغون ينظمون أو أوقات الأكل أكثر من نوع، يعني هم ما ينظرون إلى جودة الأكل، هم ينظرون إلى توقيت الأكل. أوكي
0: حلو.
1: طبعا في دراسات زي ما ذكرت أنا إنها على صيام متقطع، يعني كثير من الناس العلماء والناس المتخصصين في هذا المجال هذا النوع من الـ من الـ من الـ من انقاص الوزن يعني جذب انتباههم، فلقوا فيه انه يساعد في انقاص الوزن ويحسس من حساسيه الانسولين. لكن احنا لازم نحط معلومه مهمه هنا، انه مو بالضروره من افضل نظام متوازن غذائي، يعني مقارنه في الانظمه الاخرى الان بنتطرق لها، ترى هو يصنف يعني له الاشخاص وله العمر وله الوضع الصحي اللي يناسب اشخاص معينين. يعني مثال لو ناخذ مثلا المريض اللي عنده سكر على ادويته او الحامل او المرضع او عنده واحد مثلا اضطرابات في الاكل، هذا ما هذا النظام من الصيام المتقطع ما يصلح له الا باستشاره طبيه. ودائما انا اقول يجوني في العياده اقول شوف العبره تبقى دائما في جوده الاكل لا في توقيته، يعني انت اوكي انت ممكن تصوم ل 12 ساعه بعدين تجي بعد 12 وش تاكل؟ تاكل مثلا وجبه دسمه، وش بيجيك بعدها؟ بيجيك بعدها عسر هضم ولا بيجيك امساك؟ فدائما لا دائما انه الشيء قبل ما نتبعه نشوف تفاصيله، والتفاصيل دائما هي دائما المحور او هي الحكم الاساس مثل هذه الامور.
0: طيب بندخل على نوع ما قاسي شوي اللي هو صيام الماء وشنو اثاره. نشوف ناس يصومون باليومين وبالثلاثه وبس ماء.
1: اوكي طبعا صيام الماء احنا عشان نفهم الفكره الاساسيه حقته، يعني الواحد ما ياكل يعني يمتنع عن الاكل وبس يكتفي مويه طول اليوم طول اليوم ويشرب مويه يشرب مويه. طبعا هذا مره شديد وهذا اخطر بكثير في انواع يعني في انواع الانقاص الوزن وكذا. ليش؟ لان لو احنا ننظر في التفاصيل وزي ما ذكرت دائما العبره تكون في التفاصيل، هذا النوع من صيام الماء ترى يعني غالبا اللي يدي ينقص في الجسم أو يسوي فقدان سريع في الوزن هو حاجتين، هو ينقص من ماء وينقص عضلات ما ينقص دهن. فهذا الشيء إيش بيسوي له؟ بيسوي له اضطرابات في الأملاح، يرفع له مستوى الصوديوم يعني مستوى جدا عالي، بعدين هذا بأذن المحصلة النهائية بأثر على الجهاز العصبي، الدوخة، هبوط السكر، الجفاف. أوكي طبعا يعني زي ما أنا ذكرت يعني مثلا على سبيل المثال هذا الصيام مثلا الماء، لو جيت مثلا جاء مثلا عائلة مثلا عندهم واحد مثلا شخص عنده مثلا أمراض مزمنة مثلا قلب أو مثلا سكر أو سواء مثلا كلى، وتجي تطبق عليه صيام الماء، هذا خلاص أنت يعني تدخله في سلسلة من المضاعفات اللي يعني علاجها يستلزم مجهود جدا كبير. طبعا إحنا لازم نعرف هذه المعلومة دائما، إذا جينا نحط في صيام الماء أو الصيام يعني إذا كان صيام طويل زي ما تفضلتي يومين ثلاثة، في نقطة مهمة في شيء يسمونه متلازمة إعادة تغذية يسمونه ريفيدينج سيندروم، إن هي سبحان الله الإنسان يصوم مدة يومين ثلاثة أيام بعدين فجأة

0: مثلا ياكل بعدين يصير فيه اضطراب في املاح معينه وفي المغنيسيوم وفيها الفوسفورس. اوكي فدائما لا ينصح به اطلاقا مثل هذا النوع من الصيام الا ب
1: يعني عادة اللي يسوونه يقولك احنا نبي مثل يبون يسوون اعادة ضبط المصنع، فهل هذا قابل للتطبيق ولا كلام فاضي؟
0: لا لا هو ما هو هو الموضوع هو اوكي هذا هو الفكرة الأساسية ما تفضلتي انهم يبغون مثلا يعيدون الامور، بس ان هذا ما بيساعدهم لان هذا ضريبته اكبر بكثير.
1: نعم
0: ضريبته انك بتخسر مويه، بتخسر عضلات، بيسوي لك اضطراب في الاملاح، بيفتح لك ابواب مرة كبيرة. فزي ما تفضلتي وصفتي هذا ما بيرجعونك الا مثلا زي ما اعاده ضبط هذا وكذا، لا ما لانها لان لانها لان لا لان هذا الباب مجرد ما ينفتح اوكي في وراه ضريبه لازم تندفع، سواء كان في المخزون العضلي، سواء كان في الماء، سواء كان في السكر، الدوخه، الجفاف، اضطراب الاملاح، التركيز، فهذه امور كلها اللي هي وراء هذا مثل هذا الصيام.
1: الترند الحالي واللي منتشر عندنا في الوطن العربي نظام الطيبات، له إيجابياته والكثير من السلبيات، أنت ايش رأيك فيه كاستشاري باطنة؟
0: طبعا يعني زي ما تفضلتي وصفتي هذه اللي هي ضريبة الترندات الصحية. يعني ترند يعني الدكتور مثلا وضع بروتوكول معين غير مستند على أدلة علمية، يعني نتكلم عن أدلة علمية تنشر في مجلات على مستوى عالمي ولها وزنها العلمي، بدونها بدون توفر مثل هذه المعايير وبدون هذه الأدلة العلمية الكلام لا يؤخذ فيه الأمانة، لأن بغض النظر يعني لأن إحنا دائما في السنوات الأخيرة وحتى قبلها كمان في شيء يسمونه evidence based medicine، يعني أنت أي شيء نحن ننفذه يكون مستند على أساس علمي عشان إحنا كمان نطبق إنه سلامة التنفيذه وما يكون فيه سلبيات تطغى على إيجابياته. فعندك مثلا زي هذا مثلا نظام الطيبات، يعني إنه فكرته يعني هو إن يقسمون الأكل إلى طيبات يكتفى فيها ونوع ثاني غير ملائمة يستغنى عنها، فيسمحون مثلا باللحوم الحمراء، بالأرز، بالحلويات، يمنعون البقوليات والبيض والخضار النية. طبعا يعني هو شوف زي ما قلت ليش هو الإيجابيات حقته مرة محدودة أوكي، اللي هو عدم الإفراط، تقليل المصنعات، لكن إيش سلبياته الكبيرة؟ إنه مثلا يحرم الأطعمة عالية القيمة كالبقوليات، كالبيض، كالخضار أوكي، والألياف اللي فيها صحة القولون، يعني كمان في هذه يثير القولون العصبي، ويتساهلون في الحلويات واللحوم، يعني الحلويات اللحوم يعني هذا يعني بيرفع نسبة احتمالية اللي هي زيادة اللي هي السمنة، وإذا كان واحد مثلا عنده سكر يصير يدخل في اضطراب في السكر، أو عنده مثلا مع اللحوم والأملاح واحد عنده ضغط يصير فيه اضطراب. والأهم أنا زي ما قلت أنه غير مستند إلى دراسات موثوقة، فهذا يعني مثل هذا النظام مثلا يأجل علاجه فعال، يعني بدل ما يكون علاجه يعني يكون بسيط مثل هذه الأمور تفاقم وضعه وتخلي العلاج البسيط إلى علاج شوية معقد.
1: نعم تعتقد دكتور أن الوعي الصحي هنا يأثر على خطورة الأنظمة على حياتنا، يعني قاعدين نشتغل بسذاجة، يعني نختار هذا الترند نطلع منه ندخل في الترند الثاني، ايش قد يعني خطورتها على حياتنا؟
0: طبعا زي ما تفضلتي في ناس مثلا يحبون مثلا يجمعون أكثر من نظام في وقت واحد،
1: صح،
0: يعني مثلا زي واحد صيام متقطع مع تقليل الكربوهيدرات. شوفي خلنا نتفق على نقطة، إذا كان هذا الدمج مدروس، يعني الواحد مثلا يعرف كمية الأكل، يعرف توقيت الأكل، يعرف جودة الأكل، ممكن يحقق له نتائج جيدة أوكي. لكن لو كان عشوائيا يعني هذا يؤدي إلى نقص غذائي، صعوبة في الالتزام، وبعدين لازم نحط في الاعتبار في عندنا الأنظمة الغذائية اللي تكلمنا عنها، سواء كان الصيام الماء أو سواء كان مثلا الصيام المتقطع. إحنا دمج الأنظمة هذه القاسية مع بعض مثلا مع حمية شديدة وتمارين عنيفة، فهنا يعني بشكل يعني غير قابل للنقاش الضغوط على الجسم والخطورة ترتفع أضعافا وتزيد من خطورة وحصول أمراض في المستقبل. طبعا أهم حاجة لازم نحط في الاعتبار دائما أي نمط أو أي نظام صحي دائما لازم يكون قابل للاستمرار، هذا أهم شيء، يعني هو التنفيذ الناس تنفذ بس هو الاستمرارية، ويكون كذلك أهم شيء أنه يلبي احتياجات الجسم.
1: نعم خلينا بختام هذا اللقاء نختار

0: النظام الصحي الأفضل بشكل عام. شنو النظام الصحي؟ المفتوح، خليني أقول، مش المقيد، اللي ينصح فيه بشكل عام لكل الناس.
1: طبعا نشوف، احنا طبعا لازم نتفق ان ما في نظام واحد يناسب كل الناس، يناسب الجميع، لان الناس سبحان الله في عندك يعتمد على العمر، يعتمد على الوزن، يعتمد على الحالة الصحية، يعتمد على النشاط، يعتمد على نمط الحياة. طبعا انا دائما اقول افضل نظام هو اللي يلبي احتياجاتك لجسمك الغذائية وتقدر تستمر عليه مدة طويلة. يعني مثال، إذا واحد مثلا ناخذ أبسط حاجة، مثلا ناخذ مثلا الكبد الدهني، هذا موجود عند معظم الناس نسبة عالية جدا، لأن الدهن سبحان الله يتخزن وين؟ فوق الكبد، في جنب الكبد. دراسات كلها أثبتت إذا الإنسان يمشي نصف ساعة 5 أيام في الأسبوع، هذا بعد الله عز وجل يساعد الدهن ويحمي الكبد منها. وهذا يسمونه لايف ستايل، يعني جدا جدا يعني يقارن دوائيا، يعني نتائج مثمرة. فاحنا مثلا نتكلم مثلا على الجانب الثاني، مثلا يعني مثلا واحد مثلا عنده مثلا مرض السكري وعنده زياده في الوزن، انه ممكن هو كذلك يعني العلاجات اللي هو يستعملها ممكن كذلك يناقشها مع طبيبه ويشوف منها اللي يساعده في انقاص الوزن، مع الحميه ومع النمط الغذائي الذي لا يؤثر على سكره سواء بالارتفاع او بالانخفاض. القصه اللي بقولها ان هذول من الوصف السابق اللي وصفته للحالات الصحيه، ان تلاحظين ان النمط الغذائي او النمط الحياتي ووجود الامراض المزمنه هو اللي يتحكم في اللي هو النظام الصحي الافضل.
0: نعم، واختياره. شكرا لك دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير، على هذه المعلومات المفيده. ونصيحه للجميع كختام، يعني واضح انه في الحركه بركه، كل ما تحركنا كل ما كان هذا افود لصحتنا. شكرا لك دكتور.
2: تعتقدون واقي الشمس مهم لبشرتنا ولا مجرد إضافة ممكن نستغني عنها؟ في الحقيقة هو مهم جدا، لأن أفضل حاجز يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويحمي البشرة أيضا من حروق الجلد لما يتعرض للشمس أوقات طويلة. كل ما زادت قيمة كمية الوقاية فيه، كل ما زادت قدرته على صد الأشعة الضارة وحماية البشرة. استخدامه لازم يكون بشكل يومي وطول أيام السنة، حتى لو الأجواء غائمة أو ماطرة. يفضل دهنه على أبرز الأماكن الظاهرة من الجسم، وممكن أيضاً دهن باقي الجسم بهدف الحماية.
0: كثير منا وقت العمل أعزائي يختار يجلس على السرير ويخلص أموره على اللابتوب مثلاً، وما فكرنا إش كثر هذا الموضوع ممكن يأثر سلباً علينا، لأن الجلوس في غرفة النوم طول الوقت يربط الدماغ بمكان النوم والراحة، وهالشيء ممكن يسبب لنا أرق أو اضطرابات في النوم. طيب، هل فعلاً بيئتنا اليومية تسرق نومنا وصحتنا النفسية بدون ما نشعر؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة والطب النفسي الغذائي.
3: اشرحها ونورنا
0: دكتور. كيف ممكن صراحة يؤثر علينا العمل من السرير، بالذات أنه كثير خلال الفترة اللي طافت شغل ريموتلي من البيت، فنختار نحن بصراحة الأسهل فنجلس على السرير، كيف ممكن يأثر علينا وعلى منظومة النوم؟
4: في البداية لازم نعرف أنه دماغنا يعتمد على شيء يسمى الارتباط الشرطي، اللي هو الكونديشنال لينك، وعشان كذا لما ننام يوميا في مكان معين دماغنا يربط المكان بالراحة والاسترخاء. ولكن إذا تحول المكان إلى مكتب عمل واجتماعات وتصفح جوال، يفقد هذا الرابط، وبالتالي يشعر الإنسان بأنه لم يعد يستطيع النوم في نفس المكان الذي كان ينام فيه بشكل مستمر. ولذلك نلاقي بعض الأشخاص ممكن يجيهم النعاس ويشعر بالنوم على الأريكة، ومجرد أنهم يدخلوا غرفة النوم يروح النوم ويطير النوم بشكل سريع. ولذلك لابد أن نحافظ على هذا الارتباط الشرطي، أنه نجعل فقط غرفة النوم للنوم والاسترخاء والراحة دون العمل.
0: إحنا مو نشتغل بس على اللابتوب، نشتغل برضو على الجوال، فهل الإضاءة الزرقاء

0: ممكن تأثر على النوم أيضا؟ يعني كلنا
1: طبعاً.
0: نتصفح قبل النوم، هذه صارت واجب.
1: طبعا هذه أكثر عادة سيئة يفترض أننا نتخلص منها، لأنه البلو لايت تشتغل على منظومة بيولوجيا النوم بشكل واضح وأساسي وتأثر عليه سلبا. باختصار شديد أنه ممكن احنا نستخدم الجوال طبعا على مدار اليوم في ساعات النهار الصباحية، لكن أول ما يبتدي ضوء الشمس يخف لابد أن نخفف استخدام الجوال ونمنع استخدام الجوال على الأقل ساعة قبل النوم، حتى نحافظ على quality of sleep عالية أو جودة نوم عالية، لأنه الضوء الأزرق الذي يخرج من الجوال أو الموبايل يؤثر على بيولوجيا الميلاتونين، والميلاتونين هو خلينا نسميه هو هرمون النوم اللي يخلينا ندخل في نوم عميق، فيعطي إشارات الجوال يعطي إشارات للدماغ وأيضا للجسم بأنه ما زال ضوء النهار موجود، وبالتالي تتأثر جودة النوم ولا يستطيع الإنسان أنه يدخل في نوم عميق وجسمه يدخل في مراحل النوم المختلفة.
0: مع ذلك دكتور، إحنا في زمن يعني أعمالنا مريحة، إحنا على مكاتب في منطقة مكيفة، وضعنا أريح بكثير، مع ذلك مستوى الأرق عندنا أعلى بكثير من يعني الزمانات الماضية.
1: صحيح، أتفق معك. أصبحنا نشوف كثير من حالات القلق والتوتر تمرنا في العيادة بالرغم من أن الحياة أصبحت أكثر سهولة وأكثر راحة. اللي لازم نفهمه أنه فعلا أجسامنا تعمل بنفس النمط منذ انخلقت منذ آلاف السنين، ربما ملايين السنين، لكن نمط حياتنا في الفترة الحالية تغير بالكامل. أصبحنا نتحرك أقل، نأكل أكثر، نتعرض للأشعاع الأزرق اللي هو من الجوالات ومن الآيباد والكمبيوترات بشكل أكثر، نفضل الأشياء السريعة عن الأشياء التي تأخذ وقت في التحضير وخاصة الأكل، الوجبات السريعة والحياة السريعة، ونضع الجهاز العصبي دائما تحت الضغط. كل هذا سبحان الله يرفع منظومة الكورتيزول في الجسم ويلخبط الهرمونات، وبالتالي الأشخاص يشعروا بأنهم مضغوطين نفسيا، يشعروا بقلق وتوتر، يشعروا بأنه في شيء فايتهم، بينما الحياة تتطلب كثير من الاسترخاء والراحة والهدوء في تنظيمها.
2: فكرة غلط
0: يا دكتور، عندنا شوية معلومات ودنا تصححها لنا. أي شخص ممكن يقول لك أنا واعي وأقدر أفصل بين العمل والراحة، لذلك ما في مشكلة أن أنا أشتغل من السرير.
1: إذا أنت واعي فإن عقلك الباطن غير واعي، هذه لازم تعرفها، أنه في يكون العقل الظاهر والعقل الباطن، فالسبكونشيس يكون عادة غير واعي وهو ما يستوعب إيش الأشياء اللي أنت يعني تطلبها منه، فهو يشتغل على المنظومة الداخلية للجسم من تنظيم ضربات القلب والتنفس والهرمونات النواقل العصبية وأيضا النوم وساعاته وتنظيمه، فأنت تضطر وتضغط عليه بأنه يتغير ويلخبط هذه المنظومة بسبب الأشياء اللي أنت قاعد تقدم له هي من معطيات سيئة، من سهر ومن تعرض للأشعة الزرقاء، من ضغط نفسي، من عدم إعطاء الجسم الشعور بالراحة في المكان الذي يجب أن يرتاح فيه، وبالتالي تتأثر المنظومة الجسدية بالكامل.
0: هل فعلا نقدر نقول مبالغة من الأطباء والأخصائيين النفسيين لما يقولون أنه شغلنا في البيت ممكن يسبب لنا العزلة والاكتئاب، بالذات اللي يشتغلون من السرير تحديدا؟
1: تمام، سؤال جدا جميل، وهي فعلا وحقيقة وبدون أي مبالغة نعم هي تؤدي إلى هذا الشيء. الإنسان بطبيعته خلق سبحان الله يعيش في مجتمعات ويعيش في علاقات اجتماعية وسيعة، وهذا جزء من الكواليتي أوف لايف وهو عمود أساس في جودة الحياة بناء على الأبحاث. فإذا الإنسان أصبح دائما يعزل نفسه في مكان جالس لوحده يمارس حياته في مكان وحيدا، للأسف تتأثر منظومة جسمه وتتأثر منظومة حياته ويتأثر اللي هو جودة حياته، وبالتالي تبدأ سلسلة لا قدر الله حدوث الأمراض، سواء الأمراض المزمنة أو الأمراض أو الاضطرابات النفسية. لذلك من الضروري جدا أنه الإنسان يعيش في وسط اجتماعي رحب وسيع، يتعامل ويتفاعل.

0: مع البشر من حوله، يهتم بصحته، يهتم بأساسيات الصحة اللي هي النوم والأكل والرياضة والتغذية السليمة، يوفر لجسمه ما يحتاجه من مايكرو نيوترينت أو جزيئات غذائية بسيطة فعليا يستطيع الجسم استفادة منها وعمل وظائف الأعضاء بشكل طبيعي.
1: طبقها صح.
2: أعطينا مجموعة نصائح إيش ممكن نسوي وقت اللي نشتغل من البيت تحديدا عشان ما ندخل في هذه الدوامة كلها.
0: خلينا نلخصها بشكل جدا بسيط. احنا اتفقنا انه مشكلة انه قلة النوم او يعني يوم واحد ممكن من عدم النوم بكفاءة ممكن يؤدي الى زيادة الانفعال وضعف التركيز وتعب وانهاك للجسم، بينما القواعد الاساسية لتحسين النوم في مجموعة من القواعد احنا نتبعها ونمارسها دائما مع جميع الاشخاص، وعلى رأسها طبعا انه احنا نحدد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ. هذه من الأشياء الأساسية جدا. الشيء الثاني إنه لابد أن نتعرض لضوء الشمس صباحا حتى نعدل الساعة البيولوجية. هذه أبسط طريقة. في ناس كثير يلجأوا للمكملات وناس كثير يلجأوا لأشياء معينة وممارسات كذا مختلفة، لكن أفضل طريقة أثبتت فعاليتها بناء على الأبحاث هي التعرض لضوء الشمس صباحا. مجرد ما ضوء الشمس يدخل للعين سبحان الله يصير في زي الريست أو إعادة ضبط للساعة البيولوجية، وبالتالي يبتدي الجسم يعيد ضبط أوقات النوم. الشيء الثالث أنه لابد أننا نتوقف من استخدام الشاشات قبل النوم على الأقل بساعة حتى نعطي الجسم طبعا فترة كافية أنه يستعيد إفراز هرموناته ونواقل العصبية الخاصة بالنوم ولا تتأثر. الشيء الرابع طبعا وهو أنه لابد أن نتجنب الكافيين على الأقل 8 ساعات قبل النوم. يعني إذا أنت تنام الساعة 12 أو الساعة 11 على الأقل آخر كوب قهوة يفترض أنك تأخذه الساعة مثلا 2 أو الساعة 1 الظهر، فبالتالي كذا أنت تحافظ على منظومة النوم وتمنع أنه أي شيء خارجي يؤثر عليها. النصيحة الخامسة والأخيرة اللي أحب دائما أذكرها ودائما أني أكد عليها أنه لابد أن نحافظ على غرفة النوم أن تكون دائما في ظلام دامس حتى يستطيع الجسم الدخول في النوم بشكل سريع ويدخل في مراحل النوم العميقة، وبالتالي يمارس مرحلة الاستشفاء أو السلف هيلينج وتصحيح الجسم من الداخل. فهذه 5 نصائح بسيطة جدا الكل يقدر يطبقها ولها أثر عظيم جدا على منظومة النوم والصحة النفسية.
2: نعم، نصائح جميلة، أتمنى الجميع فعلا يطبقها. شكرا لك دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة وطب النفس الغذائي، على هذه المعلومات، وأتمنى فعلا الكل يكون استفاد منها. شكرا لك. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، اي والله، خاصه لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الاحلام. ابدا صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا الى تفاصيل مختلفه من اخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصه.
3: صباح المملكه ياتيكم من الاحد الى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: التلوث والنفايات.
3: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أول بأول
1: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
0: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم، عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: أرقام الرؤية. بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
5: ننجز اليوم لغد مزدهر. التغير المناخي.
6: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: فرسان التمكين.
1: يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين. فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي يسلط الضوء على قصص الإبداع والابتكار، وياخذكم في رحلة ملهمة مع نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات صنعت فرق في مجتمعاتهم. نستضيف في كل أسبوع شخصية متميزة لنكتشف معها كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهتها، وكيف أصبح الإصرار والشغف طريقا نحو النجاح والتميز. نستمع سوا إلى تجاربهم ونستلهم منهم الدروس اللي تأكد أن الابتكار ما هو حكر على أحد، بل هو فرصة لكل من يمتلك رؤية وإرادة وعزيمة. فرسان التمكين يؤمن بأن كل فكرة

0: واحدة قد تكون بداية لتغيير كبير، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراق وازدهار. وعشان كذا نسعى في فرسان التمكين إلى إبراز النماذج الملهمة ونشر ثقافة الابتكار وتشجيع كل صاحب موهبة على الانطلاق نحو تحقيق طموحاته. كونوا معنا في كل حلقة لنحتفي بالإنجاز ونستكشف عقولاً مبدعة، نروي قصصاً تستحق أن تسمع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة ويصنع الإبداع.
1: فرسان التمكين.
0: ضيفنا في هذه الحلقة يقدم مشروعاً مبتكراً في مجال الطاقة المتجددة، يعالج أحد أهم التحديات اللي تواجه شبكات الكهرباء، وهو التذبذب في إنتاج الطاقة الناتج عن تغيير سرعة الرياح أو شدة أشعة الشمس. ويعتمد المشروع على تطوير أنظمة تحكم ذكية تعيد توزيع الطاقة بطريقة تحقق استقراراً أكبر في إنتاج الكهرباء، مما يرفع كفاءة الشبكة ويزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وقد خضع هذا الابتكار للاختبار من خلال المحاكاة والتجارب العلمية، وأثبت نتائج واعدة في تحسين استقرار تشغيل مزارع الرياح وكفاءة إنتاج الطاقة. ورح نتعرف أكيد على تفاصيل هذا الإنجاز مع ضيفنا الدكتور سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم المشارك بجامعة الطائف. في البداية دكتور سمير، عرفنا عن نفسك وعن المشروع وكيف استلهمت فكرة تنفيذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم في جامعة الطائف وتطبيقاتها في هندسة الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص. الفكرة بشكل مختصر هي محاولة تصميم نظام تحكم مركزي قادر على زيادة إقحام الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بالشبكة العامة الموجودة في بلد ما. فغالبا يكون عندنا على سبيل المثال شركة الكهرباء السعودية تكون هي المشغل للشبكة، ويكون هناك مشغل آخر لطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو أي نوع من الطاقة من أنواع الطاقة المتجددة. فغالبا مشغل الشبكة يطلب كمية ثابتة من الطاقة المتجددة لدمجها مع الطاقة العامة عند نقطة الالتقاء، ولكن مع الأسف إنه يعني الطاقة المتجددة دائما سواء كانت الرياح أو الشمسية على سبيل المثال دائما متغيرة، يعني ما تكون ثابتة. فإذا تغيرت الشمس مثلا أو تغيرت سرعة الرياح تتغير هذه الطاقة. فإذا كانت يعني الطاقة المطلوبة من الطاقة المتجددة كانت كمية قليلة، فهي غالبا يعني تدمج كما هي مع الشبكة العامة، لأنها لا تؤثر في تردد الشبكة العامة حتى لو تغيرت الرياح أو تغير الضوء. لكن إذا كانت الكمية عالية جدا زي يعني كثير من بعض البلدان تكون معتمدة بشكل كبير على يعني الطاقة المتجددة، فإذا كانت هاي الطاقة عالية جدا فأي تغير في الرياح أو في ضوء الشمس يؤدي إلى تغير كبير في تردد الشبكة. فبالتالي دائما تعمد يعني مراكز الأبحاث إلى إيجاد حلول في حال كانت هذه الطاقة عالية ونريد دمجها مع الشبكة العامة، فإذا تغيرت الرياح أو تغير ضوء الشمس ماذا نعمل؟ كيف نتعامل مع هذه التغيرات؟ كيف يعني نوزع الطاقة المطلوبة من قبل مشغل الشبكة على جميع التوربينات إذا كانت في مزرعة، أو على جميع الألواح الشمسية إذا كانت في مزرعة طاقة شمسية؟ فبالتالي طريقة توزيع الديماند، هذه نسميها الديماندينج باور اللي عند نقطة الالتقاء اللي مطلوبة من قبل مشغل الشبكة، طريقة توزيع هذه الطاقة إذا تغيرت الرياح أو تغيرت الشمس على جميع الوحدات الموجودة في هذه المزارع تحتاج إلى نظام تحكم ذكي يحاول يعني التوزيع بطريقة تضمن أنه إذا تغيرت الشمس أو تغيرت الرياح يكون التغير طفيف في الطاقة المزودة عند نقطة الالتقاء، فبالتالي هذا يؤدي إلى أنه يعني دمج طاقة ثابتة بقدر المستطاع، يعني بأفضل صورة ممكنة، لكي يؤدي إلى استقرار التردد عند نقطة الالتقاء مع الشبكة العامة. فبالتالي إيجاد حل لهذه المشكلة يعتبر من التحديات الموجودة حاليا والمدروسة بعناية من قبل كثير من مراكز الأبحاث.
0: دكتور سمير، حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
2: دائما هناك هدف يجب تحقيقه عند إنتاج الطاقة، وهو دائما المحافظة على تردد الشبكة. طبعا عندنا هنا 60 هيرتز، وإذا كان يعني في بعض الدول 50 هيرتز، لكن لو قلنا 60 هيرتز دائما نحافظ عليها حتى لو تغيرت يعني أو تغير الاستخدام أو استهلاك هذه الطاقة من المنازل، عندما تتغير يتغير معي التردد، أو إذا حصل مشكلة في أحد مولدات الطاقة يبدأ يتغير هذا التردد. فبالتالي دائما مشغل الشبكة يحرص دائما على الحفاظ على هذا التردد. طبعا أنظمة التحكم الاعتيادية الموجودة، هناك شيء يسمى دروب كنترول، هذا أشهر أنواع الكنترول الموجودة حاليا، بحيث أنه يشوف التغير في الفريكوانس اللي يحصل بسبب الاستهلاك من قبل المستهلك أو بسبب تغير توليد الطاقة من قبل الوحدات الموجودة، فيشوف مقدار التغير في الفريكوانسي ويبدأ يوزع هذا التغير على المولدات الموجودة على الشبكة. فلو كان مقدار التغير في الفريكوانسي 5% مثلا على سبيل المثال، وكان عندي أكثر من 100 وحدة موجودة في الشبكة من المولدات، فيقوم بتوزيع هذه 5% بالتساوي على كل المولدات الموجودة، فنجد مثلا مولد مثلا 1 ميجا وات، واحد مولد مثلا 2 ميجا وات، مولد 3 ميجا وات، وهكذا في الشبكة. فيبدأ يعني يأخذ 5% من إنتاج كل واحد من هذه المولدات، ولكن يعني هذه الطريقة غير مناسبة، لأنه هناك يعني في طاقة الرياح على سبيل المثال هناك توربينات كبيرة، توربينات صغيرة، توربينات متوسطة الحجم في الإنتاج، فبالتالي توزيع اللود أو الحمل أو التغير في الفريكوانسي بهذه الطريقة بشكل متساوي لا يعطينا يعني أفضلية في يعني تزويد طاقة ثابتة عند نقطة الالتقاء عندما تتغير الرياح أو تتغير ضوء الشمس. فبالتالي نحتاج إلى طرق تحكم مختلفة يعني تعمل لي عملية optimization، بحيث أنه التوزيع ما يكون بشكل متساوي على كل التوربينات، ولكن يكون بطريقة يكون فيها ضمان ل يعني توليد طاقة ثابتة بقدر المستطاع عند نقطة الالتقاء.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
2: طبعا كأي نظام تحكم مركزي لابد يكون فيه تحديات لهذا النوع من التحكم. فنظام التحكم المركزي كأنه يعني على شكل هرم، من أعلى الهرم كذا ننظر من فوق لمزرعة الرياح أو كذلك يعني مزرعة الخلايا الشمسية. فإذا تغير ضوء الشمس أو تغيرت سرعة الرياح، يعني يبدأ مشغل الشبكة من فوق يشوف كل التوربينات الموجودة، يشوف أو يحسب كل الطاقة المتوفرة من كل التوربينات أو من كل الخلايا الشمسية، ليبدأ يوزع الديماندينج باور أو الباور المطلوبة أو الطاقة المطلوبة عند نقطة الالتقاء. فبالتالي نحتاج إلى توصيلات، يعني لابد يكون في توصيل لكل هذه التوربينات، يعني لابد أنها تكون مربوطة بمركز التحكم، لأنه يعني مركز التحكم يكون سنترال أو مركزي، فبالتالي لابد يعني تكون كل البيانات هذه الموجودة مرتبطة بمركز التحكم. وهذا فيه تحدي، ممكن يكون فيه تكلفة عالية جدا، يعني التوصيل أو الربط بالمركز أو مركز التحكم، فبالتالي هذا يعتبر تحدي كبير جدا، اللي هو يعني دائما حتى مطوري شبكات الطاقات المتجددة يحاول يتجنب هذا النوع من الربط، لأنه يعني دائما يبحثون عن خفض التكلفة، فبالتالي يعني ممكن يكون تحدي لبعض مشغلي الشبكات. التحدي الآخر اللي هو محاولة قياس سرعة الرياح أو كذلك يعني التغير في ضوء الشمس، لأنه يعني هذه العملية تعتبر استيميشن أو عملية تقريبية، فكل ما كان يعني قياس سرعة الرياح أو ضوء الشمس كل ما كان دقيق جدا، كل ما يعني كانت دقة هذه الطريقة اللي نعمل عليها. لكن إذا كان يعني الاستيميشن بعيد جدا وغير صحيح لا تعطي نتائج صحيحة، فبالتالي هذا تحدي قوي أو بحث آخر في المشروع، أنه كيف نسوي عملية استيميشن أو عملية قياس دقيقة للتغير في الرياح أو في ضوء الشمس. فبالتالي يعني هذين التحديين يعتبران من التحديات القوية جدا في هذا المشروع.
0: نقدر نعرف دكتور سمير إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
2: طبعا الاختبار مثل هذه الطرق يعني يتم بأكثر من طريقة. هناك طرق المحاكاة وهي طريقة سهلة، ويعني كنا متوقعين أن تعطي نتائج صحيحة مثل ما توقعناها، لأنه الماتيماتيكال فورموليشن أو البناء الرياضي أو النماذج الرياضية التي بنيت كانت واضحة من البداية أنها يعني كان في هايبوثيسز عالي جدا أو يعني شعور قوي جدا أنها راح تعطي النتائج، وهي فعلا وهي كذلك يعني أعطت نتائج مثل ما توقعنا على برامج المحاكاة. لكن التحدي الأكبر أنه كيف يعني ممكن تطبق هذه الطريقة على أرض الواقع، بالذات أنه أنت تحتاج إلى يعني لو قلنا مزرعة رياح متكاملة كيف تطبق مثل هذه الطريقة على مزرعة رياح. ولكن يعني اللي تم عمله هو إنشاء شيء يسمى wind tunnel أو قناة للرياح، وهي عبارة عن بوكس أو صندوق. في بداية هذا الصندوق يكون فيه مروحة كبيرة جدا تشتغل بسرعة عالية، وفي نهاية هذه التانل أو يعني هذه القناة يكون في نهايتها شيء يسمى الهونيكام ليضمن يعني الرياح تنساب بشكل جيد من خلال هذه القناة. في نص هذه القناة عملنا يعني توربينات، أكثر من توربين تم تصميمها بعناية على عدة مراحل، تم اختبارها طبعا ببرامج المحاكاة وتصميمها، ثم طباعتها بطابعات ثلاثية الأبعاد ووضعها في منتصف هذه القناة. يعني تمر الرياح من خلال هذه القناة عن طريق شفط أو سحب الهواء من خلال هذه المروحة، فتبدأ تحرك هذه التوربينات. فإذا تغيرت هذه الرياح، يعني نعمل داخل هذه القناة نخلي كل توربين يعني يستقبل رياح مختلفة، وفيه يعني عملنا عملية استيميشن للسرعة لكل واحد من هذه التوربينات. فبالتالي تم اختبار يعني هذه الميثودولوجي وأعطت فعلا يعني طاقة، يعني حتى لو تغيرت سرعة الرياح تكون يعني يكون التغير طفيف جدا، فبالتالي نضمن أنه الفريكونسي عند نقطة الالتقاء بالشبكة العامة يكون تغير طفيف كذلك. لذلك يعني كان اختبار رائع. طبعا هذا الاختبار ما عملناه عندنا في الجامعة، ولكن بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة كيس وسترن ريزيرف، ولازلنا يعني نطور في هذه الطرق.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع دكتور سمير، وكيف كانت التجربة؟
2: طبعا لتطبيق المشروع على أرض الواقع حقيقة يعني الانتقال من مجرد فكرة أو مشروع وتطبيقه إلى خط إنتاج يعني حقيقي وتطبيقه على أرض الواقع ليس يعني بالشكل المباشر أو الشكل السهل حقيقة يعني. فهناك يعني لابد يكون فيه خطوات كبيرة جدا لتطبيقه، وبالذات أنه ليس شك يعني هذا المشروع ليس شيء يعني فردي أو على مستوى صغير جدا، ولكن يطبق على مزارع ذات يعني مساحات شاسعة جدا. فبالتالي الفكرة تطبيقه على مزارع الرياح بشكل فعلي قائمة، ولكن لازمنا تحت دراسة يعني كيفية نقل هذا المشروع وإثباته على أرض الواقع.
0: نقدر نعرف إذا كان هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
2: طبعا طبعا الإقبال على الطاقة المتجددة سواء كان يعني طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية سيستمر في تصاعد حقيقة يعني. فبالتالي على مشغلي الشبكة إيجاد يعني regulations أو تشريعات مناسبة لمثل هذا النوع من الطاقة، وكذلك يعني تأسيس بنى تحتية ملائمة لمثل هذه الأنواع من الطاقة. فالمشاريع في هذا الاتجاه ستتطور يعني مع الوقت، بالذات يعني احنا شايفين يعني الإقبال الشديد حتى يعني مش فقط في بلدنا ولكن حتى في البلدان الخارجية، هناك تنافس شديد جدا على الطاقة المتجددة وكيفية تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال هذا النوع من الطاقة. فبالتالي أنا أتصور يعني مشروعنا يعني سيكون هناك خطط إن شاء الله مستقبلية يعني الاستفادة من مشروعنا وغيره من المشاريع في هذا الاتجاه. فقط يعني عامل الوقت سيكشف يعني مدى احتياجنا لمثل هذه المشاريع بإذن الله تعالى.
1: فرسان التمكين.
0: في ختام هذه الحلقة نأكد أن الابتكار ليس مجرد فكرة، بل هو رؤية تتحول إلى حلول واقعية تسهم في خدمة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة. واللي استمعنا إليه اليوم يجسد كيف يمكن للعلم والبحث والإصرار أن يقدموا حلولاً عملية لتحديات كبيرة، مثل تحسين كفاءة الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار الشبكات الكهربائية، بما يسهم أكيد في دعم التنمية وتحقيق مستقبل أكثر كفاءة واعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. نتوجه بخالص الشكر لضيفنا على مشاركتنا هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا برحلة هذا الابتكار منذ انطلاق الفكرة، مروراً بمراحل البحث والتطوير، وصولاً إلى التطبيق العملي والنتائج التي حققها. كانت هذه التجربة مثالاً واضحاً على أن الطموح عندما يقترن بالعلم والاجتهاد يمكن أن يتحول إلى إنجاز يخدم المجتمع ويترك أثراً إيجابياً في حياة الآخرين. كما نشجع كل صاحب فكرة أو موهبة على أن يؤمن بقدراته وأن يجعل من التحديات فرصاً للإبداع والتميز. كل إنجاز عظيم يبدأ بفكرة، وكل فكرة تحتاج إلى عزيمة وإصرار حتى ترى النور. المستقبل يصنع بأفكار المبدعين وبجهود الباحثين وبكل من يسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير وطنه وخدمة مجتمعه. في النهاية شكراً لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، ونأمل أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم وقدمت لكم صورة عن أهمية الابتكار ودوره في صناعة المستقبل. نلتقي على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزا للواحة التي كانت تمنح الحياة.

0: خارج الصندوق.
1: حياكم الله مستمعينا خارج الصندوق. يقولون في المثل خلك بعيد حبك يزيد، ويقولون في مثل آخر البعيد عن العين بعيد عن القلب. طبعا المثلين عكس بعض، وفعلا الشخص ممكن يحتار هل يقرب أو يبعد، لكن دائما الوسطية مطلوبة. القرب الزايد والطويل يسبب أحيانا مشاكل وملل وفتور وممكن نفور، لذلك يقولون زر غبة يعني بين فترة وفترة تزدد حبة. ويقولون دائما ضع مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، هذا بالنسبة للقرب. والبعد الدائم والطويل أيضا يسبب جفاء وممكن نسيان وممكن زعل وتشره على قولتهم. وأكيد طبيعة العلاقة لها دور كبير في الموضوع، يعني الشخص القريب اللي بينك وبينه قرابة مو مثل البعيد مثلا، وكل ما زادت القرابة مفروض يكون بينكم تقارب وصلة أكثر. وحتى القريب قرابة غير النسب مثل الصديق، لأنه رب أخ لك لم تلده أمك مثلا. طبيعي بحكم المعزة والعلاقة القوية بينكم والميانة بتقابله ويقابلك كثير، بعكس الأشخاص اللي علاقتك بهم رسمية مثل المعارف والجيران والزملاء. لكن سواء مع هؤلاء أو هؤلاء لابد من التوازن وعدم الإفراط وعدم التفريط، لا في القرب ولا في البعد. تدرون وش المشكلة وش المفارقة في الموضوع؟ إن الشخص أحيانا يحصل على نتيجة معاكسة للشيء اللي يبيه، سواء من قرب أو من بعد، فتلقاه يزيد في القرب فيسبب هالقرب بعد، لأن الناس إما يملونه أو يستثقلونه أو يزهدون فيه، لأن الإنسان غالبا يزهد في الشيء المتوفر والسهل، أو لأن كثرة قربه منهم تتسبب في بعض الصدمات والمشكلات اللي تؤدي لضعف العلاقة أو حتى انقطاعها. وفي المقابل حتى اللي يبالغ في البعد بقصد أن غيره يفقده واشتاق له ويسأل عنه أحيانا يحصل على نتيجة معاكسة، وهي أن الطرف الآخر ينساه ويمكن حتى يمسح رقمه من جواله. لذلك لازم الشخص يتقن مهارة الحضور والغياب، يعرف متى يحضر ومتى يغيب، متى يقرب ومتى يبعد، مثل اللاعب اللي عنده موهبة التمركز في المكان المناسب، وهذا من الذكاء العاطفي والاجتماعي اللي ممكن اكتسابه أو اكتساب بعضه على الأقل. وممكن معرفة الخيار الأنسب من قرب أو بعد بمحاولة ملاحظة وش يسعد الطرف الآخر أكثر، حقيقة مو مجاملة. فإذا شفت أن قربي منه يسعده أقرب، وإذا حسيت والله أني مثقل عليه أو مشغله أبعد. وفيه ناس فعلا لو صار بعيد حبه يزيد، لأنهم صعبة معاشرتهم فيا زينهم وهم بعيدين وعلاقتنا بهم رسمية، وناس نحبهم لطيب معشرهم فلذلك نهددهم إذا أبعدوا، ونقول البعيد عن العين بعيد عن القلب لأننا ما نبيهم يبعدون عن عيوننا. وحنا ما نبيكم تبعدون عنا يا مستمعينا، لأننا أكيد نحبكم، لكن بنغيب إلى الأسبوع الجاي إن شاء الله، ونتمنى أنكم تشتاقون لنا وما تنسونا. هذه تحيات محاكيكم خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، في أمان الله.
0: خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في دقائق
2: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً سواء كنا سائقين أو مشاة على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق لما الجميع يلتزم بالقواعد. تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط، على العكس إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وتوبة صادقة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين.

ذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صياغة الفضة، فن يشكل المعدن بعناية ليصنع خواتم تحمل زخارف دقيقة وتطعيمات من أنواع الأحجار المختلفة بتصاميم تجمع بين التشكيل الحر والهندسي، وتبرز هوية مميزة يحافظ عليها الصاغة عبر الأجيال، وتستمر بجاذبيتها بين محبي الخواتم الفضية. وضيفنا اليوم صائغ الفضة عقيل بن عايش الدجاني.
5: بالنسبة للفضة نجيبها من عدة مصادر، يكون في مكاتب معتمدة لبيع السبائك مثل الفضة أو الذهب، أو في جهات مختلفة ثانية مثل مؤسسة النقد متوفرة سبائك، طبعا مشغولة يكون سويسرية أو من مصادر مثل من السعودية، أو حتى في أنواع من الفضة يكون خاصة بالورش، يكون مثل تكون الهدد أو مثل حبيبات الفضة اللي هو جاهز للورشة. في سبيكة تكون يا سبيكة يا أنه يكون خاص بالورش من مؤسسة النقد.
4: هل فيه مثلا أنواع معينة من الفضة مفضلة لك أنت كسائق للفضة؟
5: طبعا بالنسبة لي أكيد دائما إحنا نفضل الفضة عيار 925، مو العيار الصافي، لسبب. السبب هو أن عيار 925 يكون أصلب، طبعا هو في الشغل أصعب طبعا، لكن إحنا نفضله لسبب أنه ممكن أن الشغل ذا يدوم لك، ممكن أنك تستعمله لين ما تورثه لعيالك لأبنائك لأي شخص آخر، يدوم لك لين نهاية الحياة. فعلى عكس العيار الصافي ممكن ما يدوم لك ويخرب بشكل أسرع ويتلف بشكل أسرع، فأكيد أنا أفضل العيار 925، وهو طبعا العيار العالمي يعني.
4: بس كأنك قلتها هو الأصعب، ليش الأصعب في الشغل؟
5: الأصعب في الشغل لعدة أسباب. أولا أنه هو أصلب، صلابته أقوى، فإذا كان صلابته أقوى فشوي في صعوبة بالتحكم فيه، صعوبة بتشكيل الأشكال، في صعوبة في النحت عليه، في صعوبة في تلميعه، في صعوبة في أيضا مثل ما قلنا التشكيل. فعلى عكس العيار الصافي، العيار الصافي لين، سهل إنك تشكله، سهل إنك تلمعه، سهل إنك تنحت عليه، فسهل إنك تركب عليه. يختلف جدا في التعامل معه بين الصافي وذا، لكن إحنا نفضل الأصعب عشان إن الشخص يكون عنده شيء دائم له.
4: طيب أنت ذكرت أن الفضة فيه عيارات، كيف أنا كمستهلك أو كزبون أميز هذه العيارات؟
5: طبعا التمييز بالنظر ما يميز يعني 100%، يحتاج إلى فحص مخبري يعني. مثل ما الذهب أنت تشوفه كشكل عيار 22 ولا 21 ممكن تميز أحيانا باللون، لكن مو شرط. حاليا في تقنيات تضيف للون سواء حتى لو عيار 24، فيحتاج إلى فحص مخبري. وأيضا الختم اللي عليه يعني يكتب عليه عيار 990، 999، 950، 925، الختم يعني مقياس، والمكان المعتمد هم مقياس.

0: الفحص بالمخباريه مو نظريه.
1: ما لاحظت يعني انت كسائق انه ممكن يجونك زبائن معهم خواتم يحسبونه انه فضه طبيعي بسبب انه موجود اساسا عليه ختم؟
0: وكثير تجينا حالات غش انه يكون شاري خاتم هو عيار 925 واساسا هو مو فضه موجود على العيار, موجود فيه حتى لون الفضه لكن انه مو فضه. شو يكون نحاس مشغول لكن مطلي بلون الفضه وفيه عليه الختم, فيجي عندنا وينصدم انه مو فضه اساسا يعني, فاي يكون في حالات غش كثيره.
1: انا لاحظ عندك الان بالمحل انه عندك ما شاء الله خواتم مصوفر وفي خواتم فضيه ناصعه ما شاء الله, ايش الفرق بين هذا وهذا؟
0: طبعا خواتم مختلف اللون الموجود هنا عندنا. شو الفرق؟ احنا دائما نمثل الفضه بمثل مثل التفاحه. احنا شو نقول؟ التفاحه لقصيناها بالنص وتركتها فتره شراح يقلب لونها بالاسود. الفضه بالمثل على عكس الذهب. الذهب دائما احنا نقول لا شريته ودفنته 100 سنه 200 سنه تشوف الطلعه اصلا ما تغير ولا فيه اي شيء. الفضه لجينا اخذناها شريناها وتركناها ما لبسناها دفنته في الارض راح يقلب لونها لين للاسود نفس التفاح. فالله عطى الفضة خاصية التأكسد, الفضة تتأكسد, فاللي عندنا هنا له فترة طويلة مكشوف على الهواء فيقلب لونه على السواد. طبعا نقدر احنا في بعملية تلميع ان ننظف لها كل خاتم, طبعا لها طريقة تلميع نلمعه ونرجعه جديد يعني بلمعه وبراقة يكون جميلة, فهذا الاختلاف يعني.
1: طيب كل كم مثلا انا اقدر ألمع الخاتم؟ مثلا اخذ خاتم بعد فترة صفر, كل كم مثلا تنصح انه انا ألمعه حتى لو كان ما صفر بس عشان احافظ عليه؟
0: طبعا احنا نقول ليش احيانا يصفر اسرع او ما يصفر. الفضه اذا ما لبست في اليد عمليه تاكسدها يكون اسرع, فسبحان الله لا لبسته ما تصفر ابدا, على عكس اللي هو الذهب ما يفرق لبس او ما لبسه ما يصفر. لكن جيل الفضه اذا تركته فتره طويله في الدرج ما استعملته بيقلب لونه الاسود. البعض طبعا لانه ما عنده ثقافه ان الفضه تتاكسد فيقول لك حطيته في الدرج وقلب لونها اسود وانا ارميها, لا ابدا, راح لك الى اقرب ورشه قل له عندي هالفضه يحتاج لها تلميع فتعطيه يلمعها. فاحنا كل كم طيب احنا نلمع؟ ما في وقت معين لكن احنا نفضل اول شيء انك تستعملها, ثانيا الى 6 شهور, ممكن 6 شهور تلميع ممتاز يعني, عشان ان الفضه مع التلميع يعني ياخذ جزء بسيط من مو جرامات يعني مليات, فاحنا نقول كل 6 شهور تلمعها ممكن خيار ممتاز.
1: طيب انت كسائق وش اصعب مرحله تمر عليك لجيت تشتغل مثلا على الخاتم؟
0: اصعب مرحله ممكن الشكل الجديد اللي ما قط احنا ما سويناه من قبل, يعني يجيك طلب بشكل جديد فانت تقعد هنا تجرب تحاول شلون تصنعه, ممكن تجرب اول مره تفشل ثاني مره تفشل ثالث مره تفشل, فتعيد الشغل من جديد لين ما تضبط او تتقن العمل يعني. فاصعب شيء العمل الجديد اللي انت ما سويته يعني.
1: انا اشوف الشباب اليوم ما شاء الله تبارك الله يعني تقريبا اغلب الشباب اليوم يلبسون خواتم, سبحان الله عندهم انتماء لهذا الشيء يعني يحس انه يمثل هذا الشيء. ايش اغلب الاشكال اللي قاعدين يطلبونها الشباب اليوم وحتى من نوعية الأحجار اللي تستخدمونها؟
0: طبعا أولا ليش الشباب يلبس؟ احنا دائما نقول زينة رجل في أمور بسيطة يعني, زينته مثلا في ساعته في خاتمه في القلم اللي يلبسه في مصباحه, فالخاتم من ضمن الكماليات اللي تجمل اللبس والمظهر. فبالعكس حاليا ذي ثقافة جميلة. أيضا شي يطلبون الشباب في أشكال طبعا جميلة, دائما الناس تحب البساطة والنظافة يعني, فيكون البساطة شنو؟ مثل شيء يسمونه خاتم الملكي. الخاتم الملكي ممكن أبسط ديزاين لكن من أجمل الديزاينات. يكون دائما الناس تفضل أحجار العقيق اليمني. في طبعا أحجار كثيرة مثل الياقوت الزفير الزبرجد الأوبال العقيق. العقيق طبعا مختلف الألوان في الفيروز, لكن يعتبر سوقنا هنا يحب العقيق اليمني. في اللون الأسود اللون الأحمر اللون الكبدي اللون الأصفر اللون البرتقالي, لكن بشكل عام يميلون للون الداكن مثل الأسود والبني.
1: طيب كم تأخذ منك القطعة وانت تشتغل عليها من البداية لين تجهز معك؟
0: يعني احنا نبدأ طبعا في البداية من السبيكة, وثاني شيء نحلل العيار نضبط العيار لين عيار 925 إلى 950. نشتغل احنا ما بين 925 بين 950, فأول شيء نضبط العيار ثم نصبه. بعد ما نصب

0: ممكن نسحب بماكينات ساحب ونشكل على شكل الفضة، فممكن يستغرق عمل الخاتم الواحد البسيط يعني الملكي أبسط شكل ممكن ساعتين لثلاث ساعات الخاتم الواحد.
1: الخواتم الفضية ما زالت تستخدم للزينة، وتصاميمها تتنوع مع تطور الأدوات، واستمرار الطلب وتناقل الخبرة بين الصاغة يحافظ على حضورها بالأسواق ويقربها لذوق الناس.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترم ونسينا أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة، حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار. وعز النهار دائما يحييكم في مثل هذا الوقت، الوقت اللي دائما أنتوا تكونوا طالعين فيه من العمل، راجعين للبيت أكيد في على البال زي ما يقول محمد عبده، على البال فيها الكثير من الأشياء الجميلة والحلوة والرائعة اللي تنتظرنا، ومن ضمنها إن شاء الله وبإذن الله عز النهار.
1: طبعا عز النهار مو بس انتم تنتظرونا، حتى احنا بعد ننتظر ان احنا نطلع عليكم عبر مايك اذاعه الرياض، ونرحب بكل اصدقائنا ونقول لهم هلا وسهلا ومساكم سعاده ونور وفرح، وان شاء الله يا رب كل ايامكم سعاده وفرح. طبعا احلى اوقات الناس هي دائما المساءات يا ابو الغيث. طبعا تحيه لكم من زميلنا ابو الغيث الحيدر من التقديم، في الاخراج عندنا زميلنا المتجدد دائما البشمهندس مهند الويم. مهند أنا زعلان عليك كل يوم وكل يوم.
0: وأيضا أجمل تحية لكم من غادة العلي.
1: تسلم. أرجع الموضوع الزعلة بيني وبين مهند.
0: أي والله يا ليت أنا كنت أبغى أقول
1: أنا لكم. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا دائما أطلب أغاني أول ما أجي للاستوديو، أقول المهند تكفى بسمع الفنان فلاني والفنان الفلاني. شي يقول لي مهند عنده رد واحد فقط، كل الأغاني اللي ما تحبينها راح أحطها لك اليوم.
0: دكتاتوري هو شكله.
1: جدا، غير عن شكله ترى لا يغركم، شكله وذ بيب كذا، بس السيطرة قاهرة يعني.
0: لا بعدين بس أنا الحقيقة معاي تمام إلى الحين، معاي تمام.
1: لا لا لا تبي

0: طيب اليوم أصدقائي يعني هو يوم إيش؟ اليوم الاثنين.
1: الاثنين إيه؟
0: أي يوم الاثنين يقول لكم هو دائما اليوم الأقل إنتاجية على مستوى دول العالم. في دراسات يعني تقول هالكلام، لكن هل هناك تأكيد؟ لا نعلم. المهم إن يوم الاثنين يوم تحس فيه أحيانا بمشاعر اللي هو طبعا انطلقت أنت يوم الأحد، في يوم الاثنين خلاص أوكي أنت تعودت على بداية الأسبوع، لكن تحس كذا إنه في شيء ما تقدر توصفه، شيء تقدر تقول عنه أن ودك كذا على سبيل التغيير ودك تطلع عن المألوف، شيء ما تعودت عليه. يعني زي اليوم شكرا لك جايب لنا،
1: يعني قصدك على الروتين وكذا.
0: اي
1: صح، اي على الروتين وهالأشياء. ففعلا الخارج عن المألوف، يعني
0: الخارج عن المألوف. فالأقلام الجديدة أو طقم الأقلام الجديدة اللي انت جايبها لنا اليوم، أنا استغربت وين حنا؟ هذه أيام ثاني ابتدائي عاتبة، يعني شيء مرة غريب. إيش هذا يا بالغير؟
1: لسه ما شفت شيء. أنا أحيانا حتى أجيب أقلام ملونة. تتذكري القلم الواحد اللي طلع لك أكثر من لون؟
0: تذكري كانت أكشخ بنت عندنا في المدرسة هي اللي تجيبها.
1: أنا ما زلت أحبه للحين، ما زلت.
0: هذه أول خطة اقتصادية تعلمناها، أنك تجيب قلم واحد في كل الألوان.
1: بالضبط. وبعدين يعني ينفعك في أشياء كثيرة. يعني أنت مثلا أحيانا بس تاخذ قلم واحد، تحتاج أحيانا اللون الأحمر، تحتاج اللون الأخضر، تحتاج اللون الأسود مثلا، فخلاص كلهم جمعهم لك في لون واحد.
0: بس مو كلهم يشتغلون سوا.
1: صح، بس يا ليت في حاجات كثيرة يا ليت يقدروا يجمعوها لنا في مكان واحد. يعني في أشياء كثيرة في الحياة ودك إنها تنجمع لك في مكان واحد.
0: التكنولوجيا ما قصرت، والتقنية اليوم جمعت لك كل الخدمات في تطبيق واحد.
1: يعني أنت الحين تخيلي مثلا لما تجي على الظهرية أو على المساء كذا، يجي في بالك أكلة معينة، بعدها مباشرة كمان تخطر في بالك أكلة ثانية، فتلاقي ما بين المطعم هذا والمطعم الثاني مسافة أميال.
0: أي.
1: تمام. فأنت لو رحتي بالضبط، أنت لو رحتي للاثنين أنت ممكن ترجعي بعد ساعتين. فأقول
0: في أحد يروح مطعمين وربعة؟
1: إيه أبغى أخذ من المطعم هذا مثلا
0: شيء معين وهنا
1: إيه شيء، ومن هذا المطعم شيء معين.
0: تمام.
1: فودك أن كل الأشياء الحلوة اللي نحبها يجمعوها لنا في مكان واحد، يقول لنا أنتم إيش تبغوا. تمام. أنت إيش تبغى؟ غادة أنت إيش تبغي؟ تمام. ويجمعوا لك كل الأشياء هذه في مكان واحد. تصيري مثلا تروحي تدخلي هالمكان وتأخذ أغراضك. هي نفس فكرة الهايبر على فكرة.
0: الهايبر أنك تجمع كل شيء في مكان واحد.
1: في مكان واحد.
0: على فكرة هذه عقلية تجارية.
1: إيه.
0: نحن نجمع لك كل شيء تحت سقف واحد.
1: تحت سقف واحد.
0: وهذه ترى يعني فكرة تجارية، وكثير من رجال أعمال يمكن اغتنموها ووفروها. صحيح. يعني زمان مثلا زمان أول فكرة البقالات والسوبر ماركت كانت أشياء بسيطة يعني تنباع فيها، بعدين لا صارت تجيب لك كل أغراض البيت في مكان واحد،
1: حتى الملابس يعني كل شيء. يعني أنت بس تعال ادخل خذ اللي تبغاه، بتلاقي الشيء اللي أنت تبغاه، حتى لو ما لقيته بتلاقي شيء بديل. يعني المهم انه بيمشي امورك. هذا هو
0: عجاز انت بالغيث.
1: كيف بالله؟
0: يعني انا اروح عشان الاقي كل شيء في هالمكان. حلو انك تروح للاختصاص، للاماكن المختصه بالشيء الفلاني.
1: اي لا هو يعني صح، بس لما تكوني انت مثلا يعني حطي في بالك
0: أزمتنا في زحمة الرياض.
1: لا حطي في بالك ان عندك رحله، وانت مثلا في بلد اخر ما تعرفي فيها اماكن، ما تعرفي فيها شيء، فودك مكان يجمع لك الحاجات المهمه اللي انت تاخذيها وتستفيدي منها، عرفتي؟ إيه؟ فاحيانا يكون مثلا جنب المطار زي كذا هايبر او شيء، تدخلي تاخذي الاغراض اللي انت تحتاجيها وتنطلقي.
0: حتى المطارات، السوق الحر في المطار برضو يعني خيار حلو.
1: بالضبط.
0: للناس اللي ما يمديها تروح تتسوق.
1: بالضبط. لكن لما يكون الموضوع فيه أني أنا أبغى أتسوق، لا أنا أبغى أمشي تقريبا يمكن ساعتين ثلاث ساعات عادي، أنا أبغى أتسوق هالوقت، أنا أبغى أتسوق، أبغى أشوف المحل الفلاني، أشوف إيش المنتجات الجديدة اللي جتهم وكذا يعني. لكن غير أن لما تكون أنا مضطر وأحتاج كم شغلة أخذها معي وأطلع.
0: إيه هذا هو. كم مرة تتسوق في الشهر؟ سواء للبيت أو أغراضك

0: الشخصية أو العائلة؟
1: والله إحنا أتوقع إحنا الرجال وممكن الشباب يفهموني في هالموضوع، إحنا انتقائيين. يعني كيف انتقائيين؟ يعني إحنا نحط الشغلة في بالنا في راسنا، يعني مثلا أبغى شماغ، تمام، الشماغ هذا وين أفضل مكان بلاقيه؟ في المكان الفلاني. خلاص من البيت دايركت للمحل ناخذه على طول مباشرة نرجع.
0: لا مو انتقائي، هذه ما اسمها انتقائي، انت تروح للهدف وخلصنا.
1: يعني انت تختار تنطلق بس.
0: تعرف انه انا صايره كذا؟
1: والله
0: انا ما فر السوق، انا حاط بالي اروح اشتري. يعني زي امس مثلا رحت المول، رايح المحل واحد انا عارفه شو باخذ منه، خلاص اشتريت ورحت قعدت بكافي لين جو اهلي خذوني.
1: هذا هو. لكن انك مثلا تروح علشان تفر تشوف المحلات، هذه ممكن والله حتى في العياد بطلنا ما عاد نسويها. ممكن زمان قبل ما الواحد يتزوج وكذا صار كان عنده مثلا
0: كان عنده وقت فراغ
1: وعنده وقت فراغ. إيه مع اني على سالفة الوقت الفراغ استغرب دائما السؤال اللي يقول لك ايش تسوي في وقت فراغك؟
0: ما في وقت فراغ.
1: او ايش تقضي وقت فراغك فيه؟ طب ما هو وقت فراغ، ليش اقضي فيه؟ يعني هو وقت فراغ، انت معي في الموضوع؟
0: ايه يعني انه فراغ، خلاص لا تسوي شيء في وقت الفراغ.
1: ايه يعني ليش تقول لي فراغ بعدين تقول لي ايش تسوي فيه؟
0: املأ الفراغ.
1: ايه يعني لو ما لو ما لو ملأت الفراغ ما عاد صار وقت فراغ، بيصير عمل، بيصير
0: لا شيء. هو يقولك لانه وقت الفراغ من الاسباب اللي تخلي الانسان احيانا انه هو يسلك مسالك السوء، انه يكون عنده وقت فراغ، عشان كذا لازم تملاه، الانسان لازم يكون مشغول دائما.
1: فعلا، بس هذه نقطه ثانيه غير النقطه اللي انا يعني شدتني، او انا انه لما يسالك الواحد يقولك بايش تملى وقت فراغك؟
0: هذه افكار 41 والله. ايش بس هو فعلا كلامك منطقي.
1: لا تقول لي
0: يعني
1: وقت فراغ.
0: عندي وقت فراغ، طب خليه فراغ، طيب خليني كذا مستكن،
1: بقعد كذا، بقعد اناظر اذا كان قدامي لوحه، بقعد اناظر في اللوحه،
0: ان شاء الله تعلق بالسقف.
1: بالضبط،
0: اسوي اي شيء
1: بالضبط
0: يعني.
1: باسترجع ايامي زمان، ايش كنت اسوي قبل 10 سنوات، باسوي اي حاجه، المهم اني فراغ. يعني فراغ يعني في النهايه تجي تجمعيها لا شيء.
0: بس تعرف أبو الغيث، اليوم يمكن حندرد شوي مع أصدقائنا في مشوارك على وين، وحنسألهم عن أوقات فراغهم فيما لو كان عندهم أوقات فراغ. تدري أنه كثير من الناس الآن عندها مشكلة، ما عندها وقت للفراغ، إما لأنه فعلا مشغولين، أو أنه في الأساس عندهم سوء في إدارة الوقت. يقولك من أبرز علامات النجاح أنك تعرف تدير وقتك لدرجة أنه تجد متسع لاحتساء كوب من القهوة على فضاوة.
1: صحيح،
0: بس ما في، صرت وانت تسوق سيارتك تشرب قهوتك، او وانت في عملك تشرب قهوتك، او ما في وقت انه تعيش هالفراغ.
1: شوفي هي مزعجه لكن صدقيني فيها لذه حلوه. يعني الشخص اللي يحس انه وقته كله عمل او وقته كله مشغول، مزعج الموضوع. يعني يرجع من العمل للنوم، يقوم من النوم يصحى من النوم للعمل، بس فيها لذه حلوه وجميله. وهذه متى الواحد يكتشفها؟ وقت ما ياخذ اجازه، اكتشفها وقت ما يعني زي ما تقولي يروح للتقاعد. هنا تجيه الصدمة انه لا، انا ما كنت هذا الشيء اللي انا ابغاه. اوكي انا ابغى اجازة بس مو لمدة الشهر، احيانا تري تاخذي شهر، في نص الشهر ودك ترجعي، ودك ترجعي يوم وبعدين عادي تكمل.
0: تعرف انا مرة اخذت شهر، قعدت اسبوعين بعدين قطعت الاجازة ورجعت.
1: شفتي؟
0: إيه من الناس المقدس العمل.
1: إيه في إحساس كده عندك داخلي، كأن يعني يحثك على هالشيء، يحثك على العمل، يحثك على الوقت اللي أنت تقضيه في العمل.
0: أو التعلق بالروتين أبو الغيث، يعني في ناس تتعلق بالروتين خلاص إنه هذا ملاذ آمن لها، ما تقدر تسوي شيء خارج الروتين، خلاص أنت تعود تروح هالوظيفة الوقت الفلاني، تطلع هالوقت الفلاني، خلصنا.
1: صح.
0: والإنسان بطبيعة الحال يخاف من التغيير في الغالب، يخاف من التغيير.
1: أي حتى أحيانا لما يجي من طريق للعمل مثلا ما يحب يغير ويجي من طريق ثاني
0: إلا غادة. كل يوم لي طريق.
1: كل يوم والمخرج يعلمك على طريق جديد.
0: كل يوم يعلمني.
1: تعالي من هالطريق أسرع.
0: أنا مرة طحت في طريق أنا ما عاد عرفت أطلع منه.
1: أي
0: ما عرفت تصير يمينة يسا، ما أدري يعني في مكان كذا تقريبا، الله العالم أن أنا طلعت برا الرياض.
1: أيه.
0: المهم هي قصة حزينة، حقولها لكم إن شاء الله.
1: تصير
0: بس عموما نروح لدردشتنا الأولى، مشوارك على وين وعندك وقت فراغ ولا لا اليوم.

0: أصدقائي بنعرف هل فعلا في خضم الحياة وعجلة الحياة اللي بدينا يعني ما عد نحس فيها بأي وقت، وقتنا صار كله للعمل للبيت للمسؤوليات، هل فعلا ما عد عندنا وقت فراغ ولا لا؟ عندك وقت فراغ شاركنا وقول لنا سواء كذا أو كذا، يعني
1: على هاتف البرنامج 011 40 53.

0: نرجع لكم وهالمرة أصدقائي مع دردشتنا الخفيفة بداية برنامجنا وياكم. اللي حاب إن هو يشاركنا أكيد رحب فيه على 011-4053. وقبل شوي مع زميلة بالغيث كنا نسأل ونتساءل هل يا ترى بعضنا عنده وقت فراغ ولا لا؟ أنا شخصيا لا، بالغيث لا، مهند لا، ما في أحد عنده وقت فراغ. نشوف مين من معنا.
1: معنا مرام.
2: أهلين، هلا والله،
1: مرحبتين، حياك الله.
2: هلا، الله يحييك.
1: الله يخليك يسعدك.
2: أخباركم؟
1: الحمد لله تمام. من وين تكلمين يا مرام؟
2: من القصيم.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
2: الله يخليك
1: يا رب. وقت الفراغ؟
2: بالنسبة لوقت الفراغ أنا أختلف، مرة يصير عندي مرة ما عندي، مرة يصير عندي يعني مرة أصير مشغولة مرة ومرة لا، يصير عندي وقت فراغ. طبعا الأولويات ترتبها وحاول يبقى لي وقت فراغ، لازم، مستحيل أنام يعني بدون ما أسوي شيء لنفسي.
0: طيب وقت الفراغ على قولة بالغيث قبل شوي، هل لازم يكون في شيء تسوينه ولا لمجرد خلاص إنه هو فراغ؟
2: أنا أضرب السقف، أصفي ذهني، مو شرط أنشغل بشيء.
0: وقت الفراغ هذا كم يعني مدته تقريبا؟ وهل هو بشكل مستمر ولا لا؟
2: ما يقل عن ساعة. إيه مستمر، لازم. حنا كأمهات بدون وقت فراغ ننزل.
0: اي والله صدقتي، نحتاج نفصل، نسوي هالجاب هذا.
2: حتى مبلغ زوجي انا الموضوع هذا، هذه ما اتنازل عنها.
0: اخذتي توقيع ويعتمد؟
2: اي خلاص.
0: حلو والله،
1: عطته خبر خلاص الموضوع.
2: إيه لانه خلاص انا كذا بنفذ، اذا انا نفذت البيت كله تعكر. أيوة. فخلون اروق عشان انتم تستانسون تاكلون الاكل اللي تحبونه كذا.
1: ياخذ وقت طويل عندك الموضوع هذا ولا لا؟ يعني دقائق بسيطه؟
2: لا لا لا لا لا، مو دقائق، قلت لك ما يقل عن ساعه.
1: اعاده الشحن. اعاده الشحن طاقه.
2: اسكر الغرفه علي، او مثلا اسوي سكين كير، او اطلع الف بالسياره. أيه. او اسقي قهوه. أيه. او
0: حلو.
2: بس انه لازم يوميا، لازم
0: يوميا. انا تو بسالك، عبالك كل اسبوع. انا لو اسويها يوميا قال استخفت.
2: لا لازم كل يوم، ما أقدر، أنا بشر ماني آلة. تخيلي أداوم وأرجع وعيال وطبخ ونفس.
0: صدقتي والله،
2: ساعة من 24 ما راح تضل.
0: لعلهم يفهمون والله يا مرام.
1: مين؟
2: لا لا لازم قولي له
1: مين.
0: فهمت.
2: ما ينفع على الإضراب، شو زين
0: حبيبتي. شكرا لك.
2: عفوا يا قلبي،
0: يعطيك العافيه ودرب السلامه.
2: الله
1: يحفظك. حبيت موضوع قليله. ام ناصر، حياك الله ام ناصر.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: السلام ورحمه الله وبركاته.
3: هلا والله، اخباركم؟ ايش المواضيع؟
0: تمام. انت اخبارك ايه؟
3: الحمد لله. انا ابدا الحمد لله رب العالمين.
0: دوم يا رب.
3: وقت فراغي ايوه فاضيه وراضيه الحين.
0: الحمد لله.
1: فيكي ضحكة يا أم ناصر،
0: لأنها فاضية. فاضية تقولك وراقة
1: الحين
0: الفاضي ذاته. طيب يعني اليوم هذا كله فاضية ولا أساسا عندك شغل وتوك تفضين؟
3: لا لا، فاضية فاضية على الآخر.
0: الله،
1: يعني سعادة. ها سعادة يا أم ناصر.
3: هلا
1: سعادة. الموضوع هذا أن الواحد يكون فاضي دائما
3: جدا جدا جدا،
1: يعني الحين ما تقبلي السؤال اللي يقول لك إيش تسوي وقت فراغك؟
3: لا، لانه وقتي كله فراغ.
1: ايوه.
0: شلون يعني وقتك كله فراغ؟ ما عندك مسؤوليات بيت عمل؟
3: لا انا كنت موظفه وتقاعدت.
0: الله، بس هذه المرحله الملكيه اللي يقولونها.
1: من جد
3: جدا
1: من جد.
3: جدا
1: فيها قفلوا الانوار ولا ما فيها؟
3: كم
1: المرحله هذه فيها قفلوا الانوار ولا ما فيها؟
3: لا لا، ما في قفل الانوار، بالعكس انا محقه الانوار والضوء وفتح الشبابيك وفتح البيبان.
1: اي والله،
3: واستعد نشاطي الصباح. ابد اسكت البيبان، افتح وشبابيك افتح، واسوي فنجان القهوه واقعد.
0: يا حليلك يا ناصر. كم لك متقاعده؟
3: متقاعده لي الان 5 سنوات.
0: ما شاء الله، والله انا عبالي توك هالشهر تقاعدتي، عشان كذا مبسوطه.
1: لا لا ما شاء الله ما شاء الله، امورك تمام.
3: ما كنت الاقي وقت فراغ للامانه.

0: ما بين دوام، ما بين مدرسة، ما بين بيت، ما بين غدا على قولك، راح العصر يدوب يدوب تلاقي لك ساعة ساعتين تطلع فيها مع زميلات.
1: صحيح، هذا أيام الضغط.
0: أيوة. الويكند أنا ليا ما أسوي فيه ولا شيء نهائيا، ليا أنا يعني بس في البيت وأشوف الأمور وكذا، بس ما أسوي أي حاجة خاصة بالعمل، أسوي سكيب للعمل.
1: أنا والله حبيت يوم ناصر، أنا أتمنى بعد التقاعد تصيرين خويتي
0: والله
1: لأن أخذ إجازة شهر أمل.
0: صدق أنا ما توقعت إني بعد التقاعد إني أنا يعني أكون بهذه الأريحية، كنت شايلة هم كيف أنا أعيش وأنا واحدة شغوفة بالعمل.
1: لا جد أم ناصر، يعني أنت شغوفة بالعمل والحين ما ولا شيء؟
0: الآن سبحان اللي كذا شالة من قلبي معاك، حتى لما أمر من عند الدوام بسيارة أقول يا الله كيف كنت أداوم.
2: يعني صار إحساسك زي إحساس الشخص لما يطلع مثلا من مدرسة، يعني أيوة. طلعت من مدرسة خلاص ما عاد يعني حتى حنينك ما عاد يكون ذاك ال
1: كلمة نفست مرة غير
2: تحني المدرسة ودك ترجعي لها.
1: أروح أحيانا نفر على مدارس القديمة
2: بالله، ودك ترجعي لها يعني.
0: أمر على المدارس القديمة، على الابتدائي، على المتوسط، على الثانوي اللي أنا مارست فيها التعليم، لكن إني أحن إني أرجع لي مكان مقيد.
2: أي هذا هو
0: وأطلعي. لا أنا الآن حرة، وقت الصباح قهوتي، أولدي يطلع للجامعة، أنا أجلس في البيت أتكي أسوي الغداء على راحتي، يعني ودي أريحي متى ما بغيت.
1: ما شاء الله
0: سجلت السيارة وطلعت، الآن أنا في عنيزة.
2: ما شاء الله والله كويس إنها أقنعت نفسها وصارت بهالشكل، يعني تأقلمت لهالدرجة.
1: والله يا ناصر إنك طاقة إيجابية ما شاء الله تبارك الله، واللي يقولك إنه وقت الفراغ يقتل الإنسان ما عنده سالفة.
0: والله أنت خديلك كنا نسمع نقول الأم كالشمعة تحترق لتضيء للآخرين.
1: أجل أطفالي أنا
0: ضد المقولة هذه، أنا أقول الأم كشاحن الجوال متى ما فضت بطارية جوالك
1: اشحنوها.
0: الأم كالشمعة، ليش احترق عشان اضيء الاخرين؟ اي نعم اربي اولادي واعيش معاهم، مو 24 ساعه عبايتي على راسي وما يردني شيء. لا
1: اي التوازن حلو.
0: ايوه لي وقت انا اجلس فيها مع نفسي، اعلم اولادي ان هذا الوقت لي، حبيتوا تجلسوا تتقهوا معي حياكم.
1: والله يا ام ناصر اني انبسطت كثير بكلامك لانه فعلا اليوم
2: عطتنا الزبده.
1: اي اول شيء اعطيتينا طاقه ايجابيه، وبعدين قلتينا خلاصه الخبره في الحياه لكل امراه اليوم قاعده تسمعنا، كل رجل حتى.
2: صحيح.
1: يعني لا تحرق نفسك في مسؤوليات وتنسى حق نفسك عليك.
0: صح، ولا نفسك عليك حق.
1: بالضبط. شكرا يا ام ناصر. سمي
0: معنا روح عن القلوب ساعه بعد ساعه.
2: صحيح.
0: ومن حق الانسان يرتاح. الله يسعدكم.
2: شكرا جزيلا يا رب.
1: شكرا لك،
2: يعطيك العافيه.
0: الله يسعدكم.
1: يا اهلا وسهلا، استودعناك الله. في اتصال بعد
2: معنا
1: محمد، تعال شوف عالم الرجال.
2: يلا.
1: رجال اصلا ضد الفراغ.
2: بنشوف محمد.
3: هلا والله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: مساكم ضغيط اختنا العزيزه،
2: مساك سعيد.
3: شريك بهالموضوع.
2: ايوه
3: الفراغ والوقت
2: إيه؟
3: والله شوف بيني وبينك،
2: أول شيء جاوب على سؤال غادة، عندك فراغ ولا ما عندك فراغ؟
3: والله أحيان تقدر تصنع نفسك فراغ وأحيان ما تقدر فراغ.
1: يعني أنت اللي تتحكم في أنه يكون عندك فراغ أو لا؟
3: أنت اللي تتحكم بجدولك.
1: أنت موظف محمد؟
3: إيه نعم موظف.
1: طيب
3: أحيان يطري في بالك يعني كذا شغلة تخلصها بنفس الوقت وتروح واحدة من الشغلات يعني تنهي الوقت عليك كله. عرف واحيان إيه مرتبط لك في شغله يعني في جدول محدد وما يصير الشيء هذا ويصير عندك وقت فراغ مفاجئ.
2: طيب بقول لك حاجه، احنا الشباب مرتبطين بشكل ما بالمباريات، تمام؟ فدائما نحب نخلص كل شغلاتنا كل حاجه علشان يكون لنا وقت فراغ نتابع فيه المباراه.
3: والله انك صادق، بغيت احيانا احنا مع المباريات كاس العالم وهذا قلنا الاوقات مناسبه ليه، لانها جايه في وقت يعني ميت، جايه في وقت متاخر، جايه لان اغلب شغلاتنا تكون يعني في بدايه النهار في بعد المغرب بعد العشاء يعني بعدها ما عاد صاير في اشغال يعني ذاك الارتباطات القويه، صارت وقت لنا مناسب يعني مثل اخر الليل وقت الصباح اللي ما عنده دوام ولا عنده ارتباطات. فاقول لك يعني احيانا انت تقدر جدول نفسك واحيانا ما تقدر جدول نفسك يعني

0: تنضغط ضغوطات يعني ما تقدر تخلص اليوم، ما تقدر تخلصها بكره، ما
1: صح صح. يكون عندك مثلا موضوع على بالك بتخلصه في ساعه، لا يقعد اربع ساعات.
0: ايوه واحيانا مثلا تو عليك نومه يعني بالاخر اللي تقيم باعمال ودوام وارتباطات قويه يعني ينام، هو وده ينام ساعه لكن ما هو بكيفه يعني ينام اربع ساعات. أيه. يأجل شغل المغرب إلى العشاء، بعد العشاء إلى
2: يعني ما في التزام يا محمد بالشيء المحدد.
0: أي ما في التزام، هو ترى يرجع للشخص نفسه، أحيانا واحد يقدر يجدول نفسه ترتيبات محددة بأشياء محددة يطلع معه وقت فراغ،
1: حلو.
0: وأحيانا ظروف أمور عليك ما تقدر.
2: طيب أنت
1: هلا تفضل. لا والله تفضل.
2: لا والله من بعدك الرجال اولا.
1: انا كنت بس ابغى اسال ايش
2: خاف محمد.
0: عادي
1: كنت ابغى اسال ايش، لانه سؤال دائما يجي في البال، هل الانتظار يعتبر وقت فراغ ولا لا؟
0: جدا
1: الانتظار، يعني مثلا انت الحين طلعت تودي مثلا زوجتك ولا اي شخص كذا وقعدت تنتظره في السياره، هل وقت يعتبر وقت فراغ ولا لا؟
0: هذا الوقت الفراغ اللي لا تقدر تسوي فيه شيء، عرفت، ومحكوم فيه.
1: ايه؟
0: يعني بامكانك اذا انت يعني شغلت عقلك احيانا تقدر تخلص شغلات بالتليفون وانت بوقت الانتظار.
1: ايوه
0: خلصت كذا، خسرت الوقت، خسرت على نفسك مشوار يعني بالتليفون، ممكن تخلصك شغله شغلتين وانت قاعد تنتظر اصلا، انت في شغله اصلا.
1: أي.
0: بس احيانا لا، خليك تخلص الشغله دي بعدين اشوف الشغله اللي بعدها، لا كذا ما يصلح.
1: اي حلو. طيب يا محمد شكرا جزيلا لك.
0: الله يسعدك
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله محمد.
2: شكرا محمد. في اتصال بعد ولا نروح الفاصل؟ يا باشمهندس مهند معنا افراح.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حيا الله افراح.
3: الله يحييك ويبيك الصدقاتك، بحالك؟
2: سلم حالك، شلونك انت يا فرح؟
3: تمام الحمد لله، كيفك استاذ بالغيب؟
1: الله يخليك يحفظك يا فرح، حياك الله.
3: الله يسعدكم يا رب. والله شوف، ايوه عندي وقت فراغ يعني مثلا يومين في الاسبوع ثلاث ايام، هذا الوقت مو مستحيل اني اخليه يعني اسوي فيه المواهب اللي عندي انا او اني اتعلم شيء جديد. ممكن
2: يعني انت وقت الفراغ عندك افراح من اجل انك تعملين شيء انت تحبينه؟
3: ايوه شيء انا احبه وشيء ممكن اتعلمه
2: للفائده.
3: ايوه
2: طبعا افرح، انت سبق وقلتي انك تشتغلي اشياء يدويه صح؟
3: ايوه لو شفتيني امس قاعده اقصقص الصوره ازين واسوي.
2: ما شاء الله. طبعا بالغيث افرح عندها مشروع كذا، هي دمى ولا ايش؟
3: لا مو دمى، يعني اشياء تكون عندك تزينيها واشياء ممكن يعني اشياء جديده انه انا اسويها غير المزينه.
2: حلو. فكانت حابة أنه هي تستغل وقت فراغها، فما شاء الله عليها. يعني اليوم أكدتينا أنه حتى وقت الفراغ مو لمجرد الفراغ وأنك تروح تفرفر ولا تقهوة ولا تسوي شيء يعني لمجرد الفاني، لكن في شيء ممكن أنك تستفيد منه حتى ماديا فيما بعد.
3: صحيح.
2: جميل يا فرح، يعطيك العافية، شكرا لك. ميلا.
1: ميلا حياك الله. ميلا
2: يا ميلا يا جميلة.
4: ألو
2: والله ما اتصلوا فينا وتركتنا هولد ورايحة.
1: ألو ألو جميلة.
4: يا أهلين.
2: زحل ترى زحلني.
1: الله يخليك يا هلا.
2: قولي لنا يا ميلة، عندك وقت فراغ؟
4: حاليا إيه
2: شو اللي جد؟
4: إيه
2: أنت قاعدة تضربي مع أحد؟ علمينا شو السالفة؟ أمورك تمام؟
4: إيه ماشي الحال.
2: حلو. طب قلتي لي حاليا ايه، يعني كان عندك شغل وتركتيه ولا شلون؟
4: لا مو مشغوله، بس انه فاضي يعني مو مشغوله.
1: يعني انت قصدك بحاليا هالفتره ولا قصدك اليوم؟
4: اي بهالفتره.
2: طيب والوقت ملل ولا حلو هالفراغ؟
4: والله مرات بيكون ملل ومرات بيكون حلو.
1: حاليا الان طيب
2: في الوقت هذا في هذه اللحظه
1: في هذه اللحظه
4: برنامج الامور طيبه
2: حبيبتي. طيب لو قلت لك الحين لك الخيار فانك تختارين شيء، يا اما انك تعملين فيه او تستمرين في التمتع بوقت الفراغ، ايش تختارين؟
4: بختار شيء.
2: انه تسوين شيء؟
4: اي بسوي شيء.
2: جميل، لانه كثير ناس اليوم يقول لك احيانا الفراغ يتحول لملل إذا ما عرفنا أن احنا نستمتع فيه
4: نفس الوقت، متعب يعني.
2: صحيح. شكرا يا ميلا.

0: لا يعطيك العافية.
1: شكرا لك كميل.
0: معنا محمد بعد.
1: محمد حياك الله يا محمد.
2: الله يحييك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله بخير، كيف حالكم؟
1: طيبين. يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا محمد.
2: الله يحييك ويسلمك كل شهر.
1: كيفك مع
2: ايه؟
1: تفضل.
2: مع الوقت وما الوقت هذا، والله الصراحة هذا المشكلة اللي
1: الفراغ.
2: نعم
1: ايه، كيفك مع الفراغ؟ عندك وقت فراغ ولا انت من الناس اللي ما عندهم وقت فراغ؟
2: والله الصراحة وقت الفراغ هذا هو اللي مسبب لي مشكلة.
1: من ايش؟ انها كثير ولا انه مش موجود؟
2: ما في وقت.
1: اها،
2: اسمع فيه بس وقت فراغ.
0: تسمع فيه، تسمع ولكن لا ترى. طيب وش اول شيء تسويه يا محمد اذا لقيت عندك ساعة فراغ فجأة؟
1: لا شمسية هذه
2: يعني، ها اصلا نادرا يعني حصلت يوم.
0: طيب جاك يوم مثلا فراغ، ايش بتسوي؟
2: اطلع فيه بر.
0: تروح بر؟
2: ايه.
1: تخيل اليوم وقت فراغ بتطلع بر اليوم.
2: ايه
0: عادي ترى الجو حليل برا في البر وقت الليل.
1: ايه، وهو اصلا حاب الشغله هذه فهو بيطلع بيطلع.
0: وهو رجل براري اصلا.
1: عجيب.
0: ايه.
1: انت من عشاق البر يا محمد صح؟
2: نعم صحيح.
0: وكيفك مع المكاشيت الشتوية؟ عسى بس بردت الخاطر الشتاء اللي راح.
2: لا الحمد لله، المكاشيت استمتعنا الصراحة الحمد لله، الأمور طيبة، ننتظرها إن شاء الله، بقي لها كم يوم كم شهر إن شاء الله.
0: كم يوم؟
1: ما شاء الله.
0: تبي كم يوم؟ 160 يوم، باقي 160 يوم.
2: الله يعين إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب يعد الأيام على خير
2: إن شاء الله.
0: شكرا
2: على استقبال
0: الطيب. يعطيك العافية محمد، أنت اللي شكرا على مشاركتك.
1: شكرا لك.
0: هلا وسهلا. من نايف معنا.
1: نايف إيه.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساء الخير أبو الغيت، ومساء الخير لأختي غادة.
0: مساء الخير
3: ومهند والمستمعين والمستمعات الكرام.
1: يا هلا يا مرحبا.
0: يقول لك البش مهندسين ما عندهم أي وقت فراغ، لأنه حصل وقت فراغ يبني عمارة.
3: أكيد. لا الحين أبراج نبني.
0: أبراج. سلام. الله عليك.
1: هذا بس وقت الفراغ، فما بالك في الأوقات الثانية.
3: لا لا حقيقة بالنسبة للموضوع وقت الفراغ موجود صراحة. ما أخفيك، ما أكيد يعني مو طول الوقت يعني مشغول، لا في وقت فراغ.
0: طيب تستغله تسوي شيء ولا زي ما قال أبو الغيث مجرد فراغ؟
3: والله لا بالعكس أنا استغله والله. الدليل إني أكلمكم الآن.
1: طيب مو الاستغلال هذا ما يسمى فراغ؟ انا احس ان اي شيء احنا نستغله ما يسمى فراغ، يسمى فراغ وقت ما تقعد كذا بس ما عندك شيء.
3: انا اقول لك انا الحين مثلا بعد العصر اروح امشي، يمكن غادة عندها خبر عن موضوع اني امشي.
0: حلو. وش دريني
1: مشارك اكيد في البلوغ.
0: ادري قول.
3: زين يا غادة.
0: اوكي.
3: فانا امشي وقت الفراغ صراحه، اذا صار عندي وقت فاضي امشي. مثلا وقت فراغ والاجواء حلوه اطلع البر، احب كشتات البر. يعني ما اخلي يعني ما اجلس مثلا اشتغل الوقت، بالعكس. الفراغ القاتل انا ما احبه صراحه، انك مثلا تجلس مثلا لا تسوي شيء ولا حاجه. لا لان الفراغ ابو الغيث لازم ان الواحد يستغله بالاشياء طبعا اللي يستفيد منها، بالترويح عن النفس مثلا. تروح مثلا كافي تقعد تشوف اوراقك معاملاتك باللابتوب.
1: انت ما سمعت نوال، الفنان نوال ايش تقول؟
3: ايش تقول؟
1: مو قالت تجلس معي ما وراك الا المساء.
3: يا سلام.
1: اي قاعده كذا جالس ما عندك شيء، خلاص تقعد تناظر في السماء، تناظر في اللي رايح واللي جاي.
0: اللي رايح واللي جاي.
1: قاعد تمام يعني كذا يعني تروح عن نفسك. ولا لنايف
0: راح مع نوال. راح قال لك. شكرا نايف، يعطيك العافيه. شوف في مثل مره قراته مره يقول لك كل مشكلات الانسان تنبع من عجزه عن الجلوس وحده بهدوء في غرفه.
1: ليه؟
0: عميق المعنى
1: جدا.
0: احنا ما نعرف نجلس بهدوء بدون ما نشغل بالنا باي شيء.
1: لان اصلا ما نفكر في الهدوء. احنا لو فكرنا ان احنا نقعد قاعده كذا فيها هدوء، على فكره ترى زمان، معلش يا مخرج شكلي قاعد اخذ من الفاصل ولا كيف، زمان كان الناس

0: يعني يخصصون كذا قاعدة صباحية مع الجريدة، تتذكري؟
1: اي انا واحدة من الناس اللي كنت اسويها.
0: ايوه الحين ما عاد صار هالموضوع موجود. زمان كان الناس يخصصون قاعدة للموسيقى، تقعد تسمع محمد عبده آخر الليل، تقعد تسمع عبد الحليم حافظ.
1: هذول أشوفهم بالأفلام، بس إحنا ما قد سويناها.
0: لا والله نسويها إيه، نطلع وكذا وأغاني. حتى أحيانا الواحد كذا يطلع بسيارته كذا ما عنده شيء، بس عشان يسمع أغاني، يروح المكان.
1: هذه آخر مرة سمعتها بالتسعينات.
0: أقول لك نسويها، كنا نسويها.
1: طيب أنا اللي
0: بس راحت الحين، اختفت
1: مع الأسف.
0: إيه اختفت. الجوال
1: قام بكل شيء.
0: بالضبط.
1: يقول لك في إيطاليا الإيطاليون يعطون قيمة كبيرة للاستمتاع بالحياة، ووقت الفراغ عندهم يعني إيش تسوي؟ ما عندهم شيء اسمه وقت فراغ، فراغ بمعنى not do anything، يعني الجلوس مع العائلة، أو إنك تحتسي القهوة، أو تتناول الطعام بهدوء، أو إنك تمشي في الساحات. يعني هم عندهم فكرة إنه الحياة ما هي سباق، أيضا في لحظات تعاش، فالفراغ يجب أن يعاش بطريقة تعود عليك بالنفع. أي بس هم بعد أرجع أقول إن إحنا نحتاج للوقت اللي يعني كمبيوتر هو كمبيوتر، هو لا مشاعر ولا أحاسيس، لازم ينطفي بين وقت والثاني علشان يعمل ريستارت. فما بالك بالإنسان اللي يحتاج إنه هو ياخذ شوية فراغ في حياته عشان يعرف بعد كذا يطلع من الدائرة والمعمعة اللي هو عايش فيها، ويبدأ يعني ينظر للأمور من زاوية أبعد، فيعمل صحيح. فوكس على كل مشكلة من بعيد. صحيح. هنا تتضح الرؤية، ترتاح المشاعر، حتى عقله يبدأ يتدارك الوضع فيما لو كان يعني في إشكاليات في الاستيعاب، عنده مشاكل مثلا، فالأمور تصير تمام بمجرد ما الإنسان ياخذ فترة فراغ. فراغك شو تسوي فيه فيما لو كان في عندك فراغ؟
0: أنا قبل بس ما أقول فراغ أقول إن إحنا تربينا على أن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
1: صحيح.
0: وقت الفراغ أنا إيش أسوي فيه؟ أنا بصراحة زي في بعض الأحيان أتذكر إن كان في أشياء كنت أبغى أسويها في الأيام الماضية وما قدرت. يعني مثلا أبغى أتابع شيء معين، أبغى أشوف شيء على اليوتيوب، أبغى أبحث عن شيء عشان معلومة أستفيد منها، أي شيء أجلته وقت الفراغ خلاص هذا حقي، خلاص يعني هذا هذا هذا هذا حقي. لدرجة أني أحيانا أنت الآن مثلا وأنا جاي كنت قاعد أتابع كذا مقطع من فيلم، تمام، خلاص لما حسيت أن الوقت خلاص وقفته، متى ما صار عندي فراغ أرجع أكمله. يمكن بعد يومين، يمكن اليوم،
1: يمكن بعد 3 شهور 4 شهور. أنا تابعت، أنا مستحيل أشوف مسلسل لأن حلقات دي. وأنا ما عندي وقت أشوف حلقات.
0: يا تخيلي في مرة من بعدها خلاص بطلت، من بعدها يعني تبت، تابعت مسلسل 84 حلقة.
1: لا لا لا.
0: وفي الحلقة 84 مات البطل.
1: حسافة
0: يا أخي
1: المتابعة.
0: يا أخي ليش أنا
1: قتل المتعة.
0: بالضبط. أنا لو كان كنت أعرف رقم المخرج ولا رقم والله العظيم لا
1: نتفاهم معه.
0: إيه والله دق عليه وأقول له يا أخي أنت من جدك؟
1: أنا الحين
0: أنت معلقني. إيه معلقني.
1: أنا علمك الحين من أنا جدك الحين رقم.
0: إيه أنا أوريك أنا.
1: أنا. طب نروح الفاصل ونرجع لكم من جديد. أصدقائنا اللي حاب يشاركنا أكيد حياة في عز النهار 011 40 5 3.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. عشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار.

0: وقبل ما نروح لترند اليوم، طبعا اليوم تدرون كم التاريخ؟ اليوم أصدقائي تاريخنا 13 يوليو، اليوم العالمي للبطاطا المقلية. طبعا طرى في بالي ليش؟ لأن هذه من الأكلات اللي كثير من الناس يحبونها، وحقول لكم عن معلومة غريبة شوي عنها. طبعا احنا نعتقد ان هي في الاصل امريكية، لكن هي في الاصل بلجيكية، واشتهرت باسم الفرنش فرايز بعد ما اطلق عليها الجنود الامريكان هذا الاسم نسبة للغة الفرنسية المستخدمة في الجيش البلجيكي خلال الحرب العالمية. بس والله سلامتكم.
1: سلامتكم، صح لسانك.
0: صح.

0: طيب نروح لترند اليوم بلغيث، واللي راح نتكلم فيه عن أول سفرة.
1: أول سفرة،
0: أول سفرة. زين، كل دائما أول شيء تسويه في حياتك له وقع، يعني تأثير عجيب عليك. سواء أولا لأنه فيه الدهشة وفيه المتعة وفيه شيء أول مرة تجربة في حياتك، فتخوضها بكل تفاصيلها، سواء كانت غريبة عليك ولا سبق وسمعت عنها، بس أنك تطلع بتجربة كأول تجربة وكأول انطباع وكأول مشاعر طبعا. فمن بين أول شيء جربناه في حياتنا اللي هو السفر. تذكر أول سفرة وين كانت لك؟
1: أيوة، بس أنا أحس أنه يختلف السفر، كمان أول يعني يختلف السفر لما تسافر مع مجموعة أو مع الأهل مع الأقارب، عن لما تسافر لوحدك. يعني مثلا الحين لما تجي تستذكر أول سفرة كانت لوحدك وين، تحسها أنها مختلفة ممكن عن أول سفرة مثلا سافرتها مع الأهل. أنا أول سفرة كانت لمكة المكرمة.
0: ما شاء الله، كانت مع الأهل.
1: لا، مو مع الأهل، لا والله مو مع الأهل، مع الأصدقاء وكذا طلعنا على مكة. هذه كان أول سفرة. بس لما تجي على أول سفر مثلا كنت لحالك وكذا، لا يختلف، لأنه ممكن أنت كان في بالك شيء، في بالك شغلة، مكان كذا طالعة، حاجة زي كذا.
0: كم كان عمرك
1: متى لما طلعت أول سفرة؟ يعني يمكن كان في المتوسط أو أو أو في نهاية المتوسط. كنا طلعنا كذا زي جروب.
0: حلو.
1: فكان مرة حلو، يعني كانت حتى الطلعة من المدينة، من يعني من جازان إلى مكة في الباص وكذا، كان لها متعة كبيرة. كنا مزعجين في الطريق، مرة كنا مزعجين، بس كان إزعاجنا حلو. يعني حتى اللي كان معنا القائد حق المركبة، ايش رايك في قائد المركبة؟
0: قائد المركبة
1: حلو صح؟
0: نعم.
1: فكان مبسوط سعيد بإزعاجنا
0: واللجة.
1: مبسوط بإزعاجنا، وكمان حتى الرجعة كانت نفس الشيء، نفس الحكاية، نفس الإزعاج، نفس ال... انت طيب وين كان اول مكان؟
0: اول سفرة محلية ولا خارجية؟ لا أكيد طبعا كانت محلية. أول سفرة يا طويل العمر، ما أدري أعتبر الشرقية سفرة ولا لا.
1: هي سفرة أكيد.
0: كان جاي عمل للوالد في المنطقة الشرقية، كانت هي أول سفرة اللي أذكرها، عرفت؟ بس إن أمي تقول كنا نسافر كل شهرين تقريبا لما كنا صغار، فما أذكر، بس اللي أذكر أول شيء للشرقية.
1: طيب ما في مرة مثلا كذا سافرتي سفرة عشان نقاها، عشان تنبسطي؟
0: أول سفرة نقاها كانت للإمارات.
1: كانت حلوة.
0: كانت حلوة
1: ومختلفة.
0: كنت لوحدي أول مرة أسافر لوحدي.
1: بالضبط، هذا هو اللي أنا أقصد.
0: كانت مختلفة مرة.
1: لأنك أصلاً أنت قبل ما تجرب شعور إنك تسافر، أنت قاعد تجرب شعور إنك لوحدك.
0: مرة شيء صعب إنك تكون بالحالك في السفر والأول مرة، وخاصة لو كنت في عمر صغير.
1: أنت تصحى الوقت اللي أنت تبغى تصحى، مو أحد يصحيك. أنت تنام الوقت اللي أنت تبغى تنام، مو أحد يقول لك نام. أنت تطلع للمكان اللي أنت تبغاه، مو أحد يقول لك، يقترح عليك، يقول لك إيش رأيك نروح المكان الفلاني. فهذه كلها تكون تجارب مختلفة، تجارب
0: صحيح. ترند اليوم نبي نسألكم أصدقائنا أنا وزميلة بلغيث، نبي نقول لكم وين كانت أول سفرة، أول سفرة لكم، سواء يعني كنت بالحالك أو مع أهلك، بس إن هي أول سفرة يعني تعتبرها. خبرنا وين كانت، كم كان عمرك، وش كانت التجربة، هل زي ما قال أبو لغيث اعتمدت على نفسك ولقيت نفسك أنت مسؤول عن نفسك؟ لأنه كثير مننا يمكن بيت أهله يعني مختلف تماما، حياته مختلفة تماما عن لما

عز النهار. عز النهار.

0: عودة لكم أصدقائنا، عودة لترند اليوم في أول سفرة. طبعا موضوعنا راح ندردش فيه زي ما قلت أصدقائي، يقولون الإنسان دائما ما ينسى ثلاثة أشياء: أول راتب، أول سفرة، أول سيارة.
1: أول راتب، أول سفرة. أتوقع أن أول راتب ينسى.
0: لا ما ننسى، قبل فترة بسيطة طرحنا موضوع أول راتب وش كان وكيف كان وشون صرفته وكذا.
1: والله أنا ناسي أول
0: ما حد
1: راتب.
0: نسى. لا أنا ما نسيت، شفت أن أنا ما نسيت.
1: أي أنا أنسى كثير على فكرة. تدري أني أمس
0: تنسى أول راتب؟
1: أي
0: أول مربوط
1: مرة اليوم مو أمس، اليوم قبل ما أجي نسيت القهوة على الغاز.
0: لا أنت نسيانك كارثي.
1: مرة والله مرة، فأنسى أول راتب. بس الثنتين اللي قلتيهم إيش؟
0: أول سيارة وأول سفرة.
1: بالضبط، هذه ما تنسى.
0: ناسي أول سيارة؟
1: لا هذه ما تنسى.
0: من شراها لك؟
1: كانت أنا
0: من عرق جبيني؟
1: إيه أنا
0: زي كذا يعني.
1: مش من عرق جبيني، يعني من هدايا الأسرة.
0: الله كثر المحبين يا رب. طيب أول سفرة، إحنا في أول سفرة أصدقائنا. طبعا يقول لكم في شيء غريب دائما بأول سفر، حتى لو سافرت بعدها 20 مرة تبقى الأولى لها طعم مختلف. يعني يمكن لأنها أول مرة زي ما قلنا، تعرفت على نفسك، تعرفت على العالم، شفت مكان غير المكان اللي ولفته، فهنا تبدأ تكتشف عالم مختلف، وتكتشف من خلاله أنه الحياة أكبر من الحي أو المكان اللي أنت ساكن فيه. خلينا نشوف وين كانت هالسفرة وش صار فيها وش تعلمتوا من هالسفرة. مين معنا؟
1: معنا حسام. حسان ألو حسان ألو حسان كان الصح؟ أبو عبد الله.
2: مرحبا.
1: يا هلا ويا مرحبا. حياك الله يا أبو عبد الله.
2: الله يبقيك.
1: كيف الحال؟
2: والله بخير، كيف حالكم؟
1: الله يخليك يسعدك يا رب.
2: دوم بدوم إن شاء الله.
1: تفضل معنا يا أبو عبد الله.
2: الله يسعدك.
1: الله
2: يخليك. عنوان الحلقة.
1: يا أول سفرة، انطباعك عن أول سفرة.
2: أول شيء الله يجزاكم خير.
1: الله يخليك.
2: على ما قال الفقرات هذه اللي تونس الناس من باب إدخال الابتسامة على أخيك المسلم صدقة.
1: الله يسعدك حبيبي.
2: في كل ما راح عمل نوى خير، هذه من الأشياء اللي فيها خير.
1: الله يجزي خير. يطول في عمرك يا
2: الزحمة ما تخفيكم الزحمات طبعا.
1: أي أكيد
2: الله يسعدك
1: حبيبي.
2: السؤال
1: عن أول سفرة، وين كانت؟ كيف كان انطباعك؟ هل رحت لوحدك؟ متى كانت؟ رحت لوحدك ولا مع الأقارب، مع الأهل، مع الأسرة؟
2: أول سفرة طال عمرك لدبي.
1: أيوة
2: صدمة، أول مرة تطلع.
1: أيوة
2: على قولة السورين، وما أحكي لك
1: أيوة
2: على ما قالوا كذا. لها ذكريات أول سفرة كانت مع الوقت.
1: كانت مع مين؟
2: الوالد الله يحفظه.
1: مع الوالد. اي الله يحفظه.
2: اي السفره كان مين؟ كانت وقت اجازه تقريبا. طلع من دبي، تعرف اللي ما قد طلعت برا ابدا. اي طالع عمرك اللي كانت متطوره.
1: ايوه وتقعد تناظر يمين ويسار وما ادري ايش.
0: اصلا كل مكان انت ما تألف يعتبر غريب.
2: اي تكون نايم بالطريق فجاه تصحى طريق
1: الشيخ زايد. ايوه وش ذا يا ولد؟
0: رايحين بر يا ابو عبد الله ولا رايحين؟ عشان كذا نايم
2: احنا طالعين البر.
1: اي
2: اكيد على السحاله.
0: وش الشيء اللي ما تنساه من هالسفره؟
2: والله صح كذا، عرفت في شيء جميل. عارف الزمان كنا نقول نستمتع بأكلة الشاورما، البرجر، عرفت الأشياء هذه اللي كانت جديدة علينا.
1: إيه وشعورك عارف. كمان شعورك وقتها كان مختلف.
2: أكيد شيء جميل.
1: إيه كنت كم كان عمرك وقتها؟
2: والله يمكن على قولتهم بالطعش.
1: إيه يا الشباب. إيه لا الانبهار ألف كان وقتها.
2: جدا. وبعدين أول سفرة عاد الواحد بالحالة، طلعنا برا درسنا أدنى يعني هذه فيما يخص ان سفرة الواحد بالحالة.
0: انت رحت بعثة او درست برا؟
2: لا كورس.
0: وين كان؟
2: كان امريكا.
0: عاد هنا
1: وهنا
0: تكتمل القصة.
1: أيوة.
0: الابتعاد في حد ذاته ترى موضوع. انا كان ودي نحن نسوي حلقة كاملة كذا نتكلم عن الناس اللي درسوا برا.
2: جميل والله للأمانة تجربة إنك تكون كذا فجأة تحس إنك لازم تعتمد على نفسك. والله العظيم أنا ما أقدر أقولك ما أثر في الشخصية بنسبة 60-70% خلت الواحد يعني خلاص يعني تبدأ.
1: المشكلة تعتمد على نفسك في كل شيء حتى في الكلام وطريقة الكلام مع الناس
2: مرة. والطريق يعني يعني ما كنت أتوقع بيوم من الأيام إني أنا أغسل ملابسي إن أنا عرفت الإجابة.
0: طيب ورجعت تغير فيك شيء؟
2: إي والله تغير على حسب كلام اللي حولي.
0: شلون صرت اندبندنت ولا شنو؟
1: مسؤول. شخص مسؤول. رجعت شخص مسؤول.
2: إيه والله في تغيير.
0: ما زلت تغسل ملابسك أبو عبد الله؟
2: لا لا والله هذا الشيء على طول
0: قطعته. هذا اللي أبدا لا يمكن. يسعد لي مساك أبو عبد الله، سعداء بسمع صوتك.
2: جزاكم خير ويسعدكم.
1: طول في عمرك.
0: خليك يا رب.
1: حياك الله أبو عبد الله.
0: شكرا لك. إن شاء الله في حلقة من الحلقات القريبة بإذن الله حنتكلم عن الابتعاث للسفر أو السفر للتعلم مثلا. فالناس اللي ابتعثوا وراحوا رحلات سفر واضطروا أنهم علشان التعليم يروحون ويعيشون هالغربة بتفاصيلها. طبعا الحين اللهم لك الحمد يعني يعتبر التعليم عندنا من أجود ما يكون.
1: صحيح.
0: لكن زمان يعني يمكن أبائنا، أنا أبوي يمكن واحد من الناس اللي راحوا بعثة،
1: ما شاء الله،
0: فكان دائما يخبرنا عن شلون عاش برا وكيف يعني تعلم على ثقافات وقصص وبعض من المواقف المحرجة اللي صح صارت. صح. فهذه إن شاء الله حتكون في حلقة كاملة. في اتصال معنا؟
1: معنا نادر. نادر
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مساكم الله بالخير.
1: يا مساء النور. أنا حسك من صوتك يعني تحب السفر.
3: صرت أحب السفر من شعور أول سفرة.
1: أيوة.
0: إيش كان شعور أول سفرة؟
3: السفر لما يكون مع الأهل والأصدقاء غير لما يكون أنت لحالك، لأن لما يكون أنت لحالك شعوره غير. ما بين التوتر، ما بين إحساس المسؤولية، ما بين أنك تكون قائد السفرة.
1: ما بين
3: قائد السفرة.
1: صحيح.
3: كيف هذه قائد السفرة يعني المصطلحات كذا؟
1: اي يعني قصدك قائد السفرة انت اصلا كل شيء، الكل في الكل.
3: ايوه
1: اي دامك لحالك
3: الكل انت المسؤول. أيه. انت اللي لما توصل للمطار كيف تبدا تستاجر سياره، بعدين تبدا تستاجر لك مكان تسكن فيه،
1: حتى النفقات حتى النفقات. لا النفقات لازم كمان تحط بالك، يعني المبلغ اللي معك كم يوم بيكفي، الامور هذه كلها
3: فعلا. انا بالنسبه لي كان اول سفره هو ابتعاث، وبنفس الوقت دوره كان مدتها 10 شهور بالطائف. فانك تطلع بالخط لحالك وتوصل للطائف وتبدا تشوف لك مكان تسكن فيه، كيف راح يكون شعور الدوام. بس بالنسبه للسفر، شعور السفر راح يتكرر معك مرتين. الاولى
0: أي.
3: المرة الأولى لما تكون محلية، والمرة الثانية لما تكون دولية.
0: عندنا مختلف تماما. مختلف والله يا نادر. يعني في بلدك لما تروح تطلع المدينة الثانية أهلك وناسك برضو، يعني صح تعتبر منطقة غريبة عليك لكن نفس أهلك،
1: يعني أقلها التواصل بعيد. يعني
0: بس لما تروح برا خاصة بعض الدول ما هي ناطقة لا بالعربية ولا بالإنجليزية، عاد هنا بلش بحياتك.
3: لا بشكل عام يعني الدولية بالمناطق أو الدول العربية مثل مصر، مثل المغرب، مثل الجزائر. هذه الدول كلها عربية، بس العربية. الشعور حق أول شعور. سفرة يتكرر مرتين، يتكرر بالمحلي ويتكرر بالدولي. أن أنت تكون مسؤول عن كل شيء، أنت اللي ترتب جدولك، أنت اللي تكون مسؤول عن أوقاتك من الصباح إلى المساء.

0: صحيح.
1: طيب كانت بالحالك ولا مع أحد يا نادر؟
2: لا، المرة الأولى المحلية كانت مع أخوياي اللي معي بنفس الدوام، المرة الثانية كانت لحالي، بنفس الوقت أنا رايح لأخوياي بالدولة الثانية.
1: طيب وش الأمتع؟
2: بس شعورها جد الأمتع الدولي أكيد،
1: للحين عايش تفاصيل.
2: أي لأن فيها ثقافات جديدة، فيها أشياء جديدة عليك، هذه أشياء ما تنسى نهائي.
1: جميل يا نادر، لو أقولك الحين تبي ترجع تسافر مرة ثانية، وش أول شيء يجي ببالك؟
2: اختيار الدولة.
1: صحح الاختيار. طيب يا نادر، سعدة كثير سمع صوتك، وإن شاء الله أقرب سفرة يا رب، عما قريب نسمعك مسافر.
0: شكراً لك يا نادر، حياك الله.
1: أبو سميح.
0: أبو سميح،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله أنا أول سفرة طال عمرك في ريف الحج.
0: إيه؟
3: عام 1380 وصحراء من القصيم إلى المدينة صحراء.
0: إيه؟
3: على مور ست الرجاجير طبق حدر حريم، وحنا بالطبق اللي فوق. وكنا على من المدينة بيار علي على الساحل. على بدر.
0: إيه؟
3: والحمد لله حجت مبروكة.
0: الحمد لله.
3: أما بقول لك أنا أقب صرف شايب وكذا، صار أنا ما رحت خارج المملكة.
0: إيه؟
3: صار لي ولدي بتبوك. ورحت سفرة يم تبوك. تبوك هي تبوك. تلسى أمك أبوك والله يا جوا. إن جاز لي، أنا ما أدري الناس مثلي ولا لا.
1: أي والله نقصدك.
3: عمرك للبحر ورحنا. وصارت نملة واحد اللي هو الشمال هذا اللي هو تبوك.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: كم مرة هذا ولدي فيه، وكم رحت ثلاث مرات لتبوك.
0: إيه؟
3: نملة واحد، أما غيره لا تذكر. إني ما تعديت الرياض، أنا من طلعتي سعودي ببطن المملكة برا.
0: الحمد لله.
3: والسلام عليكم ورحمة الله.
0: الله يسلمك يا هلا ويا
1: مرحبا. شكرا أبو سميح، يعطيك العافية.
0: على فكرة تري هو عطاني سؤال يعني. أيه؟ أو تساؤل، انه احنا الان لما نجي نفكر ان احنا نسافر مره ثانيه، هل نفكر نعيد الكره للمكان اللي
1: رحنا اول مره؟
0: لا، مش اللي اول مره، لا اللي حبيناه. يعني مثلا انت خلينا نقول رحتي دوله معينه فكانت تجربتك فيها مره حلوه، مره رائعه، مره جميله
1: زياره.
0: ايوه، فلما نجي نفكر ان احنا نطلع، نجي نفكر نفس المكان اللي ارتحنا فيه ولا لا نفكر وجهة ثانية؟ عشان
1: أكيد أنت بتفكر وجهة ثانية. يعني مثلا أنا رحت دولة حبيت المكان، حجرب كذا دولة ثانية وحرجع برضو لنفس المكان.
0: يعني لو أتيحت لك الفرصة الآن، قالوا لك تسافري تمام، كل شيء مدفوع.
1: الله، كل شيء مدفوع.
0: كل شيء مدفوع.
1: أوكي.
0: تمام، من الألف إلى الياء.
1: طيب
0: حلو، فأنت تحبي تروحي المكان أنت رحتي له، ولا تحبي لا تختاري وجهة جديدة؟
1: وجهة جديدة.
0: شفتي؟ إي خلاص، أنا هذه شفتها، أنا المكان هذا شفته وكذا، الحين لا أبغى مكان ثاني علشان أشوفه، أتعرف عليه من أول وجديد.
1: تعرف أنا عندي بعد مشكلة، إذا سافرت المكان مع أحد مرة ثانية ودي أسافر لنفس المكان هذا، بس هذا الأحد اعتذر أن ما هو برايح، ما أروح له. لأن المكان هذا ارتبط بفلان مثلا.
0: خلاص، زي الأطلال.
1: زي الأطلال على قولتك. على فكرة بسميح، أنت قلت شيء مرة حلو عن منطقة تبوك. تبوك ترى تقريبا بينه وبين البحر 500 كيلو،
0: ممكن، وبعدين
1: تقريبا
0: فيها أكثر من
1: فيها أكثر يعني. أكثر من مكان هناك، فيه يعني شواطئ خلابة جميلة في حقل، في أملج، يعني يسمونها مالديف السعودية، وأنا أشوفها أطلق من مالديف السعودية. فهنيئة صراحة للناس اللي تختار تبوك على صفاوة الجو والأماكن الحلوة. تبوك ترى من المدن اللي يعني نشطة في التطور، ولو تروح هناك حتلاقي كثير من الأمور اللي استجدت في مدينة تبوك. فانيا والله لكم الهواء النقي والناس الجميلة.
0: صحيح.
1: نروح لتبوك؟
0: نروح فاصل أول شيء.
1: الفاصل.
0: ويمكن الفاصل ودينا تبوك.
1: يمكن والله.
0: يمكن الفاصل.
1: ما تعرف والله مهند إيش خطر في باله.
0: مهند أصلاً بيسفرنا الحين.
1: الكابتن طيارة. روح يا كابتن.
0: روح.

0: عز النهار. عز النهار، أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: طبعا أصدقائنا بترند اليوم ناقشنا معك موضوع أول سفرة، وهي فعلا يمكن أول التجارب اللي تعلمناها في حياتنا كانت من خلال السفر، واللي نشوف أحيانا هو بيغير كثير في شخصية الإنسان. يعني هو ما هو مجرد بس أيام تقضيها ولا وقت بتقضيه أو إجازة، كثر ما هو يعني تجربة بتعلمك أمور مرة كثيرة، من بينها الاعتماد على النفس أو أنك تتعلم قديش الاختلافات الثقافات في العالم موجودة. تقدر أحيانا النعم لما تكون أنت داخل أسرتك محاط مع الأهل، كل شايل مسؤوليتك، فجأة كده تلاقي نفسك أنت اللي شايل مسؤوليتك، يعني تغسل تطبخ تكوي.
1: صحيح، والانطباع نفسه، الانطباع لما تروح لمكان ما لك ذكريات فيه، كأنك لأول مرة تبني هالذكريات، لأول مرة يكون لك صورة خيالية للأماكن، للناس، للأشخاص، أحيانا للأكلات، أكلات جديدة، ثقافة جديدة. فكأنك تصنع لنفسك ذاكرة أخرى غير اللي أنت تعودت عليها.
0: حلو حلو، نحن نصنع لنفسنا ذاكرة ما بين فترة وثانية، يعني لأنه نحتاج والله ان احنا نقتات على الذكريات الجميله. طيب روح لي فقره بصمه موظف اليوم. طبعا بصمه موظف بس نشرحها للمستمعين اصدقائي، اي موظف الان طالع من دوامه حاب يشاركنا يومه المهني لهذا اليوم كيف كان وكيف انتهى، يقدر ان هو يشاركنا على 011 40 5 3. نفس الشيء فيما لو انت واجهت موظف اليوم وحاب تقول له شكرا خدمتني بالواجب واكثر.
1: صحيح.
0: فنسمع منكم
1: إن شاء الله.

0: يعني فعلا الفقرة هذه اللي هي بصمة موظف شيء جدا جميل ومهم، خصوصا ان احنا الان في وقت يتوقع ان في ناس تطلع الان من دواماتها ومن اعمالها راجعة للبيت. وايضا انت ذكرت يعني فكرة جميلة انه احيانا احنا نبغى نشكر اشخاص لعملهم كموظفين، سواء معنا شيء، سواء في مستشفى، سواء في مركز حكومي، سواء في شركة. فهذه الفقرة حلوة وجميلة إن الواحد يقول كل اللي عنده من خلالها.
1: وراح تكتشف شيء يا أبو الغيث يخص مستمعي إذاعة الرياض، لأنه في موظفين اليوم يطلعون من الدوام عندهم طاقة للحياة، وأنا لاحظتها يعني ما شاء الله تبارك الله. كثير من الناس اللي تسمعنا وهم طالعين من الدوام تقول تتوقع لوهلة إنه رايح للدوام كل طاقة وإيجابية وحيوية. إيه ما شاء الله نفسيته حلوة
0: يا بنتي، فرحان طالع للبيت
1: والله.
0: إيه طالع يبغى يشرب شاي، طالع يبغى يتغدى،
1: في أشياء حلوة تنتظره.
0: إيه فرحان.
1: طيب في اتصال معنا محمد. على فكرة اليوم أكثر متصلين يحملون اسم محمد.
0: محمد
1: راح تلاحظ شيء في البرنامج.
0: اي والله
1: ايام تمر في اسم تكرر.
2: والله موضوعكم جدير بالاهتمام، وشكرا لاهتمامكم بالموظفين واعمالهم.
0: الله يخليك يا محمد.
2: يا هلا.
0: تفضل محمد، ايش تحب تكلمنا من خلال هالفقره؟
2: يعني عن العمل مثلا.
1: انت في اي مجال تعمل محمد؟
2: عمل اداري.
0: حلو.
1: كيف العمل الاداري؟ روتيني بيقتل الشغف ولا يعني في انجاز فيه؟
2: طبعا عمل روتيني واشراف قريب بالتنمية وتطوير الخدمات، و يعني استقبال شكاوى المواطن وكذا الى اخره.
0: حلو. طيب ايش الحاجات اللي مثلا تشوفها انت حلوه وجميله في العمل؟ الاشياء اللي انت وانت تشتغل تكون يعني مبسوط بعملك فيها؟
2: والله هي تلبيه الخدمات اللي يحتاجها المواطن في مدار اختصاصي العملي، وتجاوب الموظفين وتنفيذهم التعليمات والأوامر، والاهتمام الشخصي من الموظف لتنفيذ المسؤوليات، وليس ينفذ لأجل ينفذ، لا، ينفذ ويتابع ويرقى إلى الأفضل.
0: طيب إيش اللي تعلمته من خلال العمل الإداري محمد؟ يعني كذا رسالة تحس إن بالمفروض إن الناس تسمعها.
2: والله الإخلاص في الأداء، وكأن العمل يخصك أنت وليس المواطن اللي جايك من برا يطلب الخدمة.
0: أيوة
1: جميل محمد.
2: نعم
1: أقول لك جميل، شيء حلو. طيب اليوم لو سألتك وش أكثر شيء يحمسك للروحة للعمل، هل لأنه أنت شخص محب لعملك، ولا لأنه أنت أساسا يعني تشعر أنه في تفاصيل معينة في عملك تخليك أكثر انجذاب له؟
2: أشعر يعني اللي يثيرني جدا للعمل إن عندي القدرة على أداء العمل، الثانية إني أقدم خدمة للمواطن وأسعد الآخرين بما أقدمه من خدمات وأخدم وطني، وبالتالي أجد في الغالب الشكر من المواطن اللي أنا أخدمه والثناء، وهذا يضاعف لي القدرة ويضاعف لي الحماس لأداء العمل بأفضل من اليوم الأول.
0: وإحنا الحقيقة والله نشكرك يا محمد، ونثني على جهودكم دائما، ويعطيك الصحة والعافية.
2: والله وبرنامجكم ذا يجذب الموظف والمواطن لهذا العمل، ويعطي يعني فوائد كثيرة ومردود إيجابي على الخدمات المقدمة للمواطن.
1: تسلم محمد، وأشكر طاقتك وأشكر أخلاقياتك المهنية. واضح أنك أنت ما شاء الله تبارك الله من الناس اللي يعني قد الحمل وقد المسؤولية في عملهم، ويؤدون واجبهم وزيادة. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. في اتصال بعد مين معنا؟
0: كان معنا اتصال وراح شكله. طيب. تأخرنا عليه شوي،
1: نعتذر منك. أيه. ورجع كلمنا إن شاء الله تكون لك فرصة. عبدالعزيز معنا.
0: عبدالعزيز هي راح
1: عبدالعزيز ننتظر. طيب في أنا دائما عندي تساؤل، والله ودي أسأل كل موظف اليوم ليش حنا ما نسوي.
0: يلا
1: الحين نعرف إنه كم فترة عدد ساعات العمل؟ 7 إلى 8 ساعات.
0: صحيح.
1: طيب هذا وقت طويل جدا. طيب هل الإنسان يقدر يقعد 7-8 ساعات بدون أكل؟
0: لا صعب. يمكن
1: لا، في بعضنا يفطر، في بعضنا ياخذ قهوة، في بعضنا لين يرجع وقت الغداء، وفي بعضنا لا يفطر في الدوام. طب ليش ما يكون عندنا لانش بوكس زي المدارس؟
0: آه يعني على أن الواحد يجيب معه من
1: يجيب معه. أنا اشتغلت مرة في مكان كانوا في يعني أجانب معي في نفس المكان اللي أشتغل فيه.
0: لا
1: فكانوا يجيبون اللانش بوكس وجايبين غداهم
0: أكيد.
1: في بريك الغداء. أنا بريك الغداء وش كنت أسوي؟ أطلب أو إني أروح في عندنا روم كذا مسوينا في تقدر يعني تشتري وتجي تسخن وتسوي قهوتك.
0: بس ما حسيت إنك بعد فترة صرت زيهم؟
1: بصراحة ديك البداية يمكن كان يعني كنت أستغرب في البداية إنه يجيبون لانش كذا البوكس هذا حاطين فيه وجبات يعني اللي عاملة مكرونة واللي مزينة رز واللي مزينة ما أعرف إيه. فمتى بدك تسوين هذا الشيء؟ فكانوا مرتبين حياتهم بطريقة معينة لدرجة أنه تقول لك أنا من بالليل أعمل لي كذا وجبة أو بالويكند أسوي لي كذا وجبة الباقي الأيام. تخيل
0: صح ما شاء الله.
1: فلماذا لا ندخل ثقافة اللانش بوكس في أو طعام الغداء هذا اللي ناخذه معنا للدوام؟
0: هذا هو
1: من بكرة أبي أشوف اللانش بوكس حقك. نقول هلا وسهلا من معنا
0: عبير. معنا
1: عبير.
3: هي حياك. ألو.
1: هلا وسهلا. الله يحييك.
3: كيفك حبيبتي؟
1: الله يخليك يا عبير. كيفك انت؟
3: تمام الحمد لله.
1: منين تكلمينا؟
3: خارجه من دوامك.
1: يعطيك العافيه.
3: يعافيك عزيزتي يا رب.
1: دوامك في اي مجال؟
3: في الجامعه في كليه الطب.
0: ما شاء الله.
1: تعملي ولا اداريه ولا ايش؟
3: اداريه في سنه اولى طب وجراحه تصليح.
1: ما شاء الله تبارك الله. طب عملكم هذا يتطلب منكم الاحتكاك المباشر بالطلاب؟
3: اي اكيد اكاديمي.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: وين متعتك يا عبير في العمل؟
3: ايه
1: وين متعتك في العمل اللي تشتغلينه؟
3: متعتي لما احل مشاكل الطالبات ويجوا هم منهارين فرحة. هذه المتعة مرة حلوة انه يعني تكون هي فاقدة الامل انه نحل مشكلتها سواء بتحويل أو بمادة أو بشيء تحتاجه أو إنها مثلاً ظروفها سيئة وبتحول لشعبة زميلتها وهذا عندنا مرة صعب يعني يطلب إنه يكون شيء ضروري.
0: هو طبعا اول سنه دائما تكون فيها تعثرات يعني احيانا ما يكون

0: للمواد دخل، ممكن يكون نفسيا، ممكن يكون تغير عليك الجو من مدرسة لمكان زي كذا.
1: أيوة. انهم يحسوا نفسهم انهم عادهم طلاب ثانويه، فتيجي ابلع ايش اسوي، ابلع ما هي عارفه ضايعه.
2: كنا نقول ابلع صادقه.
1: فنعمة اقول لها استاذه خلاص انتوا طلعتوا للدراسات العليا، يعني تعتبر الجامعه دراسات تبدا درجه الدراسات العليا عندنا، فتحاولي تغيري نفسيتهم، تعلميهم ترى يدخلون الجامعه صفحه بيضاء ما هو مكتوب فيها ولا شيء، فلا ما يعرفوا لا مواد ولا طريقتها. فالموظفة إن دورها في هذا الشيء إن تبصرهم كل حاجة وتوجه. طبعا يأخذ جهد ويأخذ تعب فيك وقت ترى عشان تقنع تفهمي وتشرحي، لكن هذه المتعة بعد ما خلاص تجيكي ما شاء الله طالبة إنها فاهمة كل شيء مجرد ما تشرحي لها.
2: يعني يفرق مستوى الطالبة في سنة أولى إلى طالبة الامتياز مثلاً، يختلف الموضوع.
1: أوه خلاص الامتياز، أنا مثلاً أروح أراقب في رابعة أو ثالث حتى يكون من طالبات اللي طلعوا سنة أولى، فلما أشوفهم يعني أقابلهم يكون لهم بصمة، يعني زي ليدا مثلاً وليد ليدا. أيه. فلما أقابلها خلاص أستاذة فكرتني أنا سنة أولى كنت عندك، ما شاء الله أنت الثالث الآن عندهم.
2: ما تقول أبلة
1: ما تقول أستاذة والله فهمنا، والجامعة وصارت تعرف الأماكن، وهي صارت ليدر تعتبر للدفعات المبتدئة. فهي تكون ما شاء الله خلاص عندها خلفية تامة عن الجامعة وطريقتها والشعب، فكل هذا ينصب على الموظفة نفسها، كيف أمانتها، كيف طريقة توصيل المعلومة، شرحها.
2: التقنية يعني خدمتكم عبير، التقنية خدمتكم في العمل الإداري، سهلت مهامكم؟
1: إيش هي التقنيات؟
2: التقنية
1: أي لازم في أي ناحية، في ترى الأيباد أنها تكون مثلاً عندها مشكلة في الأيبادات، الواجبات ما توصل للأستاذة أو الدكتورة، فيجيك تقول لك تقنية فأنت تبصريها كيف تدخل من يوزرها على الجامعة تقنية المعلومات وتقدم تذكرة إلكترونية وتشرح فيها مشكلتها وتنحل وتغلقها. فهذا برضه يتطلب على الموظفة، لأنه الطالبة تيجي بقول لك صفحة بيضاء ما تعرف شيء عن الجامعة مبعثرة على قولهم، هي تلمي امتكاتها لما تطلع سنة ثانية اللي هي السلمة الثانية، أو نقول أولى الترم الثاني، تكون الترم الأول تجارب تتخبط فيها، الترم الثاني تكون ملمة تماما فتتسهل خلاص السنوات الأخيرة.
2: هذا ما شاء الله
1: دكتورات عندنا دفع طلعوا، في منهم شفتهم أنا لي خبرة تقريبا 15 سنة في مجال الطب
2: ما شاء الله.
1: ففي طالبة عندنا يعني أنا اضطريت أروح قوى الأمن، فروحت عشان عندي كان عملية، فمن اللي كانوا يكشفوا علي ويجيسوا الضغط ويجوا مع الدكتور البروف اللي بيعمل لي العملية، ومنهم طالباتي شفناكي وجهك هو غريب علي أذكره. أقول أخري والله العظيم إني فعلا حطيلك ما تتعب فيه تلقى
0: من الأشياء الجميلة هالمواقف، من الأشياء جدا الجميلة بصراحة.
2: طب لو أسألك سؤال كذا صريح بإجابة مرة صريحة عبير، لو أقول لك اليوم يعني بعرض عليك عرض، مثلا أقول لك تجلسين في البيت وراتبك ماشي للأبد، تجلسين؟
1: لا طبعا لا هذا يمكن لما تروحي للعمل يوم جديد، أصلا يوم الجمعة يعني لو ما اجتماع الأسرة ويغيروا الجو الإجازة، والسبت استعداد، فهذه يومين يلا تتقبلينها. أما من الأحد يعني أنا صراحة أحب عملي، أحب طالباتي بناتي لأنه عيالي في الجامعة، فأحب لما أساعد أولادي الجامعة يعني هذا يخدمها في عيالها، لأنه مثلا أولادي
0: أقول لك شيء يعني أحيانا تقعدي معهم الطالبات هذولي أكثر ما تقعدي مع أقاربك، يعني لو جيتي حسبتيها بالساعات تلاقي أنك تقعدي معهم أكثر ما تقعدي مع
2: بنت الثاني فعلا.
0: بنت عمك مع
1: والله يا أستاذ أنه في هذه الخبرة تنفعك في عيالك، يعني زي أنا أخذت الخبرة من مشاكل الطالبات حليت فيها مشاكل أولادي ما شاء الله، ولدي في الهندسة فكلية جنب
0: ما شاء الله،
1: أقعد أمي أنا ماني عارف إيش أسوي أنا ضايع، نفس طريقة الطالبات بناتنا، فأكون أنا طبعا عارفة كل ضياع الطلبة فبسرعة أحلل الأمور، ف فصار ولدي يقول لي الحمد لله يا ماما إنك في الجامعة.
2: استفاد من خبرتك.
1: يعني استفاد جدا والله غادة. حتى بنتي نفس الحكاية باسم جرافيك نفس الحكاية، أروح لها وأقول لها وأحبك لها مواد وأبك لها مواد، فأنا متخيلة لهم ذا الموضوع بالمجال.
2: الله يعطيك العافية يا رب يخليهم لك، وسعيدنا كثير بروحك الطيبة وتقديرك للعمل. يعني مين يعرض عليه راتب وجاهز بالبيت إلا عبير؟
1: لا لا لا لا,
0: لا. واستفدنا منها الحقيقة.
1: تقاعدي باقي شوي عليه، يعني يمكن باقي لي 10 أو 12 سنة تقاعدي، والله أتمنى أني أشتغل لين 70.
2: الله يعطيك طولة العمر والصحة والعافية يا رب.
1: آمين. وجزاك خير. وانتوا تجنن والله، ترى يوميا أتابعكم وأكون في عز علي، يعني أحيانا أكون مضغوطة وأخرج ولما أسمعك أنت وإبراهيم، الله يأخذ إبراهيم غايب، لما أسمعكم والله أضحك من قلبي.
2: إن شاء الله نحن نكون خفيفين دائما عليك. تسلم يا عبير، شكرا جزيلا لك، درب السلامة إن شاء الله.
0: حياك الله يا عبير،
2: يعطيك العافية. شوف الناس كيف عطوك طاقة إيجابية، قلت لك ترى إحنا الموظفين اللي يكلمونا طاقة إيجابية.
0: إي والله فعلا.
2: شوف محمد منهم ولا لا؟
0: محمد مرتين الخط انقطع معك يا محمد.
3: معلش والله
0: آسف. يا هلا يا مرحبا محمد.
3: طيبين.
0: الله يخليك يسعدك يا رب.
3: يسعد مساكم جميعا.
0: مساك سعيد يا هلا ومرحبا.
3: الله يسعدكم ويعطيكم العافيه. معكم مهندس محمد عبد العزيز الحرواني.
0: انعم واكرم، يا هلا ويا مرحبا بالمهندسين.
3: حدثكم من المدينه المنوره.
0: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله.
3: الشمس حارقه جدا.
0: ايه
3: ايوه.
2: انت عملك ميداني؟ صح، عملك ميداني؟
3: والله انا مهندس كهرباء.
2: ايوه تمام.
3: ومتطوع في جمع العينات للمرضى، الله يشفيهم ويعافيهم.
0: اللهم امين.
3: هذا تطوع يعني في عز الشمس
0: قسم. يعني ميداني.
3: انا والله عملي مكتبي.
0: مكتبي.
2: طيب هذا العمل اللي تروح تجمع فيه عينات، يعني هو ما له علاقه بشغلك صح؟
3: الا مع شغلي.
2: كيف؟
3: ما يحتاج، مو لازم.
0: لا لا، انا اقصد كيف هندسه وجمع عينات.
2: عينات ايش؟ طيب
3: يا سلام عليكم. انا يعني هم كل سنه في هذا الوقت يطلبوا متطوعين، فانا بكون يعني اول واحد. مو
0: تطوع يعني ما له دخل بالهندسه.
3: يا سلام
0: عليكم. اي ما له دخل بالهندسه.
2: الله يجزاك خير.
0: الله يجزاك خير. اي والله.
3: اللهم يعطيكم العافيه.
0: ايش الاشياء الحلوه يا محمد؟ محمد ايش الاشياء الحلوه اللي في عملك؟
3: خدمة الناس
2: يعني. في عملك التطوعي طبعا.
3: في عملي التطوعي وفي عمل الثاني خدمة الناس يعني.
2: صح. وش أكثر دعوة جاتك يا محمد؟
3: في أي مجال، إحنا في المملكة العربية السعودية، إن كان يعني مقيم إن كان مواطن، نحب نساعد
2: كلنا كلنا كلنا يد واحدة. صحيح. بس محمد وش أكثر دعوة جاتك لليوم كل ما تذكرتها انشرح صدرك؟
3: والله اكثر دعوة جتني الله يوفقك.
0: الله يوفقك.
3: ونسمعين ان شاء الله.
2: الله. ولقيتها في حياتك الدعوات.
3: اللهم امين يا رب. هذا احلى بصراحه. احب اني ارد على الكلام الكثير، ناس تحب تتكلم وحاجات زي كذا، لكن احنا الشعب السعودي او اي احد يدخل المملكه العربيه السعوديه يحب يساعد الجميع. الكل.
0: بالفعل.
3: إن كان مواطن أو إن كان مقيم.
0: صحيح.
3: هذا إحنا. هذه رسالتي بس والله.
0: إي والله هذا إحنا، والله يعطيك الصحة والعافية يا محمد، وشكرا جزيلا لك.
2: شكرا محمد.
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: يعني محمد اليوم أعطانا، تعرف فكرة، أنا رجعت أقول لك أكثر راح تمر عليك أيام في البرنامج بالغيث.
0: إيه؟
2: حتتفاجأ إنه في أسماء تتكرر في يوم معين. يعني قبل كم يوم عبدالله أكثر اسم شارك معنا، اليوم محمد أكثر اسم شارك معنا. طيب عموما يعطيك العافية محمد، أنت هو كل من يقوم بعمله على أكمل وجه. أي نعم، يمكن ما من متطلبات إن إحنا نقول شكرا لكل من قام بعمل الأساسي، لكن هم بعد اليوم نجد إن إحنا في مجال إن إحنا نقول للجميع الله يعطيهم العافية، إذا كان يجد ضغط من كل اتجاه ومع ذلك يؤدي عمله بكل إخلاص وأمانة. وفي جانب ثاني اليوم اكتشفنا ان احنا شعب محب لعمل الخير، يعني بالاضافه لعملنا اللي نقوم فيه وناخذ عليه فلوس، هم بعد نحب ان احنا نتطوع في عمل الخير. الله يديم يا ربي هالمحبه وهال نعمه العطاء وحب الخير للغير دائما وابدا في مجتمعنا السعودي الكريم. نروح لفاصل.
0: نروح لفاصل، ما ادري ايش عنده في الفاصل مخرجنا العزيز.
2: ضبط الأوضاع مهند اليوم.
0: هذا ما سنعرفه بعد قليل.
2: لا لا، إننا عرفناه
0: بالله
2: الوهلة الأولى.

عز النهار. عز النهار.

0: ظريف ظريف ان شاء الله وسهل جدا
1: سهل
0: جدا.
1: سهل إيه مره مره سهل
0: مره سهل.
1: انا اليوم ماني متحدي زي حق امس.
0: اي لان اكتشف
1: سهل سهل
0: ان الحياه سهله.
1: اي بالضبط.
0: طيب تحدينا اليوم اصدقائي عند قاعده يقول لك ممنوع تقول نعم ولا ايه ولا
1: ولا اي شيء
0: يدل على الموافقه او الرفض. يعني بالضبط. لا تقول لا ايه ولا لا ولا نعم ولا ايوه ولا
1: أيوة ولا شيء صحيح ولا
0: أي صحيح ولا غلط ولا عرفتوا اللي لازم تعطينا اجابه مختلفه. يعني مثلا اقول لك هل نمت كويس اليوم بتقول نعم. المفروض انك ما تقول نعم
1: نمت تقول كويس. تقول نمت والله. كويس
0: اعطيتهم حل نهائي.
1: اي تقول نمت كويس. تقول اقول لك متاكد انك نمت كويس. نمت كويس يعني طيب امس كيف نمت كويس امس كمان.
0: يعني ما تقول كويس. ابدا هي اي علامه او من الكلمات الدارجه اللي تدل على الموافقه او الرفض.
1: بالضبط.
0: لا لا ولا نعم ولا ايوه ولا أي. مش تمام
1: حتى
0: ولا...
1: لا تقول بالضبط زي ما انا قلتها الحين.
0: والله انت داهيه. 011 40 53 نشوف المتحدين معنا.
1: شراك نجرب أنا وأنت.
0: يلا كي نتحمس.
1: يلا أنت اللي ما
0: أنت
1: تقولي.
0: أنت تبدأ ولا أنا أبدأ؟
1: لا أنت تبدأ. يعني أنا أكلمك وأنت لا تقولي لا نعم ولا لا.
0: أنت اللي تسألني.
1: أيوة أنا اللي أسألك.
0: أوكي.
1: وأنت لا تقولي لا نعم ولا لا. خلاص. طيب إحنا الحين معنا أحد على الهواء.
0: ما نبي نطول على أم محمد. إيش رأيك؟
1: طيب أنا هذا سؤال الحين معنا أحد على الهواء ولا لا؟
0: ما نبي نطول على أم محمد. نجحت أنا بالاختبار إن شاء الله. ناخذ أم محمد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجاتك اللي اللي اللي مضيع علومك.
1: بالله.
0: جاتك اللي تبي تعلمك إن هي قد التحدي وزيادة.
2: أكيد.
1: حي الله أم محمد.
2: حيك.
0: عاد أم محمد أنت ما تشاركين إلا في التحدي.
1: الله يسعدك.
2: إيه أكيد لأني أنا أتحدى.
0: يا سلام. تقصر كذا على قدر الغداء.
1: الله.
0: وتجي تدق علينا تشارك التحدي.
1: الله الله.
0: طب أم محمد جاهزة للتحدي؟
2: نعم جاهزة.
0: اليوم مسابقتنا من النوع اللي لا تجاوبين لا نعم ولا لا أو أي شيء يدل على الرفض.
2: سامعتكم
0: تمام. أوكي
1: معنا حتى هذه لا تقوليها لو قلتيها خسرتي.
2: لا لا سامعتكم.
1: يلا
0: طيب نبدأ معاها.
1: نبدأ معاها.
0: يلا أم محمد وش لقبك؟ أم إيش؟
2: أم محمد.
1: أم محمد صح؟ أم محمد أنت صح؟
0: عندك ولد غيره ولا بس محمد؟
2: عبد الله.
1: عبد الله. إيه؟
0: يعني ممكن نقول لكم عبد الله ولا ام محمد؟
2: ام محمد.
1: ام محمد. عبد الله كمان
0: عبد الله. ايش في
1: حتى ام عبد الله صح ولا لا؟
2: ام عبد الله.
1: ايوه حتى ام عبد الله. يعني ام محمد وام عبد الله. اللي يعرف عبد الله يقول لكم عبد الله واللي يعرف محمد يقول لكم محمد صح؟
2: ام عبد الله ام محمد.
1: اي طيب انت بهالوقت بالعاده ايش تسوي يعني؟
0: تطبخ.
1: تطبخي؟
0: عندي ربط عجيب.
2: أسمع
0: بالطبخ أم محمد.
1: تسمع الإذاعة.
2: أسمع الإذاعة.
1: تسمع الإذاعة.
0: كل البرامج تسمعينها أم محمد؟
2: بعضهم.
1: اليوم سمعتينا من متى؟ من بدري ها؟
2: من بدري.
1: من بداية البرنامج؟
2: من بداية البرنامج.
1: أيوة تمام.
0: طب ليش توك تشاركين؟
1: لا علشان عشان الاتصالات وكذا صح؟ عشان الاتصالات.
0: شاركتي قبل؟
2: شاركت هذا الوقت.
1: هذا الوقت.
2: هذا الوقت.
1: أيوة. طيب وأنت دائما تحب التحدي صح؟
2: أحب التحدي.
1: فازت خلاص.
0: خلاص يعني نصيدين.
1: ما عاد نقدر.
0: تتوقع؟
1: أيوة.
0: والله بطلة يا أم محمد.
1: أم محمد.
0: قلت لك مبهرة
1: هذي.
0: قصر كذا على قدر الجريش وتجي تتصل تشارك.
1: طيب الحين معنا اتصال
0: معنا؟
1: جديد.
0: صال. نوال.
1: نوال
3: هلا هلا. السلام عليكم. ترى انا ماني قد التحدي.
0: عليكم السلام ورحمه الله. ليش يا نوال؟
3: كيف حالك دوي؟
0: الله يخليك يا رب. كيفك انت يا نوال؟
3: انا ما بصمل زي ام محمد.
0: خلينا نختبر والله يا نوال.
3: الله يستر.
0: لا لا ايام الدوامات كنت راجع من الدوام تعبانه لا الحين انت في اجازه فخلينا نختبر.
3: نجرب نشوف.
1: لا متأكد بتفوز.
0: إجاباتك ما تكون فيها لا أي كلمة تدل على الرفض أو الموافقة. أوكي
3: إن شاء الله.
0: كيفك اليوم؟
3: الحمد لله.
0: بديتي إجازة خلاص من زمان.
3: من زمان.
1: أيوة.
0: بتسافرين
3: ممكن
1: متى؟

0: لو لو بطلبك طلب توافقين ولا لا؟
1: ممكن
0: بعد.
2: ولو سألتك ولو سألتك الجو حار عندكم ولا لا؟
0: ممكن الله أعلم.
2: ممكن الله أعلم.
0: ربما.
1: هي قالت ممكن، أنا قلت الله أعلم.
2: أيوه.
0: لين حفظت إجاباتك خلاص. أيوه. خلاص أنت فايزة يا نوال، شكرا.
2: لا لو قلتي لها فايزة بتقول لك ممكن. نوال.
0: شكرا نوال، يعطيك العافية. في اتصال بعد؟
2: ما في اتصال.
0: معنا دقيقة، مضى الوقت سريعا اليوم.
2: اي والله
0: يعني كان والله ودنا نوهق الناس، بس ما يبدو هم اللي وهقونا.
2: هم اللي وهقونا.
0: انا وياك اللي ما مو قد التحدي.
2: التحدي اصلا صار علينا احنا.
0: اي لأن... تعال تحدك على السريع كذا.
2: يلا يلا
0: خلص البرنامج.
2: اي على طول. شفتي شفتي اللي على طول استسلم.
0: ما احب الوقوع في الفخ سريعا.
2: على طول استسلم.
0: الله
2: يعطيك على طول. الله يعافيك يا رب.
0: شكرا ابو الغيث، زميله ابو الغيث الحيدر، وشكرا لمخرجنا اليوم مهند الويمي، يعطيك الف عافيه ما قصرت. شكرا على الفواصل الغنائيه الجميله اللي قدمتها وعلى كميه الاتصالات اللي اخذناها اليوم. شكرا ايضا لكل مستمعينا في كل مكان.
2: عساك على القوه والله مخرجنا الجميل والرائع. شكرا جزيلا لك، شكرا للمستمعين، شكرا لك غاده، يعطيك الصحه والعافيه. نلقاكم ان شاء الله بكره مستمعين الكرام على خير. في امان الله.
0: في امان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الثالثة من الرياضة. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يعزي هاتفيا أمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الكويت والأردن والبحرين تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على إيران ردا على استهداف السفن بمضيق هرمز. وحكومة الشرعية تحمل إيران كل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاك للأجواء اليمنية. تفاصيل النشرة من الرياض. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا اليوم بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته لأمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، سائلا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، فيما أعرب أمير دولة قطر عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد، وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت تعرض 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم عدائي آثم بالتزامن مع استهداف طائرة مسيرة معادية لإحدى منصات الحفر البحري، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين. من جانبها أعلنت قوة دفاع البحرين عن تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، وأفادت أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وفي الأردن اعترضت وأسقطت منظومة الدفاع الجوي الأردنية اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، وأكد مصدر عسكري مسؤول أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو عن أي أضرار مادية. هذا وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن الوسطاء لا يزالون يواصلون جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، كما أكد أن بلاده تحاول الاتفاق على آلية مشتركة مع عمان بشأن مضيق هرمز، واصفا أن الضغط الأمريكي على السلطنة يعرقل الجهود. وكان الجيش الأمريكي قد أنهى صباح اليوم موجة جديدة من الضربات ضد 10 الأهداف الإيرانية، مؤكدا أنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق. هذا وارتفعت أسعار النفط ارتفاعا حادا في تعاملات اليوم عقب الهجوم الأمريكي والضربات التي استهدفت المواقع الإيرانية في خطوة أشعلت المخاوف بشأن استمرارية إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط بنسبة تقترب من 4% ليقترب من 79 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 4% إلى 74 دولارا للبرميل. في بيان للقوات المسلحة اليمنية أعلن وزير الدفاع طاهر عقيلي أن حكومة الشرعية تحمل

0: إيران كل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاك للأجواء اليمنية، وأكد على التصدي لأي طيران معادي منتهك لأجواء وسيادة اليمن، وبين أن حكومة الشرعية حاولت إقناع إيران والحوثي بعدم اختراق الأجواء اليمنية، مشددا أن الشعب اليمني وقيادته يدافعان عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب. محليا، أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة تجديد وإلغاء الرخص إلكترونيا عبر منصة بلدي دون الحاجة إلى مراجعة البلديات، وذلك من خلال النفاذ الوطني الموحد واستكمال الطلب وسداد الرسوم. وأوضحت أن من متطلبات التجديد إثبات حق الانتفاع بالموقع واستيفاء اشتراطات منصة سلامة وسريان السجل التجاري مع إمكانية التجديد قبل انتهاء الرخصة بتسعين يوم أو بعد انتهائها وفق الضوابط. فازت المملكة باستضافة النسخة 57 من أولمبياد الفيزياء الدولي المقرر إقامته العام المقبل، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للأولمبياد لملف الاستضافة السعودي خلال أعمال النسخة 56 من الأولمبياد المقام حاليا في مدينة بوكارا أمانجا بجمهورية كولومبيا بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية من مختلف دول العالم. المزيد في التقرير التالي.
1: فازت المملكة باستضافة النسخة 57 من أولمبياد الفيزياء 2027 المقرر إقامته العام المقبل، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للأولمبيادات ملف الاستضافة السعودية خلال أعمال النسخة 56 من الأولمبياد المقام حاليا في مدينة بوكارا مانجا بجمهورية كولومبيا بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية من مختلف دول العالم. ويأتي هذا الفوز امتدادا لسلسلة استضافات المملكة لكبرى الأولمبيادات العلمية الدولية بعد نجاحها في تنظيم النسخة 56 من أولمبياد الكيمياء الدولي بالرياض في يوليو 2024 بمشاركة 333 طالبا وطالبة من 90 دولة، والنسخة 25 من أولمبياد الفيزياء الآسيوي في الظهران خلال مايو 2025 بمشاركة 240 طالبا وطالبة يمثلون 30 دولة آسيوية. ويجسد فوز المملكة باستضافة ثقة المجتمع العلمي الدولي بقدراتها التنظيمية وبيئتها المعرفية المتقدمة، ويأتي ترجمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في الاستثمار بالإنسان وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، إذ ستشكل الاستضافة منصة لإبراز الحراك العلمي والتنموي الذي تشهده المملكة.
0: استعرضت أمانة المنطقة الشرقية خطة الموسم الثاني لمشروع المدينة العالمية في الدمام، إذ يحتوي على توسعات نوعية وتجارب عالمية جديدة وإطلاق 5 أسواق عالمية مفتوحة وإنشاء نافورة تفاعلية، حيث تستهدف استقبال أكثر من 5 ملايين زائر، بما يعزز مكانة المشروع لكونه أحد أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية والاستثمارية في المنطقة. حالة الطقس، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى ليوم الاثنين على أجزاء من المنطقة الشرقية لتصل إلى 48 درجة مئوية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ونجران، إضافة إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. وأشار المركز إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما قد يؤدي

إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يعزي هاتفيا أمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. الكويت والأردن والبحرين تتصدى إلى هجمات صاروخية إيرانية جديدة. والجيش الأمريكي يشن مزيدا من الضربات على إيران ردا على استهداف السفن التجارية بمضيق هرمز. وحكومة الشرعية في اليمن تحمل إيران كل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاك للأجواء اليمنية.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النظرة العامة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداولات السعودية لمؤشر تاسي، الذي أغلق المؤشر على انخفاض بست نقاط عند 10812 نقطة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في هذا اليوم كانت من نصيب سهم الاتحاد الذي ارتفع عند 10%، وأغلق السهم عند 7.59 ريالات هللة. وكذلك سهم إنتاج الذي ارتفع بقرابة 10% عند 26.34 ريال هللة، تنمية بأكثر من 8% عند 61.15 ريال هللة، إضافة إلى مجموعة MBC وبترو رابغ الذي ارتفع بأكثر من 4% عند 14.46 ريال هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا في هذا اليوم كانت من نصيب في البداية المركز الكندي الطبي الذي انخفض بأكثر من 4.5% عند 5.5 ريالات، وكذلك رسن صادرات الفخارية وكذلك عناية. الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية كانت لسهم أمريكاني الذي ارتفع بقرابة 2% عند 2.11 ريال هللة، بترو رابغ صادرات أرامكو السعودية الذي انخفض في هذا اليوم بقرابة خاسرا 20 هللة عند 26.58 ريال هللة، وكذلك سهم مهارة. أما الأكثر نشاطا بالكمية كانت لشريك البنك الراجحي الذي أضاف 45 هللة ليغلق السهم عند 65.55 ريال هللة، إضافة إلى رسن أرامكو السعودية بترو رابغ وكذلك الأسماك الذي خسر 1.90 ريال هللة وأغلق السهم عند 68.10 ريال هللات. وبهذا أصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الفترة الأخبارية، قدمتها لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: أرض الحكاية.

أنا السماء، هذا السقف الأزرق الذي ظل قروناً يراقب القوافل وهي تشق الرمال بصبر الأنبياء. رأيت الحجاج يعبرون الفيافي شهوراً طويلة، ورأيت التجار يحملون أحلامهم على ظهور الإبل، ورأيت المسافات تفرض قوانينها على البشر. كانت الأرض واسعة، واسعة إلى حد أن المدن تبدو كنجوم متباعدة فوق رمال لا تنتهي، لكنني كنت أعرف أن يوماً سيأتي، يوم تمتد فيه أجنحة من المعدن فوق هذه الصحراء، فتختصر شهور السفر إلى ساعات وتجعل البعيد قريباً. كنت أنتظر أول جناح سعودي يشق فضائي، أول طائرة تحمل راية وطن قرر أن يحاور المستقبل. وفي يوم من أيام التاريخ سمعت هديرا مختلفا، لم يكن صوت ريح بل كان صوت الحلم وهو يقلع، صوت وطن يرفع رأسه نحو السماء ويقول: هنا تبدأ الرحلة.

في أربعينيات القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية تخطو خطواتها الأولى نحو بناء مؤسسات الدولة الحديثة. المسافات بين المدن شاسعة، الانتقال بين مناطق المملكة يستغرق أياماً وربما أسابيع، أما السفر الخارجي فكان رحلة طويلة مليئة بالمشقة. لكن الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كان ينظر إلى ما هو أبعد من الأفق، كان يدرك أن الدولة الحديثة تحتاج إلى طرق جديدة للتواصل، وأن المستقبل لن ينتظر المترددين.

في عام 1945 للميلاد تلقى الملك عبد العزيز هدية تاريخية من الرئيس الأمريكي هاري ترومان. كانت طائرة من طراز دوغلاس دي سي 3، قد تبدو اليوم مجرد طائرة قديمة، لكنها آنذاك كانت أشبه ببوابة نحو عصر جديد. وصلت الطائرة إلى المملكة، ووقف الناس يتأملونها بدهشة. جسد معدني قادر على عبور الصحاري والجبال والبحار. ومن هنا ولدت الفكرة الكبرى، لماذا لا يكون للمملكة أسطولها الجوي الخاص؟ لماذا لا تمتلك أجنحتها الوطنية؟

أنا الطائرة الأولى حينما لامست عجلاتي أرض المملكة. لم أكن أعرف أني سأصبح بداية قصة. كنت قطعة معدنية ومحركاً وأجنحة، لكن خلفي كان يقف حلم أكبر مني، حلم وطن يريد أن يربط أطرافه وأن يجعل السماء طريقاً جديداً للتنمية والوحدة.

في عام 1945 للميلاد بدأت النواة الأولى لما سيعرف لاحقاً باسم الخطوط الجوية العربية السعودية. كانت البداية متواضعة، طائرة واحدة ثم اثنتان ثم ثلاث، لكن الأحلام الكبيرة لا تقاس بعدد الطائرات بل بقدرتها على تغيير حياة الناس. بدأت الرحلات بين جدة والرياض والظهران، وأصبح ما كان يستغرق أياماً ينجز في ساعات. بدأت المملكة تدخل عصر النقل الجوي الحديث. كان المسافرون الأوائل يصعدون إلى الطائرات بفضول كبير، بعضهم لم يصدق أنه سيعبر تلك المسافات الهائلة في أقل من يوم. كانت الرحلة الجوية آنذاك حدثاً يروى وحكاية يعود بها المسافر إلى أهله وأصدقائه. أما المطارات فكانت تنمو مع نمو الدولة، كل مدرج جديد كان يعني مدينة أكثر اتصالاً بالعالم، وكل رحلة جديدة كانت تعني خطوة أخرى نحو المستقبل.

لم يكن تأسيس الخطوط السعودية مجرد مشروع نقل، بل كان مشروعاً وطنياً بامتياز، فقد ساهم في ربط مناطق المملكة ببعضها وتسهيل انتقال المواطنين والحجاج ودعم التجارة والاقتصاد وتعزيز حضور المملكة دولياً وأخيراً نقل الخبرات والمعرفة بين القارات. كانت الطائرات تحمل الركاب، وفي ذات الوقت تحمل أيضاً الأفكار والطموحات وفرص التنمية. ومع مرور العقود كبر الأسطول وتوسعت الوجهات، وتحولت الخطوط السعودية إلى واحدة من أبرز شركات الطيران في المنطقة.

أرى السماء من جديد. أتذكر ذلك الجناح الأول، كان صغيراً مقارنة بما أراه اليوم، لكنني تعلمت شيئاً من التاريخ، أن أعظم الرحلات تبدأ بإقلاع واحد، وأعظم الإنجازات تبدأ بخطوة شجاعة. ذلك الجناح الأول لم يكن يحمل المسافرين فقط، بل كان يحمل المستقبل كاملاً.

اليوم تعبر طائرات المملكة قارات العالم وتصل بين الشرق والغرب وتنقل ملايين المسافرين سنوياً. وخلف هذا المشهد الحديث تقف قصة بدأت بطائرة واحدة، هدية تحولت إلى مؤسسة، مؤسسة تحولت إلى رمز وطني، وقصة تؤكد أن الرؤية الواضحة قادرة على تحويل الحلم إلى واقع. من مدرج بسيط في زمن البدايات إلى أساطيل تعانق السحاب، امتدت الحكاية، حكاية وطن أدرك مبكراً أن السماء ليست حدود بل طريقاً جديداً للمجد. هنا أقلعت الأحلام، وهنا صنعت الأجنحة

الأولى موعدها مع التاريخ، وهنا كتبت المملكة فصلاً جديداً من فصول البناء والنهضة. هنا السعودية أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: إشارات المرور ليست مجرد ألوان أو لوحات على جوانب الطريق، بل هي لغة عالمية تنظم حركة السير وتساعدنا جميعاً، سواء كنا سائقين أو مشاة، على التنقل بأمان. يمكننا تشبيهها بميزان حساس يضبط إيقاع الشوارع ويحمي حياتنا، لكن للأسف الكثير منا يتجاهل هذه اللغة، مما يؤدي إلى حوادث مأساوية يمكن تفاديها بسهولة. خلونا نبدأ بالأرقام. هل تعلم أن حوالي 1,300,000 شخص يموتون سنوياً بسبب الحوادث المرورية حول العالم؟ والنسبة الأكبر من هذه الحوادث تعود لعدم الالتزام بقواعد المرور، وعلى رأسها إشارات المرور، إشارات التوقف، الإشارات الضوئية، وحتى خطوط المشاة وضعت لهدف واحد، الحفاظ على سلامة الجميع، لكنها ما تؤدي دورها إلا إذا احترمناها. طيب، ليش الالتزام بإشارات المرور مهم؟ أولاً، لأنها تنظم حركة السير. تخيل شارع مزدحم بدون إشارات مرور، النتيجة فوضى كبيرة وزحمة خانقة والكثير من الحوادث. إشارات المرور تعمل كدليل واضح ينبهك متى تتحرك ومتى تتوقف ومتى تنتبه لما حولك. ثانياً، إشارات المرور تحمي الأرواح. على سبيل المثال، عندما تلتزم بالإشارة الحمراء فأنت تمنح المشاة فرصة لعبور الطريق بأمان. عدم احترام الإشارات يعرض السائق والمشاة لخطر مباشر، وحدث بسيط ممكن يتحول لكارثة بسبب لحظة تهور. ثالثاً، الالتزام بالإشارات يقلل من التوتر على الطريق. لما الجميع يلتزم بالقواعد تصير القيادة تجربة أسهل وأقل ضغط. على العكس، إذا بدأ كل شخص يتصرف بطريقة عشوائية تنتشر الفوضى ويزيد الغضب بين السائقين، وربما يؤدي ذلك إلى حوادث مرورية خطيرة. لكن ليش البعض يتجاهل إشارات المرور؟ للأسف بعض السائقين يعتقدون أن الالتزام بالإشارات مضيعة وقت، خصوصاً إذا كانت الطرق فاضية أو إذا كانوا في عجلة من أمرهم، وهناك من يظن أنه محترف بما يكفي لتجاوز القواعد. الحقيقة أن هذه السلوكيات تعكس قلة وعي، لأن حتى السائق المحترف ما يقدر يتنبأ بحركة الآخرين. وش ممكن نسوي عشان نعزز ثقافة الالتزام؟ الحل يبدأ بالتوعية. كل فرد في المجتمع له دور، من المدارس اللي تعلم الأطفال أهمية إشارات المرور، إلى الإعلام اللي ينشر حملات توعوية مستمرة، وللحكومات دور كبير أيضاً في فرض القوانين المرورية بصرامة، لأن التهاون قد يشجع على المزيد من المخالفات. وأنت كسائق تقدر تسوي الكثير. مثلاً، احرص دائماً على التوقف عند الإشارات الحمراء حتى لو كنت الوحيد في الطريق. انتبه لإشارات التحذير والتنبيه، مثل الإشارات التي تشير إلى وجود أطفال قرب المدرسة أو تقاطع طرق خطير. إذا كنت في منطقة سكنية أو قرب مدرسة، التزم بالسرعة المحددة واحترم خطوط المشاة. المشاة لهم دور أيضاً، عبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم، واحترام إشارات المشاة الضوئية يساهم في تقليل الحوادث بشكل كبير. تذكر أن الطريق مسؤولية مشتركة بين الجميع. ختاماً، إشارات المرور

0: ما وضعت عشان تعطلنا أو تضيع وقتنا، لكنها أداة لحماية حياتنا وحياة أحبائنا. الالتزام بها يعني شوارع أكثر أماناً وحوادث أقل، وهو انعكاس لوعي المجتمع واحترامه لقواعد الحياة. خلونا نتفق، الطريق ملك للجميع، وسلامتنا تعتمد على احترامنا لهذه القواعد البسيطة. إذا التزمنا بها نضمن رحلات آمنة، أقل توتراً، وأهم شيء حياة خالية من الحوادث.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: ولك القول أبلغه، ولك العلم أحكمه، ولك السلطان أقومه، ولك الجلال أعظمه. يا رب، لك الحمد من ضعيف يطلب نصرتك، لك الحمد من فقير يطلب غناك، لك الحمد من ذليل يطلب عزك، لك الحمد ما دعوناك إلا حسن ظن بك، وما رجوناك إلا ثقة فيك، وما خفنا.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك

ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيانا نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول، لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.

0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: أرقام الرؤية. بلغت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية الذين تم تمكينهم من العمل 33.4%، مرتفعة من 1% في عام 2016، محققة مستهدفها المرحلي. أضحت 97.5% من التجمعات السكانية في المملكة مغطاة بالخدمات الصحية، مقتربة من مستهدف عام 2030 البالغ 99.5%.
5: ننجز اليوم لغد مزدهر. المحميات والحياة الفطرية.
6: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
7: صيفك على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج، أو المشاركة في فعالية مجتمعية، أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك.
8: كأس العالم.
9: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب، سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة. حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
8: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
11: المستشار على إذاعة الرياض.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. تعد الحضانة من أكثر قضايا الأحوال الشخصية حساسية، لأنها لا تتعلق بحقوق الأب أو الأم فقط، بل ترتبط في المقام الأول بمصلحة الطفل واستقراره النفسي والتربوي وأيضا الاجتماعي. وقد نظم نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكام الحضانة بصورة واضحة، محددا الأحق بها والشروط الواجب توافرها في الحاضن، وأيضا الحالات التي قد تؤدي إلى انتقالها أو سقوطها، مع التأكيد طبعا على أن مصلحة المحضون تظل المعيار الأعلى الذي تبنى عليه الأحكام والقرارات. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نناقش مفهوم الحضانة والفرق بينها وبين الولاية، وأيضا حقوق كل من الأب والأم وضوابط السفر والزيارة، ومتى تنتهي الحضانة أو تنتقل إلى شخص آخر، وكيف يتعامل النظام مع الخلافات التي قد تنشأ بين الوالدين بما يحقق حماية المحضون. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
13: يا أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
12: أولا دكتور، يعني مفهوم الحضانة في أو المقصود بالحضانة في نظام الأحوال الشخصية السعودي.
13: ممكن كثير من الناس إذا سمع كلمة الحضانة مباشرة يفكر فقط أنه الطفل وين بيروح، عند أمه عند أبوه، من اللي بيحضنه، لكن ما يدرون هذا جزء من الحضانة لكن مو بالمعنى الكامل. المعنى الكامل للحضانة في الفقه والنظام أوسع بكثير من هذا الشيء. الحضانة هي حفظ المحضون ورعايته وتربيته والقيام بجميع شؤونه بما يحقق مصلحته ويحفظ دينه ونفسه وعقله وصحته وتعليمه. فالحضانة ليست مجرد سكن، إنما تشمل على حسب تعريف الأنظمة التربية والتعليم، المتابعة الصحية، الرعاية النفسية، الحماية والإشراف اليومي. الحضانة ثابتة في الشرع ثم في النظام. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت إليه امرأة فقالت إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى أنت أحق به ما لم تنكحي. هذا الحديث زين. فالشيء المهم جدا أنه الحضانة حق للمحضون وليس
14: وهنا للحضانة. هنا في

0: سؤال يعني هل الحضانة حق للأب أو الأم، أو أنها كما ذكرت يعني دكتور حق للمحظون في المقام الأول؟
1: لابد نفهم أن الحضانة ليست جائزة يحصل عليها أحد الوالدين بعد الطلاق، وليست عقوبة للطرف الآخر، وإنما هي مسؤولية شرعية ونظامية هدفها الأول حماية الطفل. قديما كانت يمكن تدور بعض النزاعات أنا أحب ولدي، هذول عيالي، بعدين تجي المرة تقول لا أنا اللي أحق فيه. النظام السعودي نقل مركز الاهتمام من حق الوالدين إلى مصلحة المحمود، وهذه في مواد في الأحوال في نظام الأحوال الشخصية رتبت مستحق الحضانة، لكنها ختمت تلك المادة بسلطة المحكمة في تقرير ما تراه محققا لمصلحة المحظون، كما أن مواد الحضانة كلها تدور حول هذا المبدأ. بمعنى لو كان شخص هو الأول في الترتيب الحضانة، فإن المحكمة ليست مجبرة أن تقضي به إذا كان يضر المحظون. يعني القاضي ما يقول من اللي يبي هالطفل، لا، يسأل وين مصلحة هذا الطفل. وهذا تطور في يعني نظرة النظام. مثلا لو كان عندنا
0: وهذا هو الهدف يا دكتور اللي يعني سعى إليه نظام الأحوال الشخصية عند تنظيم أحكام الحضانة.
1: نعم، قبل صدور الحضانة كانت كثيرة من أحكام الحضانة تستند إلى اجتهادات فقهية متعددة، وقد تختلف بعض التطبيقات من قضية إلى أخرى. جاء النظام ليحقق صراحة ثلاثة أهداف أشوف أنها مهمة ورئيسية. الأول توحيد الأحكام القضائية حتى تكون المعايير واضحة للجميع. الثاني حماية الطفل من أن يكون ضحية للخلاف بين والديه. الثالث جعل المحظون مهم وجعله هو المعيار الأعلى في جميع أحكام الحضانة وليست رغبة الحاضن. ولذلك أقرت مواد الحضانة في النظام من يأخذها وأين مصلحة المحظون.
0: طيب ذكرت يا دكتور أنه يعني القضاء يحدد يعني أين مصلحة المحظون، بالتالي تكون له حق الحضانة، لكن الحق بحضانة الطفل يعني وفق نظام الأحوال الشخصية من هو الأحق؟
1: هذا السؤال اللي دائما يتكرر. الإجابة الأصل أن الأم هي الأحق بحضانة الطفل بعد انفصال الزوجين لشروط الحضانة، لكن هذه الأولوية ليست مطلقة. فإذا فقدت الأم أحد الشروط اللي اشترطها النظام أو ثبت أن بقاء الطفل معها يضر بمصلحته، فإن الحضانة قد تنتقل إلى من يليها في الترتيب. الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحكمة أن تقرر ما ترى أن فيه مصلحة للمحظون. فالمنظم جعل الأم أولا ثم الأب ثم أعطى المحكمة سلطة واسعة لتحقيق هذا الترتيب. سم
0: بطلع معك فاصل دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ورحب مجددا بضيف الحلقة الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور من جديد.
1: يا هلا وغلا ومرحبا.
0: كان الحديث قبل الفاصل يا دكتور انه من هو الأحق بحضانة الطفل، وذكرت في المقام الأول هو الأم يعني الحق بحضانة الطفل. طيب هل للأب أيضا حق في الحضانة، ومتى تنتقل إليه؟
1: الأب، بعض الناس يقول أن الأب لا يمكن أن يكون حاضن، وهذا غير صحيح. الأب له حق الحضانة، بل هو يأتي مباشرة بعد الأم في الترتيب الذي قرره النظام. ولكن انتقال الحضانة إليه لا يكون لمجرد الرغبة فقط، فإنما إذا تنازلت الأم أو فقدت الأم شروط الحضانة أو ثبت أن مصلحة الطفل تقتضي انتقاله إليه. فإن افترقا مثل ما نصت المادة فتكون الحضانة للأم ثم للأب.

0: وهذا النص حسم الترتيب بين الوالدين. الحضانة شيء زين، وهذه الحضانة هي رعاية زين، لكن تختلف عن الولاية، فقد تكون الحضانة عند الأم بينما تبقى بعض صلاحية الولاية للأب وفق ما قرره النظام، وبنتكلم عنها إن شاء الله مستقبلا.
1: جميل. طيب إذا توفي أحد الوالدين من تنتقل إليه الحضانة؟
0: حتى هذا سؤال مثلا يتكرر كثير، خاصة عند وفاة الأب أو الأم ووجود خلاف بين أسرتي الطرفين. يعني الجواب أن نظام الأحوال الشخصية لم يضع قاعدة جامدة تقول إذا توفي الأب في الحضانة الفلان أو إذا توفيت الأم في الحضانة الفلان، بل جعل الأصل هو تحقيق مصلحة المحضون أولا. فإذا توفي أحد الوالدين تنظر المحكمة في من تتوفر فيه شروط الحضانة ومن يكون أقدر على رعاية الطفل وحفظ مصلحته. فقبل شوي في المادة 127 من نظام الأحوال الشخصية الحضانة قلنا أنها من واجب الأبوين ما دامت الزوجية قائمة. وهنا في نقطة مهمة جدا خلنا أذكر يعني نفسي ومستمعي الكرام، الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة. بعض الناس يشوف أنه لا، إذا صار في مشكلة أو صار في حاجة معينة بين الزوجين أو صار في خلاف حتى داخل الأسرة زين، مباشرة تجي الأم تقول أنا من حق العيال، ويجي الأب يقول أنا من حقي. لكن ما دامت العلاقة قائمة زين والزوجية قائمة فلا حضانة لأي واحد منهم ما داموا في منزل واحد. تمام؟
1: جميل.
0: لكن لو افترقا زين فتكون الحضانة للأم ثم للأب. ثم نأتي مثلا في مسألة وفاة أحد الوالدين أو غيرهم لا قدر الله، هنا نجي نقول أنه هذا الشيء ستقدره المحكمة بقدرها. المحكمة راح تجي تقول والله يا من اللي لو قعد عنده الابن بيكون تمام. مثلا والله توفيت الأم لا قدر الله وكان الأب صالح الحضانة، فالأصل أن ينظر في انتقال الحضانة إليه. أما إذا كان الأب والله لا مو بقادر على الرعاية أو ثبت وجود مانع معتبر، فإن المحكمة تبحث عن الأصلح.
1: وهل ممكن يعني أن تكون الحضانة لشخص غير الأب والأم؟ وهل في ضوابط نظامية؟
0: نعم، هذه الناس
1: إذا كان الأب غير صالح طبعا.
0: نعم، إذا حتى الأم لو كانت ميب صالحة، يعني في أحيانا الله لا يبلانا ويحفظنا ويحفظ كل مسلم، أحيانا قد يكون بعض الآباء والأمهات غير صالحين للحضانة. تمام، فتأخذ منهم الحضانة، وهذه من النقاط يجهلها كثير من الناس، فتكون الحضانة عند الجدة أو الجد أو أحد الأقارب أو غيرهم ممن ترى المحكمة أنهم الأصلح. لكن
1: هذا يكون ملزم قضائيا يا دكتور.
0: نعم نعم، وليست هي لمجرد القرابة، وإنما بعد أن تتأكد المحكمة من أمرين: توافر شروط الحضانة في الناس هؤلاء، وأن في ذلك مصلحة للمحضون، وهذا مهم جدا في الترتيب.
1: طيب وش الشروط اللي يعني يجب أن تتوافر في الحاضن يعني حتى يحكم له القضاء بالحضانة؟
0: تمام، لأن الحضانة ليست حق مطلق، إنما اشترط النظام يكون الحاضن أهلا لها. عند المستند النظامي في نظام الأحوال الشخصية ذكر من شروط الحاضن كمال الأهلية، العقل والتدبير، هذول شيء مهم. القدرة على تربية المحظون يعني مهمة جدا، القدرة على تربية المحظون ورعايته. عندك شيء شخصي للحاضن انه يكون عنده كمال أهلية، بالغ عاقل راشد. تمام، الأخرى القدرة على تربية المحظون ورعايته. الثلاثة السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وهنا بعد كذلك نقطة مهمة، في كثير من الناس يقول لا هو قادر بس يعني قد يكون فيه تعبان أو غيره. لا، اشترطت التربية والرعاية. يعني مثلا والله عندنا جدة بقوتها ونشاطها وتروح وتجي، وعندنا جدة مقعدة، تمام، لكن الجدة المقعدة هي الأقرب من الجدة اللي ما فيها إلا العافية، تمام.
1: جميل.
0: هنا تقدم ناس، نجي للأساس اللي تكلمنا عنه. إيش الأساس اللي تكلمنا عنه؟ إن حنا نبحث في الحضانة لمصلحة المحظوظ، فمن هو اللي بيربيه وبيراعيه هو اللي بيأخذ الحضانة. زين، فكمال الأهلية حنا تكلمنا عن إنه بالغ عاقل قادر على اتخاذ قرارات. زين، الرعاية ما يقصد فيه فقط الرعاية المالية، نتكلم عن القدرة الصحية النفسية، القدرة على متابعة التعليم، توفير بيئة مستقرة وآمنة. يعني مثلا عندك جد أو أب أو غيره يملك أموال كثيرة لكنه يسافر معظم السنة، يترك الطفل مع العمالة أو الأم نفسها، زين، تترك الطفل مع العامل المنزلي، وشخص آخر دخله أقل لكنه متفرغ للرعاية، قد ترى المحكمة أن الشخص الطرف الثاني أصلح، لأن المعيار هو ماذا؟ الرعاية وليس فقط الدخل. لذلك الحضانة لا تقاس بما بحجم الحسابات البنكية أو غيرها، وإنما بالقدرة الحقيقية على تربية الطفل وحفظ مصالحه.
1: طيب المرض، بالنسبة للمرض أو العجز أو الإدمان، يعني هل يؤثر أيضا في استحقاق الحضانة؟
0: نعم، لكن ليس كل مرض يؤدي إلى سقوط الحضانة. عندنا فرق بين مرض لا يؤثر على رعاية الطفل، زين، ومرض يمنع الحاضن من القيام بواجباته. لما المادة في نظام الأحوال الشخصية ذكرت قدرة الحاضن على تربية المحظوظ ورعايته، تنظر في أثر المرض. مثلا شخص يمارس يعني حياته الطبيعية لكن عنده مرض مزمن غير مؤثر، زين، لا يسقط الحضانة. أما إذا كان المرض لا يؤثر على حياة الإنسان أو في إدمان لا قدر الله يجعل الطفل هذا معرضا للإهمال أو للخطر، فقد يؤثر في الحكم بالحضانة واستمراره. النظام ما يعاقب الإنسان لأنه مريض، لكنه هو يقول لك أنا أحمي هذا الطفل إذا أصبح المرض مانعا من الرعاية. ونرجع نقول أنه في كل هذا من اللي يحكم هي الدائرة القضائية في محكمة الأحوال الشخصية.
1: طيب يعني مثلا الزوجة تزوجت شخص آخر، هل يسقط عنها الحضانة تلقائيا أو لا؟ يعني النظام ينظر إلى مصلحة الطفل أولا.
0: تمام، هنا نقطة مهمة جدا، زين، وكثير تغيرت المفاهيم بعد هذه. زين، إذا تزوجت الأم سقطت الحضانة مباشرة، لكن النظام لم يجعل الزواج سببا تلقائيا، فقد يكون الزواج لا يؤثر إطلاقا على الطفل، وقد يكون في حالات أخرى سببا في الإضرار فيه. هنا تتدخل المحكمة تدير كل حالة بحسب ظروفها. زين، لذلك ما زلنا نقول إنه النظام أبقى سلطة ما يحقق مصلحة المحظوظ وفق أحكام الحضانة الواردة في النظام.
1: طيب وش المقصود في النظام يعني بمصلحة المحظوظ، ولماذا جعلها النظام المعيار الأعلى في قضايا الحضانة؟
0: الله يرضى عليك ويرضيك على هذا السؤال، لأنه سؤال مهم جدا وكثير من الناس يخلطون فيه. خلينا نفصل فيه شوية أنا وياك. زين، بعض الناس يحسب أن مصلحة المحظوظ من اللي يحب الطفل أكثر، أو من يملك مال أكثر، أو من يدلع الطفل أكثر، أو من هو اللي يسبق ويطالب بالطفل. لكن حقيقة القاضي أول شيء ما الذي يحقق مصلحة المحظوظ؟ فمصلحة المحظوظ واحد، سلامة الدينية، سلامة النفسية، سلامة الصحية، سلامة الأسرية، الاستقرار الأسري، الاستقرار التعليمي، الاستقرار الاجتماعي، نموه السليم. ولهذا قد يكون الأب صالحا للحضانة لأنه تتوافر عنده كل شيء، وقد تكون الأم صالحة أيضا، لكن المحكمة قد ترى أن بقاء الطفل عند أحدهما يحقق مصلحة أكبر.

0: هذه الأشياء مصلحة الطفل مقدمة على رغبة الأب والأم. لذلك ذكر الفقهاء المعتبر في الحضانة هو مصلحة الطفل، فأينما كانت مصلحته فتم حكم الشرع. تمام؟ يعني مثلا خلينا نقول لك واحد يعيش مع أمه من سنوات، متفوق دراسيا، مستقر نفسيا، يعيش مع أخوته، ثم طالب الأب بالحضانة. فالمحكمة لن تنقل الحضانة لمجرد أن الأب طلبها، بل ستبحث هل انتقال الطفل يحقق مصلحته؟
1: جميل.
0: فإن كان يضره بقي عند أمه.
1: جميل. طيب بالنسبة للأم لو تزوجت يعني رجل أجنبي، هل يسقط عنها الحضانة؟
0: نرجع نقول، وأكيد أنا أحس أن هذا
1: سؤال زميلنا المخرج طبعا،
0: المخرج العظيم هذا ماجد النعيم، إذا جاء دائم يجيب أسئلة زين مو قانونية زين، مرة فقها ونظاما أستاذ ماجد دائما إذا جاب الأسئلة يجيبها كذا
1: بالصميم على طول.
0: الآن الأجنبي، أي شخص أجنبي زين يعني لا يتصل للأب بقرابة أو للأم بقرابة يعتبر أجنبي. لكن سؤاله ماذا لو أخذت أجنبي غير سعودي، مثلا إذا كانت سعودية أو من غير جنسية، هنا نرجع نقول إنها ما تفرق. زين ما الأصل إن الأم إذا تزوجت الأصل زين تسقط عنها الحضانة. تمام؟
1: جميل.
0: لكن هذا الكلام زين ليس على يعني مفتوح، ما زالت لدى الدائرة القضائية القدرة على البحث عن مصلحة المحظون وتحقيقها. تمام؟
1: طيب.
0: الأصل إن الأم إذا تزوجت زين تسقط الحضانة عنها،
1: حتى لو اختارها الابن او المحظون.
0: لا هذا الاختيار، وما الاختيار هذا امر اخر. احنا قاعدين نتكلم عن الحضانه في مسائل الاختيار، يعني قد تكون غير موجوده الان بالشكل اللي كان موجود سابقا. لذلك وجود مصلحه الطفل هي المعتبره في كل شيء.
1: طيب بالنسبة للمحظون يا دكتور، يعني هل يحق له إبداء رغبته أو اختيار من يعيش معه؟ ومتى يعني يعتد برأيه ويعتبر رأيه معتبر لدى قضاء؟
0: شوف الأصل زين أنه أحيانا ينظر للطفل إذا كبر زين ووصل عند التمييز والإدراك، فإن المحكمة تستأنس برأيه، لكنها ليست ملزمة بذلك. لماذا؟ النظام يسمع صوت الطفل فعلا، لكنه لا يترك مستقبله رهينة لرغبة قد لا يدرك آثارها. خبر الحين الطفل يروح يشري له ألعاب ويوديه لسوق وكذا وكذا، زين أكيد أنه ما راح يبي الشخص الآخر اللي يحفظ قرآن واللي يقومه للدراسة واللي يشد عليه للواجبات. فهنا في نقطة مهمة يجب التنبه لها في هذه المسألة، بأنه الكلام ليس فقط لرغبته، إنما هي لمصلحته.
1: ومتى يعتد برأيه؟
0: مسألة الاعتداد بالرأي لما يتوافق مع مصلحته. والله مصلحته تقتضي هذا الشيء وهو بهذا الشيء مباشرة. بعض القوات قد يرجح إذا تواسوا، والله بيرجح واحد على الآخر، لكن غالبا هي نتبع مصلحة المحظون.
1: طيب إذا تعارضت يعني رغبة الأب أو الأم مع مصلحة الطفل، أيهما يقدم نظاما؟
0: ومصلحة الطفل بلا شك، حتى لو غضب الأب أو اعترضت الأم أو اتفق الطرفان على أمر يضر بالمحظون، والله قلبه يقول أنا موافق إنه يقعد الطفل عند أمه زين، والأم كان أصبح هي يعني تحطه عند العاملة وكثيرة السفر كثيرة الخروج وغير مستقرة. مباشرة إذا علمت الدائرة القضائية بهذا الشيء، من الممكن أن تحرمهما أثنينهم من الحضانة وتعطيها الشخص آخر. لماذا؟ لأنه إذا كان ثبت تأثيره على تعليمه أو صحته أو استقراره.
1: طيب هل يملك الحاضن يعني جميع الصلاحيات المتعلقة بالطفل أو لا؟ يعني هناك فرق بين الحضانة والولاية.
0: شوف، الناس تخلط بين هذا الموضوعين. الحضانة تعني الرعاية اليومية، السكن، التربية، الطعام، التعليم اليومي، المتابعة. الولاية تتعلق بالقرارات النظامية الكبرى، زين، بعض التصرفات المالية، بعض الإجراءات الرسمية، ما حدده النظام من صلاحيات الولي. لهذا قد تكون حضانة الأم وتبقى بعض صلاحيات الولاية للأب، فلا بد أنه يتم ترتيبها بالترتيب الجيد. أول كان مثلا السفر، يعني لا بد من إذن الأب. الآن إذا خلت الحضانة قد يكتب لها حق السفر لكن بحدود معينة.
1: طيب من يملك اتخاذ القرارات التعليمية والصحية المتعلقة بالمحظوظ؟
0: قرارات اليومية التي تقضيها الحضانة تقتضيها الحضانة تدخل غالبا ضمن مسؤولية الحاضن. أما القرارات التي نظمها النظام أو تتعلق بالولاية فتراعى فيها. مثلا عندك النظام يحرص ألا يكون فيه مشاكل في حرمان الطفل من العلاج أو تعطيل تعليمه أو الإضرار باستقراره. مثلا عندنا والله الأب والأم، واحد يقول من دخلها المدرسة هالسنة والثاني يقول لا، ما عندنا معيار من هو الحاضن. هنا نسأل سؤال مباشر، أيهم يحقق مصلحة المحظون؟ لذلك مهم جدا للأباء والأمهات والجميع، لا ينبغي أن يتحول الطفل إلى ساحة نزاع بين والديه. فكل قرار يتعلق بتعليمه أو صحته يجب أن يكون مبنيا على مصلحته قبل أي اعتبار آخر.
1: طيب هل يعني يحق للحاضن السفر بمحظون داخل المملكة أو خارجها؟ وهل في ضوابط نظامية؟
0: نعم، شوف، هو يجوز للحاضن السفر بالمحظون، زين، خاصة إذا كتب في صك الحضانة أنه يحق لها بالسفر، وهذا هو المعمول فيه. لكن ما يعني هذا أنه تسافر فيه على كيفه. لا، النظام يفرق بين السفر الذي يحقق مصلحة المحظون وبين السفر الذي يؤدي إلى الإضرار به أو الحرمان الطرف الآخر من حقوقه. لماذا؟ سفر مؤقت والله طالعين يتمشون ولا يضر المحظون ولا يحرم الطرف الآخر من الزيارة أو رؤيته، تمام. لكن الوضع يختلف لو كانت قطاع الزيارة أو تغيير البيئة التعليمية أو الإضرار بالاستقرار أو تعذر تنفيذ الأحكام. هنا لا، نرجع نقول إن حق الحاضن في التنقل لا يعني الإضرار بالمحظون أو بحرمان الطرف الآخر من حقوقه. وهذه مهمة جدا، إنه ترى فيه قضايا كثيرة. لما بعض الأمهات مثلا تأخذ الحضانة تقول والله بسافر بولدي، وتقعد له مثلا والله شهرين ثلاثة سنة أو تطلع دراسة، لا، هنا نجي نقول لا، وقف، لابد إنك ترجع وتعيد هذا الشيء.
1: باقي معي 4 دقائق يا دكتور، يعني في معي محاور ودي نمر عليها بشكل سريع. دكتور، هل يعني يلتزم الحاضن بتمكين الطرف الآخر من زيارة المحظون أو التواصل معه؟
0: بلا شك، هذه من أهم الالتزامات. قطع الطفل من الطرف الآخر خاصة في الأصول هذه غير مقبولة وممنوعة، بل أنه النظام شدد على ذلك، بل أنه هذا القطع قد يؤدي إلى سحب الحضانة من الطرف الآخر لأنه قام بقطع العلاقات بين الأب وابنه أو بين الأم وابنها.
1: ومتى تنتهي الحضانة نظاما دكتور؟ وهل حدد النظام سن معين؟
0: اي نعم، في المملكة العربية السعودية تنتهي الحضانة ببلوغ المحظون 18 عاما ما لم تقرر محكمة خلاف ذلك. وهذا جعل الأصل أنه لما يبلغ الشاب أو الشابة 18 سنة أنه خرج من سن الحضانة.
1: وش الحالات التي يعني قد تؤدي إلى سقوط الحضانة أو نقلها إلى شخص آخر؟
0: هي مية رغبة، لكنها فقدان أحد شروط الحضانة، انعدام الأهلية أو المرض أو غيرها، أو العجز عن الرعاية أو الإهمال الجسيم أو تعريض الطفل للخطر أو أي سبب قد تراه المحكمة يضر في مصلحة المحظون.
1: طيب زال يعني سبب السقوط الحضانة، هل يمكن إعادة الحضانة لمن سقط حقه فيها؟
0: على حسب هذا الحق، الأصل نعم، وهذه نقطة يجهلها بعض الناس في الحكم بسقوط الحضانة. مثلا والله أم تزوجت أو متزوجة وسقطت عنها حضانة فانفصلت ورجعت، من الممكن أن تتقدم بالحضانة. الحكم ليس أبديا، يعني إذا كان السبب قد زال فمن حق من سقطت حضانته أن يطلب من المحكمة إعادتها إليها. القضاء في الأحوال الشخصية دائما يبحث ويدور عن مصلحة المحظون وجودا وعدما. جميل. يعني زوال الأسباب لا يعني استمرار الحكم.
1: طيب امتنع أحد الوالدين عن تسليم الطفل للحاضن بعد صدور الحكم، وش الإجراء هنا قضائيا؟
0: الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، ولا يجوز لأي شخص تعطيلها والانتماء وامتناع عنها. وعندنا في المملكة العربية السعودية قضاء التنفيذ مع اللجان والمراكز وكذلك تنفيذ الأحكام، كلها تتواصل مع الطرف الآخر وإيقاع العقوبات الشديدة عليه، وفي نظام التنفيذ كذلك إيقاع عقوبات قصوى على من يمتنع يعني تسليم المحظون لحاضنه.
1: فيما بقي من الوقت يا دكتور، وش أبرز الأخطاء اللي يعني اللي يقع فيها الآباء والأمهات في قضايا الحضانة وتؤثر يعني في موقفهم النظامي أمام القضاء؟
0: تمام، لازم نقول كلمة واحدة، ترى هذا الأطفال ما لهم ذنب معك ولا مع زوجتك. استخدام الطفل وسيلة للضغط على الطرف الآخر هذا غير جيد. الامتناع عن تنفيذ الزيارة، تكبير المشاكل أو سب أحد الوالدين لبعضهم، كذلك تشويه صورة الأب أو الأم أمام الطفل، إدخال الطفل في التفاصيل النزاع القضائي حرام، يعني ما يجوز أنك تدخل هذا الشيء. الاعتقاد أن الحضانة تعني إسقاط حقوق الطرف الآخر، نقل الطفل من مدرسة إلى أخرى دون مراعاة يعني مصلحته أو رعايته، نرجع نقول أن هؤلاء الأطفال ذمة، فلابد ستسألون عنها في الدنيا والآخرة.
1: جميل. الدكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع كالعادة. هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج الزميل ماجد النعيم، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.

0: فرسان التمكين.
1: يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين. فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي يسلط الضوء على قصص الإبداع والابتكار وياخذكم في رحلة ملهمة مع نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات صنعت فرق في مجتمعاتهم. نستضيف في كل أسبوع شخصية متميزة لنكتشف معها كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهتها وكيف أصبح الإصرار والشغف طريقا نحو النجاح والتميز. نستمع سوا إلى تجاربهم ونستلهم منهم الدروس اللي تأكد أن الابتكار ما هو حكر على أحد، بل هو فرصة لكل من يمتلك رؤية وإرادة وعزيمة. فرسان التمكين يؤمن بأن كل فكرة واعدة قد تكون بداية لتغيير كبير، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراق وازدهار. وعشان كذا نسعى في فرسان التمكين إلى إبراز النماذج الملهمة ونشر ثقافة الابتكار وتشجيع كل صاحب موهبة على الانطلاق نحو تحقيق طموحاته. كونوا معنا في كل حلقة لنحتفي بالإنجاز ونستكشف عقولا مبدعة، نروي قصصا تستحق أن تسمع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة ويصنع الإبداع.
0: فرسان التمكين.
1: ضيفنا في هذه الحلقة يقدم مشروعا مبتكرا في مجال الطاقة المتجددة يعالج أحد أهم التحديات اللي تواجه شبكات الكهرباء، وهو التذبذب في إنتاج الطاقة الناتج عن تغيير سرعة الرياح أو شدة أشعة الشمس. ويعتمد المشروع على تطوير أنظمة تحكم ذكية تعيد توزيع الطاقة بطريقة تحقق استقراراً أكبر في إنتاج الكهرباء، مما يرفع كفاءة الشبكة ويزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وقد خضع هذا الابتكار للاختبار من خلال المحاكاة والتجارب العلمية، وأثبت نتائج واعدة في تحسين استقرار تشغيل مزارع الرياح وكفاءة إنتاج الطاقة. ورح نتعرف أكيد على تفاصيل هذا الإنجاز مع ضيفنا الدكتور سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم المشارك بجامعة الطائف. في البداية دكتور سمير، عرفنا عن نفسك وعن المشروع وكيف استلهمت فكرة تنفيذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم في جامعة الطائف وتطبيقاتها في هندسة الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص. الفكرة بشكل مختصر هي محاولة تصميم نظام تحكم مركزي قادر على زيادة إقحام الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بالشبكة العامة الموجودة في بلد ما. فغالبا يكون عندنا على سبيل

0: المياه أو الطاقة الشمسية أو أي نوع من الطاقة من أنواع الطاقة المتجددة. فغالبا مشغل الشبكة يطلب كمية ثابتة من الطاقة المتجددة لدمجها مع الطاقة العامة عند نقطة الالتقاء. ولكن مع الأسف إنه يعني الطاقة المتجددة دائما سواء كانت الرياح أو الشمسية على سبيل المثال دائما متغيرة، يعني ما تكون ثابتة. فإذا تغيرت الشمس مثلا أو تغيرت سرعة الرياح تتغير هذه الطاقة. فإذا كانت يعني الطاقة المطلوبة من الطاقة المتجددة كانت كمية قليلة، فهي غالبا يعني تدمج كما هي مع الشبكة العامة لأنها لا تؤثر في تردد الشبكة العامة حتى لو تغيرت الرياح أو تغير الضوء. لكن إذا كانت الكمية عالية جدا زي يعني كثير من بعض البلدان تكون معتمدة بشكل كبير على يعني الطاقة المتجددة، فإذا كانت هاي الطاقة عالية جدا فأي تغير في الرياح أو في ضوء الشمس يؤدي إلى تغير كبير في تردد الشبكة. فبالتالي دائما تعمد يعني مراكز الأبحاث إلى إيجاد حلول في حال كانت هذه الطاقة عالية ونريد دمجها مع الشبكة العامة. فإذا تغيرت الرياح أو تغير ضوء الشمس ماذا نعمل؟ كيف نتعامل مع هذه التغيرات؟ كيف يعني نوزع الطاقة المطلوبة من قبل مشغل الشبكة على جميع التوربينات إذا كانت في مزرعة أو على جميع الألواح الشمسية إذا كانت في مزرعة طاقة شمسية؟ فبالتالي طريقة توزيع الديماند، هذه نسميها الديماندينج باور اللي عند نقطة الالتقاء اللي مطلوبة من قبل مشغل الشبكة، طريقة توزيع هذه الطاقة إذا تغيرت الرياح أو تغيرت الشمس على جميع الوحدات الموجودة في هذه المزارع تحتاج إلى نظام تحكم ذكي يحاول يعني التوزيع بطريقة تضمن أنه إذا تغيرت الشمس أو تغيرت الرياح يكون التغير طفيف في الطاقة المزودة عند نقطة الالتقاء. فبالتالي هذا يؤدي إلى أنه يعني دمج طاقة ثابتة بقدر المستطاع يعني بأفضل صورة ممكنة لكي يؤدي إلى استقرار التردد عند نقطة الالتقاء مع الشبكة العامة. فبالتالي إيجاد حل لهذه المشكلة يعتبر من التحديات الموجودة حاليا والمدروسة بعناية من قبل كثير من مراكز الأبحاث.
1: دكتور سمير، حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
0: دائما هناك هدف يجب تحقيقه عند إنتاج الطاقة وهو دائما المحافظة على تردد الشبكة. طبعا عندنا هنا 60 هيرتز وإذا كان يعني في بعض الدول 50 هيرتز، لكن لو قلنا 60 هيرتز دائما نحافظ عليها حتى لو تغيرت يعني أو تغير الاستخدام أو استهلاك هذه الطاقة من المنازل، عندما تتغير يتغير مع التردد أو إذا حصل مشكلة في أحد مولدات الطاقة يبدأ يتغير هذا التردد. فبالتالي دائما مشغل الشبكة يحرص دائما على الحفاظ على هذا التردد. طبعا أنظمة التحكم الاعتيادية الموجودة، هناك شيء يسمى دروب كنترول، هذا أشهر أنواع الكنترول الموجودة حاليا، بحيث أنه يشوف التغير في الفريكوانس اللي يحصل بسبب الاستهلاك من قبل المستهلك أو بسبب تغير توليد الطاقة من قبل الوحدات الموجودة، فيشوف مقدار التغير في الفريكوانسي ويبدأ يوزع هذا التغير على المولدات الموجودة على الشبكة. فلو كان مقدار التغير في الفريكوانسي 5% مثلا على سبيل المثال، وكان عندي أكثر من 100 وحدة موجودة في الشبكة من المولدات، فيقوم بتوزيع هذه 5% بالتساوي على كل المولدات الموجودة. فنجد مثلا مولد مثلا 1 ميجا وات، واحد مولد مثلا 2 ميجا وات، مولد 3 ميجا وات، وهكذا في الشبكة. فيبدأ يعني يأخذ 5% من إنتاج كل واحد من هذه المولدات. ولكن يعني هذه الطريقة غير مناسبة لأنه هناك يعني في طاقة الرياح على سبيل المثال هناك توربينات كبيرة، توربينات صغيرة، توربينات متوسطة الحجم في الإنتاج. فبالتالي توزيع اللود أو الحمل أو

0: التغير في الفريكوانسي بهذه الطريقة بشكل متساوي لا يعطينا يعني أفضلية في يعني تزويد طاقة ثابتة عند نقطة الالتقاء عندما تتغير الرياح أو تتغير ضوء الشمس. فبالتالي نحتاج إلى طرق تحكم مختلفة يعني تعمل لي عملية optimization بحيث أن التوزيع ما يكون بشكل متساوي على كل التوربينات، ولكن يكون بطريقة يكون فيها ضمان ل يعني توليد طاقة ثابتة بقدر المستطاع عند نقطة الالتقاء.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: طبعا كأي نظام تحكم مركزي لابد يكون فيه تحديات لهذا النوع من التحكم. فنظام التحكم المركزي كأنه يعني على شكل هرم، من أعلى الهرم كذا ننظر من فوق لمزرعة الرياح أو كذلك يعني مزرعة الخلايا الشمسية. فإذا تغير ضوء الشمس أو تغيرت سرعة الرياح يعني يبدأ مشغل الشبكة من فوق يشوف كل التوربينات الموجودة، يشوف أو يحسب كل الطاقة المتوفرة من كل التوربينات أو من كل الخلايا الشمسية، ليبدأ يوزع الديماندينج باور أو الباور المطلوبة أو الطاقة المطلوبة عند نقطة الالتقاء. فبالتالي نحتاج إلى توصيلات، يعني لابد يكون في توصيل لكل هذه التوربينات، يعني لابد أنها تكون مربوطة بمركز التحكم، لأنه يعني مركز التحكم يكون سنترال أو مركزي. فبالتالي لابد يعني تكون كل البيانات هذه الموجودة مرتبطة بمركز التحكم، وهذا فيه تحدي، ممكن يكون فيه تكلفة عالية جدا يعني التوصيل أو الربط بالمركز أو مركز التحكم. فبالتالي هذا يعتبر تحدي كبير جدا، اللي هو يعني دائما حتى مطوري شبكات الطاقة المتجددة يحاول يتجنب هذا النوع من الربط، لأنه يعني دائما يبحثون عن خفض التكلفة. فبالتالي يعني ممكن يكون تحدي لبعض مشغلي الشبكات. التحدي الآخر اللي هو محاولة قياس سرعة الرياح أو كذلك يعني التغير في ضوء الشمس، لأنه يعني هذه العملية تعتبر استيميشن أو عملية تقريبية، فكل ما كان يعني قياس سرعة الرياح أو ضوء الشمس كل ما كان دقيق جدا، كل ما يعني كانت دقة هذه الطريقة اللي نعمل عليها. لكن إذا كان يعني الاستيميشن بعيد جدا وغير صحيح لا تعطي نتائج صحيحة، فبالتالي هذا تحدي قوي أو بحث آخر في المشروع، أنه كيف نسوي عملية استيميشن أو عملية قياس دقيقة للتغير في الرياح أو في ضوء الشمس. فبالتالي يعني هذين التحديين يعتبران من التحديات القوية جدا في هذا المشروع.
1: نقدر نعرف دكتور سمير إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعا الاختبار مثل هذه الطرق يعني يتم بأكثر من طريقة. هناك طرق المحاكاة وهي طريقة سهلة ويعني كنا متوقعين أن تعطي نتائج صحيحة مثل ما توقعناها، لأنه الماتيماتيكال فورموليشن أو البناء الرياضي أو النماذج الرياضية التي بنيت كانت واضحة من البداية أنها يعني كان في هايبوثيسز عالي جدا أو يعني شعور قوي جدا أنها راح تعطي النتائج، وهي فعلا وهي كذلك يعني أعطت نتائج مثل ما توقعنا على برامج المحاكاة. لكن التحدي الأكبر أنه كيف يعني ممكن تطبق هذه الطريقة على أرض الواقع، بالذات أنه أنت تحتاج إلى يعني لو قلنا مزرعة رياح متكاملة كيف تطبق مثل هذه الطريقة على مزرعة رياح. ولكن يعني اللي تم عمله هو إنشاء شيء يسمى ويند تانل أو قناة للرياح، وهي عبارة عن بوكس أو صندوق. في بداية هذا الصندوق يكون فيه مروحة كبيرة جدا تشتغل بسرعة عالية، وفي نهاية هذه التانل أو يعني هذه القناة يكون في نهايتها شيء يسمى الهوني كام، ليضمن يعني الرياح تنساب بشكل جيد من خلال هذه القناة. في نص هذه القناة عملنا يعني توربينات، أكثر من توربين تم تصميمها بعناية على عدة مراحل، تم اختبارها طبعا ببرامج المحاكاة وتصميمها ثم طباعتها بطابعات ثلاثية

0: الأبعاد ووضعها في منتصف هذه القناة، يعني تمر الرياح من خلال هذه القناة عن طريق شفط أو سحب الهواء من خلال هذه المروحة، فتبدأ تتحرك هذه التوربينات. فإذا تغيرت هذه الرياح، يعني نعمل داخل هذه القناة نخلي كل توربين يعني يستقبل رياح مختلفة، وفيه يعني عملنا عملية استيميشن للسرعة لكل واحد من هذه التوربينات. فبالتالي تم اختبار يعني هذه الميثودولوجي وأعطت فعلا يعني الطاقة، يعني حتى لو تغيرت سرعة الرياح تكون يعني يكون التغير طفيف جدا، فبالتالي نضمن أنه الفريكوانسي عند نقطة الالتقاء بالشبكة العامة يكون تغير طفيف كذلك. لذلك يعني كان اختبار رائع. طبعا هذا الاختبار ما عملنا عندنا في الجامعة، ولكن بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة كيس وسترن ريزيرف، ولازلنا يعني نطور في هذه الطرق.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع دكتور سمير، وكيف كانت التجربة؟
0: طبعا لتطبيق المشروع على أرض الواقع حقيقة يعني الانتقال من مجرد فكرة أو مشروع وتطبيقه إلى خط إنتاج يعني حقيقي وتطبيقه على أرض الواقع ليس يعني بالشكل المباشر أو الشكل السهل حقيقة يعني. فهناك يعني لابد يكون فيه خطوات كبيرة جدا لتطبيقه، وبالذات أنه ليس شك يعني هذا المشروع ليس شيء يعني فردي أو على مستوى صغير جدا، ولكن يطبق على مزارع ذات يعني مساحات شاسعة جدا. فبالتالي الفكرة تطبيقه على مزارع الرياح بشكل فعلي قائمة، ولكن لازلنا تحت دراسة يعني كيفية نقل هذا المشروع وإثباته على أرض الواقع.
1: نقدر نعرف إذا كان هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: طبعا الإقبال على الطاقة المتجددة سواء كان يعني طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية سيستمر في تصاعد حقيقة يعني. فبالتالي على مشغلي الشبكة إيجاد يعني regulations أو تشريعات مناسبة لمثل هذا النوع من الطاقة، وكذلك يعني تأسيس بنى تحتية ملائمة لمثل هذه الأنواع من الطاقة. فالمشاريع في هذا الاتجاه ستتطور يعني مع الوقت، بالذات يعني احنا شايفين يعني الإقبال الشديد حتى يعني مش فقط في بلدنا ولكن حتى في البلدان الخارجية. هناك تنافس شديد جدا على الطاقة المتجددة وكيفية تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال هذا النوع من

0: في ختام هذه الحلقة نأكد أن الابتكار ليس مجرد فكرة، بل هو رؤية تتحول إلى حلول واقعية تسهم في خدمة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة. واللي استمعنا إليه اليوم يجسد كيف يمكن للعلم والبحث والإصرار أن يقدموا حلولاً عملية لتحديات كبيرة، مثل تحسين كفاءة الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار الشبكات الكهربائية، بما يسهم أكيد في دعم التنمية وتحقيق مستقبل أكثر كفاءة واعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. نتوجه بخالص الشكر لضيفنا على مشاركتنا هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا برحلة هذا الابتكار منذ انطلاق الفكرة، مروراً بمراحل البحث والتطوير، وصولاً إلى التطبيق العملي والنتائج التي حققها. كانت هذه التجربة مثالاً واضحاً على أن الطموح عندما يقترن بالعلم والاجتهاد يمكن أن يتحول إلى إنجاز يخدم المجتمع ويترك أثراً إيجابياً في حياة الآخرين. كما نشجع كل صاحب فكرة أو موهبة على أن يؤمن بقدراته وأن يجعل من التحديات فرصاً للإبداع والتميز. كل إنجاز عظيم يبدأ بفكرة، وكل فكرة تحتاج إلى عزيمة وإصرار حتى ترى النور. المستقبل يصنع بأفكار المبدعين وبجهود الباحثين وبكل من يسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير وطنه وخدمة مجتمعه. في النهاية شكراً لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، ونأمل أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم وقدمت لكم صورة عن أهمية الابتكار ودوره في صناعة المستقبل. نلتقي على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
1: فرسان التمكين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، رحب فيكم في برنامج هوا بلادي وحلقة جديدة من برنامج هوا بلادي. طبعا اليوم معاكم حلقة الاثنين، وعلى ثاني يعني راد يكون الاثنين كذا خف
1: ألطف شوي،
0: ايه أخف من الأحد يعني بعد عودتك بعد الويكند، فتقدر تتحمل يعني أشياء كثيرة أو نوعا ما تصير كأنك رضيت بالأمر الواقع.
1: إيه خلاص تأقلمت يعني، دخلت في مود الدوام. حياكم الله، أكيد راح نكون معكم إن شاء الله على مدى 3 ساعات من الآن إلى الساعة 8 بإذن الله في جولاتنا ومع ضيوفنا ومع مراسلينا، نقول لكم كل أجواء المملكة الحبيبة وكيف اليوم رزنامة الفعاليات الكبيرة الموجودة. صحيح. في مملكتنا الحبيبة.
0: طبعا راح يكون عندنا تناول العديد من الموضوعات مع ضيوفنا ووقفاتنا المعتادة، وراح يكون عندنا كالمعتاد سؤال الحلقة ننتظر فيه المستمعين والمستمعات يشاركونا بآرائهم في سؤالنا كل يوم، وعادة نستقبل أيضا الاتصالات من الساعة 6 إلى الساعة 7، عندنا ساعة نقضيها معاكم ومع آرائكم في موضوع سؤال الحلقة. يمكن رائد اليوم موضوع سؤال الحلقة يعني مهم
1: جدا،
0: وكثير ناس يشكل لهم هاجس.
1: أهم شيء في السفر ترى، هذا أهم من البحث على فكرة.
0: إيه الأكل.
1: الأكل وما أدركه ما الأكل وطقوس الأكل.
0: صح،
1: الطقوس المعينة
0: للأكل. فهو سؤالنا لكم اليوم عن الطبخ في السفر. هل أنت من الناس اللي تحرص أنك تشيل عزبتك معك وغراضك عشان تطبخ في السفر؟ ما تقتنع بأي مكان تروح له، ما تحاول تجرب الأكلات الشعبية في هذا المكان، أو ما تحب يعني المغامرة في هذا الموضوع فتشيل عفشك معك وتطمن أن كل شيء موجود، ولا العكس
1: يعني يكون وزنك زايد وانت مسافر، ولا لا يعني لانه معروف العزبة يبيلك شنطة لحالها تقعد تشيل من القدور والهيل والزعفران. مثل واحد من الشباب عندنا هنا في الاستوديو يقول انا جيت اروح لازم قهوتي معي يعني، وكذا جات نظرات غريبة، استشعر انه كأنه هو الوحيد اللي يسويها. لا كلنا يعني في موضوع القهوة كلنا نسويها، لكن نبغى نعرف منك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، انت من الناس اليوم اللي تحرص انه لما تسافر تجرب الأكل المنطقة اللي أنت رايح لها، ولا تقول أنا أخاف مثلا ممكن ما ألقى أو ما يجي الأكل على الشيء اللي أنا بيه فأخذ عزبتي معاي وأطبخ؟ وهل هو يعتبر روتين ممل اليوم؟ أزيد إذا بسمحي لي أزيد على هالموضوع. إذا
0: أنت تقريبا هدف المحاور أساسا يعني كلها موضوع الطبخ، هل أنت مسافر عشان تطبخ؟
1: بس هذه هي يعني النقطة.
0: إيه، وبعدين في شيء ثاني من الأسئلة، أنه يعني الناس أحيانا تلجأ لموضوع الطبخ لأن في أكلة معينة ما يقدر يتخيل السفرة من غيرها، لازم تكون موجودة، فأشيل عفشه معه عشان مثلا كبسة، لازم يوميا يكون على السفرة كبسة. أنا رايح المكان ما فيه ما يضبطوا المكابيس،
1: فلازم أنا
0: فأشيل عفشه معي. أيوه بالضبط. كمان من الأكل والأطباق الشعبية، أي مستمع يتصل عليها نبغى نعرف وش الأكلة الشعبية اللي تشتهر فيها منطقته وما يستغني عنها أو يحبها. يعني
1: تحرص على عزبتك أنها تكون معاك يعني إذا رحت المكان ثاني. نبغى نسمع إجاباتكم أكيد على 011-40-53.
0: طب رائد، خلينا نرحب بفريق عملنا اللي عدلنا حلقة اليوم من برنامج هو بلادي، طبعا من الإعداد عايشة الزير ونور المطيري، من التنفيذ والإخراج محمد الحميضي، وإحنا بإذن الله راح نكون معكم من خلف المايك إن شاء الله رائد بن شري وتاني عطيف حتى الساعة 8 بإذن الله. كل ساعة مثل ما عودناكم راح يكون فيها تفاصيل مختلفة، وراح يكون فيها تناول الموضوعات كذلك مختلفة من هوا بلادي. يمكن اليوم من الأشياء اللي كذا لفتت نظري أنه راح تكون معنا فقرة حول حرفة، لكن اللي تقوم بالحرفة سيدة.
1: جميل،
0: لأن الحرفة اللي هو خياطة الطاقية، وعادة الطواقي تكون يعني لبس رجالي ويتقنونها كثير من الكبار السن يعني، فاليوم معنا حرفية راح تتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله في ساعتنا الأخيرة بإذن الله من برنامج هوا بلادي، ونعرف يعني إتقانها ومن وين تعلمت أصلاً هذه الحرفة.
1: شيء جديد أنا ترى بالنسبة لي، اللي يعني أعرف أنه طواقي يعني مختصة يعرف اللي يصنعونها وكيف آلية تطبيقتها، فكون حتى نستفيد معلومة جديدة.
0: يعني هي نفس الفكرة لما تقول مثلاً صناعة العقل أوكي تسويها حرمة، يعني كيف؟ ما هي مختصة في الموضوع،
1: تنطبق على العبايات؟
0: لا ما تنطبق على العبايات.

0: العبايات، لأن العبايات يمكن هو باترون أوكي وشكل وتصميم معين وانت الموضة بالضبط. لكن كذا بعض الحرف اليدوية اللي يتقنها الرجال وتعودنا أنه يتقنونها الرجال، صحيح، يصير شوي نوع من الغرابة إذا سيدة هي اللي أتقنتها. فمنعرف تفاصيل إن شاء الله معها من خلال الحلقة، بس أنا حابة يعني أحمس
1: كلنا تحمسنا،
0: أحمس الطاقم كامل والمستمعين على أنه عندنا فقرة كذا غريبة من نوعها، وإن شاء الله بتكون جميلة وراح ناخذ تفاصيلها طبعا مع ضيفتنا في ختام الحلقة أو في آخر ساعة في الحلقة. بالإضافة إلى موضوعات كثيرة، راح يكون معنا مرشدين سياحيين، راح يكون معنا زملائنا وزميلاتنا المراسلين من مختلف مناطق المملكة، راح يغطونا كثير من الفعاليات المتوزعة واللي انطلقت في مناطق المملكة، مثل ما عودنا المستمعين هوا بلادي يتنقل من مكان إلى آخر حتى يغطي هذا النوع من الفعاليات ويكون متواجد طبعا مع المستمعين والمستمعات ومع الجمهور ومع كل شخص حاب ان هو يقضي الصيف بطريقة مختلفة. احنا متواجدين بالاستوديو رائد عشان نعطيهم، هم يروحون وتعالوا علمونا،
1: علمونا احنا وصار لكم، يعني احنا بنشيل الحر عندنا 47، بس اللي هون علينا لما اكيد تنقلون لنا تفاصيل تنقلون لنا تفاصيل اليوم اللي موجودة، وتحديدا الأجواء الجميلة في المنطقة الجنوبية، يعني هي أكثر شيء اليوم ممكن الواحد لو مثلا بيتحمس أنه يطلع أنه يروح يدور أماكن البراد. طبعا كل هالتفاصيل وكل اليوم الإعداد الجميل اللي تكلمت عنه تاني، هذا كله إن شاء الله بيكون بعد الفاصل. تكرموا بالبقاء معنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وكالمعتاد انطلاقتنا تكون مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة، واليوم راح ننطلق مع زميلنا مرزوق العردان من حايل. حياك الله يا مرزوق.
1: يا هلا وسهلا أختي تهاني، وحياك الله وحيا الله الزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا مرزوق. طبعا يقولون حايل هالأيام أجواءها جميلة، كيف؟
1: أكيد أكيد أختي تهاني، بس حقيقة أنا هاليوم هذا بالذات نويت أني فعلا أكرم واحد من أصدقاء الإذاعي صراحة.
0: ما شاء الله.
1: يستحق، أي والله يستحق أن الواحد يعانى له، وأكيد اسمه تردد كثيرا في برامج الإذاعة منذ عقود، وهو شخصية مميزة حتى في ما شاء الله في مشاركاته
0: أكيد.
1: واختياره للمواضيع الله يجزاه خير عنا،
0: يستاهل أكيد.
1: فأختي تاني سمعتي أبو سعود؟
0: أيه؟
1: أبو سعود الحايل.
0: إيه بالضبط،
1: أنا بضيافة أبو سعود هالحين.
0: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، يعني لك وافر الحظ بهذه الزيارة.
1: أكيد والله يستاهل إنه الواحد يعانى له في ديرته في المستجدة التابعة لمحافظة الغزالة، وصراحة هو أبو سعود من الناس العزيزين.
0: صحيح.
1: واللي يعني نعتز في مشاركاتهم الجميلة من حائل.
0: أكيد إحنا كذلك يعني نعتز بتواجدك عنده اليوم، وكذلك يعني اهتمامه الدائم بالإذاعة ومشاركته الدائمة في البرامج معانا، بس اني ما قد سمعته في هوا بلادي الصراحه، بس ما ادري ان كان شارك وانا في الاجازه، الله اعلم.
1: احنا الحين بنستمع له وناخذ منه جميع المعلومات اللي فعلا ودنا نعرفها عن ابو سعود، ونقول لك يا ابو سعود حياك الله ويسعد مساك. والاخت هاني تقول ما ادري ان شاركت ولا ما شاركت قبل كذا.
2: والله هاتني ما شاركت.
0: ايه.
2: العام الماضي شارك انا، ام هاتني لا والله ما شارك.
1: الصباح انت ما شاء الله بالعش اللي جالسين فيها الان هذه الصباحيه.
2: الصباحيه انا شارك الصباح وبالليل.
1: ما شاء الله.
2: واما هو بلادي هاتني لا ما شاركت بهذا.
1: ما شاء الله.
2: لكن ان شاء الله الايام جايه بحول الله وقدره.
0: باذن الله.
1: ابو سعود قبل ما ندخل في مواضيع المهرجانات والصيف والسياحه وقت، نبي نتعرف على أبو سعود، يعني من متى وانت؟ أنا من جيت الإذاعة وأنا أسمع لك الصوت وانت تشارك.
2: لا أنا أشارك من زمان، أنا أشارك كالوقت، أنا من عام 1400 ومن 1384 وأنا مع الإذاعة.
1: عشر من افتتاحة الإذاعة.
2: انطلاقة الإذاعة. لكن ما شاركنا إلا ما احنا قديمين بالحين، قلت البرامج والمكالمة اديت اكلم انا ومعهم، ما في برنامج ما شاركت بالله الحمد والشكر.
1: ما شاء الله. ابرز البرامج اللي تشارك به
2: مثل كالوقت برنامج رايق نهارك وعلي وصباح السعودية
1: ما شاء الله
2: شارك به، وعقب المغرب وكان اختي تهاني تقدم الصباح كالوقت.
1: نعم.
2: او ما تهاني عطيفة
1: هلا
2: هاني طيب أنا أقدم الوقت
1: صباح المملكة يعني.
2: صباح المملكة أنا أقدم معك الوقت.
1: صحيح. ما شاء الله.
2: وبالليل اللي هو كانك الحين تو الليل
1: وكان طلعنا فيه تابع الله،
2: وكان قبله مع عبد الرحمن سنيان.
1: نعم.
2: عبد الرحمن سنيان سلاف.
1: نعم.
2: مع مفضي الله يرحمه مفضي توسطي ومع ممثل القدير اللي بالخرج جميعك الوقت كله
1: ما شاء الله.
2: أقدم أنا معهم نجي وليليا أنا وياهم سوا والحمد لله.
1: ما شاء الله. طيب أنت من المسجد جدة، وأنا اليوم ما شاء الله جيتكم هنا عشان أتعرف على مدينتكم، صراحة مدينة أعجبتني جميلة جدا، وحتى الطريق ما شاء الله سريع الوصول للمدينة. خليت أعرف ونعرف المستمعين على المسجد جدة والقرى التابعة لها وكذا بشكل سريع يعني.
2: والله المسجد جدة لله الحمد من أفضل من أقدم منطقة هاي وكان
1: يعني.
2: من أقدم الهجر من منطقة هاي، ومباني كلها تراثية، وعندنا مبنى من 3 أدوار اللي هو مبنى طيني، ما هو مبنى
1: ما شاء الله من 3 أدوار.
2: 3 أدوار
1: في هجرة يعني تعتبر ذاك الوقت.
2: نعم المسجد يطالك لها 550 سنة. خمسمية
1: ما شاء الله،
2: فوق 500 له
1: ما شاء الله،
2: وموجود الاثاره موجود يجون الناس والحمد لله من قديم الزمان اللي يزور
1: ما شاء الله.
2: ومسجد جده على طريق اللي هم عقيل الوقت
1: رحلات العقيلات اللي هم التجار اللي بيجون من القصيم للشام
2: اللي يجون طال عمرك يبون سنغال أردن على غزة على الأرض على على مصر يمرون المسجد دي، والمسجد دي بقى طال عمرك 25 دكان
1: أكل وقت
2: أكل وقت
1: بقى
2: من جميع مناطق المملكة يجون أكل وقت يجون هنا لجل الناس بادية يجون
1: تجمع هالبادي في المكان هذا
2: المكان هذا
1: يشترون يبيعون
2: نعم ويجون طال عمرك واللي بعيد وهذا من ضمنهم الهدرج من عنيزة يجون
1: إيه؟
2: ومن ضمنهم الشعيفان من وادي الدواسر يجون ومن ضمنهم طال عمرك اللي هم الضيف من عنيزة يجون هنا
1: مشاهير العقلات التجار اللي أكلتها الوقت
2: مشاهير العقلات يجون يقعدون 3 أيام 4 أيام يرتاحون ويطلعون ولا رجعوا يرتاحون ويطلعون
1: ما شاء الله
2: كلهم هنا وما شاء الله عليهم
1: ما شاء الله. طبعا ابرز المعالم عندكم ما شاء الله انا شفت السد، السد هذا ما شاء الله السنه هذه اساهمت له من
2: الحمد لله اي والله اي والله الحمد لله
1: ما شاء الله. طبعا خلينا ننتقل الى موضوع مثلا السياحه، واحنا بالصيف الحين يا ابو سعود الكل يعني ما شاء الله يسافر ويروح ويجي، والمهرجانات ما شاء الله عندنا في مدننا الكبيرة يعني أمانات المناطق يوجد فيها مهرجانات، يوجد فيها ما شاء الله فعاليات، يوجد فيها يعني كثير من المبادرات والفعاليات الموجودة بالأمانات.
2: مهرجانات بحاية
1: إيه
2: المهرجان هذي حاية
1: نعم
2: وهل الألعاب الجديدة هذه اللي هو جه
1: نعم.
2: يقولون شهرين وهي رايحة
1: نعم.
2: ولكن عليها العالم الحمد لله كتها من كل مثال
1: إيه.
2: وحايل الحمد لله وشكر بذل الأمير سمو الأمير ونائبه على الرجل الطويلة وقفه لتطوير حائل
1: نعم.
2: ما قصر سمو الأمير ونائبه والله ما قصروا وقفوا بالرجل الطويلة ومع المسؤولين وطلعوا حائل على الطراز الحديث
1: الحمد لله.
2: الفضل لله
1: الحمد لله جزاهم الله عنك الخير والله.
2: والأمين الأمين ما قصر
1: إيه؟
2: حطوا طال عمرك 350 حديقة مدينة حائل
1: ما شاء
2: حتى السايح لاجع جواله ما أبو شحن حاطين طال عمرك
1: فيه شاحن
2: نعم فيه الشواحن موجودة
1: يعني ما يحتاج يروح للبيت ولا شيء بالحديقة بالمكان العام
2: أبداً.
1: بالمكان الترفيهي
2: والله ما شاء الله عليهم بيض الله وجيهم قاموا بالرجل الطويلة على تطوير حائل واليوم حائل الفضل لله تنافس أكبر المدن داخليا وخارجيا
1: أكيد
2: نعم
1: نعم أكيد والله وهذا باين للجميع ومشهود لهم سمو الأمير عبد العزيز بن سعد أمير المنطقة وسمو نائب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن جزاهم الله عنك الخير وأيضا المسؤولين مثل ما ذكرت أنت الأمين وأيضا الطاقم اللي يعمل معه شاهدنا نقلة نوعية بمدينة حائل بالذات وبالمنطقة بشكل عام يعني أنا الحين أتيت وما شاء الله الطرق كلها ميسرة وأيضا خدمات متوفرة في كل مكان والله الحمد لله
2: سريع الخط الحين سريع من حائل لما تجينا بهذا سريع
1: ما شاء الله يعني كان أول كالمعاناة الآن أصبح العكس
2: والله معاناة أصبح الحمد لله
1: إيه؟
2: الحمد لله بظل حكومتنا والله الحمد لله وشكر يسافر الواحد للرياض يعني 4 ساعات لهم ما شاء الله الحمد لله وشكر
1: الحمد لله.
2: يروح مكة المكرمة 6 ساعات الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى من فضل حكومتنا
1: نعم نعم الله يديم علينا حكومتنا وقيادتنا وعزنا ولله الحمد هذا كله فخر لكل مواطن سعودي والحمد لله يعني حتى المواطنين ولله الحمد الآن هم في محل مسؤولية يعني كل مواطن تلقى ما شاء الله يعني محل مسؤولية وثقة
2: نعم المواطن ما تطورت المنطقة بل
1: الكبير
2: والصغير
1: نعم
2: الناس ساعدوا ما طلعت لازم مساعدة الحمد لله هذا من فضل الله
1: بارك الله فيك يا ابو سعود وحقيقة احنا ما جينا هنا الا تكريما لك لانك انت من اصدقاء الاذاعة القدامى والله متعك بالصحة والعافية وطولة العمر
2: بارك الله فيك
1: اي والله
2: خير ما قصرت انا اتلمنا وبيض الله وجهك بالدنيا والآخرة والمسؤولين بالإذاعة كذلك بيض الله وجيههم زملائك وأرفاقي وأصداقي اللي موجودين بالإذاعة
1: أنا نيابة عنهم يعني بالأصالة عن نفسي ونيابة عنهم نشكرك حقيقة يا أبو سعود
2: الله يجزاكم خير وبارك الله فيك وفقك الله بالدنيا والآخرة ووفقهم الله بالدنيا والآخرة
1: اللهم آمين شكرا أبو سعود أختي تهاني طبعا إحنا بضيافة أبو سعود والله حقيقة يستاهل أبو سعود أنه الواحد يتعنى له
0: صحيح
1: الوقت يشاهد أشياء عظيم جدا أنا ودي أصورها لكم لكن ما أنا قادر حتى أني أعبر صوتيا عن ما شاهدت وما رأيت بهذه القرى الجميلة يعني، وهي تحتضن هذه الجبال وهذه الشعبان والوديان، وحولوها ما شاء الله بجهدهم أبناء هذه المناطق إلى واحات خضراء وإلى مزارع وصراحات جميلة. ما تصدقين أساسا أني أنا وجالس وأنا أبو سعود، والله هذا أبو سعود جنبي جالسين بدون مكيف، بدون مكيف وجالسين في يعني الصراحة لأبو سعود ما حد يصدقها إلا من أهالي المنطقة، أكيد بيصدقونها لأنهم ما شايفين أن الجو جدا جميل ورائع.
0: ما شاء الله تبارك الله. الله يهنيكم بالجو ويهنيك بهالزيارة الجميلة أبو سعود، والله يعطيه العافية. ويمكن يعني الحمد لله رب العالمين، يعني من وقت ما كنت أقدم برنامج الصباح إلى الآن يعني يذكرنا ونذكره بالخير، وأكيد ننتظر نسمع صوته إن شاء الله في الأيام القادمة
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا لكم.
0: يعطيك العافية. زميلنا مرزوق العردان كان معنا من حائل في هذه الرسالة الجميلة مع أبو سعود. نروح الفاصل قصير مستمعينا وراجعين لكم.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. ومن أخبارنا اليوم الحقيقة خبر من الأرصاد، حيث نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة تصل درجتها إلى 50 درجة مئوية ورياح نشطة تصل سرعتها من 40 إلى 49 كيلومتر في الساعة على المنطقة الشرقية، وتشمل مدينتي الدمام والظهران ومحافظات حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل وراس النورة والقطيف والخبر وبقيق والعديد والأحساء والهجر كذلك والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة. أيضا بيّن المركز أن هذه الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة 7 مساء. يعني اللي عندهم بعض الأمراض الصدر، الربو، مشاكل الجيوب الأنفية اللي قاعدين نعاني منها، يا رب لك الحمد والشكر، حاول أنك تبعد يعني عن الأماكن المكشوفة، وأيضا إذا عندك مشاوير أو شيء أجلها إلى بعد ما تنتهي يعني فكرة الرياح النشطة اللي مثيرة للأتربة، علشان ما يصير الغبار بوجهك بشكل مباشر وبالتالي تضطر أنك يعني تروح للمستشفى أو تتعب أو يصير عندك مضاعفات. مسألة الأجواء الأيام هذه تحتاج فعلا أنك تكون حريص متى تطلع. الناس اللي مثلا يطلعون بالنهار، اطلع بدري ساعات الصباح الأولى علشان تكون درجة حرارة نوعا ما مو منخفضة، يعني معتدلة نقدر نقول، وأقل حرارة حتى ما تتعرض لضربات الشمس. والعودة كذلك نفس الشيء، ممكن نظام العمل يعني يبدأ من الساعة 3 يبدون الناس يرجعون لبيوتهم، في هذا الوقت درجة الحرارة تعتبر يعني أقل وأخف من وقت الذروة اللي هو الساعة 1 وساعة 2 الظهر. أيضا حاول أنك تبعد يعني عن الأماكن اللي تكون مواجهة للشمس بشكل مباشر حتى يعني تتلافى موضوع ضربات الشمس. أيضا حلو أنك تشوف درجة الحرارة عندك بالجوال. المشوار اللي يتأجل إلى بعد الساعة 5 الساعة 6 المساء أجله من غير ما تفكر، صح بيكون زحمات بالليل والناس كلها يعني طالعة علشان الأجواء وكذا، لكن المهم أولا وأخيرا صحتك، فحتى ما يكون في عندك يعني مضاعفات وما تتعب وما تتأثر نفسيتك، لأن الحر ترى يضرب النفسية بشكل مباشر، وكذلك يعني الحروق اللي ممكن تتعرض لها بسبب مواجهة الشمس، حتى وانت بسيارتك على فكرة، يعني لما تكون الشمس عمودية على السيارة راح تسبب لك بعض الحروق، وراح يساعد في هذا الموضوع موضوع القزاز، أتكلم عن اسمرار الجلد وبعض البقع التصبغات اللي ممكن تظهر لك بسبب طبعا تجولك في درجة حرارة مرتفعة جدا. لذلك نحاول أنه احنا نبحث عن الحلول البديلة. الفترة اللي تكون فيها الشمس شديدة الحرارة لو ممكن تأثر عليك، حتى لو ما في زحمة لا تطلع، الأفضل عشان صحتك. يمكن زحمات المدن الكبيرة خلاص شيء تعودنا عليه، دائما تعمل حسابك في المشوار نص ساعة قبل ونص ساعة بعد علشان توصل على مشوارك وتطلع كذلك من غير ما يكون في عندك كذا ضغط ويكون الوقت راح علي وما يمديني أوصل على البصمة أو ما يمديني أوصل المشوار الفلاني وأنا عندي موعد الساعة الفلانية. فنعمل حساب كل هذه الأمور وبالتالي نقلل قليلا، صح كذا لساعة ما أدري الخاء من وين طالع نقلل ونخفف طبعا من ظهورنا في الشمس، وأيضا نحاول أن نحرص على صحتنا في هذه الفترة، وحتى ما يكون في يعني مزيد من التوتر والتعب في فترة النهار. طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي.

0: مستمعينا الكرام، زميلنا جماح دغريري من منطقة جازان قدم لنا هذه الرسالة حول جولة سياحية في مركز مسلية التابع لمحافظة بيش. نروح نستمع وراجعين لكم.
1: شكرا للزملاء في الاستوديو. مستمعينا الكرام، تحية لكم من هنا من مركز مسلية، هذا المركز الجميل والرائع الذي يتبع لمحافظة بيش في منطقة جازان، موقع سياحي مميز ومركز سياحي بصراحة يعني يستحق الزيارة ويستحق الاهتمام من كل من يرغب في

0: الاستمتاع بالأجواء الرائعة في منطقة جازان. معي في هذه الدقائق أحد أبناء هذا المركز، مركز مسلية، الأستاذ درويش حلوش. أستاذ درويش، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك معنا على أثير إذاعة الرياض.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك.
0: أعطنا صورة تعريف بهذا المركز.
1: الله يحييكم ومرحبا فيكم في محافظة بيش وتحديدا في مركز مسلية. مركز مسلية كما شاهدتم يبعد عن المحافظة تقريبا 10 كيلو شمال محافظة بيش. المركز يتميز فيه الخدمات الأساسية مثل المركز الصحي، مثل جميع الخدمات الحكومية متوفرة في المركز. طبعا المركز يتميز ب أنه على يعني يتبع له مجموعة من القرى التابعة له، مجموعة من القرى، ويقع على ضفاف وادي بيش الجميل كما تشاهدون هذا المنظر الجميل على ضفاف الوادي.
0: بيش يتميز هذا المركز؟
1: طبعا عدة مميزات، ولكن لو نصنفها في الجانب الزراعي يتميز بزراعة المانجا، الموز، الآن الفل أيضا، منتوج الحبحب في هذا الموسم،
0: ما شاء الله.
1: بالإضافة إلى الزراعة الأزلية الذرة الرفيعة.
0: يا سلام.
1: بالنسبة للمنتجات مثل العسل، يعني ما شاء الله المنطقة بحكم غزارة الأشجار فيها نحالين ينتجون عسل جيد جدا أو ممتاز. نعم. طبعا
0: سياحيا ايش الاماكن السياحيه الموجوده في هذا المركز؟
1: سياحيا ضفاف الوادي، وادي بيش امتدادا على جميع الامتداد للوادي، هو منطقه سياحيه بكر تتميز بجريان الماء طول السنه، ماء صافي، ايضا الاشجار، الظلال، تعتبر مثل الغابات، يعني منطقة سياحية جدا جميلة بكر.
0: في مطلات سياحية موجودة؟
1: يوجد مطل، نعم يوجد مطل على ضفة الوادي، مطل مسلية، مطل الفطيحة، كل هذه على المطل على على على ضفاف الوادي، وكلها لها إطلالة جميلة يعني وترد الروح.
0: بس ما شاء الله تبارك الله، يعني اللي يدخل للمركز يتجه شرقا يجد فيه اهتمام بتربية الخيول يعني من أبناء هذا المركز.
1: صحيح،
0: هذا شيء لافت يعني شوية يعني.
1: صحيح، طبعا الخيول هي من مقومات المركز منذ الأزل، واندثرت في فترة من الفترات والآن عادت. تتميز المحافظة، يوجد فيها ما يقارب 10 إسطبلات للخيل،
0: ما شاء الله،
1: مجموعة من الفرسان يقومون بتنظيم فعاليات، مسيرات رسمية، استقبال الوفود بفرسان المحافظة.
0: كيف هي الفرص الاستثمارية الموجودة؟ يعني هل في المركز، يعني أنا سائح جاي من الرياض، جاي من القصيم، جاي من تبوك، والآن قاعد أسمع جماح ودرويش يتكلموا عن هذا المركز، وجيت المركز، هل في سكن؟ هل في مقومات سياحية؟ هل في أماكن أقدر أني أنا أستمتع بوقتي أنا وأسرتي؟
1: بالنسبة للخدمات الأساسية متوفرة ولله الحمد يعني بشكل كافي،
0: أو ممكن يسكن في مدينة، في المدينة،
1: في نفس المدينة نفسها. نعم، في نفس المحافظة بيش، نعم، كفنادق في نفس المحافظة. ولكن الجدير بالذكر سؤالك أنه اللي جاي المنطقة فين يروح؟ الآن الناس تتكبد عناء السفر خارج المملكة تبحث عن الطبيعة، ويوجد في مسلية طبيعة خلابة، يعني عشر، يعني أنا أتكلم عن عشرات الكيلومترات امتداد الوادي من كوبري بيش، يعني لو حصرناها جنوبا الطريق المودي إلى صبية إلى أن تصل إلى الفطيحة، يعني أنت تتكلم عن أكثر ما من 25 كيلو منطقة بكر. اللي يحبون الهايكينج، اللي يحبون المشي في الطبيعة، اللي يحبون التخييم، الرحلات العائلية، منطقة آمنة جميلة منعشة، ففيها تنوع زراعي، فيها محاصيل زراعية،
0: ما شاء الله،
1: يعني تتمشى في هذه الأجواء الجميلة وتحصل على محصول طازة من المانجا، الموز، البابايا، يعني تأخذ من المزارع بشكل مباشر. فالسائح عندما يتوجه للمنطقة ويبحث عن الطبيعة هذه وجهته الأولى.
0: جميل. أيضا يعني مشهور المركز على حسب معرفتي يعني بأنه كان يعني محطة لصناعات قديمة موجودة

0: يعني يستخدمها أبناء محافظة بيت سواء في الزراعة أو في يعني في سواء في الزراعة أو في الصناعة وأيضا في السوق الشعبي حق للمحافظة.
1: نعم، طبعا المحافظة أو المركز تحديدا سابقا كان يشتهر بتصنيع المواد الفخارية،
0: يا سلام،
1: كانت لأنها تستخدم بشكل دوري أو بشكل يومي في الحياة اليومية، لكن الآن قلت لعدم الاحتياج عليها بشكل كبير. أيضا هناك من المنتجات أو الثروات الحيوانية في المحافظة التي تشتهر بها بيش،
0: يقال بأنه كان السوق قديما في مثلية، صحيح؟
1: نعم،
0: طيب،
1: في فترة من الفترات كان أحد الأسواق أو الوجهة المركزية مثلية، فكان يوجد فيه يعني تنوع من المنتجات تأتي من كل المراكز، من المحافظات، من المناطق الأخرى، ويكون سوق شعبي يكون يوم كامل حافل
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: بالزوار. طبعا بالتنويه على المنتجات التي تختص ببيش ومركز مثلية، يوجد فصيلة من الماعز النادر يسمى الماعز البيشي، ويقام الآن له مهرجان
0: ما شاء الله
1: سنوي،
0: تبارك.
1: ويباع في مزاد، يعني يوصل إلى مبالغ عالية جدا، يعني ما أحب أن أذكر
0: يعني
1: المبالغ.
0: دعوة للمستمعين يشاركوا معنا إن شاء الله
1: نعم
0: في المزاد
1: نعم
0: القادم العام القادم بإذن الله تعالى.
1: بالضبط، يعني يشاركون فيه من خارج المملكة،
0: ما شاء
1: يأتون
0: الله
1: من
0: تبارك
1: قطر،
0: الله،
1: من الإمارات، من القصيم، من شمال المملكة. فيعني هذه السلالة نادرة وجميلة ولها هواتها.
0: إذا مستمعين الكرام، مقومات سياحية رائعة يشتهر بها هذا المركز في محافظة بيش، مركز مثلية، يعني يكفي بأنك لا ترى إلا اللون الأخضر من وادي بيش، من كبري وادي بيش، وحتى تصل إلى جبال
1: الريث.
0: الجبال الريث بإذن الله عز وجل. الأستاذ درويش حلوش أحد أبناء مركز مثلية في محافظة بيش، شكرا جزيلا لك، ونتمنى إقامة سعيدة لكل من يزور هذا المركز.
1: الله يجزاكم خير على هذه الزيارة، وأحب في النهاية أشكر دولتنا الرشيدة التي روضت وادي بيش الذي كان في فترات من الفترات يدخل على المنازل، والآن بعد ما وضع السد تم الاستفادة منه، أصبح وادي بيش يدخل إلى كل منزل على
0: لله.
1: شكل ماء نقي عذب نستفيد منه، وشكرا لحكومتنا لما تبذلوا لنا.
0: الله يعطيك العافية، الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة، حتى ألتقي بكم في لقاءات أخرى من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. المايكروفون يعود محملا بأريج السكب وبرائحة الريحان والفل والكاذي إلى الزملاء في الأستوديو.
2: يا سلام، الله يعطيكم العافية زملائنا، وتحديدا زميلنا جماح دغريري من مثلية في محافظة بيش، شكرا لك ولضيفك الكريم، ونتمنى لكم أوقات ماتعة بإذن الله. ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، فاصل راجع.

0: طبعا ما شاء الله تبارك الله، الأجواء متنوعة في المملكة العربية السعودية، شمالها غير جنوبها غير المنطقة الغربية غير الشرقية غير الوسطى. يمكن درجات الحرارة مؤثرة يعني بشكل كبير على مختلف المناطق، ولكن يمكن يقلل من درجة الحرارة الفعاليات الموجودة، أيضا تنظيم الجهات المعنية لكثير من الفعاليات والحرص على تواجد الأهالي بشكل مريح في إجازة الصيف. لذلك نتمنى للجميع أوقات ماتعة. مستمعينا، سلطان بن مسفر العمري ضيفي الآن، وهو مرشد سياحي مهتم بالتراث والقرى التراثية والسياحية في محافظة النماص ومراكزها. حياك الله أستاذ سلطان.
1: اهلا ومرحبا بكم، حياكم الله اذاعه الرياض اللي نفتخر بها في هذا الوطن الجميل. اهلا ومرحبا بكل من يستمع الينا من محافظه النماص ومراكزها والتابعه لها. اهلا ومرحبا، حياكم الله. بس انا اول شيء صح الاسم سلطان شفط.
0: اهلا وسهلا، حياك الله.
1: الله يسلمك، الله يسلمك، اهلا ومرحبا.
0: استاذ سلطان، النماص واحده من ابرز الوجهات الصيفيه في المملكة. بدايه خلينا نتكلم عن الاجواء، كيف الاجواء عندكم هالايام؟
1: حقيقة محافظة النماص تحظى باهتمام من القيادة الحكيمة ومن

0: صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير وسمو نائبه، وخاصة في هذه الأوقات أوقات الصيف. فمحافظة النماص حقيقة حباها الله بهذا الجمال الطبيعي وجبالها والمنتزهات الخضراء فيها، فيها حقيقة مقومات سياحية كبيرة. محافظة النماص ومراكز تابعة لها، تابعة مركز فيها مركز بني عمر، مركز الترف، مركز وادي زيد، تابعة للمحافظة. محافظة النماص الأستاذ سعد بن هياف القرقاح وسمو حقيقة توجيهات سمو أمير له، دائما يكون محافظة النماص يكون مهتم في هذا الوقت بالمستضيفين والزوار في هذا الوقت. فتكون عندنا كثافة حقيقة من السياح من داخل المملكة وخارجها.
1: ما شاء الله.
0: تشوفين حقيقة محافظة النماص يعني إن شاء الله اللي تزورونها قريبا إن شاء الله، أتمنى هذه المحافظة ومراكزها فيها مقومات سياحية كبيرة حقيقة.
1: ما شاء الله تبارك الله. يعني ما شاء الله، يعني النماص يمكن يشفع لها كثير من الأشياء، درجة الحرارة أيضا، الموسم الأمطار والضباب في هذه الفترة، أيضا الكثير الفعاليات اللي عادة تكون متواجدة في النماص. وخلينا نحدد يعني هذا الموضوع ونتكلم عنه تحديدا حاليا، إذا نتحدث عن المهرجانات والفعاليات الثقافية والترفيهية الموجودة في النماص، ما أبرز ما يميز هذه المهرجانات تحديدا هذا العام؟
0: الله يحييك أختي. حقيقة محافظة النماص الفعاليات الموجودة فيها في هذا الصيف، يمكن عن الصيف اللي فات عندنا ما شاء الله زيادة فعاليات كثيرة. الصيف هذا عندنا مهرجان صيف النماص حقيقة اللي يعني تميز بتسوق الألعاب الأطفال، الفعاليات اللي تقام على المسرح، مسرح الطفل، فعاليات الفرق الشعبية، يعني كل يوم عندنا فعالية على هالمسرح جذب السياح اللي زائر المنطقة. عندنا منطقة اسمها ممشى الضباب أو المشهور بممشى الضباب في النماص، الذي حقيقة يوجد عليه جميع من المقاهي، الكافيهات، المطاعم، المنتزهات، الجلسات، العوائل، وفي حديقة الأشجار برضه موجودة في نفس الموقع اللي هو طريق الشريط السياحي. في حديقة يعني يطلق عليها حديقة على ما قالوا لها اسم، عندنا يعني تعتبر عالمية الحديقة لكثافة أشجارها والناس يستمتعون بالجلوس تحتها. فالناس تستمتع بالجلوس تحتها من غير الفعاليات الجلسات الخارجية اللي على ممشى طريق شعف الوليد، جبل ناصر، جبل مرير. هذه منطقة هذه في محافظة النماص نفسها تمتاز حقيقة بالمقاهي والكافيهات، المطاعم الجميلة اللي فتحت عندنا السنة هذه، مطاعم يعني لها لها لها قيمتها في المندي والحنيد. تأتي في منطقة عسير يعني عندها الحنيد الأساسي في المنطقة أو الأكلات الشعبية. عندنا العريكة، عندنا المشغوزة، عندنا الفطير في الميفا، وكل اللي يعملون عليها أسر منتجة من هذه المنطقة بمواقع بلدية محافظة النماص للأسر المنتجة مجانا. للأسر المنتجة حددوها الأسر المنتجة ووضعت لهم أكواخ خاصة بالأسر المنتجة للعمل عليها والاستفادة منها، ولتكون الأسرة تستفيد الأهلها والدخل لهم.
1: يا سلام. وفعلا يعني هذا يعتبر بادرة الحقيقة. ومساعدة لنمو هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في موضوع يعني الأهالي وأعمال الأسر المنتجة اللي الكل الآن يعني يدعمها ويحرص عليها.
0: صحيح. نعم صحيح. احنا حريصين في المحافظة والمسؤولين في المحافظة حقيقة ورجال الأعمال وأهل المنطقة يرحبون بكل ضيف. والله كما قال سمو الأمير تركي الله يطول عمره، ضيفنا هو ضيف عسير كامل في أي منطقة، منطقة عسير لاستقبال الضيوف. فنحن نحبهم ونحييهم دائما ونفرح لما نشوف وتوجيه سمو الأمير حتى اللي جينا من دول الخليج نروح نقابلهم ونعزمهم ونضيفهم، فهذه كرامة للمنطقة.
1: القرى التراثية في النماص جزء من هوية المكان، خلنا نتعرف على القرى التراثية اللي تمنح الزائر تجربة جميلة في النماص.
0: عندنا حقيقة فعالية كبيرة في محافظة النماص والقرى التراثية، فبعد كل شيء إياها كاملة. عندنا قصور العسابلة، الشيوخ العسابلة قصور تراثية يقام فيها فعاليات شعبية عرضة ولعب وخطة من أهالي المنطقة، من أبناء المنطقة، الفرق المشاركة في فرقة رجال الحج المشاركة في قصور العسابلة. هذه أحد الفرق الموجودة عندنا اللي تشارك في قصور العسابلة. اليوم عندنا فعالية فيها العرضة واللعب اليوم الاثنين، عندنا فعالية من الساعة 4 إلى الساعة 6 لتستقبل المستضيفين والسياح من خارج المملكة ويشاركون العرضة واللعب في هذه المنطقة، في هالمقاهي، في هالكافيهات. الحصون التراثية للعسابلة يعني رمز في محافظة النماص حقيقة. وفي حقيقة قصور ثانية تراثية برضه اللي يزورها المصطافي اللي هو قصر المقر. قصر المقر هذه جميع الحضارات فيه وجميع المخطوطات وجميع التراث فيه، هذه في محافظة النماص نفسها. نطلع إلى المراكز التابعة لها، نروح مركز وادي زيد فيها القرية التي اشتهرت الأيام اللي فاتت، ممكن شفتوا مقاطعها.

0: المنتزه للطريق السياحي عندهم برضه، وفي برضه فعاليات عندهم في الصيف، احنا موزعوا الفعاليات على المناطق هذه على المراكز. نطلع من مركز السرح وفي القريه التراثيه، قريه العليان التراثيه التي توجد فيها متحف كبير كبير وفيه فعاليات كثيره، ويزورونها الاهالي ويزورونها الاجانب لكثره التراث والقطع الاثريه فيها اللي قائم عليها الاستاذ صالح حقيقه اللي العمري اللي هو المقيم على هذه القريه. القريه المقابله لها قريه برضه بيوت القديمه يسوون متحف العرش، يقوم عليه اخويا صالح بن جبهان الذي يمتاز بفعاليات في الصيف ويفتح ابوابه ليشاهدون الناس التراث القديم والفعاليات اللي فيه والمخطوطات التراثيه وتاريخ الاجداد والاباء في هذه المنطقه. ننتقل الى مركز بني عمرو. مركز بني عمرو الذي يوجد فيه حقيقه منتزهات كثيره، وانا في واحد من منتزهات اكلمكم، انا في منتزه المطل الذي يطل على بني عمرو، يسمونه يعني منتزه المطل لانها اول شيء فيه حول بلديه بني عمرو. شكرا للاستاذ مهندس محمد الشاري على ما فعل فيه، ورئيس المركز الاستاذ فارس اليامي على ما قاموا فيه الصيف، لان مركز بني عمرو فيه مقومات سياحيه كبيره، فمنها منتزه المطل فيه 100 بايكه جلسات عوائد بخدمات دوره المياه، ويوجد عليه شارع الجاكراندا، شجره الجاكراندا ممتده عليه على طول هذا الطريق. نعم على طول الطريق. في هذا المكان برضه يوجد سد بني عم، يوجد حديقه الخياله، هذه من اشهر المواقع السياحيه. الطريق السياحي بني عم 17 كيلو يطل على تهامه، مع يمكن تسمعون عن جبل حرفه الشهير في بني عمرو. هذا الجبل من اشهر الجبال في المنطقه اللي يزورونها الاجانب ويتمتعون فيه، وفيه الهايكنج المشي يستمتعون الناس فيه. سد بني عمرو على الوديه والناس على الوادي يستمتعون بالجلسه والجلسات اللي اهاتها البلديه. في مركز بني عمرو يعني في فعاليات كثيره، وفي حقيقه مقومات سياحيه لكونه حقيقه يمتاز بكثافه الاشجار بالاوديه بالمنتزهات اللي فيه. يعني ما شاء الله تبارك الله، ما عشاني عمري لكن انا اقول لك المنطقه ما شاء الله المركز يمتاز بمواقع سياحيه جميله.
1: انت تشوفين الوقت الحين الله تبارك الله،
0: 17 درجة الحرارة 17 الحين،
1: الله الله الله درجة الحرارة عندي 45 الحين، الله يعطيك العافية
0: الله يطول عمرك، الله يطول عمرك
1: الله يحفظك. شكرا لك على الشرح الحقيقة المميز لأبرز المواقع السياحية في النماص، شكرا لك طبعا قبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا اليوم.
0: الله يسلمك، شكرا لإذاعة الرياض، ونطلب منكم الزيارة بإذن الله.
1: بإذن الله، الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
0: شكرا الله يسلمك، شكرا.

0: ولا
1: السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءته حورية سباعي. أهلا بكم. القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين في ضحايا الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلاده، والعهد يعزي هاتفيا أمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني. غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال والسجن والترحيل للوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول. القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية. القوات المسلحة اليمنية تحمل إيران كل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاك للأجواء اليمنية. الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن تصدر تعميماً بإغلاق جميع المطارات أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر. بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدين الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن. ترامب يؤكد أن بلاده ستسيطر على مضيق هرمز وستتقاضى رسوماً على ذلك. محلياً، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يغادرون المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. في رقم قياسي جديد، أكثر من 70,000 عضوية فعالة في هيئة المقاولين بنهاية 2025. البنك المركزي السعودي يرخص لشركة كريديت لاين لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر. الجامعة الإلكترونية تطلق برنامج الجاهزية المؤسسية للقيادات الجامعية. وفي الخبر الأخير، الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ أكثر من 263,000 جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال النصف الأول من عام 2026. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. وموضوع اليوم نتكلم فيه عن هل أنت من هواة الطبخ في السفر؟ يعني تحب أنك تأخذ عدتك معك وتطبخ وتزين أكلك، ما يعني ما تحب أنك مثلا تأكل من المكان اللي أنت فيه وتحرص أنك تأخذ أشياءك معك ولا لا؟ وإذا كنت من الناس اللي يحب يجرب الأكلات ويجرب أكل المنطقة نفسها، سولف لنا عن تجربتك مع الأكلات الشعبية سواء كان في مناطق المملكة أو حتى خارجها. كذلك عندنا سؤال عن الأكلة الشعبية المشهورة في منطقتك اللي تحرص أنها تكون موجودة على السفرة، لازم تكون موجودة. كثير مناطق المملكة ومتنوعة الأكلات الشعبية ما بين منطقة وأخرى، وتلاحظ أن أهل المنطقة في عندهم طبق رئيسي دائما يكون موجود على سفرتهم، ويكون هذا الطبق من الأكلات الشعبية للمنطقة. ننتظر طبعا مشاركتكم على 011-40-53، وأيضا لا تنسوا تقدروا تسمعونا على سعودي راديو بلس أو حتى على أيقونة اتصال مباشر من خلال طبعا التطبيق الموجود في طبعا جوجل بلاي أو النظام الأب ستور. ننتظر الجميع وننتظر مشاركاتكم، وحياكم الله.

0: الأكل، ومين ما يحب الأكل ولا يحرص على الأكل أو يهتم بموضوع الأكل. ونبدأ مع الاتصالات، ومعنا وفاء. حياك الله.
1: تعرفين تهاني كيف
0: حالك؟ أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا.
1: أنا فاطمة من الجنوب.
0: أهلا وسهلا، حياك الله. من وين؟ من الجنوب؟
1: صبية، محافظة صبية.
0: يا سلام، يا مرحبا بأهل صبية.
1: والله أنا أقول لك هذه الأيام يعني أنا صرت أكلم إذا عدكم يعني فالكم زين علينا. بدأت إحنا درجة الحرارة المرتفعة بدأت ذي الأيام الأجواء من يومين كذا تغيب، واليوم أنا أتمأر من أمس رعود وشكلهم صار
0: الأسبوع الجاي خلاص. ما شاء الله ما شاء الله.
1: إيوه تخف الحرارة وتبدأ تجينا الأمطار.
0: يا سلام يا سلام. طيب يلا شاركينا وفاء في موضوعنا اليوم. أول شيء، وش الأكلة الشعبية اللي لازم تكون موجودة عندكم على السفرة؟
1: والله معروف عندنا هنا في صبية وكل المحافظات هذه يعني الأكلة الشعبية معروفة كبسة الرز والدجاج.
0: لا لا لا، حقة المنطقة
1: مطاعم جاهزة، ما عندنا مراكز ومطاعم كثيرة يعني.
0: وفاء ال- ال- ال- الأكلة الكبسة هذه أكلة سعودية عامة في كل مناطق المملكة. لا أنا أبغى شيء يختص فيها، تختص في صبية يكون موجود معكم على السفرة.
1: لا هم يحطون الإدامات، إدامة شو اسمه، إدامة البامية.
0: ها أيوة،
1: و ودائما الكشنات هذه السمك مكشن بالبصل،
0: مكشن سمك لازم يكون موجود. بالضبط. يقول محمد حميض يقول الحوت. اي هو حوت بس يعني الحين نقول مكشن سمك يعني.
1: بعض الحين في المطاعم جاهز قدور يجيك في مكشات وقدور اشياء.
0: طيب وفاء، اذا قد سبق وسافرتي
1: السفر ولا أهدي بالسفر؟ وأنا يمكن مراهقة وطفلة يعني زرت مناطق المملكة كلها
0: ما شاء الله،
1: نصها يعني البارد تقولي أبها الخميس والشيط والطائف. وعدني ناوي إن شاء الله، لأني ما قد زرت جدة ولا الرياض وما قد شفتها إلا في التلفزيون، ما قد شفتها. لكن عندنا دحين إحنا في موسم الصيف الناس كانوا شو اسمه، والله موسم الصيف حر بس بعض الناس يروحون البحر، وفي بحر طرفة ذي الأيام يروحون الشباب بحر طرفة يخيموا الناس صيدون أسماك
0: هنا
1: جنب صبية، ما أدري كم مسافة كذا، ويروحون يشترون يصيدون يبيعون.
0: يا سلام يا سلام.

0: يسوون مكاشين على على ضفة البحر هناك بارفة ويطبخون ياكلون
1: الشباب. بعد ما يحتاج سوق السمك في كل محافظات جازان.
0: في المناطق كثير.
1: نشط ما شاء الله. شكرا لك يا وفاء. يعطيك العافية حبيبتي. يا هلا ومرحبا فيك. سؤالنا لكم اليوم مستمعينا عن الأكلة الشعبية اللي تختص فيها منطقتك وما تستغني عنها على سفرتك، بالإضافة إلى هل أنت محبي الطبخ في السفر ولا لا؟ شاركونا على 011-40-53 ونروح لعبد الله.
2: السلام عليكم.
1: يا هلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ورحمة الله يوفقكم إن شاء الله.
1: يا هلا ومرحبا فيك يا أخ عبد الله، من وين تكلمنا؟
2: والله كلكم تبوك.
1: من تبوك، يا سلام. حلو. عبد الله، انت من الناس اللي يحبون الطبخ في السفر؟
2: انا انسان ترى هاوي طبخ
1: ما شاء الله.
2: ايوه انسان هاوي طبخ وانسان ترى احب اطبخ
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: احب حتى طلعاتي هنا في البر، في يعني خارج البيت لازم اطبخ، حتى في البيت اطبخ.
1: طيب في السفر تحرص كده وتشيل قدر الضغط معك وعدتك وشائك ولا؟
2: والله والله لازم من هذه، يعني انا
1: اذا طلعت مثلا
2: يعني في داخل السعوديه
1: اي
2: فكيف لازم العزبه معي اصلا في الطياره، ما يعني معي عزبه في البيت عزبه في الطياره.
1: طيب ليه ما تحب تجرب الاكلات حقت المناطق نفسها وكذا تجرب اشياء جديده؟
2: لا لا اجرب، يعني اجرب مثلا لو طلعنا مثلا منطقه انا يعني مثلا ما اعرفها لازم اجرب الاكل فيها.
1: عبد الله، الأكلة الشعبية اللي تحرص أنها تكون موجودة على سفرتك من المنطقة اللي أنت فيها إيش هي؟
2: والله شوف يعني لو إني في جيزان أنا أفضل الأكلة الشعبية حقتهم المرسى أو مكشن السمك.
1: أيوة. في تبوك؟
2: في تبوك الأكلة الشعبية عندهم المتداولة المنسف.
1: المنسف. أنت أساساً من جيزان يا عبد الله؟
2: لا لا، أنا
1: حربي
2: من المدينة.
1: والنعم فيك ما شاء الله، حربي من المدينة وساكن في تبوك وتتكلم عن أكل جيزان ما شاء الله عليك.
2: لا أنا عشت في جيزان يمكن 3 سنين مهمة وهذا
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك يا عبد الله، سعدت باتصالك، شكرا لك.
2: آمين. الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: يا هلا ومرحبا فيك. أذكركم التواصل معنا على 011-40-53. ناصر حياك الله. يا ناصر.
3: هلا، السلام عليكم.
1: يا هلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ناصر، من وين تكلمنا؟
3: من محافظة الخرمة.
1: من الخرمة، حياك الله يا ناصر، يلا شاركنا.
3: أبقاك الله.
1: تحب الطبخ في السفر ولا لا تحب تجرب أكل المنطقة نفسها اللي أنت مسافر لها؟
3: لا لا، أحب أجرب أكل المنطقة اللي أروح لها.
1: ما أنت من هواة الطبخ أنت؟
3: لا الطبخ لا، ما يطبخ
1: ما شاء الله. ما معكم واحد في الشلة كده طباخ ولازم عزبته معه؟
3: لا والله ما في.
1: طيب ناصر، وش الأكل الشعبية اللي تحرص أنها تكون موجودة على سفرتك؟
3: الله يسلمك. الله، المرقوق.
1: المرقوق ما شاء الله تبارك الله. المرقوق يعني تقريبا كم مرة في الأسبوع تأكله؟ لأنه ثقيل ترى.
3: والله مرتين ثلاث.
1: بالعافية عليك يا ناصر، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا ومرحبا. نرجع للاتصالات ومعنا أبو نايف، حياك الله.
4: السلام عليكم، مساء الخير.
1: وعليكم
4: السلام إن شاء الله.
1: يا هلا ومرحبا يا أبو نايف، ما تكلمنا.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكلمكم من الرياض الله يحفظكم.
1: من الرياض، يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أبو نايف.
4: الله يبيكم، حيون الدمون إن شاء الله.
1: ها يا أبو نايف، شكلك من محبي الطبخ هاوي.
4: نعم، استنتاج جميل. أنا من محبي الطبخ، من هواة البر.
1: الله.
4: سيارتي مليانة عزبة ما شاء الله.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. طيب وشوف قل
4: أي طبخة وأي مكان وأي زمان حتى يلا. في عز الصيف
1: علمني وش الطبخات اللي تطبخها ما شاء الله تبارك
4: والله
1: الله.
4: يعني بس هو طبعا طبخات الدهرج اللي هو الكبسة ما يحتاج، لكن احنا نسوي مثلا المكرونة بقتي، نسوي مثلا حين العصيدة.
1: الله. أيوة.
4: أي نعم، حتى واحد من الشباب الله يجزاه خير تكفل وجاب العصادة هذه.
1: الله.
4: شافني عصودها.

0: اليد قال لا يا أخي تعب نفسك كذا.
1: صح.
0: راح شراء عصادة كهربائية، طبعا معنا كهرب في السيارة كل شيء. طبعا أنا من منطقة الباحة أساسا، بتعايش في الرياض. طبعا الأكلة المفضلة عندنا اللي هي الخبزة.
1: أيوة.
0: عندنا الخبزة وعندنا الدغابيس ما شاء الله تبارك الله.
1: ما يحتاج سفرتكم عامرة ما شاء الله. طيب أبو نايف، الحين أنت يعني قل بالبر ما في مطاعم أو القرى والمدن بعيدة، فتضطر أنك أنت لازم تطبخ. طيب أنت بتسافر المدينة ثانية، قل مثلا جدة، تأخذ عفشك معك وتطبخ ولا لا؟
0: اسمعي خلينا من جدة، جدة قريبة أمراتها، تقدرين تأخذين عزبة أي مكان. أنا عام 2016 سافرت أنا وزميل لي لأوروبا، والله أخذت العدة معايا كاملة وطبخنا على نهر، طبخنا على نهر الدانوب.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا ابو نايف، ما شاء الله.
0: مع العلم انه هناك في اماكن ممنوع مثلا الطبخ، حتى زميلي كان رافض انه يعني ناخذ العزبه معنا، قلت شو بناخذها ونحط احتياط معنا، احتجنا. وانا عارف انه هو والله على نهر الدانوب ان القدر الكاتم تشي تشتش والناس يجون يستغربون في زينون هذول على نهر الدانوب
1: تجيبون العيد فينا. ما يصلح يا ابو نايف.
0: لا لا طبعا احنا نراعي المكان ونراعي الزمان في نفس الوقت.
1: اكيد اكيد.
0: فاي فنشوف الاماكن اللي مثلا ما بيكون فيها لوحات تحذيريه لا سمح الله.
1: بالضبط.
0: مع العلم اني عام 2014 حصل لي موقف في المانيا في تحديدا.
1: ايه.
0: انا اذا وقتي يسمح، انا كنت مع الوالده في رحله علاج.
1: ايه.
0: ونفس الشيء ماخذ معي العزبه كامله.
1: ايوه. شو صار؟
0: وكان معي اخوي الكبير، وجينا في حديقه كذا، انا ما انتبهت للوحه ان الحديقه هذه ممنوع الطبخ وممنوع يعني الواحد يشب وممنوع انه يشوي وممنوع، فما انتبهت لها. انا جلست اطبخ للوالده، فاخوي راح يتمشى على رجوله، تفاجات الاثنين من حقين البوليس.
1: ايوه. لا انا كسرت النظام.
0: اي ما دريت انا اللي هو اسمع كلام، بس في اللحظه هذه اخذت لغه الاصم والابكم.
1: أيوة. سويت نفسك ما تفهم ولا تدري وش يقولون.
0: سويت نفسي ما أسمع ولا أتكلم، فجو من وراء الوالدة ويشرون كده يتكلمون ويتكلم، أنا أسمع بس سوي نفسي أنا ما أسمع.
1: أيه.
0: والمهم الرجال يعني يحاول يفهمني إنه يعني في الأخير يعني أنا قلت له ما أسمع ولا أتكلم كده بالإشارة. أيه. فهو يعني كان يفهمت منه إنه ممنوع الطبخ، أنا قلت ما هي مشكلة كوبا كده، قال لا أفتر فينيش يعني بالإنجليزي، قال أفتر فينيش يوغو.
1: زين عطاك فرصة تاكل أكلة.
0: الوالدة ضحكت ضحك ما بعد ضحك سبحان الله.
1: الحمد لله جت سليمة يا ابو نايف.
0: اي والله جت سليمة الحمد لله.
1: الله يعطيك العافية
0: والعافية، وشاكرين ومقدرين على إذاعتكم الجميلة هذه، وصراحة تثلجون الصدر لا صباحا ولا مساء.
1: الله يسعدك.
0: وانتم اللي تخلون اللي ما عالفهم الحظ انهم يسافرون ينبسطون.
1: الله يحفظك وتسلم يا ابو نايف.
0: الله يوفقكم. تحياتي.
1: شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.

0: تقدروا تشاركونا مستمعينا على 011-40-53 ومعنا بلغيت، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: احترامي، اليوم اسمي بلغيت، وبالمصادفة اليوم فتحت الرادي معاكم واحد اسمه بلغيت.
0: أبو الغيث زميلنا، صحيح.
1: بلغيت أصلا الاسم فعلا أبو الغيث،
0: صحيح.
1: أنا من جازان وعايش في المنطقة الشرقية الدمام. تمام، أتمنى جميع اليوم في مداخلة عن أخت اللي كلمتكم قبل هذا المتصل من صبيا.
0: نعم.
1: نسيت ماذا الوجبة الملكية على الوجبة.
0: أيوة.
1: أنا هذه الوجبة الملكية الوحيدة اللي ما أخذها من مطاعم إلا نادر جدا.
0: اللي هي
1: المرسى. أكيد. الجازانية الشهيرة.
0: أكيد أكيد، ما حد أصلا يتقنها.
1: أسويها بيدي وأحط على السمنة البلدي والعسل السدر اللي مشهور في منطقة صبيا بالذات.
0: ما شاء الله.
1: تمام، نعم، ويمتاز هذا. نسيت الأخت أن أثناء وجود ضيف يتكاتفون النساء في البيوت المجاورة، ويوجد المغش الأصيل،
0: صحيح.
1: تمام، والسمكة هي قالت الحوت، طبعا السمكة اللي فيها القديدة للملوحة يسموها المصريين، تمام، الحامض كويس، إضافة إلى وجبة منطقة صبية بالذات مختلفة المذاقات، وهي تقدر كبار السن منذ الأزل، وتقدر جميع الأمراض منذ الأزل، يعني اللي عنده ضغط السكر هذا زي كذا فيأكل الأكل.

0: يناسبه
1: يناسبه.
0: نعم انا اشكر الجميع واعلم ان هناك من يريد ان يشارك. ومداخلة للأخ اللي قال نطبخ برا في الرحلات، أتمنى الجميع يأخذ حاويات لتنظيف مكانه السياحي. صح. لأن مملكتنا للجميع.
1: نعم.
0: لنا كسعوديين ومن تطع قدمه داخل المملكة. كذلك أنا أحترم اللي يسوون وجبات في كل من الطائف، وأبا ما شاء الله أيدي ناعمة ورجال يقدمون استعراض بالأكل الشعبي الأصيل مرتدي الزي الأصيل للبلد. وشكرا على سماع كلامي، وتحياتي لكل من سمع كلامكم. وأتمنى قبل واحد يتصل أكون مهضر ذهنيا، أنا أول مرة في حياتي أكلم الإذاعة.
1: الله يحييك وأبدا نرحب فيك يا بلغيت، وشكرا جزيلا لك على المشاركة والاهتمام والنصائح اللي قدمتها لنا، وأكيد إن شاء الله ما تكون آخر مشاركة.
0: أتمنى ذلك، تحياتي وإن شاء الله مواضيع إثرائية أفضل.
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك. معنا محمد، حياك الله.
2: أهلا والله، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أول شيء نشكركم على هالفقرة الجميلة وحمستونا نشارك معكم والله.
1: الله يحييك يا أخو محمد، من تكلمنا؟
2: أكلمكم من الرياض.
1: من الرياض، وأنت أصلا من الرياض أو؟
2: لا أنا طال عمرك من جدة لكن عملي في الرياض.
1: ممتاز، يلا يا أخ محمد، من الناس اللي يطبخون ولا لا؟
2: أنا والله من الناس اللي يطبخون في أوقات الطبخ، يعني الطبخ مثلا كشتات هذه صح لازم الواحد يطبخ، وأنا طبعا يعني طبخ من الدرجة الأولى في الكشتات وفي المقانيط يعني.
1: ما شاء الله عليك. طيب والسفر؟
2: السفر والله أنا أشوف أنه من الترفيه للنفس ومن الترفيه للشخص أنه يستكشف الدولة اللي هو رايح لها والمكان، ومن ضمن هذه الاستكشافات أنه يكون يبحث عن وش الوجبات الرئيسية اللي عندهم، الأكلات الشعبية، وإذا صار يعني يعني بياخذ معاه، يعني ما غلطهم هم، ممكن كل واحد له اختياره، ولكن البعض بعض الدول صح يفضل أنك أنت تاخذ معاك اللي هو عجبتك.
1: الله ما شاء الله تبارك الله، حلو يعني أنت تهتم كذا وكذا، يعني سدد وقارب وبجرب الأكل وكمان باخذ عزبتي وإذا احتاجنا يعني أطبخ، صح كذا؟
2: نعم صحيح، مثلا إذا كانت الدول اللي أنت رايح لها فيها مثلا أكل حلال وفيها يعني أنا أفضل أنك أنت تاخذ معك عزبتك، لكن لما تكون الدولة اللي أنت رايح لها مثلا دولة مسلمة وفيها مثلا الأكل حلال وتقدر تستكشف. إيه نعم، أنا أقول مجرب. والله تروح بدون عزبة وجرب وابد إذا رجعت للديرة أو المكان
1: بالضبط، هذا هو فعلا يعني هو ترى جزء من السفر أنك تتعرف على ثقافة الأكل في المكان اللي أنت رايح له، ولا لا يا محمد؟
3: ولا لا؟
1: صوتك راح يا محمد. طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، سعدنا باتصالك وشكرا لك. من معنى يا أحمد؟ كان محمد ومحمد قدامي، فعشان ما ألخبط مرة الاثنين قلت الحماضي عشان يعني نوع من التفرقة أن أنا أكلم زميلي بالاستديو. عموما مستمعين، اليوم نتكلم عن محبي الأكل والطبخ والسفر، وأيهم أكثر تحب الطبخ أكثر فبالتالي تسافر وانت ماخذ عزبتك معك، ولا من الناس اللي لا تحب تجرب أكلات المنطقة اللي انت رايح لها، وإيش الأكلة الشعبية اللي لازم تكون متواجدة على سفرتك أو سفرة منطقتك؟ شاركونا على 011-40-53. معنا أم فيصل.
4: السلام عليكم.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
4: مرحبا، ترحب المطر، مرحبا 500,000 سنة.
1: يا حبيبة قلبي، هلا ومرحبا.
4: والله العظيم سمعتك وبسمع صوتك لقيت العبرة يا
1: حبيبة قلبي.
4: خلتوني يا أمت، خلتوني.
1: لا لا لا، ما حد يخليك، حد يعرفك يا أم فيصل يخليك.
4: الله يطول عمرك، شلونكم؟ شلون العيال عشان طيبين؟
1: بخير، جعلك بخير الحمد لله.
4: وين رحتي انت يا فهد؟ وين هملتوا برنامجكم؟ وين؟
1: خلاص لازم نغير يا ام فيصل، ما عاد ينفع.
4: اهم شيء انكم تغيرون، بس اهم شيء انكم ما تغيرون على انا والله العظيم. واقسم بيت الله اني ادق يا امتي، اولا تعب ترى قبل 6 شهور والله تعب ترى، وانقطعت من البرنامج وعقبه ما عاد عين تراكم سلامتكم. وادق ادق الله يوفق للي على ما قرد علي وطلعني
1: الله يحفظك.
4: والله انكم غاليين كلكم، لكن انت يا تهاني اقسم بيت الله ماني بقى على ما قال احلف وانا
1: لا لا صادقه من غير
4: اقسم بيت الله انت غاليه وكلكم يا هذا البرنامج غالي. وشلون شربة طيبه؟
1: والله بخير، جعلك بخير يا ام فيصل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على سلامتك، وزين احنا سمعنا صوتك اليوم.
4: الله يسلمك، كل يوم انا اسمع صوتك والله العظيم يوم تبدا في البرنامج اني ارحب لين
1: يخلصون الساعه 8. يا حبيبتي والله بالعكس، أنا يعني سعيدة جدا اليوم أني سمعت صوتك وفقدتك والله.
4: يا ليت إن شاء الله ما تفقدين غالي، جرب يطول عماركم
1: حبيبة
4: قلبي. الحمد لله لكم محبة في قلبي والناس يحبونكم، والرابح طال عمره اللي يحبونها العرب الله يوفقك
1: الله
4: يوفق اللي معكم ويوفق فهد. أخبار فهد وينه؟
1: والله فهد الصبح
4: ما بحصل دائما، مر هو مر واحد الناني
1: والله ما أدري، ما عندي خبر عنهم.
4: ما عاد يردون يا دكتور، ما صعبه انهم يردون.
1: ما ادري والله الوضع الصباح مع الفقرات ومع المتصلين والضيوف وكذا، فما اعرف وش وضعهم، لكن انا ابد ارحب فيك اي وقت.
4: الله يطول عمرك، ترى بتسامرتي يا دهاني.
1: سمي
4: اقول رب تسامرتي، خذيتي اجازه تمشيتي ولا ما تمشيتي؟
1: والله لا والله لا سافرت ولا هم يحزنون، قاعده بالبيت.
4: يا ربي يوفقك
1: يخليك
4: يا
1: عيالك ويا عمرك يا حبيبة قلبي.
4: الله
1: يسعدك،
4: عم قال ليل عيد.
1: الله يحفظك يا ام فيصل، ما قصرتي والله، يسعدك على هالصوت وعلى الدعوات الطيبة، شكرا لك. ومعنا أوصاف، حياك الله يا أوصاف.
5: ألو،
1: يا هلا ومرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مساء الخير سنة هاني.
1: حياك الله يا أوصاف.
5: كل عافية وبعنا من زمان ما سمعنا صوتك.
1: الله يسعدك يا هلا ومرحبا.
5: يعطيك العافية يا رب، دائما متميزة سنة هاني، يعطيك العافية.
1: يلا يا أوصاف، أنت من وين تكلمين أول شيء؟
5: الرياض.
1: من الرياض، طيب.
5: أيوة.
1: ما سافرتوا ما رحتوا؟
5: لا لحد الآن ما سافرنا، لا أنت بمناسبة هنا نبغى نخلصها ونروح الطائف إن شاء الله. أيوة.
1: بتروحون للجو الزين ها وتخلونا.
5: لا نبغى الطائف إن شاء الله، عندكم سافروا في أي بلد تحبونه
1: إن شاء الله يا رب. يلا يا وصف شاركينا في موضوعنا.
5: بالنسبة للطبخ لما نسافر يعني أي مدينة مثلا المملكة يعني ما نكثر يعني الطبخ، ناخذ يعني اشياء خفيفه، لان في مطاعم يعني متكلفه بكل الاكلات اللي احنا نسويها في البيت، ونسوي يعني الاكلات الخفيفه لما نستاجر يعني سقه او نستاجر يعني احنا دائما نستاجر سقه في الطايف
1: ايه،
5: فنسوي اشياء خفيفه، لكن اشياء الاكلات الكبيره او لا نظيفه او شيء لا ناخذ من المطاعم، يعني تحسين في المطاعم كل شيء نسوي في البيت موجود في الطبخ في المطاعم. احنا دائما نحب الطبخ، ترى انا دائما احب الطبخ، انا احب اطبخ اي شيء، وكلنا احنا وخواتي دائما متميزين في الطبخ، نحب نطبخ
1: ما شاء الله،
5: بس ما نحب ناخذ معنا يعني اشياء كثيره في السفر، لا ناخذ اشياء خفيفه، مواعي خفيفه علشان نسوي الاشياء الخفيفه، اما الاشياء الثقيله الطبقات الكبيره ناخذها من المطاعم.
1: يا سلام عليك يا وصف. طيب وش الاكله اللي لازم تكون موجوده على السفره شعبيه؟
5: تحسين دائما الكبسه في الاولويه السفره.
1: اي
5: وبعدها نسوي الجريش.
1: ايوه
5: نسوي الجريش.
1: ايوه
5: نسوي الشيء يعني تحسين نحب الخبز هذا حق الفرن، نسوي فرن خبز الفرن زيت، نسوي شيء خفيف يعني، لكن ما بالنسبه يعني لا كنا في الرياض هنا اي طبخه يعني تطري على بالنا نسويها احنا في الرياض قبل السفر يعني
1: ما شاء الله تبارك
5: يعني احنا ناس نحب الطبخ.
1: يا سلام عليكم، بس يعني ما شاء الله يعني كل يوم واحده تطبخ ولا؟
5: اي لا اكيد يعني كل واحده لها دور
1: ما شاء الله عليكم.
5: ايوه يعني حتى يعني الطبخات الكبيره لا غرضيف لا ناخذها من برا، لكن طبخاتنا المعتاده في البيت لا نسويها في البيت، ما نعتمد المطاعم الا يعني في اسبوع مره مرتين كذا. لكن دائما نصير الاكلات في البيت.
1: يا سلام عليك يا وصف، يومك جميل حبيبتي.
5: يعطيك العافية، ودائما يعني احنا نحب السفر، نحب السفر داخل المملكة ما نحب السفر برا.
1: يا سلام.
5: لأن الحمد لله يعني مناطقنا كلها مقومات سياحية
1: موجودة. صحيح.
5: أكيد يعني كل شيء موجود في هذا الوطن الغالي، نسأل الله الأمن والأمان إن شاء الله في هذا الوطن رب العالمين.
1: الله يحفظك يا وصف وتسلمين، شكرا لك.
5: شكرا لك
1: للمخرجين
5: كافة العاملين
1: وعطاكم
5: دائما.
1: الله يحفظك، تسلمين، ما قصرتي. شكرا لك. ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، موضوع حلقة اليوم عن الطبخ في السفر. انت من محبي الطبخ ولا لا؟ وأيضا إيش الأكلة الشعبية اللي تحب أنها تكون موجودة على سفرتك باستمرار وتكون تابعة لمنطقتك؟ شاركونا على 011-40-533. نروح الفاصل وراجع لكم.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. وموضوع حلقة اليوم عن الطبخ في السفر. هل أنت من هواة الطبخ وانت مسافر وتاخذ عدتك معك ولا لا؟ أيضا إيش الأكلة الشعبية اللي تحرص أنها تكون موجودة على سفرتك؟ شاركونا على 011-40-53. أحمد حياك الله.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. سم.
1: أهلا وسهلا. الحمد لله.
0: من وين تكلمنا؟
1: والله أتكلمك من المنطقة الجنوبية، من جيزان.
0: من جيزان، حياك الله يا أحمد، تفضل.
1: الله يحييكم. أنا هواه السفر والسفر يعني يكون عندي زي ما يكون يعني عزبة كاملة مكملة فيها جميع الأغراض.
0: أيوة.
1: يكون يعني أنا أشوف أن الأكل يكون هو المطلب الرئيسي لما يكون مسافر، خاصة لما تروح بلد أنت البلد هذه ما زي ما تقول ما تحب الأكل، ما تعودت على أكلهم، تغير عليك كل شيء. يعني
0: أنت من الناس اللي يحب يطبخ في السفر؟
1: إيه نعم.
0: ما شاء الله. إيش الأكلات اللي تحرص أنها تكون موجودة على سفرتك أو ما تستغني عنها؟
1: والله احنا بالنسبه للكبسه وانت عارفه يعني الكبسه
0: لا لا في جيزان اكلات شعبيه غير الكبسه.
1: والله احنا عندنا في الاكلات الشعبيه اللي المرسى الامانه يعني
0: ايه المرسى يوميا تحضر على السفره ولا يوم في الاسبوع؟
1: والله احنا عندنا في المنطقه يوميا، لكن احنا بالنسبه لي ما اقدر اكلها يوميا لانها مرهقه جدا يعني المرسى يوميا.
0: ايه يبغى لها شغل عشان تحرق السعرات الحراريه.
1: سعرات حراريه كثير مره يعني.
0: ما شاء الله عليك يا أحمد، يومك جميل إن شاء الله.
1: الله يسعدك، بارك الله فيك.
0: تسلم، شكرا جزيلا لك.
1: بارك الله فيك.
0: يا هلا.

0: طبعا اذا احنا اليوم نتكلم عن طيب هنادي حياك الله خلاني احكي.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا ومرحبا حياك الله يا هنادي.
1: الله يحييك ويبارك
0: فيك. يا هلا ومرحبا. تسمي هنادي من وين تكلمين اول شيء؟
1: القصيم.
0: من القصيم يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا فيك.
0: يلا شاركيني يا هنادي.
1: بخصوص موضوع الطبخ، انا احب اطبخ صدق، بس صدق ما احب الطبخ، يعني احب اجرب.
0: تحبين تجربين؟ ما معكم احد في البيت كذا ما يحب يسافر الا بالعزبه معه؟
1: صدق زوجي يحب ياخذ العزبه، بس انا اقول لا، بس هو ياخذها يعني. ايوه يحب يعني.
0: ما شاء الله حلو. لكن انت ما تطبخين؟
1: اطبخ بس بالبيت اكيد يعني. لا
0: قصدي في السفر. في السفر؟
1: لا بالسفر احب اجرب.
0: حلو. طيب هنادي، ايش الاكل الشعبيه اللي تحرصين على وجودها في سفرتك؟
1: الكبسة. صدق
0: الكبسة
1: ما فيها غيرها. أيوه.
0: طيب بالقصيم عادة وش الأكلات الشعبية اللي مشهورة غير الكبسة؟
1: دبين.
0: إيش؟
1: أقول
0: بالقصيم عادة، سفرة القصيم بمختلف محافظاتها، إيش الأكلات الشعبية غير الكبسة؟
1: فيه المطزيز والقرصان. أيوه
0: ما شاء الله.
1: ايوه ما
0: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك يا هنادي، يعطيك العافيه. موضوعنا اليوم عن الاكلات الشعبيه في منطقتك، وايضا هل انت من محبي الطبخ تحب انك تاخذ عدتك وعزبتك معاك لموضوع في موضوع السفر ولا لا؟ شاركونا على 011-40-53. من معني محمد شاجر، حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: يا هلا.
2: كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
2: الله
0: وسهلا. من وين تكلمنا؟
2: من المنطقة نجران، أكلمكم من الرياض.
0: أنت أصلاً من نجران وتكلمنا من الرياض.
2: الله
0: يا سلام. طيب علمني وش الأكلات اللي تحرص عليها تكون على سفرتك موجودة؟
2: الأكلات من المدهن النجراني.
0: أيوة.
2: والكبسة.
0: ما شاء الله.
2: والفتة مرق.
0: ما شاء الله. طيب إذا سافرت تحب تطبخ؟
2: أنا الحين مسافر أصلاً.
0: أيوة. في مناطق المملكة ولا خارج المملكة؟
2: خارج المملكة وداخل المملكة.
0: طيب شايل معك عزبتك وشيائك؟
2: الله موجودة العزبة.
0: طيب أنت مسافر يعني جرب الأكلات الجديدة، شو المشكلة؟
2: المشكلة أن واحد ما يخلي تراني.
0: ترى صوت الراديو عندك مرتفع، معلش تخفضه شوي.
2: الواحد ما يخلي تراني.
0: أيه.
2: أكلات يعني كل منطقة لها أكلة، والعرب يحبونها.
0: فهمت عليك، ويعطيك العافية، ورحلة ماتعة إن شاء الله أتمناها لك. شكرا لك.
2: يلا حيح.
0: يا هلا. يا هلا ومرحبا يا أبو إبراهيم، حياك الله. يا هلا ومرحبا، تفضل يا ابو ابراهيم.
3: اي بس تتكلم عن انه الطبخ في منطقتك صح؟
0: لا الطبخ في السفر.
3: في السفر. اي عاد السفر اهم شيء فيه الاكل.
0: اهم شيء فيه الاكل. طيب تاخذ عدتك معك يعني؟
3: حسب، اذا جروب فيه ناس طبيخه ويحبون يستمتعون سويناها مره ونجح، لكن يكون السفر كله معتمد على الطبخ لا صعب.
0: أيوة حلو ممتاز، يعني تطبخ وتأكل من المنطقة اللي أنت رايح لها.
3: إيه مو أنا أطبخ أشارك.
0: حلو. ما تطبخ أجل؟
3: ما أحب أطبخ، يعني من اللي بيحب يسافر ويتعنى.
0: طيب أنا طبعا أنت ما قلت لي من وين أول شيء؟
3: أنا من الرياض.
0: من الرياض، يعني أنت في الرياض تطبخ عادة ولا لا؟
3: إذا كنت لوحدي وما حد عندي أطبخ.
0: إذا احتجت يعني.
3: طبعا لكن طالما ما احتج صراحة أساعد أساعد.
0: حلو تساعد. طيب إبراهيم وش الأكلة اللي تحرص عليها على سفرتك؟
3: والله أنا أحب التنويع لكن أحاول قدر المستطاع يكون شيء صحي، يعني يكون بعيد عن الدهون أو الجنك فود والأشياء اللي ظاهرة، لكن كأكلة أكلة محددة أحب الأشياء المخبوزات الخفيفة صراحة.
0: أيوة طيب يا أبو إبراهيم الله يعطيك العافية، شكرا لك. مشاركة مستمعينا معنا في موضوع اليوم على 011-40-53. سعود حياك الله.
4: الله يحييك.
0: يا هلا ومرحبا. تفضل يا سعود، من وين تكلمنا؟
4: أكلمكم من الرياض.
0: من الرياض، وأنت أصلا من الرياض؟
4: أنا من أهل الحرام. لا أنا من الحرام، عاد ساكن في الرياض يعني.
0: ممتاز. طيب بداية خلينا نسأل عن الأكل في السفر، تحب تطبخ ما تطبخ؟
4: والله شوفوا حسب السفرة، إذا هي خارجية أطبخ.
0: إذا هي خارجية تطبخ؟
4: إيه يعني إذا مثلا خاصة دروس أو زي كذا، إذا رحت أنا ما أحب يعني آخذ من المطعم لأن الأكل ما هو بنفس ذا، وأنا الحمد لله يعني أعرف أطبخ. بس إذا كانت يعني داخلية لا والله يعني مع عيالي مطعم، يعني ما تسافر أنت تبي تطبخ ولا ذا، لكن أحيان تضطر يعني إنك تطبخ. إيه
0: عادة تعمل احتياطاتك وتأخذ عدتك معك وعزبتك ولا؟
4: لا والله دائما أروح مثلاً ندوس ودا عندهم رخيص، فمعت تأخذ لك قدر قدرين كذا بس هذا وتخليها.
0: طيب السعود إيش الأكلة اللي تحرص أنها تكون موجودة على سفرتك من الأكلات الشعبية؟
4: مرقوق.
0: مرقوق. ما شاء الله هنيك حقيقة. سعود يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
0: شكرا جزيلا لك، يومك جميل.
4: هلا.

0: طيب أنا مجهز لمحمد الاتصال. نذكركم بموضوعنا اليوم، نتكلم عن الطبخ في السفر. هل أنت من هواة الطبخ ولا لا؟ شاركونا على 011-40-53. ومعنا فاطمة، حياك الله.
1: أيوة يسعد مساكم.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا فاطمة.
1: الله يحييك.
0: يلا شاركينا.
1: المنطقة ما أدري، عاد أنا طبيعة الجنوب دائما أخذ السمن والعسل معي.
0: أيه.
1: والدقيقة البر.
0: أيوة.
1: المنطقة يمكن في السفر اللي هي العصيدة، سهلة.
0: أيه.
1: وسريعة وأقدر يعني فك الأزمة.
0: طيب أنت فاطمة، أنت من وين تكلمين؟ من الجنوب.
1: من جيزان.
0: من جيزان. طيب تاخذين قلتي السمن والعسل معاك، ويعني العصيدة أسهل حاجة لك تسوينها.
1: أيوة نعم.
0: طيب
1: حتى إنه أكون أنا بعدها أطلع وأشوف مطعم، أكيد إنه نحب النوع ونأكل في المنطقة اللي إحنا فيها.
0: ممتاز، حلو. إذا جاوبت على السؤال اللي كنت بسألك إياه، السؤال الأخير لك يا فطوم، إيش الأكل اللي لازم يوميا تكون

0: من محافظة ضمت.
1: من ضمت، أهلا ومرحبا يا فطول.
0: يا كلا يا مرحبا،
1: تشرفت فيك حبيبتي، شكرا لك.
0: يا مرحبا.
1: يا هلا. ومعنا فهد، حياك الله.
2: يا مرحبا.
1: اهلا وسهلا، حياك الله يا اخ فهد، من وين تكلمنا؟
2: الله يحييك، من الطايف، مدينه الطايف.
1: طايف، يا هلا ومرحبا.
2: الله يحييك.
1: كم درجه الحراره عندكم؟
2: درجه الحراره تقريبا 26 27.
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله، بس برضو يعني تعتبر مرتفعه نوعا ما شويه، صح؟
2: جدا تقريبا، والاجواء اليومين هذه الثلاث ايام اغلبها مغيمه.
1: حسدناكم.
2: الله يسعدكم، والزوار السياح واجد عندنا
1: ما شاء الله،
2: الشوارع زحمه والاشارات والدنيا.
1: طيب يا فهد، يلا شاركنا في موضوع اليوم.
2: حياك. الوجبه الرئيسيه حسب منطقتنا في الطائف اللي هي السليقه الطائفي.
1: الله، يا سلام.
2: السليقه الطائفي خاصه من اهل الصنع، يعني نفسهم اصحاب ما تكون من جهه العماله، يعني اصحاب المنطقه.
1: حلو، ممتاز. تعرف تسوي السليق ولا لا يا فهد؟
2: السليق الطائفي؟ نعم.
1: ما شاء الله، طباخ يعني.
2: هي مكوناته سهله جدا، ترى اللحم والرز والماء فقط والملح.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني ودي يعني اذوق السليق الطائفي من اهل الطائف كذا، بذوقه بنكهتهم يعني.
2: يا اهلا وسهلا، تشرفونا والله.
1: ما شاء الله،
2: حددوا تجون زياره.
1: الله يحفظك. طيب السؤال في السفر، لازم يكون موضوع الطبخ حاضر؟
2: ضروري.
1: ضروري تاخذ عزبتك
2: معك يعني، بالنسبه اذا كان سفرك سياحه اكيد لابد من العزبه، اما اذا كان سفرك مثلا الغرض ما او عمل تكتفين باكل اهل المنطقه الاخرى.
1: ايوه. طيب ما يضر يعني في السياحه، يمكن اول عنصر مهم في السياحه انك تجرب اكلات جديده، ولا لا يا فهد؟
2: الا انا معك في الشيء ذا، نجرب حنا. أيوة. لكن برضه تكون مثلا نشتهي مثلا السليق الطائفي في حنا زي في عسير، ولا في منطقة مثلا شمال المملكة ولا جنوبة ولا شرقة، نسوي الوجبة حقتنا.
1: الله يعطيك العافية فهد، ويهنيكم بالأجواء الجميلة.
2: يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: شكرا جزيلا لك. نرجع اتصالاتكم معنا. سحر، حياك الله.
3: أهلا
1: وسهلا، تفضل يا سحر.
3: فيكي. هلا.
1: من وين تكلمين أول شيء؟
3: مكة.
1: من مكة، يا هلا ومرحبا بأهل مكة.
3: الله يسلمك.
1: يلا يا سحر شاركينا.
3: إيش أقول يعني، إيش المطلوب؟
1: المطلوب إذا سافرتي تطبخين؟
3: شوفي، سفر حوالين البلاد ممكن. ضروري ضروري الكبسة.
1: أي.
3: يعني مثلا طايف، أبها، أي مكان ضروري الكبسة صراحة.
1: وده برا؟
3: لكن برا ما أعتقد، لا ما في وقت، لأنه دائما نأخذ فنادق ما توقع فيها مطابخ.
1: أيوة. لا، في ناس ما شاء الله حتى لو ما فيها مطابخ يأخذ عزبته معه ويطلع أي مكان ويطبخ.
3: لا، أبغى أرتاح، لأني أنا إنسانة أعشق الطبخ. يومياتي كلها طبخ.
1: يا سلام. ما شاء الله تبارك الله يا سحر، إيش الطبخات اللي شاطرة فيها طيب؟
3: كل شيء.
1: كل شيء؟
3: إلا الحلا.
1: ليه ما تحبيه؟
3: ما حبه، ما أعرف تقطيعه يعني، دائما يخرب في التقطيع، حتى لو كان كيك أو بسبوسة.
1: أيوة. بس إنك شاطرة في الأشياء الثانية
3: بقوة يعني. أكلات الوالدة أنا فنانة فيها.
1: طيب أنتم من أهل مكة أصلاً يا سحر؟
3: إيه، أهل مكة، أشراف مكة.
1: ما شاء الله تبارك الله. أول شيء يعني سعيدة باتصالك، وثاني شيء لازم نذوق ان شاء الله من طبخك في يوم من الايام.
3: يا ربي ان شاء الله حبيبتي.
1: شكرا لك يا سحر، يعطيك العافيه.
3: سعيده بتواصلي معكم. شكرا مستمعين، مع السلامه.
1: شكرا لك. ومعنا نايف، حياك الله.
4: يا هلا والله، استاذه تهاني، مساك الله بالخير ومسا الخير فريق العمل، يعطيكم العافيه.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله يا نايف.
4: يا هلا والله فيك. يا هلا والله.
1: وين راضيك يا نايف؟ من وين تكلمنا؟
4: والله من الرياض انا طبعا، وبوسط الرياض تقريبا الان.
1: ما شاء الله تبارك الله. طالع تمارس رياضتك المعتاد؟
4: اي والله طالع وخلصت
1: بالضبط. ما شاء الله على القوة. أيها. يا نايف، طيب يلا يا نايف شاركنا.
4: الموضوع طبعا عن الطبخ، ولا توني انا دخلت على

0: من الناس اللي يحب الطبخ؟
1: اي والله اي بالعكس، انا احب الطبخ صراحة يعني، واحب الطبخ خاصة البر مثلا، في الرحلات مثلا، في المسافر برا احب العكس. وعندي طبخة مشهورة لي انا يعني، مسمينها هي العيال قصديرة نايف.
0: الله، وش اشرح لنا؟
1: انا اقول لك طبعا التهاني قصيرة نايف هذه تتكون من اللحم، لحم ما تكون دجاج طبعا، والخضار طبعا الكوسة والبطاطس والجزر، الفلفل البارد، والبهارات طبعا، واللحم طبعا لحم غنم، وأيضا طبعا بالقصيرة ما تكون يعني بالنار، أسويها أنا مو بالحطب، ما أسويها على
0: ما شاء الله ما شاء الله حلو.
1: أي نعم، بحيث انه يكون يعني، والبصل والطماطم والامور هذه كلها الفها بالقصيره طبعا، وبعدين احطها تحت الجمر.
0: يا سلام،
1: ساعه ونص وكذا على مرق. سميني العيال هذه نبي قصيره نايف، انا اتفنن
0: ما شاء الله عليك يا نايف، ما شاء الله تبارك الله.
1: يعني الحمد لله يعني افكر اني يعني اسويها بالطبعات، انا ناوي اروح الجنوب على فكره يمكن بعد اسبوع.
0: ما شاء الله حلو، يعني ناوي تطبخ هناك؟
1: وناوي
0: أطبخ. ما شاء الله، أول شيء عليكم بالعافية وجلسة سعيدة إن شاء الله، أتمنى هذا يا نايف.
1: الله يرضى عليك سادة تهاني، وأنتي صراحة من المذيعات المتألقات، أتمنى لك التوفيق دائما.
0: الله يحفظك، ما تقصر، شكرا لك يا نايف.
1: هلا والله، هلا
0: تسلم، شكرا جزيلا.

0: شاء الله والله طلعوا المستمعين يحبون الطبخ ما شاء الله تبارك الله. عكسي تماما في السفر طبعا أتكلم أنا، يعني أنا إذا بسافر أول شيء عندي أسويه أني أنا أترك الطبخ والمطبخ نهائيا. يمكن هنا بالرياض يعني موضوع الأكل من المطاعم وذا الأشياء شوي مقنن عندي أو محدود، وأحرص أن الأكل يكون كذا معد في المنزل لكن برا يعني برا الرياض أول شيء أفكر فيه أني أنا أذوق أكل المنطقة اللي أنا رايحة لها مهما كانت المنطقة، سواء كان من داخل المملكة ولا من خارجها. يعني نجرب أول حاجة وبعد التجربة نبدأ نقرر يعني بنستمر على التجربة ولا لا، هو هل بجرب يعني أكثر من أكلة ولا بستقر على أكلات معينة. يمكن كنت أقول الزميل رائد هذه النقطة أن أنا إذا رحت المطعم وأكله كان كويس ونظيف خصوصا خارج المملكة طبعا وكذا ناسبني مع القولون ومشاكل القولون، خلاص أبتل عليه السفرة كلها وأنا رايحة جاية عشان يعني أضمن أني ما تجي عندي تربكات معوية، صير بعض المشكلات الصحية، أو أني آكل وكثر يعني بأكلات كذا مختلفة وبعدين يكون أثرها علي سيء في السفرة. وتعرفون الواحد مسافر عشان يستانس وينبسط، مو مسافر عشان يمرض. نرجع نشوف آراء المستمعين ومعنا بدر. حياك الله. يا هلا ومرحبا يا بدر.
1: يا سهلا تعاني، حياك الله.
0: أهلا وسهلا، حياك الله بدر. من وين؟
1: الله يسعدك. أبتل عليه المطعم إذا جاز لك.
0: إيه
1: ما كلني عارف أبتل.
0: ها
1: عموما الله يسعدك. بعلق على اللي هو بالسفر على حسب إذا معك أهلك أو زوجتك. إيه؟ طبخ ما لسنة عبد ولا شرائك؟
0: طيب أنا أبي رأيك أنت.
1: أنا ما شفت مرة لسنة. طيب. الشباب لازم نطبخ،
0: لازم
1: ضروري.
0: اوكي طب بدر من وين تكلمني اول شيء؟
1: من الرياض.
0: من الرياض. طيب وش الاكله اللي تحرص عليها ولازم تكون موجوده على سفرتك؟
1: ما عندي مشكله، انا شايل المعده اصلا.
0: ايه
1: فبلا كل اكلي خفيف مره،
0: مسوي قص معده مو بشايلها.
1: لا والله جاني، لا جاني الخبيث وشلت المعده كامله.
0: اها فهمت عليك، انت سويت يعني عمليه علشان. طيب الموضوع الاكل يظل انه حاجه لجسمك ولا لا؟
1: سمي
0: يقول، اقول موضوع الاكل يظل انه حاجه ضروريه لجسمك ولا لا؟
1: ما في شك.
0: طيب بدر انت من الناس اللي يطبخون؟
1: اي.
0: وش الطبخات اللي ما شاء الله تسويها؟
1: ما عندي صيا يعني كبسه، بس اهم شيء عندي ما حد ياكل عندي ضروري.
0: طيب يا بدر يومك جميل، الله يعطيك العافيه. شكرا لك،
1: حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي ونروح لميلة. حياك الله.
1: ألو، مرحبا، السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، حياك الله يا ميلة.
1: يا أهلا ومساء الخير سلطهاني.
0: يا هلا ومرحبا، من وين تكلمين يا ميلة؟
1: من تبوك.
0: من تبوك، يا هلا ومرحبا. هاي يا ميلة، شاركينا.
1: والله شوفي، بالنسبة للأكلات الشعبية أنا ما أحبها ولا أفضلها يعني ولا أعرف.
0: أفا أفا، ليه كده؟
1: فما أعرف يعني، ما أهتم لها عادي يعني. بالنسبة لي حتى الصيف والشتاء أكل نفس الأكل عادي يعني، ما عندي أكل مخصص وقت الشتاء وأكل مخصص وقت الصيف يعني.
0: طب وش الأكلات اللي تعرفين تطبخينها عشان نختصر الموضوع يعني؟
1: والله شوف، أنا يعني إنسان أطبخ كثير يعني، بحكم إني أنا أكبر واحدة حالياً، فأني أطبخ عادي، كبسات، مكرونة، كل شيء يعني.
0: بس هو الأكلات المعتادة يعني، مو أشياء خاصة بالمكان اللي أنت فيه، صح؟
1: لا عادي.
0: أي في السفر جميلة،
1: ما أحب أطبخ للأمانة أنا، لا في السفر ولا في البيت، فأكثر
0: طبخ
1: بشكل كبير والله يعني، ما
0: أحب أطبخ. يا أمينة، قاعدة شو اسمه مشي لك الموضوع، ما بيهم الحين يأخذون الموضوع ضدك يعني.
1: للأمانة جد إني أكره المطبخ يعني، حتى لما أدخل المطبخ أعصب يعني. أيه. ما أحب المطبخ كله، بس أحب أكل يعني.
0: أيوة، ما تحبين المطبخ. طيب يا ميلة، إيش الأكل اللي تحبين تأكلينها عشان أختصر عليك الموضوع، سووا لك إياه
1: يعني؟ لا، هي ممكن أنا حتى بسويها يعني، أندومي، هذا أكلتي المفضلة.
0: لا بس خلاص كده كفاية. يعطيك العافية يا ميلة، شكرا لك.
1: يا سلام، قل لي شكرا.
0: يا مرحبا.

0: يعني في موضوع الأكل والطبخ وفي السفر تحديدا هو موضوع أذواق وموضوع راحة. يعني بعض الناس عندها فترة السفر هي فترة نقاهة وفترة راحة، يحاول يبتعد عن كل الروتين اللي عايشة عادة في المكان اللي هو عايش فيه، من روتين العمل، روتين الأكل، الوجبات، الأشياء هذه، حتى نوعية الأكل. فإذا سافر يفكر بموضوع التغيير الجذري عشان يشعر بالسفر وبتغير الأجواء. وفي ناس لا، يشوف أن أنا أسافر إيه، بس أنا متعود على أشياء معينة ما أقدر أتركها، منها موضوع الأكل، موضوع الطبخ، خلاص أنا متعود على وجبات معينة ما أحب أن أنا أغير هذه الوجبات. ممكن أجرب وجبات جديدة في المنطقة اللي أنا فيها، لكن عشان أضمن أن أنا أكل الوجبات اللي أنا متعود عليها والروتين الغذائي اللي أنا متعود عليه، أشيل عدتي معي وعزوتي معي، وبالتالي أستفيد أيضا في موضوع السفر أن أنا أطبخ ومارس هوايتي. هذا صح وهذا صح، وما في أحد غلط في الموضوع، هي مسألة آراء وتختلف من شخص إلى آخر. أما بالنسبة للأكلات الشعبية اللي ضروري أنها تكون موجودة على السفرة، فهي متنوعة وكثيرة في كل مناطق المملكة، وغالبا الرجال والنساء يتقنون الأكلات الشعبية أو مختلف الأكلات الشعبية ويحرصون على إعدادها وتواجدها على السفرة. احنا بكذا يعني أخذنا آراء المستمعين والمستمعات معنا، وقفلنا فقرة سؤال حلقة اليوم من هوا بلادي. بنروح الفاصل وراجعين لكم في ساعتنا الأخيرة.
1: هوا بلادي، هوا بلادي. معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

التفاؤل هو ذلك الشعور الذي ينير القلوب ويملأها بالأمل والثقة في رحمة الله تعالى وقدرته. التفاؤل وذلك النور الداخلي الذي يبدد غيوم اليأس، وهو الطاقة التي تدفع الإنسان للاستمرار في طريقه رغم الصعاب، والإيمان بأن المستقبل يحمل الخير والنجاح. والحمد لله الذي جعل في قلوب عباده نورا يضيء لهم به ظلمات

وقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم مثال للتفاؤل. ففي غزوة الخندق ورغم الحصار الشديد والجوع والخوف، كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بفتح بلاد فارس والروم واليمن، وكان يقول: والله لينصرن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. التفاؤل هو انعكاس لحسن الظن بالله عز وجل، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن التفاؤل يجعل الإنسان يرى الجمال في الحياة حتى في أحلك الظروف، ويدرك أن ما يمر به من محن ليس إلا اختبارا له ولصبره، وإن العاقبة للصابر والمتفائل. أيها الأحبة، إن التفاؤل ليس مجرد شعور يرافقنا في الأوقات الجيدة، بل هو موقف إيماني نتمسك به عندما تشتد المحن. وصدق الشاعر إذ يقول: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. ومثلما كانت الشمس تغرب في نهاية كل يوم، فإنها تشرق من جديد لتعلن بداية جديدة وفرصة جديدة. علينا أن نغرس في قلوبنا وقلوب من حولنا بذور التفاؤل، وأن نكون سبباً في نشر روح الأمل والإيجابية. فالابتسامة والكلمة الطيبة والتشجيع يمكن أن تكون نوراً في حياة شخص ما.

0: التلوث والنفايات.
1: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

0: السلام عليكم. مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، حياكم الله من جديد معنا في برنامج هوا بلادي. اتمنى لكم يوم جميل ان شاء الله. وصلنا لساعتنا الأخيرة وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها مع ضيوفنا، هذا بالإضافة طبعا لزملائنا المراسلين من مختلف مناطق المملكة. مثل ما عودناكم ينطلق معكم هوا بلادي من الخامسة حتى الثامنة يومياً.

0: مستمعينا الكرام، موضوعنا الآن نتحدث فيه عن الاستثمار في الإنسان، حيث يبدأ من تمكينه وإتاحة الفرص أمامه، وتأتي المبادرات النوعية التي تعنى برعاية المواهب وتنمية القدرات لتصنع أثراً يمتد إلى المستقبل. ومن هذا المنطلق يقدم برنامج بصمات مدن المستقبل 2026 تجربة صيفية تستهدف رعاية الموهوبين من الأيتام عبر مسارات علمية وتطبيقية تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وإطلاق إمكاناتهم في بيئة محفزة على الإبداع والابتكار. ضيفي في هذا الموضوع الدكتور وليد بن خالد البوسيف، المدير التنفيذي للبرنامج الصيفي بصمات مدن المستقبل 2026. حياك الله يا دكتور خالد.
1: الله يحييك سيد أماني، وشاكرين ومقدرين لكم هذه المشاركة.
0: دكتور وليد، أنا طبعا أرحب فيك اليوم معنا في برنامج هوا بلادي، ونتحدث عن بصمات مدن المستقبل 2026. ما الفكرة التي انطلق منها؟
1: الحقيقة برنامج بصمات مدن المستقبل هو برنامج إثرائي علمي، الحقيقة يستهدف فئة الأيتام على مستوى المملكة، وبرامج بصمات الإثرائية برامج تمتد للسنة الخامسة على التوالي ولله الحمد. هذه البرامج تنفذ في فترة الإجازة الصيفية، تستهدف عدد من المشاركين على مستوى الأحساء والمملكة، المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، أما على مستوى المملكة فهم طلبة المرحلة الثانوية. هذه البرامج الإثرائية النوعية التي يشرف عليها الحقيقة عدد من الخبراء، وتنفذ بالتعاون والشراكة مع جامعة الملك فيصل، هيئة تطوير الأحساء، إدارة تعليم الأحساء مثل وزارة التعليم، وعدد من الجهات الحقيقة الغير ربحية والخاصة وأيضا الحكومية. هذا البرنامج الحقيقة يقدم تجربة إثرائية مختلفة ونوعية، لأن هذا البرنامج يقدم من خلال الإقامة الكاملة. نموذج المعسكرات والإقامة الكاملة الحقيقة يعتبر من أنجع وأنفع يعني نماذج تنمية السلوك وتغيير السلوك لدى المشاركين، ينمي المهارات يطورها في فترة زمنية مركزة من خلال يعني مسارات علمية تستهدف جوانب علمية مهارية، بحث علمي، سمات شخصية وغيرها من الجوانب.
0: نعم دكتور وليد، يشارك في البرنامج 400 موهوب وموهوبة عبر 16 مسارا علميا وتطبيقيا. كيف صممت هذه المسارات لتواكب مهارات المستقبل وأبرز المهارات أيضا اللي راح يكتسبها المشاركون؟
1: تحديد الحقيقة الثيم العام للبرامج الإثرائية التي تقدمها بصمات تقوم الحقيقة على عدد من المسارات، وهي بشكل سنوي يتلمس الاحتياج الفعلي للعالم في المجالات التي يهتم فيها بشكل سنوي. نجد مثلا العام الماضي كان الاهتمام من خلال كوب 16 والذي استضافته المملكة، سواء كان فيما يتعلق بتحديات الزراعة والتصحر وغيرها. السنة هذه الحقيقة الثيم الذي اعتمده الخبراء وهو كيف يستطيع المشاركين أن يقدمون حلول علمية لمدن المستقبل التي ستواجهها في المستقبل. ولذلك نجد هناك عدد من المجالات تدرس وتبحث من خلال المشاركين إيجاد حلول في مجال القانون، إيجاد حلول للمدن في مجال المواصلات، في مجال الاتصالات، في مجال التعلم، وعدد من المجالات التي تربو على 16 مسارا يخوض فيها المشاركين هذا النوع من التفكير العميق للوصول إلى حلول ابتكارية. وكما تعلمين بما أن هناك الحقيقة تنوع في الأعمار المشاركين، هناك اختلاف في نسب التعقيد لهذا النوع من الإثراء بحسب المرحلة العمرية التي يشارك فيها المشاركين. إلى ماذا ستقود هذه البرامج؟ هذه البرامج المشاركين فيها سيحصلون أو سيتمكنون من خلال إتقانهم لمهارات البحث العلمي، لمهارات التفكير، لمهارات شخصية سواء كانت مهارات الإلقاء ومهارات الإقناع أو غيرها من المهارات. وهذه الحقيقة التي تقود أسلوب التعلم الذي يتبع في هذا البرنامج من خلال مشاريع يقدمها المشاركين في نهاية هذا البرنامج.
0: ممتاز. الذي يميز هذا البرنامج عن غيره من البرامج الصيفية، يعني أول حاجة أنه مخصص لفئات عمرية، وكذلك للأيتام أو الموهوبين والموهوبات من فئة الأيتام، فما الإضافة اللي يحرص على تقديمها تحديدا للمشاركين؟
1: حقيقة برامج بصمات اعتنت بهذه الفئة بشكل مباشر وخاص، وخاصة للفئات اللي احنا نسميهم الفئات الهشة التي قد تواجههم أو هم مستفيدين من الخدمات الاجتماعية. تركز على هذا النوع، وهذا النوع من الطلاب الحقيقة لديهم مواهب ولديهم الحقيقة قدرات عالية، إلا أن غالبا يحول دون إبراز أو وضوح مثل هذه القدرات عدد من الجوانب، سواء كانت الدافعية أو بعض التحديات المتعلقة بوضع الأسرة. ولذلك نجد أن هذه البرامج صممت خصيصا لتركز على نقاط القوة لدى المشاركين، تتجنب نقاط الضعف، حتى تقود نقاط القوة نقاط الضعف بداخل ودافعية ذاتية لدى المشارك. وهذا ما نعول عليه، وهذا ما وجدنا الحقيقة أثره من خلال الأربع سنوات الماضية، وأيضا نحن مستمرين عليه وتقديم الدعم لهذه الفئة من الأبناء والذين وجدنا الحقيقة بروز ونبوء وأيضا تميز لديهم بعد عدد من السنوات التي قدمت لهم هذا البرامج. ولذلك وجدنا عدد منهم مثل المملكة في عدد من معارض الإبداع المحلية والدولية، ونحن فخورون فيهم الحقيقة بشكل عام.
0: دكتور، بالنسبة لختام البرنامج، ما الأثر الذي تطلعون إلى أن يتركه في المشاركين، وكيف يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع وصناعة المستقبل؟
1: هذا البرنامج الحقيقي خلينا نقول من يعني أسس بناءه وتصميمه هي تعتمد على إشراك المشاركين في عملية التعلم، وألا يبقون فقط في منطقة التلقي، أي أنهم هم من يصنعون الأفكار، هم من يبادرون، هم من يقترحون، ووضع حولهم الحقيقة عدد من الخبراء سواء كان في الجوانب التقنية أو الذكاء الصناعي أو البرمجة أو غيرهم، فيتم بلورة أفكارهم ورؤاهم من خلال هذه المجموعة التي قريبة منهم. الدعم الكبير الذي يلقاه من قبل الحقيقة سمو محافظ الأحساء تجعل ما يصبو له هذا البرنامج ليس حفل ختامي، وإنما معرض يقدم فيه المشاركين منتجاتهم الإبداعية والابتكارية، في معرض يقدمون فيه سواء كان مهاراتهم للإلقاء، مهارات الإقناع، الحديث عما توصلوا له من نتائج، النماذج الأولية والبروتوتايب التي توصلوا لها، ويشاركون هذا العمل مع عدد من الخبراء. قمة الإنجاز اليوم أن يصل المتحدي أو المشارك إلى هذا النوع من العروض، وأن يكون فخور في هذا النوع من البرامج، وأن يقدم بهذا الأسلوب في هذه المعارض حصيلة هذا التعلم، وأن يكون فخور أمام أسرته وأمام المجتمع وأمام الحاضرين لهذا المعرض.
0: الله يعطيكم العافية دكتور وليد، شاكرين طبعا لكم هذه المبادرات وهذه البرامج التي تقدمونها لفئة غالية على قلوبنا، بالإضافة إلى مشاركتكم الداعمة والفاعلة سواء من خلال هذه البرامج أو من خلال طبعا تواجدكم معنا اليوم في إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي.
1: يعطيكم العافية، والشكر موصول لكم الحقيقة على مشاركتكم وسندتكم لهذه البرامج ولأبنائنا المشاركين.
0: الله يعطيكم العافية، شكرا لك دكتور وليد.
1: شكرا لكم.

طبعا احنا ما زلنا معكم مستمعينا في هوا بلادي، وصلنا للفقرة اللي قاعد احمسكم عليها من بداية الحلقة، نتكلم فيها عن حرفة يدوية جميلة الحقيقة. يقول لك انه تمثل الحرف اليدوية الذاكرة الحية للشعوب والنافذة التي تطل منها الأجيال الحالية على إبداع الأجداد وبساطة حياتهم. وتأتي حرفة صناعة الطواقي اليدوية كواحدة من أدق الفنون التقليدية وأكثرها ارتباطا

0: تهتم بالهوية والزي الشعبي اليومي، فالطاقية أو الطاقية ليست مجرد غطاء للرأس أو قطعة مكملة للملبس، بل هي تحفة فنية تغزل بخيوط الصبر وتطرز بمهارة الأنامل لتتحول إلى رمز للوقار والأناقة الأصيلة. على الرغم طبعا من غزو الآلات والتقنيات الحديثة لقطاع المنسوجات، إلا أن الطاقية المحاكاة يدويا لا تزال تحتفظ مكانتها الفريدة وقيمتها العالية نظرا لدقتها ومتانتها والقصص التراثية التي تحملها كل غرزة فيها. ومن هذا المنطلق يبرز الاهتمام بهذه الحرفة ليس فقط كمصدر للرزق، بل كإرث ثقافي شامخ يجب حمايته من الاندثار. ضيفتي في هذا الموضوع الأستاذة لطيفة بنت عبد الله العامري، حرفية طبعا في مجال صناعة الطواقي. حياك الله أستاذة لطيفة.
1: الله يحييك يا رب، يهديك.
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معنا في هوا بلادي.
1: يا هلا فيك أكثر.
0: يا هلا بك. خلينا نتكلم بداية عن هذه الحرفة. أول شيء كيف تعلمتيها؟
1: تعلمت عن طريق أمي الله يرحمها، كانت نفس أمي تسويها الطاقية الحسوية.
0: ما شاء الله تبارك الله. أنا عادة أنا أشوف أن مثل هذه الحرف يعني حرف للرجال أكثر منها للنساء، ولا لا؟
1: لا لا، عندنا بالشرقية تكون عند الحريم أكثر.
0: ما شاء الله، حلو. طيب خلينا نتحدث عن هذه الحرفة بشكل أكبر، كيف تصنعينها؟ إيش المواد اللي تحتاجينها؟
1: أحتاج إلى خيوط من القطن، وأحتاج إلى سنارة صغيرة، حتى السنارة نفسها يصنعونها الحريم.
0: ما شاء الله.
1: ونحتاج إلى غزل، يسمونها مغزل.
0: مغزل. ما شاء الله. هذه المواد الأساسية اللي تسوين منها الطاقية.
1: أيوة هذه المواد.
0: ممتاز. السؤال كم تأخذ منك صناعتها؟
1: إذا كنت أنا مجهز الخيوط من قبل، طوياتهم وغزلاتهم، تحتاج مني يوم. إذا كنت ما استعديت يعني ما طويت الخيوط ولا غزلتها يعني أقعد فيها يومين.
0: تقعد فيها يومين.
1: أيوة.
0: ما شاء الله تبارك الله. معدل كم ساعة في اليوم؟
1: والله كن ما فضيت أجلس وأصلح فيها يعني، مو مسكت يعني يوم كامل. لا.
0: حلو، ممتاز. طيب بعض المناطق تشتهر بنقوش وزخارف يعني مختلفة، مثل ذهبية على الطواقي وغيرها طبعا من النقوش المختلفة اللي تختلف في كل منطقة عن الثانية. إيش الأسامي لهذا النوع من الطواقي؟
1: إحنا عندنا بالمنطقة الشرقية بس خيوط القطن.
0: أي.
1: فقط ما نسوي يعني فيها نقوش ذهبية.
0: أيوة.
1: بس خيوط القطن ونسوي فيها أشكال يعني زخارف.
0: أي.
1: حروف نكتب فيها، أسامي. الله. فقط.
0: ممتاز. لها أسامي معينة لهذا النوع من الطواقي ولا لا؟
1: لا لا لا، طاقية بس، طاقية حسوية.
0: ممتاز. قلنا أنه الطاقية ما شاء الله تأخذ منك من يوم إلى يومين.
1: أيوة.
0: ما سهل أنه الواحد يتعلم صناعتها؟
1: إيه، مثل أنا ما تعلمت، إذا حد يبي يتعلم تقدرين تدربينه ويتعلم.
0: ما شاء الله. بس أنت يعني مثل الوراثة
1: سهلة.
0: أي بس أنت وراثة ما شاء الله، يعني عندك الوالدة وقاعدة تساعدك وتعلمك وكذا، يعني الشغلة لما تجي وراثة يكون تعلمها أسهل من أنه واحد كذا من برا، صح ولا لا؟
1: لا يمكن، بس إذا كان عنده رغبة في هذا الشيء يقدر يعني يسويها.
0: طيب ما تلاحظين أنه الحين يعني بعض المكاين والآلات صارت تسوي الطواقي؟ ما
1: صحيح. نعم. كلامك. بس شغل اليد يختلف عن شغل المكاين. أيه. صار يعني سميكة وعملية. حقة المكاين أنا بسرعة تخرب، أما حقة اليدوي لا، تقعد معك فترة طويلة.
0: ما شاء الله، حلو. مع أنه أحيانا يمكن الفكرة اللي وصلتنا العكس، أنه الشغل اليدوي يعني تحتاج لها عناية وتعامل خاص عشان ما تخرب.
1: لا لا لا لا، بالعكس، لأنها سميكة مو زي اليدوي. المكاين تكون رقيقة يعني على طول خيطها، يعني زي اللي يخرب بسرعة، الغرزة حقتها تخرب بسرعة. لكن اليدوي لا، يقعد معك مدة طويلة.
0: لك فترة طويلة تمارسين هذه الحرفة أستاذة لطيفة؟
1: تقريبا من أكثر 20 سنة. أو
0: ما شاء الله. ورثتيها لأبنائك؟
1: لا، بناتي لا والله
0: ما حبوها.
1: ما حبوها، بس إنهم يساعدون.

0: يلفون لي خيوط كذا مع بعض.
1: أي.
0: بس الصنعة ما قدروا يعني يسوونها. نحب ذي المهنة
1: بس يعني ممكن من باب العلم بالشيء، يعني ممكن ما تدرين في يوم من الأيام يحبونها ويرجعون لها، ولا
0: يمكن. بس طيب. أنا أعطيهم، أنا يلفون لي الخيوط يساعدوني فيها عادي.
1: يا سلام.
0: ونفس الشيء الغزل بعد يغزلون لي الخيوط. بس إن يمسكون السنارة ويزينون طيب. ما حاولوا.
1: ما أنك تشتغلين يعني أو تعملين في هذه الحرفة من مدة طويلة ما شاء الله 20 سنة، خلينا نتكلم عن نقطة اللي هي دور المرأة في الحفاظ على الحرف، وأيضا كيف الموضوع هذا ممكن يساعدها كذلك في التمكين الاقتصادي. رسالتك لكل سيدة لديها حرفة من هذا النوع وغيرها من أنواع الحرف اللي ما شاء الله تبارك الله مملكتنا الحبيبة زاخرة وحافلة بها.
0: أنا أقول يعني الوحدة تنقل الحرفة للأجيال القادمة، يعني تحاول نتعلمهم من خلال تعليم مثل الأبناء والبنات في هذه الحرفة، ومشاركتها في المعارض والأسواق الحرفية يعني عشان تعرف على حرفتها، وإذا كان حابين يعني يتعلمون فيها يتعلمون فيها.
1: أنت تشاركين أستاذ لطيفة في بهذه الحرفة في المعارض؟
0: لا والله ما شاركت،
1: لكن إن شاء الله تشاركين بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: الله يحفظك، وشاكرين لك اليوم وجودك معنا، وعساك على القوة يا رب.
0: وياك إن شاء الله ويحفظك يا رب.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: في جزءنا الأخير اليوم من الحلقة نروح لزميلتنا نورة المالكي. حياك الله يا نورة.
2: أهلا وسهلا فيك زميلتنا تهاني، ومنورة دائما، وأيضا جميع طاقم هوا بلادي اليوم. أتكم من مدينة الرياض، طبعا مدينة الرياض أتوقع ما يحتاج لها بس إنه 5 دقائق 6 دقائق نتكلم عن أهم الفعاليات أو المناسبات التي طبعا تكون فيها. وذكرتي طبعا أنت في يعني ثنايا هالحلقة إنه حتى لو الجو يكون يعني حار، لكن هناك فعلا يعني ضد هذه الأمور، يعني ما شاء الله يعني هناك عدة مناسبات وفعاليات جدا كثيرة. نقدر نقول أنه تغطي شوي على الجو، وفي مكان بنروح له ونستمتع فيه، سواء هالفعاليات أو المناسبات تكون يعني ثقافية أو يعني تراثية. فاليوم من هوا بلادي أكيد في إحدى المواقع، و يعني حاضرة مناسبة اليوم، مناسبة ثقافية وفعالية نقدر نقول ثقافية في مقهى السبعينيات. طبعا هذا المقهى السبعينيات من إحدى المقاهي طبعا المشاركة في أو تحت مظلة الشريك الأدبي، تقدم طبعا لقاءات أدبية، لقاءات أيضا مع كتاب ومثقفين في عدة طبعا مواقع في مدينة الرياض. لكن اليوم أنا في مقهى السبعينيات، ويقام طبعا شبه يوميا ما شاء الله يعني لقاءات ومناسبات كثيرة. مقهى السبعينيات ما شاء الله يعني ياتي بطابع تراثي، يعني يودينا شوية الأجواء السبعينيات في المملكة، يجمع بين ديكور قديم ولمسات شعبية تعكس يعني بساطة ذاك الزمان الجميل اللي طبعا كلنا نحب هذاك الزمان الجميل، زمن السبعينيات.
1: صحيح.
2: طبعا اليوم ما شاء الله المناسبة التي أقيمت أو اللقاء الذي أقيم في هذا المقهى مختلف يعني شوي، فهو طبعا مع مصور ما شاء الله محترف. تكلمنا اليوم عن التصوير وعن يعني عدة محاور صراحة عن فن التصوير، جدا جميل فيه مثل هذه المواضيع تطرح في مثل هذه الأماكن الجميلة. وما شاء الله يعني أنا أشوف الحضور اليوم يعني مقتصد بصراحة بجميع الفئات العمرية، ما أدري عشان التصوير يعني الكل يحبه ويحب الكل طبعا يحب أنه يكتشف فيه. لكن أترك الحديث مع ضيف اليوم الأستاذ عيسى كويس. أهلا وسهلا وحياك الله.
3: يا مرحبا ومسهلا. أول شيء شكرا لك أستاذ نور على حضورك على تغطياتك، نترى من متابعينك
2: متابعينك
3: للإذاعة على وجه الخصوص.
2: طبعا أنا بقول يعني قدام الهواء أنك أنت من الناس اللي ما شاء الله غيرت نظرتي صراحة للكاميرا وللصورة. أنا ما أحب التصوير كثير، لكن أنت صراحة ما شاء الله فتاة حبيت صورتي منك، يعني يمكن قبل 3 سنوات تقريبا أنت صورتني. اليوم أنا ودي أتكلم عن اللقاء اللي كان اليوم في مقهى السبعينيات، حدثني عن موضوع اللقاء أول شيء.
3: أول شيء يعني من الأعماق شكرا للمقهى السبعينات، مقهى السبعينات الشريك الأدبي دائما يقيمون هذه اللقاءات من اجل التوعيه ومن اجل يعني يعني ما شاء الله تبارك الله البلد فيه حراك جدا كبير، حراك ثقافي، حراك ادبي، حراك اجتماعي. فهذه جزء من فعاليات وجزء من الرؤيه العظيمه اللي اطلقها سمو سيدي ولي العهد، وبعدها الحياه اصبحت جنه الحمد لله تبارك. يعني اليوم كان اللقاء عن عدة محاور، كان من ضمنها المحور اللي تطرقت له هو المسافة بين الصورة والإبداع. التصوير الفوتوغرافي تحدثنا عن إنه المصور يا نورة لازم إنه يكون شخص يعني علاقة المصور بالذكاء الاجتماعي، بمعنى إن المصور لابد أن يتمتع بذكاء خاص اللي هو ذكاء ما أدري إيش نسميه، لكن نسميه الذكاء الاجتماعي مثلا. فلو تلاحظ حتى لقائي بك ممكن أول مرة التقيت فيك قبل 3 سنوات ربما ربما أني ممكن من الشخصيات اللي لا ينسى بسهولة. فهذا ليس لأني مثلا أنا مصور، أنت قابلت الكثير من المصورين، فالفكرة أن التصوير قائم على بناء الشخصية أولا، المصور نفسه يتمتع بشخصية اجتماعية استثنائية على فكرة، ثم من بعد ذلك يبنى عليها الأدوات والمعلومات والمهارات وما إلى ذلك. بمعنى في التصوير في أشياء تقنية هذه تلقاها في جوجل، في معلومات ما تلقاها إلا من التجربة ومن الحياة الميدانية.
2: طيب جميل، اليوم ما شاء الله الجميع نقدر نقول نسميهم مصورين اليوم، سواء بالجوال أو بالكاميرا، والصغير والكبير أنا أقدر أقول ما شاء الله هو عنده احتراف تصوير، لكن في معايير معينة، في أشياء معينة نقدر نقول أنه نطلق على هذا الشخص مصور محترف اليوم.
3: صحيح، التصوير من المهن اللي في غاية البطء في النمو، بمعنى ممكن تجد شباب متحمسين مثلا يعتقدون إذا اشتريت كاميرا وعدسة كويسة وتنزل السوق تشتغل، فهي ليس كذلك. التصوير مهنة في غاية البطء، بمعنى أن وجود الأدوات مهما كانت هذه الأدوات التقنية ممتازة غير كافي، ووجود الشخصية وحدها غير كافي، وجود بمعنى أن المصور اللي يقدر يعني المصور متمكن على فكرة نورة ترى يفتح بيت، التصوير ترى فيه مهنة،
2: يعني نقدر نقول مهنة
3: وكمان مهنة جدا كبيرة. فلكن مشكلة التصوير إنه بطيء في النمو، تحتاج أول شيء تتعلم على المعلومات التقنية، ثم تحتاج تنزل تختلط بالمجتمع، تكتسب شخصية جديدة غير شخصية المصور، تحتاج بعد ذلك بناء جمهور، قاعدة جماهير، هذا ممكن يكلفك 3-4 سنوات بناء، لكن بعد ذلك تنطلق. التصوير بالإضافة إلى ذلك ترى الكاميرا توصلك لمكان ممكن بدونها لن تستطيع الوصول لها. نعم، يعني التصوير هو عبارة عن فرصة للحياة، فرصة اجتماعية، فرصة مادية، فرصة ثقافية، فرصة في كل شيء. حلو تروحين المتاحف الكبيرة على فكرة تلقى المتحف عبارة عن صورة، بمعنى أنه
2: يعني المتحف أو المعرض هو كله صور، يعني يقام على صور. طب في يعني اليوم نودك غششنا شوية، يعني أنا بصير مصورة مثلا وحابة أشوف وش أهم المعايير، الأشياء اللي لازم أنا أركز عليها كبداية مثلا، أنواع الكاميرات اللي استعملها حتى لو عن طريق الجوال.
3: شوف، اولا قبل انواع الكاميرات لابد ان تدخلي الى داخل نورة، بمعنى ان ايش التصوير اللي يناسبك. مثلا انا مصور، لما ندخل داخل العيسى القاني شخص اجتماعي، شخص كذا طعمون بين قوسين، حبوب كذا، فينفع معي تصوير الايفنتات، يصلح معي تصوير المعارض، يصلح معي.
2: لازم تحدد اول شيء
3: اي نعم، اذا انت مثلا شخصيه محافظه بمعنى ما تحبين الاختلاط في المجتمع أو في الأماكن العامة، فتتجه إلى إيش؟ إلى مثلا تصوير المنتجات، تصوير الطبية، تصوير الهندسي، تصوير، فلها علاقة. بناء على ذلك تفضلي تأخذين الكاميرات المناسبة وما إلى ذلك. إحضار الأدوات، نفترض أنك أنت ثرية مليارديرة اشتريت أفضل كاميرا في العالم ونزلت السوق، ما حد راح يطلبك أبدا، ولا راح تستفيد منها شيء. أيوة، على أنك تربطي بين الشخصية والمعلومة، وآخر شيء الأدوات.
2: آخر شيء هي الأدوات.
3: مثلاً نفترض
2: معلومة صحيحة والله هذه.
3: والله.
2: بيت فيها بس نور.
3: هي آخر شيء الأدوات، والمشكلة إنها هي اللي موجودة على الميدان العكس. عشان كده معظم البنات والشباب يدخلون في مجال التصوير ويصابون بالإحباط ويخرجون بدري من السوق. أيوة. فهذا هو، فشخصيتك لها دور قبل كل شيء شخصيتك.
2: طب في كمان معلومة يعني أو سؤال اللي أسألك اليوم، دائما إحنا بتكون نروح للناس البسيطين اللي ما معهم كاميرا، جوال عادي مثلا اللي هو سناب شات أو مثلا تصوير الكاميرا، دائما يقولون تصوير الكاميرا هو أفضل، إنه أنا أصور أفضل من تصوير أي تطبيق آخر. يعني
3: لا شوفي، لا هو التصوير الجوال الآن أصبح من يعني أصبح ينافس في مجال معين في التصوير، مثلا تصوير الشخصيات، مرافقة الشخصيات. الحين ما شاء الله كل جهة عندها سنابها، فتصوير الجوال مهم، لكن لا يرتقي إلى مستوى تصوير الكاميرا، لأن يعني مستحيل مثلا نفترض أنه جاي ترامب مثلا بيزور السعودية، ما بيجيبون مصور جوال يقول صور، لا، إنما رويترز وكاميرات وعدسات وهكذا. في تصوير الجوال جميل لكنه قليل جدا، فلوسه قليلة، يعني ما تفتح بيت، يعني ما تفتح بيت، تعبدوا بنزين.
2: الله يعطيك العافية أستاذ عيسى، صراحة يعني قدمت اليوم صراحة لقاء جميل، يعني أفدت الجميع بهذه المعلومات اللي نقدر فعلا نقول اليوم أنها قيمة عن التصوير ومجال التصوير، ومن يحب اليوم أنه يدخل في هالمجال. رسالة، كلمة اليوم أو نصيحة نقدر نقول توجهها لكل من هو في هذا المجال، أو نقدر نقول في البداية.
3: أولا قبل كل شيء، سبق كتبت مقالة ذكرت فيها اللي هو أن الفرصة الحقيقية اليوم لنا، بكل أمانة الفرصة الحقيقية اليوم لنا هي أننا محظوظين بأننا أتينا في عصر سمو سيدي محمد بن سلمان، وقبلها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. اليوم عصر الفرص، عصر الذي لا ينجح اليوم لا أعتقد أنه سيستطيع أن ينجح، والذي لا ينجح في الرياض على وجه الخصوص، الرياض موطن الفرص، الحين كل العالم يتوافدون للرياض لا يستطيع النجاح في أي مكان آخر. أنا مبالغ، أنا أدري أني مبالغ، لكني أنا متأكد من داخلي كذا. من تجربة، أنا رجل، أنا ترى عمري 40، يعني عصر. المصور، أعطيك نصيحة يا حبيبي يا مصور، يا أختي يا مصورة، لا تستعجلين على النتائج، وفي نفس الوقت خلي الأدوات على جنب وادخلي داخلك، وادخل داخلك، داخل شخصيتك. إذا ما انطلقت من شخصيتك، كل ما سيأتي لن يعود عليك بعائد جميل. فممكن تكوني مصورة منتجات، تصير مصورة منتجات عالمية، ممكن تصير مصورة أفلام، ممكن تصير مصورة إيفنتات، ممكن تكون مصورة
2: شخصية. جميل، فعلا أعطيتنا أفكار اليوم حلوة. يعطيك العافية المصور المحترف الأستاذ عيسى كويت، شكرا لك، شكرا على هذا الحديث الجميل معنا اليوم على هوا بلادي، شكرا لك.
3: الله يسعدك، شكرا لكم، وشكرا على تحت الفرصة، وشكرا لتواجدك، الله يسعدك.
2: العافية، شكرا لك. طبعا زميلتنا تهاني وأيضا زملائنا في هوا بلادي ومستمعينا، كما رأيتوا هذا اللقاء الجميل، طبعا موضوع التصوير نعم. نقول عنه بحر. موضوع كبير جدا. صحيح. وبحر، ولكن ممكن أنه أفدنا اليوم ببعض المعلومات اللي فعلا إحنا ما أنا عندي صراحة شخصية ما كنت أعرفها من أول، وكان لقاء طبعا جميل في هذا يعني المقهى، مقهى السبعينيات، جهود يعني يشكرون عليها صراحة في إقامة مثل هذه المواضيع الجميلة التي تناسب جميع الفئات العمرية اليوم، وأيضا لزوار مدينة الرياض.
1: الله يعطيك العافية نورة، ونصيحة يعني قبل ما تطلعين جربي تصورين وشوفي المعلومات اللي أعطاك إياها هل استفدتي منها ولا لا، عشان تقدرين تأخذين منها أكثر.
2: ايه احنا بنطلع الحين بمجال ثاني، خلينا نشوف.
1: الله يعطيك العافية نورة، شكرا لك، وشكرا لضيفك الكريم. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعينا، كنتم معنا في برنامج هوا بلادي، وشكر كذلك لفريق عمل برنامجنا من الإعداد نور المطيري وعيش الزير، من التنفيذ والإخراج محمد حميضي، وأنا كنت معكم من خلف المايك تهان عطيف. نلتقيكم في الغد إن شاء الله، وحلقة جديدة من هوا بلادي، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
10: طابت أوقاتكم بكل خير. الهدوء النفسي مو معناته إن ما عندك مشاكل، لكن هو قدرتك على إدارتها بوعي عشان توصل للاستقرار العاطفي وتعزز تركيزك، ومنها تتخذ القرارات السليمة. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كلنا نتابع كل فترة يوم يطلع لنا ترند غذائي جديد، شوي كيتو، شوي كارنيفور، ومؤخرا الطيبات. هل أنت عزيزي من الناس اللي يحب يطبق الأنظمة الغذائية وقت تطلع ترند، ولا ماشي على البركة؟ خلونا نسمع منكم.
11: يعتمد على نوع الترند. في ترندات صحية ممكن انك تتابعها فتعرف فوائد المنتج او الغذاء اللي ممكن انك انت تتبعه، وفي ترندات غذائية تكون بالمجمل انها تكون بس عشان الترند. وهذه لا ما أتبعها.
5: أنا أحب أشوف الجديد في الأنظمة الصحية وأتابع أول بأول شنو ممكن يفيد الصحة، مع أني بصراحة تارك مجموعة من الأغذية من فترة مثل الدجاج والبيض والألبان لأنها تتعبني، واخترت أنها ما تدخل في أي نظام أطبقه.
12: الأكل بالنسبة لي أنا أعمق بكثير من مجرد موجة مؤقتة نركبها. الأكل ذاكرتنا، دفانا، هو اللمة الصادقة حول أطباقنا اللي تشبهنا وطبخت بحب وهداوة بال. أما الهبات السريعة تجي وتروح بصخبها، لكن النكهة اللي وراها قصة وإرث إنساني هي اللي تعيش في وجداننا وتعيشنا معاها بشعور الأمان. أنا ضد الهبات أيا كانت، فما بالك بالأكل.
10: عزائي، ظهرت مؤخرا كثير من الترندات الصحية اللي توعي الناس بالحياة الصحية، ولكن انعكاسها الفعلي مو دايما كان صحي. أما لأنها كانت ترندات تسويقية فقط أو إنها فعليا غير مناسبة للجميع، وعشان نتعرف أكثر على الترندات الصحية وشنو المناسب منها، خلونا نتكلم مع دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير. أهلا وسهلا فيك.
13: أعطيكم العافية، شكرا جزيلا لاستضافتك.
10: حياك الله دكتور. وبداية يمكن أنت كيعني استشاري في هذا المجال ملاحظ انتشار الترندات الصحية اللي صارت يعني أوفر يمكن بزيادة خلال هذه الفترة؟
13: طبعا هذا موضوع جدا مهم، ودائما يعني الإجابة على سؤالك دائما تكون يعني قولتهم سطر واحد. يعني الترندات الصحية انتشرت في هذه الآونة لتوفر وسائل التواصل، يعني السوشيال ميديا، سواء كان واتساب سواء كان أي برنامج سوشيالي، هذا يعني ينشر المعلومة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، أو أنها يعني صحتها ما حد متأكد منها بطريقة جدا قوية. ويعني للأسف الانتشار عادة ما يكون مبني على توفر أدلة علمية قوية أو أي حاجة تسندها، لكن سبحان الله الانتشار هذا اللي يحدث عادة في وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه الترندات الصحية، اللي يساهمه أو المحرك الأساسي له هو أن سبحان الله الإنسان أو الأشخاص بطبيعتهم يبغون الحل السريع السهل.
10: صح.
13: فهذا الشيء اللي يتوفر في الترندات، فالترندات تبيعك هذا الشيء، فعشان كذا تلقينها تنتشر بطريقة هذه.
10: خلينا نختار بعضها ونعلق عليها، نشوف يعني هل فعلا بعضها مثبتة علميا، درسوها أكثر، ولا هي مجرد يعني كلام. يمكن أبرزها وهذا يمكن قديم نوعا ما، اللي هو الصيام المتقطع. أنت إيش رأيك فيه؟
13: طبعا الصيام المتقطع يعني هذا دائما من أكثر الأسئلة اللي تجيني في العيادة. طبعا أول شيء نجي نوصفه، هو من أكثر الأنظمة انتشارا، يعني من أكثر الأنظمة أنه حتى سوى على دراسات واجد وكثير يعني عليها. طبعا الفكرة الأساسية في الصيام المتقطع هي الوقت، أنهم يبغون ينظمون أو أوقات الأكل أكثر من نوعه، يعني هم ما ينظرون إلى جودة الأكل، هم ينظرون إلى توقيت الأكل. أوكي؟
10: حلو.
13: طبعا في دراسات زي ما ذكرت أنا أنها على الصيام المتقطع، يعني كثير من الناس العلماء والناس المتخصصين في هذا المجال هذا النوع من انقاص الوزن يعني جذب انتباههم، فلقوا فيه انه يساعد في انقاص الوزن ويحسس من حساسية الانسولين. لكن احنا لازم نحط معلومه مهمه هنا، انه مو بالضروره من افضل نظام متوازن غذائي، يعني مقارنه في الانظمه الاخرى اللي انا متطرق لها، ترى هو يصنف يعني له الاشخاص وله العمر وله الوضع الصحي اللي يناسب اشخاص معينين. يعني مثال لو ناخذ مثلا المريض اللي عنده سكر على ادويته، او الحامل او المرضع، او عنده واحد مثلا اضطرابات في الاكل، هذا ما هذا النظام من الصيام المتقطع ما يصلح له الا باستشاره طبيه. ودائما انا اقول يجوني في العياده اقول شوف العبره تبقى دائما في جوده الاكل لا في توقيته. يعني انت اوكي انت ممكن تصوم لي 12 ساعه بعدين تجي 12 وش تاكل؟ تاكل مثلا وجبه دسمه، وش بيجيك بعدها؟ بيجيك بعدها عسر هضم ولا بيجيك امساك؟ فدائما لا دائما انه الشيء قبل ما نتبعه نشوف تفاصيله، والتفاصيل دائما هي دائما المحور او هي الحكم الاساس مثل هذه الامور.
10: طيب ندخل على نوع ما قاسي شوي، اللي هو صيام الماء وشنو آثاره. نشوف ناس يصومون باليومين وبالثلاثة وبس ماي.
13: أوكي. طبعا صيام الماء احنا عشان نفهم الفكرة الأساسية حقته، يعني الواحد ما يأكل، يعني يمتنع عن الأكل وبس يكتفي موية طول اليوم طول اليوم ويشرب موية يشرب موية. طبعا هذا مرة شديد، وهذا أخطر بكثير في أنواع يعني في أنواع الانقاص الوزن وكذا. ليش؟ لأن لو احنا ننظر في التفاصيل، وزي ما ذكر دائما العبرة تكون في التفاصيل، هذا النوع من صيام الماء ترى يعني غالبا اللي يذي ينقص في الجسم أو يسوي فقدان سريع في الوزن هو حاجتين، هو ينقص من ماء وينقص عضلات، ما ينقص دهن. فهذا الشيء إيش بيسوي له؟ بيسوي له اضطرابات في الأملاح، يرفع له مستوى الصوديوم، يعني مستوى جدا عالي. بعدين هذا بأذن المحصلة النهائية بيأثر على الجهاز العصبي، الدوخة، هبوط السكر، الجفاف. أوكي. طبعا يعني زي ما أنا ذكرت، يعني مثلا على سبيل المثال هذا الصيام مثلا الماء، لو جيت مثلا جاء مثلا عائلة مثلا عندهم واحد مثلا شخص عنده مثلا أمراض مزمنة، مثلا قلب أو مثلا سكر أو سواء مثلا كلى، وتجي تطبق عليه صيام الماء، هذا خلاص أنت يعني تدخله في سلسلة من المضاعفات اللي يعني علاجها يستلزم مجهود جدا كبير. طبعا احنا لازم نعرف هذه المعلومة دائما، إذا جينا نحط في صيام الماء أو الصيام، يعني إذا كان صيام طويل زي ما تفضلت يومين ثلاثة، في نقطة مهمة، في شيء يسمونه متلازمة إعادة تغذية، يسمونه ريفيدينج سيندروم، إن هي سبحان الله الإنسان يصوم مدة يومين ثلاثة أيام، بعدين فجأة مثلا يأكل، بعدين يصير فيه اضطراب في أملاح معينة وفي المغنيسيوم وفي الفوسفورس. أوكي. فدائما لا ينصح به إطلاقا مثل هذا النوع من الصيام إلا ب
10: يعني عادة اللي يسوونه يقولك إحنا نبي مثل يبون يسوون إعادة ضبط المصنع، فهل

0: قابل للتطبيق ولا كلام فاضي؟
1: لا لا، هو ما هو هو الموضوع هو أوكي، هذا هو الفكرة الأساسية ما تفضلتي، أنهم يبغون مثلا يعيدون الأمور، بس أن هذا ما بيساعدهم، لأن هذا ضريبته أكبر بكثير.
0: نعم.
1: ضريبته أنك بتخسر موية، بتخسر عضلات، بيسولك اضطراب في الأملاح، بيفتح لك أبواب مرة كبيرة. فزي ما تفضلتي وصفتي، هذا ما بيرجعونك إلا مثلا زي ما إعادة ضبط هذا وكذا، لا ما لأنها لأن لأنها لأن لا لأن هذا الباب مجرد ما ينفتح أوكي، في وراه ضريبة لازم تندفع، سواء كان في المخزون العضلي، سواء كان في الماء، سواء كان في السكر، الدوخة، الجفاف، اضطراب الأملاح، التركيز. فهذه أمور كلها اللي هي وراء هذا مثل هذا الصيام.
0: الترند الحالي واللي منتشر عندنا في الوطن العربي نظام الطيبات، له إيجابياته والكثير من السلبيات، أنت إيش رأيك فيه كاستشاري باطنة؟
1: طبعا زي ما تفضلتي وصفتي، هذه اللي هي ضريبة الترندات الصحية، يعني ترند يعني الدكتور مثلا وضع بروتوكول معين غير مستند على أدلة علمية، يعني نتكلم عن أدلة علمية تنشر في مجلات على مستوى عالمي ولها وزنها العلمي، بدونها بدون توفر مثل هذه المعايير وبدون هذه الأدلة العلمية، الكلام لا يؤخذ فيه الأمانة. لأن بغض النظر يعني لأن إحنا دائما في السنوات الأخيرة وحتى قبلها كمان في شيء يسمونه evidence based medicine، يعني أنت أي شيء نحن ننفذه يكون مستند على أساس علمي، عشان إحنا كمان نطبق إنه سلامة التنفيذه وما يكون فيه سلبيات تطغى على إيجابياته. فعندك مثلا زي هذا مثلا نظام الطيبات، يعني إنه فكرته يعني هو إنه يقسمون الأكل إلى طيبات يكتفى فيها وغير ونوع ثاني غير ملائمة يستغنى عنها، فيسمحون مثلا باللحوم الحمراء، بالأرز، بالحلويات، يمنعون البقوليات والبيض والخضار النية. طبعا يعني هو شوف زي ما قلت ليش هو الإيجابيات حقته مرة محدودة أوكي، اللي هو عدم الإفراط، تقليل المصنعات، لكن إيش سلبياته الكبيرة؟ إنه مثلا يحرم الأطعمة عالية القيمة كالبقوليات، كالبيض، كالخضار أوكي، والألياف اللي فيها صحة القولون، يعني كمان في هذه يثير القولون العصبي، ويتساهلون في الحلويات واللحوم، يعني الحلويات اللحوم يعني هذا بيشبه يعني بيرفع نسبة احتمالية اللي هي زيادة اللي هي السمنة، وإذا كان واحد مثلا عنده سكر يصير يدخل في اضطراب في السكر، أو عنده مثلا مع اللحوم والأملاح واحد عنده ضغط يصير فيه اضطراب. والأهم أنا زي ما قلت أنه غير مستند إلى دراسات موثوقة. فهذا يعني مثل هذا النظام مثلا يأجل علاجه فعال، يعني بدل ما يكون علاجه يعني يكون بسيط، مثل هذه الأمور تفاقم وضعه وتخلي العلاج البسيط إلى علاج شوية معقد.
0: نعم. تعتقد دكتور أن الوعي الصحي هنا يأثر على خطورة الأنظمة على حياتنا، أن يعني قاعدين نشتغل بسذاجة، يعني نختار هذا الترند نطلع منه ندخل في الترند الثاني، إيش قد يعني خطورتها على حياتنا؟
1: طبعا زي ما تفضلتي في ناس مثلا يحبون مثلا يجمعون أكثر من نظام في وقت واحد،
0: صح،
1: يعني مثلا زي واحد صيام متقطع مع تقليل الكربوهيدرات. شوفي خلينا نتفق على نقطة، إذا كان هذا الدمج مدروس، يعني الواحد مثلا يعرف كمية الأكل، يعرف توقيت الأكل، يعرف جودة الأكل، ممكن يحقق له نتائج جيدة أوكي. لكن لو كان عشوائيا يعني هذا يؤدي إلى نقص غذائي، صعوبة في الالتزام. وبعدين لازم نحط في الاعتبار في عندنا الأنظمة الغذائية اللي تكلمنا عنها، سواء كان الصيام الماء، أو سواء كان مثلا الصيام المتقطع. إحنا دمج الأنظمة هذه القاسية مع بعض، مثلا مع حمية شديدة وتمارين عنيفة، فهنا يعني بشكل يعني غير قابل للنقاش الضغوط على الجسم والخطورة ترتفع أضعافا وتزيد من خطورة وحصول أمراض في المستقبل. طبعا أهم حاجة لازم نحطها في الاعتبار دائما، أي نمط أو أي نظام صحي دائما لازم يكون قابل للاستمرار، هذا أهم شيء. يعني هو التنفيذ الناس تنفذ، بس هو الاستمرارية، ويكون كذلك أهم شيء أنه يلبي احتياجات الجسم.
0: نعم. خلينا بختام هذا اللقاء نختار النظام الصحي الأفضل بشكل عام. شنو النظام الصحي المفتوح، خليني أقول مش المقيد، اللي ينصح فيه بشكل عام لكل الناس؟
1: طبعا نشوف احنا طبعا لازم نتفق ان ما في نظام واحد يناسب كل الناس، يناسب الجميع، لان الناس سبحان الله في عندك يعتمد على العمر،

0: يعتمد على الوزن، يعتمد على الصحة، الحالة الصحية، يعتمد على النشاط، يعتمد على نمط الحياة. طبعا أنا دائما أقول أفضل نظام هو اللي يلبي احتياجاتك لجسمك الغذائية وتقدر تستمر عليه مدة طويلة. يعني مثال، إذا واحد مثلا نأخذ أبسط حاجة، مثلا نأخذ مثلا الكبد الدهني، هذا موجود عند معظم الناس نسبة عالية جدا، لأن الدهن سبحان الله يتخزن وين فوق الكبد، في جنب كبدين. دراسات كلها أثبتت إذا الإنسان يمشي نصف ساعة 5 أيام في الأسبوع، هذا بعد الله عز وجل يساعد الدهن ويحمي الكبد منها. وهذا يسمونه لايف ستايل، يعني جدا جدا يعني يقارن دوائيا، يعني نتائج مثمرة. فإحنا مثلا نتكلم مثلا على الجانب الثاني، مثلا يعني مثلا واحد مثلا عنده مثلا مرض السكري وعنده زيادة في الوزن، أنه ممكن هو كذلك يعني العلاجات اللي هو يستعملها ممكن كذلك يناقشها مع طبيبه ويشوف منها اللي يساعده في انقاص الوزن مع الحمية ومع النمط الغذائي الذي لا يؤثر على سكره سواء بالارتفاع أو بالانخفاض. القصة اللي بقولها إن هذول من الوصف السابق اللي وصفته للحالات الصحية، إن تلاحظين إن النمط الغذائي أو النمط الحياتي ووجود الأمراض المزمنة هو اللي يتحكم في اللي هو النظام الصحي الأفضل.
1: نعم واختياره. شكرا لك دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير، على هذه المعلومات المفيدة. ونصيحة للجميع كختام، يعني واضح إنه في الحركة بركة، كل ما تحركنا كل ما كان هذا أفود لصحتنا. شكرا لك دكتور.
2: تعتقدون واقي الشمس مهم لبشرتنا ولا مجرد إضافة ممكن نستغني عنها؟ في الحقيقة هو مهم جدا، لأن أفضل حاجز يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويحمي البشرة أيضا من حروق الجلد لما يتعرض للشمس أوقات طويلة. كل ما زادت قيمة كمية الوقاية فيه، كل ما زادت قدرته على صد الأشعة الضارة وحماية البشرة. استخدامه لازم يكون بشكل يومي وطول أيام السنة، حتى لو الأجواء غائمة أو ماطرة. يفضل دهنه على أبرز الأماكن الظاهرة من الجسم، وممكن أيضاً دهن باقي الجسم بهدف الحماية.
1: كثير منا وقت العمل أعزائي يختار يجلس على السرير ويخلص أموره على اللابتوب مثلاً، وما فكرنا إش كثر هذا الموضوع ممكن يأثر سلباً علينا، لأن الجلوس في غرفة النوم طول الوقت يربط الدماغ بمكان النوم والراحة، وهالشيء ممكن يسبب لنا أرق أو اضطرابات في النوم. طيب، هل فعلاً بيئتنا اليومية تسرق نومنا وصحتنا النفسية بدون ما نشعر؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة والطب النفسي الغذائي.
3: اشرحها ونورنا
1: دكتور. كيف ممكن صراحة يؤثر علينا العمل من السرير، بالذات أنه كثير خلال الفترة اللي طافت شغل ريموتلي من البيت، فنختار نحن بصراحة الأسهل فنجلس على السرير، كيف ممكن يؤثر علينا وعلى منظومة النوم؟
4: في البداية لازم نعرف أنه دماغنا يعتمد على شيء يسمى الارتباط الشرطي اللي هو الكونديشنال لينك، وعشان كذا لما ننام يوميا في مكان معين دماغنا يربط المكان بالراحة والاسترخاء. ولكن إذا تحول المكان إلى مكتب عمل واجتماعات وتصفح جوال يفقد هذا الرابط، وبالتالي يشعر الإنسان بأنه لم يعد يستطيع النوم في نفس المكان الذي كان ينام فيه بشكل مستمر. ولذلك نلاقي بعض الأشخاص ممكن يجيهم النعاس ويشعر بالنوم على الأريكة، ومجرد أنهم يدخلوا غرفة النوم يروح النوم ويطير النوم بشكل سريع. ولذلك لابد أن نحافظ على هذا الارتباط الشرطي، إنه نجعل فقط غرفة النوم للنوم والاسترخاء والراحة دون العمل.
1: إحنا مو نشتغل بس على اللابتوب، نشتغل برضو على الجوال، فهل الإضاءة الزرقاء ممكن تأثر على النوم أيضا؟ يعني كلنا نتصفح قبل النوم، هذه صارت واجب.
4: طبعا هذه أكثر عادة سيئة يفترض أننا نتخلص منها، لأنه البلو لايت تشتغل على منظومة بيولوجيا النوم بشكل واضح وأساسي وتأثر عليه سلبا. باختصار شديد أنه ممكن احنا

0: الجوال طبعا على مدار اليوم في ساعات النهار الصباحية، لكن أول ما يبتدي ضوء الشمس يخف لابد أن نخفف استخدام الجوال ونمنع استخدام الجوال على الأقل ساعة قبل النوم حتى نحافظ على quality of sleep عالية أو جودة نوم عالية، لأن الضوء الأزرق الذي يخرج من الجوال أو الموبايل يؤثر على بيولوجيا الميلاتونين، والميلاتونين هو خلينا نسميه هو هرمون النوم اللي يخلينا ندخل فيه نوم عميق، فيعطي إشارات الجوال يعطي إشارات للدماغ وأيضا للجسم بأنه ما زال ضوء النهار موجود، وبالتالي تتأثر جودة النوم ولا يستطيع الإنسان أنه يدخل في نوم عميق وجسمه يدخل في مراحل النوم المختلفة.
1: مع ذلك دكتور احنا في زمن يعني اعمالنا مريحه، احنا على مكاتب في منطقه مكيفه وضعنا اريح بكثير، مع ذلك مستوى الارق عندنا اعلى بكثير من يعني الزمانات الماضيه.
0: صحيح اتفق معك، اصبحنا نشوف كثير من حالات القلق والتوتر تمرنا في العياده بالرغم من ان الحياه اصبحت اكثر سهوله واكثر راحه. اللي لازم نفهمه أنه فعلا أجسامنا تعمل بنفس النمط منذ انخلقت منذ آلاف السنين بل ربما ملايين السنين، لكن نمط حياتنا في الفترة الحالية تغير بالكامل، أصبحنا نتحرك أقل، نأكل أكثر، نتعرض للأشعاع الأزرق اللي هو من الجوالات ومن الآيباد والكمبيوترات بشكل أكثر، نفضل الأشياء السريعة عن الأشياء التي تأخذ وقت في التحضير وخاصة الأكل، الوجبات السريعة والحياة السريعة، ونضع الجهاز العصبي دائما تحت الضغط. كل هذا سبحان الله يرفع منظومة الكورتيزول في الجسم ويلخبط الهرمونات، وبالتالي الأشخاص يشعروا بأنهم مضغوطين نفسيا، يشعروا بقلق وتوتر، يشعروا بأنه في شيء فايتهم، بينما الحياة تتطلب كثير من الاسترخاء والراحة والهدوء في تنظيمها.
1: فكرة غلط يا دكتور، عندنا شوية معلومات ودنا تصححها لنا. أي شخص ممكن يقولك أنا واعي وأقدر أفصل بين العمل والراحة، لذلك ما في مشكلة أن أنا أشتغل من السرير.
0: إذا أنت واعي فإن عقلك الباطن غير واعي، هذه لازم تعرفها، أنه في يكون العقل الظاهر والعقل الباطن، فالسبكونشيس يكون عادة غير واعي وهو ما يستوعب إيش الأشياء اللي أنت يعني تطلبها منه، فهو يشتغل على المنظومة الداخلية للجسم من تنظيم ضربات القلب والتنفس والهرمونات النواقل العصبية وأيضا النوم وساعاته وتنظيمه، فأنت تضطر وتضغط عليه بأنه يتغير ويلخبط هذه المنظومة بسبب الأشياء اللي أنت قاعد تقدم له هي من معطيات سيئة، من سهر ومن تعرض للأشعة الزرقاء، من ضغط نفسي، من عدم إعطاء الجسم الشعور بالراحة في المكان الذي يجب أن يرتاح فيه، وبالتالي تتأثر المنظومة الجسدية بالكامل.
1: هل فعلا نقدر نقول مبالغة من الأطباء والأخصائيين النفسيين لما يقولون أنه شغلنا في البيت ممكن يسبب لنا العزلة والاكتئاب بالذات اللي يشتغلون من السرير تحديدا؟
0: تمام، سؤال جدا جميل، وهي فعلا وحقيقة وبدون أي مبالغة نعم هي تؤدي إلى هذا الشيء. الإنسان بطبيعته خلق سبحان الله يعيش في مجتمعات ويعيش في علاقات اجتماعية وسيعة، وهذا جزء من الكواليتي أوف لايف وهو عمود أساس في جودة الحياة بناء على الأبحاث. فإذا إذا إذا الإنسان أصبح دائما يعزل نفسه في مكان جالس لوحده يمارس حياته في مكان وحيدا، للأسف تتأثر منظومة جسمه وتتأثر منظومة حياته ويتأثر اللي هو جودة حياته، وبالتالي تبدأ سلسلة لا قدر الله حدوث الأمراض سواء الأمراض المزمنة أو الأمراض أو الاضطرابات النفسية. لذلك من الضروري جدا أن الإنسان يعيش في وسط اجتماعي رحب وسيع، يتعامل ويتفاعل مع البشر من حوله، يهتم بصحته، يهتم بأساسيات الصحة اللي هي النوم والأكل والرياضة والتغذية السليمة، يوفر لجسمه ما يحتاجه من مايكرونيوترينت أو جزيئات غذائية بسيطة فعليا يستطيع الجسم استفادة منها وعمل وظائف الأعضاء بشكل طبيعي.
2: طبقها صح.
1: أعطينا مجموعة نصائح إيش ممكن نسوي وقت اللي نشتغل من البيت تحديدا عشان ما ندخل في هذه الدوامة كلها.
0: خلينا نلخصها بشكل جدا بسيط. احنا اتفقنا انه مشكلة انه قلة النوم او يعني يوم واحد ممكن من عدم النوم بكفاءة ممكن يؤدي الى زيادة الانفعال وضعف التركيز وتعب وانهاك للجسم، بينما القواعد الاساسية لتحسين النوم في مجموعة من القواعد احنا نتبعها ونمارسها دائما مع جميع الاشخاص، وعلى رأسها طبعا انه احنا نحدد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ. هذه من الأشياء الأساسية جدا. الشيء الثاني أنه لابد أن نتعرض لضوء الشمس صباحا حتى نعدل الساعة البيولوجية. هذه أبسط طريقة. في ناس كثير يلجأوا للمكملات وناس كثير يلجأوا لأشياء معينة وممارسات كذا مختلفة، لكن أفضل طريقة أثبتت فعاليتها بناء على الأبحاث هي التعرض لضوء الشمس صباحا. مجرد ما ضوء الشمس يدخل للعين سبحان الله يصير في زي الريست أو إعادة ضبط للساعة البيولوجية، وبالتالي يبتدي الجسم يعيد ضبط أوقات النوم. الشيء الثالث أنه لابد أننا نتوقف من استخدام الشاشات قبل النوم على الأقل بساعة حتى نعطي الجسم طبعا فترة كافية أنه يستعيد إفراز هرموناته ونواقل العصبية الخاصة بالنوم ولا تتأثر. الشيء الرابع طبعا وهو أنه لابد أن نتجنب الكافيين على الأقل 8 ساعات قبل النوم. يعني إذا أنت تنام الساعة 12 أو الساعة 11 على الأقل آخر كوب قهوة يفترض أنك تأخذه الساعة مثلا 2 أو الساعة 1 الظهر، فبالتالي كذا أنت تحافظ على منظومة النوم وتمنع أنه أي شيء خارجي يؤثر عليها. النصيحة الخامسة والأخيرة اللي أحب دائما أذكرها ودائما أني أكد عليها أنه لابد أن نحافظ على غرفة النوم أن تكون دائما في ظلام دامس حتى يستطيع الجسم الدخول في النوم بشكل سريع ويدخل في مراحل النوم العميقة، وبالتالي يمارس مرحلة الاستشفاء أو السلف هيلينج وتصحيح الجسم من الداخل. فهذه 5 نصائح بسيطة جدا الكل يقدر يطبقها ولها أثر عظيم جدا على منظومة النوم والصحة النفسية.
1: نعم، نصائح جميلة أتمنى الجميع فعلا يطبقها. شكرا لك دكتور أحمد كمال استشاري طب نمط الحياة وطب النفس الغذائي على هذه المعلومات، وأتمنى فعلا الكل يكون استفاد منها. شكرا لك. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: رؤية السعودية 2030. دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كأس العالم.
2: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
1: كأس العالم.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس اول باول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
3: عز النهار يزين يومك.
7: معاكم في اذاعه الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان الصلاة العشاء.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في

نفوسنا بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب، وإنما الوهاب كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة أبشر وأمل خير، وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع، فيقول للعبد يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل لك ذلك وليس كذا فقط، ثم اسمع ماذا يقول، لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول،
قال فيقول الله عز وجل فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء، فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض للرياض. كل شجرة على ضفافه تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلماً

شيئاً من وقارها التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حوري سباعي، وإليكم العناوين. ولي العهد يعزي هاتفيا أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. الدفاعات الجوية السعودية تتعامل مع تهديد بصواريخ فلسطينية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. الرئيس اليمني يوجه بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية لضمان حماية السيادة والأجواء اليمنية. 50,000 ريال والسجن والترحيل غرامة تأخر الوافد عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرته. المملكة تعزز شراكتها مع الصين في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. إلى التفاصيل. أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عبر من خلاله عن تعازيه ومواساته لسموه في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، سائلا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنته. فيما أعرب سمو أمير دولة قطر عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ بلستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن دفاعاتها الجوية تصدت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم، مؤكدة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج باستهدافها المدنيين في مملكة البحرين، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. في سياق متصل، أعربت الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات التي استهدفت قنصليتها العامة في مدينة البصرة في انتهاك غير مقبول لحرمة القنصلية، وتقويضا لجهود الحكومة العراقية الرامية للوفاء بالتزاماتها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها. أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الاعتداءات الإيرانية على قطر والكويت والبحرين وعمان والأردن، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على سفن الشحن التجاري في مضيق هرمز، كما أكدت في بيان مشترك تضامنها الكامل مع شركائها في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، داعية إلى استئناف وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحلول السلمية، مجددة في الوقت ذاته دعمها لاستئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز في أقرب وقت. وإلى آخر التطورات في اليمن، حيث

0: وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الحكومة اليمنية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واتخاذ كافة التدابير لضمان حماية السيادة اليمنية، مشددا على عدم السماح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية في مطار صنعاء أو أي مطار آخر، وردع أي محاولة لفرض أمر واقع يمس سيادتها أو ينتقص من سلطتها على أراضيها وأجوائها ومنافذها. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج المطار لمنع هبوط طائرة إيرانية. من جانب آخر، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن تعميماً بإغلاق جميع المطارات أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر. المزيد في التقرير التالي.
1: من جديد، يواصل النظام الإيراني انتهاك السيادة اليمنية بعد استمراره تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لميليشيا الحوثي عبر الأجواء والمنافذ اليمنية في خرق واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وفي تحديها للقانون الدولي، احتجزت الميليشيات طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار صنعاء ومنع مغادرتها، إضافة إلى احتجاز الطيار ومساعده واستخدام المؤسسات الإنسانية وموظفيها كأدوات للابتزاز والضغط السياسي. وزارة الدفاع اليمنية وفي ردها السريع على هذه الانتهاكات الحوثية استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط وتفريغ حمولاتها العسكرية. وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي أكد أن الجيش سيرد على أي اختراق للأجواء اليمنية من قبل إيران أو جماعة الحوثي.
2: لقد حاولت الحكومة الشرعية اليابانية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر.
1: الأزمة اليمنية بلغت مرحلة حرجة نتيجة التصعيد الجوي والتدخلات الإيرانية السافرة، مما استوجب تدابير ميدانية حازمة من قبل وزارة الدفاع لحماية السيادة من السلوك الإيراني الداعم للميليشيا الذي لا يسهم فقط في إطالة أمد الصراع وتعميق المأساة الإنسانية، بل يتكامل مع الانتهاكات الحوثية المستمرة على الأراضي اليمنية. نجود عبد الرحمن،
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستفرض حصاراً بحرياً على إيران وستحصل على رسوم 20% على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز، فيما أعلنت إيران أنها لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. في أثناء ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت هجوماً استهدف منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران باستخدام عدة مسيرات بحرية. جددت وزارة الداخلية التحذير من عقوبة عدم مغادرة الوافد المنتهية تأشيرة الدخول للمملكة، مؤكدة أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر والترحيل. تحت إشراف وزارة الطاقة، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة المشتري الرئيس عن فتح باب التأهل للمنافسة على المرحلة الثالثة لمشروعات محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بتقنية الدورة المركبة، حيث يتملك التحالف الفائز بكل مشروع من هذه المشروعات نسبة 100% من شركة المشروع التي تؤسس لتطوير وتشغيل مشاريع الإنتاج المستقل، كما ستوقع كل شركة مشروع اتفاقية شراء الطاقة مع المشتري الرئيس. وقع صندوق الاستثمارات العامة وشركة I2 كابيتال مذكرة تفاهم لدراسة استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار في شركات محفظة الصندوق تستهدف من خلالها مشاريع البنية التحتية الرقمية وأنظمة تبريد المناطق في المملكة، بما يدعم جذب الاستثمارات العالمية وتعظيم القيمة لشركات الصندوق. واصلت المملكة تعزيز تعاونها التقني مع الصين عبر سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة خلال زيارته بكين لبحث فرص الشراكة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ونقل التقنية والفضاء وتقنيات الناشئة، بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. رعى الأمير سلمان بن سلطان أمير منطقة المدينة المنورة الحفل الختامي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة ختام أعمالها في موسم حج 1447 للهجرة بمقر غرفة المدينة المنورة. يذكر أن خدمات الرئاسة أسهمت في توجيه أكثر من 15 مليون زائر وتقديم خدمات الترجمة لأكثر من 10 ملايين مستفيد، في حين تجاوزت مشاهدات المحتوى الإعلامي 37 مليون مشاهدة. غادر ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد أن تشرفوا بزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما. في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية التي وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مما مكنهم من أداء زيارتهم بكل يسر وطمأنينة. فازت المملكة باستضافة النسخة 57 من أولمبياد الفيزياء الدولي المقرر إقامته العام المقبل بعد اعتماد المجلس الدولي للأولمبياد ملف الاستضافة السعودي خلال أعمال النسخة الحالية في كولومبيا بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية من مختلف دول العالم. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
3: فازت المملكة باستضافة النسخة 57 من أولمبياد الفيزياء 2027 المقرر إقامته العام المقبل، وذلك بعد اعتماد المجلس الدولي للأولمبيادات ملف الاستضافة السعودية خلال أعمال النسخة 56 من الأولمبياد المقام حاليا في مدينة بوكارا مانجا بجمهورية كولومبيا بمشاركة نخبة من طلبة المرحلة الثانوية من مختلف دول العالم. ويأتي هذا الفوز امتدادا لسلسلة استضافات المملكة لكبرى الأولمبيادات العلمية الدولية بعد نجاحها في تنظيم النسخة 56 من أولمبياد الكيمياء الدولي بالرياض في يوليو 2024 بمشاركة 333 طالبا وطالبة من 90 دولة، والنسخة 25 من أولمبياد الفيزياء الآسيوي في الظهران خلال مايو 2025 بمشاركة 240 طالبا وطالبة يمثلون 30 دولة آسيوية. ويجسد فوز المملكة باستضافة ثقة المجتمع العلمي الدولي بقدراتها التنظيمية وبيئتها المعرفية المتقدمة، ويأتي ترجمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في الاستثمار بالإنسان وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، إذ ستشكل الاستضافة منصة لإبراز الحراك العلمي والتنموي الذي تشهده المملكة. محمد الديابي.
0: أعلنت أمانة محافظة جدة إطلاق التشغيل التجريبي لبرنامج الامتثال البلدي ممتثل ضمن مسار الأمانة المستمر لتطوير منظومة الرقابة البلدية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية. محمد البقومي متحدث أمانة جدة تحدث عن أهداف برنامج الامتثال البلدي ممتثل للمستهلك.
4: برنامج ممتثل، برنامج أطلقته أمانة محافظة جدة لرفع نسبة الامتثال في المنشآت التجارية والصحية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت في مدينة جدة. البرنامج يغطي نطاق 11 بلدية فرعية ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في هذه البلديات، رفع مستوى وعي العاملين في المنشآت الصحية، أيضا يتم فحص العينات الغذاء في هذه المنشآت. تم خلال الشهر الماضي فحص أكثر من 7000 عينة غذاء في مختبرات الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم في هذه المنشآت الصحية. أيضا عمل دورات للعاملين في هذه المنشآت لرفع مستوى وعيهم بالاشتراطات البلدية. تم خلال الشهر الماضي أكثر من 17,000 تجديد وإصدار أكثر من 17,000 شهادة صحية.
0: و في الخبر الأخير، سجل مطار الملك سعود بن عبد العزيز بمنطقة الباحة نحو 700 ألف مسافر عبر الرحلات الداخلية منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. ختم النشرة، هذا أبرز ما جاء فيها. ولي العهد يعزي هاتفي

أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. الدفاعات الجوية السعودية تتعامل مع تهديد بصواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. الرئيس اليمني يوجه بمواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية لضمان حماية السيادة والأجواء اليمنية. 50,000 ريال والسجن والترحيل غرامة تأخر الوافد عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرته. المملكة تعزز شراكتها مع الصين في مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. نهاية نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض، نفذها ماجد النعيم وقرأتها حورية السباعي. في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كأس العالم.
2: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
1: كأس العالم.
0: صيفك على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج، أو المشاركة في فعالية مجتمعية، أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضاً تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: المستشار على إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، يواصل الاقتصاد السعودي تقديم مؤشرات تعكس قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات. فقد أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى بلس أي مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستندت إلى قوة المركز المالي وانخفاض الدين الحكومي وارتفاع أيضا صافي الأصول الأجنبية السيادية مقارنة طبعا بالدول ذات التصنيفات المماثلة. يتزامن هذا التصنيف مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية بنسبة 2.9% لكل منهما، فيما كانت الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في النمو بنحو 1.7 أو نقطة وسبعة أجزاء من النقطة المئوية. وفي المقابل انكمش الاقتصاد بنسبة 1.2% على أساس ربعي بعد التعليم.

0: تعديل الموسمي نتيجة تراجع الأنشطة النفطية، ما يبرز التفاوت بين الأداء السنوي الإيجابي والتأثيرات الآنية للتطورات الإقليمية وأسواق الطاقة. وبين تثبيت التصنيف الائتماني واستمرار النمو الاقتصادي، تبرز تساؤلات حول قدرة الاقتصاد السعودي على المحافظة على زخمه ودور الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل في مواجهة المخاطر العالمية خلال المرحلة المقبلة. أناقش في الجزء الأول من هذه الحلقة هذين الموضوعين مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام.
1: المستشار على إذاعة الرياض.
0: حياكم الله مستمعي الكرام، حياك الله دكتور معنا.
2: يا هلا ومرحبا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: أبدأ معك دكتور، يعني من تصنيف فيتش أو وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للمملكة عند بلس أي، والسؤال الأبرز يعني هنا الدكتور، أبرز العوامل التي دفعت وكالة فيتش إلى تصنيف المملكة عند هذا المستوى، رغم طبعا أو في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وأيضا تأثر حركة الملاحة والتجارة العالمية بشكل عام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم المملكة بصراحة بتسجل أرقام مميزة في اقتصادها الوطني، وهذا هذه الأرقام بالفعل ظهرت على التقارير الدولية. يعني اليوم فيتش ما في شك هي واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمي، وحينما تضع المملكة في نظرة مستقبلية مستقرة، فهذا يعني أنه لا يوجد هناك في المستقبل أي مخاطر جوهرية بإذن الله. وإحنا بنتكلم اليوم في مرحلة الكل يعرف أنها مرحلة زي ما ذكرت فيها توترات في المنطقة، توترات جيوسياسية، إلا أنه بالفعل حتى في الشهر الماضي كانت وكالة ستاندرد أند بورز أيضا وضعت المملكة في تصنيف عالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي شهر مارس الماضي أيضا وكالة ستاندرد أند بورز أيضا وضعت المملكة في نظرة مستقبلية مستقرة. وهذا يعني إجماع وكالات التصنيف العالمية الكبرى على أنه الاقتصاد السعودي لا يواجه مخاطر، والأكيد أنه هذا كان مبني على مجموعة من العوامل المهمة، أهمها اليوم إلى أي مدى اقتصادنا أصبح لديه المرونة الكافية لإدارة الأزمات. وحقيقة اليوم الحمد لله يمكن بنشاهد قدرة عالية جدا في اقتصادنا الوطني والخيارات المتاحة بصراحة في تنويع مصادر الدخل، وأيضا المعالجة خلينا نقول أي تحديات بتواجهنا بشكل سريع. وكان يمكن أكبر مثال ما حدث في تحويل تصدير الطاقة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر.
0: فيما يتعلق بالطاقة دكتور، يعني الوكالة توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى 16% خلال 2026 قبل تعافيه طبعا لاحقا، هل هذا يعني مرتبط بعوامل مؤقتة تتعلق بإنتاج النفط وحركة الملاحة أيضا عبر مضيق هرمز؟
2: أولا أستاذ محمد، لاحظ أنه الوكالة ما قالت أنه حيكون عندنا انكماش. التباطؤ في مستويات النمو أمر طبيعي جدا في ظل وجود التحديات، فإحنا حنحقق نمو، ولكن ليس النمو اللي إحنا كنا نتوقعه قبل وقوع التوترات في المنطقة. وهذا أيضا مؤشر مهم بالنسبة لنا على أنه إحنا مستمرين في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني. كنا نتوقع أو كانت الوكالة بتتوقع حوالي 4.5، اليوم بتقولك والله إحنا نتوقع إنه هو يحقق مثلا نصف هذا النمو في يعني نهاية هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار إنه هي أيضا أشارت إلى إنه متوقع أن يكون هناك عودة وتعافي سريع في سنة 27 و28، وربطت ذلك طبعا بانتهاء الأزمة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بالتحديد. القطاع اللي بتكلم عليه اللي هو قطاع النفط، ما في شك انه هو قطاع مهم، او قطاع الطاقة. احنا بنعرف انه اليوم حتى في الرؤية احنا لما بنستهدف تنويع مصادر الدخل، هو لا يعني الحقيقة تعطيل قطاع الطاقة ابدا، ولكن لا يجب ان يكون

0: هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي نعتمد عليه، بمعنى انه في حال انه والله واجهنا تحديات كبيره يكون عندنا مصادر دخل اخرى تعوض هذه التحديات او تعوض عدم او خلنا نقول التباطؤ في النمو في هذا القطاع. وهذا هو اللي بيحصل اليوم، يعني بنلاحظ انه القطاع النفطي بسبب ازمه مضيق هرمز كان عندنا تحويل او استخدام خلينا نقول لخط شرق غرب اللي من البحر الأحمر، وهذا طبعا بيعوض من الصادرات ما يقارب 75%، وبالتالي انت ما يعني لن تصدر بنفس الكمية اللي انت بتصدرها من ساحل الخليج العربي. لكن في نفس الوقت احنا كنا يعني خلال الأسبوع الماضي ان المملكة يعني تدرس إمكانية رفع إنتاجية الطاقة ايضا تصدير الطاقة من البحر الأحمر إلى ما يقارب 9 مليون، وهي يعني بتعادل ما يتم تصديره من الخليج العربي. وهنا القدرة الحقيقة في إدارة الأزمة. يعني اليوم
1: وهل ساهمت يعني هذه البدائل اللوجستية كما ذكرت يا دكتور في يعني تقليل أثر التوترات الإقليمية والمحافظة على أيضا موثوقية صادرات المملكة؟
0: نعم، اليوم أنت عندك الحقيقة الاستثمار اللي تقوم فيه السعودية في البنية التحتية وفي الخدمات اللوجستية انعكاساته في المؤشرات، المؤشرات الدولية. يعني اليوم حتى وكالة التصنيف، البنك الدولي، صندوق النقد، وأيضا حتى المؤشرات المحلية. يمكن يعني خلينا نربط أيضا موضوعنا الآخر اللي هو مسألة النمو في الناتج المحلي اللي صدر عن طريق هيئة الإحصاء اليوم. لو تلاحظ معايا أنه حتى في الربع الأول، رغم أنه الربع الأول في نهايته في شهر مارس بالتحديد هي كانت الأزمة وقعت، فكان يعني أنا أعتقد أنه ثلث من الربع الأول كان تحت ضغط الأزمة، إلا أنه أنا عندي نمو يعادل حوالي 3% في القطاع النفطي، بالإضافة إلى استمرار النمو في القطاع غير النفطي بنتكلم على 2.9%، وأيضا استمرار النمو في الـ يعني الأنشطة الحكومية. المتتبع الحقيقة للأنشطة
1: غير الأنشطة غير النفطية دكتور يعني هي المساهم الأكبر في هذا النمو،
0: أكيد هي الدافع خلينا نقول اللي يعني خلينا ساهمت بشكل كبير إنه يكون عندي نمو شامل في الربع الأول في الناتج المحلي بحوالي 3%. لو ترجع أستاذ محمد إلى ما قبل عام 26 راح تلاحظ إنه عندنا الحقيقة استدامة في نمو كل القطاعات أو الأنشطة سواء كانت النفطية أو غير النفطية أو حتى الحكومية. صحيح أنه الأنشطة النفطية في النصف الثاني من عام 25 كانت يعني قفزت حقيقة قفزات في نموها، كان عندنا في الربع الثالث النشاط أو القطاع النفطي كان عندنا النمو بحوالي 5.2 واستمر أيضا إلى 5.2 في الربع الأخير. لو تيجي عند الأنشطة غير النفطية حتجد أنه كان 8.3 وقفز إلى 10.8، وكانت هذه المرحلة الحقيقة اللي هي مرحلة ما كان في عندنا في نهاية سنة 25 أي تحديات. لكن الحمد لله أنا بشوف أنه بالفعل اليوم أنت بتحقق نمو في الربع الأول، رغم أنه الربع الأول زي ما ذكرنا ثلثه كان يقع تحت ضغط الأزمة، أزمة مضيق هرمز، ومع ذلك أنت بتحقق عن طريق البدائل أو الخدمات اللوجستية اللي استخدمتها السعودية واستثمرت فيها من أكثر من 50 سنة، وهو خط شرق غرب اللي اليوم إحنا بنستخدمه كبديل استراتيجي. بالإضافة إلى ذلك إنه المملكة أيضا حتى بتساهم في مسألة دعم حتى الدول الجوار في الخليج العربي، الدول الأخرى، من خلال توفير أيضا يعني أو استخدام البنية التحتية على مستوى النقل ومستوى الطيران، كلها الحقيقة من الأراضي السعودية. وهذا يعطيك بالفعل حجم البنية التحتية الموجودة والخدمات اللوجستية في السعودية. وبالتالي لذلك ما في استغراب أنه تكون المؤشرات والإشارات من الجهات أو من جهات التصنيف هي دائما إيجابية وتتوقع أن يكون الأمر مستقر أيضا حتى في المستقبل. لكن هذا لا يعني خلو المخاطر. يعني جزئية بسيطة أحب أضيفها، أنه على الرغم من انه احنا بالفعل دائما بنقول ولله الحمد انه احنا اقتصاد متين واقتصاد الحقيقه قادر على اداره الازمه، الا انه ما في شك الازمات دائما هي مخاطر، ولكن دائما بنقول متى ما كنا قادرين على الاستمرار في عمليه نمو الناتج المحلي فاحنا قادرين على اداره ازمتنا ولله الحمد. والتراجع اللي بيحدث في النمو سواء كان في الانشطه النفطيه او في الانشطه غير النفطيه هذا امر طبيعي في حال حدوث اي توترات في المنطقه.
1: يعني

0: تصدرت هذا النمو الناتج المحلي الإجمالي دكتور، يعني أنشطة المال والتأمين وأيضا خدمات الأعمال بخمسة تقريبا ونصف المئة. وش اللي يعكس ذلك على أيضا تطور القطاع المالي وبيئة الأعمال في المملكة بشكل عام؟
1: والله شوف، يعني احنا عندنا حوالي 13 نشاط. بتلاحظ اولا انه كلها يعني حققت يعني على اساس سنوي يعني نمو، اما على اساس ربعي هو كان عندنا حقيقه تراجع زي ما ذكرنا فيما يخص القطاع المتعلق بالزيت والغاز الطبيعي، وهذا يعني اسبابه معروفه. لكن بقيه الانشطه زي ما ذكرت عندنا الخدمات المال والتامين كانت حققت الحقيقه نمو يعني 5.4 على أساس سنوي وأيضا 1.1 على أساس ربعي. وإحنا بنعرف أنه البنية التحتية المتعلقة في خدمات المال والتأمين، وحتى عندنا برنامج مهم في الرؤية اللي هو برنامج تطوير القطاع المالي، يعني بيركز بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي والقطاع اللي أنا أعتقد أنه يعني عليه بيقوم كثير من الأنشطة في المملكة، وبالتالي هو مستمر اليوم في عمليات النمو. أيضا عندنا من القطاعات النقل، قطاع النقل، قطاع التخزين والاتصالات كان حقق نمو بحوالي 3.3% على أساس سنوي. وأيضا كان عندنا زي أنشطة خدمات الكهرباء والغاز والماء كانت أيضا حققت نمو بحوالي 2.5%. وأغلب الأنشطة الحقيقة اللي بتقاس في المؤشر بتجد إنها على أساس سنوي ولله الحمد كانت كلها حققت نمو في الربع الأول من عام 26 مقارنة بالربع الأول من عام 25، زي ما ذكرنا باستثناء ما يتعلق الحقيقة بنشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي، وأيضا ما يتعلق بالتشييد والبناء. وأنا أعتقد إن هذا أيضا يعني مسبب، إحنا بنعرف إنه في ظل يعني ارتفاع ربما أسعار خلينا نقول سلاسل الإمداد فيما يخص التشييد والبناء، بيكون فيه الحقيقة يعني تباطؤ في عملية التشييد والبناء، وبالتالي ما يكون عندي النمو اللي احنا متوقعينه مثلا كما حدث في عام 25، بتجد انه عندي تراجع في عملية النمو في هذا النشاط. بقية الأنشطة انا اعتقد انه هي في الوضع الطبيعي جدا، رغم نرجع نقول وجود التحديات الا انه اقتصادنا يثبت بالفعل ولله الحمد انه يصير بشكل جدا مثالي.
0: فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام. لم تعد التقنية المالية مجرد وسيلة أسرع للدفع أو تحويل الأموال، بل أصبحت جزءا أساسيا من الحياة اليومية وأداة مؤثرة أيضا في طريقة إدارة الأفراد لمدخراتهم وإنفاقهم وأيضا استثماراتهم. من خلال التطبيقات المصرفية والمحافظة الرقمية أو المحافظة الرقمية ومنصات الاستثمار والتمويل، باتت الخدمات المالية أكثر سهولة ووصولا، وأسهمت أيضا في تعزيز الشمول المالي وتوفير معلومات تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا. لكن هذا الانتشار المتسارع لا يخلو من تحديات، فسهولة الوصول إلى التمويل والشراء قد تؤدي إلى زيادة الاستهلاك أو تراكم الالتزامات، كما تبرز مخاطر الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، إلى جانب تفاوت المعرفة المالية والرقمية بين المستخدمين. من هنا يعني يطرح موضوع التقنية المالية

0: لي سؤال مهم حول مدى قدرتها على رفع الوعي المالي وأيضا الضوابط اللازمة للاستفادة منها بأمان ومسؤولية. نناقش موضوعنا الثاني في هذه الحلقة. أرحب بضيف الحلقة مجددا الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور من جديد.
1: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
0: أولا يعني كي نعرف التقنية المالية، وش المقصود بالتقنية المالية دكتور؟ وأيضا يعني أبرز الخدمات اللي يعني أصبحت جزء من تعاملات الأفراد اليومية.
1: جميل. يعني ببساطة هو إنه إحنا بنستخدم التكنولوجيا بدل ما بنروح للبنك، لا خلاص اليوم إحنا نستخدم التطبيق. بدل ما تروح تحول لشخص تأخذ كاش تسحبه وتروح للبنك تزوره وتقول له والله يحول المال هذا للدولة كذا وكذا، لا مباشرة تفتح التطبيق في جوالك وتعمل عمليات التحويل. بدل ما يكون عندك اليوم يعني خلينا نقول وسيلة واحدة فقط ل يعني البطاقة الائتمانية، لا اليوم موجودة أيضا على الجوال، يعني ليس فقط في الكرت اللي موجود في المحفظة، لا أيضا في الجوال، فتجد أنه أصبح عندي تحول كامل. التقنية المالية ببساطة أنك أنت بتستخدم هذه التكنولوجيا لتقديم الخدمة المالية، لأن كل الأمور الخدمات اللي نحصل عليها فيما يخص في المال في التأمين خلاص أصبحت الآن اليوم الواحد يأمن على سيارته من البيت، ما يحتاج أنه يزور شركة التأمين، الواحد اليوم ما يحتاج أنه يزور البنك عشان يفتح يعني حساب بنكي، وأيضا إذا كنت في مراحل الاستثمار ما يحتاج أن أنت تروح تعمل المحفظة في يعني في هيئة سوق المال أو كذا، خلاص من الجهاز تفتح اللابتوب تفتح الجوال وتبدأ مباشرة تستخدم التقنية. هذا ببساطة تقنية مالية، إنه اليوم تحولت كل الخدمات اللي اليوم في البنكية في الاستثمار في التأمين بتجد إن هي أصبحت خدمات تقدم عبر التكنولوجيا، وبالتالي ما في شك هذه بتسرع العمل وأيضا يصبح أكثر سهولة، بالإضافة التكلفة. والتكلفة هنا طبعا ليس فقط التكلفة التي تقدمها على الخدمة، لا حتى التكلفة عليك أنت اليوم أنك تركب السيارة وتروح وفي الزحمة، هذه كلها تكلفة. صحيح. اليوم أنت ما يحتاج أنه أنت تسوي كل هذا وأنت جالس في مكتبك، ما يحتاج أنك تستأذن من مديرك وتروح والله تقول بروح أخلص مع خدمة مالية، لا لا لا، في المكتب 5 دقائق تدخل على التطبيق أو تدخل على الجهاز وتعمل العملية وتحصل على الخدمة. تقنية مالية بالفعل اليوم أصبحت ضرورة، لم تعد خيار. يعني اليوم اللي ما يستخدم التقنية المالية أو ما يستخدم التكنولوجيا لي يعني إن هو يقضي حاجاته وخدماته المالية يعني حقيقة هو متأخر كثير. الآن أصبح كل شيء عبر هذه التكنولوجيا، وحتى عندنا اليوم هذا محرك رئيسي في مسألة التحول الرقمي في الاقتصاد السعودي، ومن أهداف الرؤية 2030 بالفعل إنه إحنا نطور، وقلنا الكلام هذا قبل شوية في برنامج تطوير القطاع المالي. برنامج تطوير القطاع المالي لابد أن يكون عندنا شركات تقنية مالية، لازم يكون عندنا تطوير في الخدمات التي تقدم ليس فقط للأفراد للشركات للمستثمرين لكل من يستخدم هذه الخدمات. فبالتالي اليوم التقنية ما في شك بتساعد بشكل كبير جدا في وصولنا للخدمات بكل سهولة.
0: كيف يا دكتور يعني يمكن يعني لهذه التطبيقات والمنصات المالية يعني أن تسهم أيضا في رفع مستوى الوعي المالي وتحسين إدارة الدخل وأيضا المصروفات والادخار؟
1: طيب خلينا أول حاجة نشوف التحديات وكيف أنه بالفعل هذه التقنية عالجتها. خليني أعطيك مثال بسيط، يمكن لو أسألك أنت أستاذ محمد أقول لك والله كم صرفت قبل أسبوع، تلقى صعوبة أنك أنت صحيح. يعني ما، لكن مع وجود التقنية أصبح تتبع المصروفات سهل، فإذا هذا أصبح يعطيك مزيد من الوعي المالي. عندك اليوم رقم، والله أنا أعرف كيف كم صرفت في الأسبوع الماضي في الشهر الماضي، وهذا بسبب التقنية. أيضا من التحديات مثلا أنه في أشخاص يعني يكون عنده صعوبة في عملية الادخار. ادخار واحد من أهم مؤشرات الوعي، بس اليوم مع وجود التقنية المالية أصبح الأمر سهل والطرق مختلفة ومتعددة. يعني اليوم تقدر تدخر بنسبة من المشتريات، الآن تستطيع أن تقول والله كل 1000 ريال أنا مثلا أنفقها خذ منها 2%

0: الادخار، تربط عمليات الشراء بالادخار. ممكن يكون زي القسط الإلزامي، كأنه زي القرض، أول ما ينزل الراتب أنا أعطي أمر تقني عن طريق التطبيق وأقول له استقطع 10% أقل أو أكثر حسب حجم الدخل، هذا أصبح تقني اليوم. إذن ساعد ولا ما ساعد؟ نعم ساعد في مسألة الادخار. أيضا في الاستثمار، لو جينا للاستثمار على سبيل المثال، اليوم كثير من الأشخاص يعني بنتذكر قبل ما بتتطور التقنية عندنا، كان الأشخاص مثلا في اللي بيحاول إن هم يستثمروا في أسواق المال يتجهوا إلى الصالات، تلقوا يروح للصالة ويجلس فيها طوال الفترة، وبالتالي كانت تقتصر الاستثمارات في تلك الفترة على الأشخاص اللي هم ما عنده أمل في غالب الأحيان، لأنه ما يستطيع الأشخاص اللي موظفين ما يقدر يروح الصالة في كل يوم.
1: صحيح.
0: فالمتابعة صعبة. اليوم لا، الوضع اختلف. اليوم التقنية ساعدت إنه أنت تكون متواجد الحقيقة
1: من أي مكان في العالم،
0: ومن أي مكان، وتتبع استثماراتك حتى في الطيارة، تفتح التطبيق وتشوف انتهى. فاليوم التقنية الحقيقة ساهمت في رفع الوعي المالي على مستوى الادخار، على مستوى تتبع النفقات، على مستوى الاستثمار. أيضا أنا أعتقد أنه التنوع اليوم في اختيار المنتجات، حتى في المنتجات زي لما الشخص بيروح يتسوق في لشراء أي سلعة، أنت اليوم عندك أنك من خلال التقنية أيضا تختار تشوف الخدمة الأفضل وين بتكون لك، الخدمة المالية أقصد، فين تلقاها أفضل، في البنك هذا، في المؤسسة هذه. وهذا ما في شك اللي يساعدك عليه التقنية المالية، أعطتك الخيارات أنك بالفعل. وأعطيك مثال بسيط جدا، اليوم لو تبغى تأمن على سيارتك، التأمين جزء مهم من الخدمات المالية. اليوم في مواقع يعطيك مقارنة بين كل شركات اللي ممكن تغطي سيارتك، وانت تبدأ تختار السعر المناسب بالنسبة لك. هذه خدمة، خدمة مهمة جدا التقنية سهلت فيها. وغير كذا، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا، هذا من مؤشرات الشمول المالي. والحقيقة احنا ما نقول ايش هو الشمول المالي، الشمول المالي بمعنى أن تصل الخدمة المالية إلى كل شرائح المجتمع. يعني الشخص اللي يعيش في مدينة زي اللي يعيش في قرية، زي اللي يعيش في أي مكان، أصبحوا جميعا يحصلون على نفس الخدمة. وبالتالي لم يعد هناك أشخاص والله لأنه هو والله في مدينة كبيرة هو يحصل على خدمات أفضل، لا، اليوم في أي مكان أنت كنت بتعيش أنت تحصل على نفس الميزة ونفس الخدمة المميزة. ليش؟ لأنك أنت بتستخدم التقنية. فشوف كيف هذه التقنية بالفعل أدت إلى أنها ترفع من مستويات الوعي المالي، وتجعل منه بالفعل سهل وبسيط لكل شرائح المجتمع.
1: هذا بالنسبة للاستخدام يعني الإيجابي بالنسبة للأفراد يا دكتور. وش الاستخدام السلبي اللي قد يؤثر أو تكون هذه التقنية يعني بدل ما تكون مفيدة للأفراد تكون عبء على الأفراد؟
0: طبعا هي دائما أي خدمة إذا أحسننا استخدامها فإحنا كنا في الحمد لله في الأمور اللي قلتهم في الطريق الصحيح. لكن ممكن أيضا يساء استخدام هذه الخدمات وبسبب التقنية، لأن التقنية المالية إحنا قلنا أنها توفر الوصول لهذه الخدمات بشكل سريع. لكن للأسف ربما بعض الأشخاص لا يحسن استخدام هذه الخدمات، فكانت التقنية عبء عليه. لو ما كانت موجودة يمكن ما كان وصل لهذا. على سبيل المثال، أولا خلينا نتكلم على جانب الاحتيال المالي برضو. يعني حتى الاحتيال المالي اليوم تطور
1: سرقة البيانات.
0: نعم، الآن أنت كل ما بتطور الخدمة المحتال هناك بيطور من يعني التكنيك حقه، لأنه في سباق، أنت بتطور وهو بيحاول يطور على أساس أنه يخترق بياناتك ويحصل على أموالك بطريقة غير مشروعة، وهذا من أخطر الأمور في التقنية. لكن طبعا اليوم برامج الحماية والحرص أيضا حتى من يعني في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، البنك المركزي يعني حرص كبير جدا على تتبع هذا النوع من العمليات.
1: يعني يستطيع دكتور المستخدم أن يميز بين منصة مالية موثوقة وأخرى غير مرخصة ومشبوهة؟
0: أكيد، إذا كنا نتكلم في الاستثمار هذا من أهم الأمور. نعم، اليوم المنصات الاستثمارية هناك منصات حقيقية تكون تابعة لي أو تحت مظلة قانونية وبالتالي تستثمر من خلالها، ولكن هناك أشياء أو منصات غير حقيقية. وعلى فكرة هيئة سوق المال بتعمل تحديث دائما على أي منصات بتكون غير حقيقية، فلا بد أنه الأشخاص ينتبهوا، لأنه مع التقنية زي ما قلنا أمور كثير من الاحتيال المالي بتظهر.

0: نفس الوقت ايضا حتى قد يعني انه يعني من المخاطر الكبيره جدا في الاحتيال المالي انه الرسائل اللي بتجيك على الجوال او الرسائل اللي بتجيك على الايميل او الاتصالات المباشره وانت بتتوقع ان هذه خدمه سريعه يقول لك انا احتاج منك بعض البيانات او كذا. هذه كلها نعتقد انها من المخاطر اللي لازم ينتبه لها الافراد، لانه زي ما قلنا في نهايه الامر انت اذا لم تنجح في انه تتعامل مع هذا الموضوع بشكل سريع فالاكيد انه انت يعني حتواجه تحدي. لذلك من النصائح اللي بنقدمها دائما للافراد انه يجب ان يكون هناك يعني تعامل مع التقنيه بانك تحمي بياناتك الشخصيه، لا تفرط في استخدام يعني وسائل او الشراء عبر التطبيقات لانه في كثير من الروابط ما هي حقيقيه، فالافراط في عمليه الشراء الاندفاع في عمليه الشراء بهذا الشكل قد توقعك الحقيقه في مشاكل الاحتيال المالي. لكن كيف نحمي نفسنا؟ انا اعتقد اول حاجه نركز على الجهات المرخصه فقط لانه هذه ايضا مسؤوليتك في المقام الاول، لازم انت تركز عليها وتكون عندك المعرفه والكفايه في انه تتعامل مع مثل هذا النوع من التطبيقات. الامر الاخر ايضا لازم تكون يعني وهذه مهمه جدا انك دائما في عمليه التقنيه مرتبطه بالرقم السري، يعني لا بتستخدم ارقام قويه، تستخدم المصادقه الثنائيه على سبيل المثال، جميل انك تراجع حساباتك اول باول، لا تترك الحسابات فقط انت تدفع وتمشي وما في تتبع، لازم تتاكد من كل عمليات الانفاق اللي بتسويها، هذه كلها مهمه. وفي نفس الوقت لازم ان توعي اسرتك، يعني الأسرة اليوم
1: وهنا يجي السؤال بالدور الأسرة يعني والمدرسة أيضا والجهات المالية صحيح. نفسها يا دكتور يعني في توعية الأفراد.
0: نعم اليوم شوف احنا يعني خلينا نتكلم بصراحة، التوعية اللي اليوم موجودة لم تكن موجودة في السابق، بالعكس تطورت بشكل كبير جدا. حتى في المناهج الدراسية اليوم عندنا مقررات في الجامعات، هناك مقررات يعني تهتم في الثقافة المالية وبالوعي المالي، المحاضرات والحقيقة المواقع الرسمية اللي بتهتم كثير في إعطاء دورات أيضا لرفع مستويات الوعي المالي، لأنه في نهاية الأمر اليوم يعني التقنية المالية وفرت أدوات ممتازة لكنها حقيقة ما تضمن الوعي المالي. يعني التطبيق قد يساعدك على الادخار، قد يساعدك على الاستثمار، لكن في نهاية الأمر القرار المالي ترى عندك ما هو عند التطبيق. يعني أنت الشخص اللي من خلال معرفتك ومن خلال انضباطك في استخدام هذه التطبيقات تستطيع أن تجعل من هذه الخدمة خدمة تساعدك في رفع الوعي المالي أو تكون العكس تماما. فكأننا نقول أن التكنولوجيا زي المفتاح اللي يفتح الباب، لكن الوعي المالي ما في شك أنت بتقوده من خلال القرارات، من خلال رفع مستويات المعرفة. يعني مثل أطفالنا في البيت اليوم أنت بتلاحظ ما شاء الله الحين الأطفال كل واحد صار معاه الآيباد وبعضهم جوال، فأصبحوا متصلين بالعالم، فالأكيد أنه هو بيقابل له رابط بيشوف حاجة بيشتريها. طيب هل إحنا وعيناهم أنه ننتبه هذه تقنية، هذه تقنية مالية، لا لازم نوعيهم أنه انتبه أنه أنت تفتح الرابط هذا، لازم تتأكد، لازم تسأل الوالدين قبل ما تيجي تفتحه حتى أنه ما يقع لا سمح الله يعني أي مشكلة. وقس على ذلك، فأنا أعتقد أنه التوعية اليوم في القنوات الرسمية مثل هذه المنصة إذاعة أو في المدارس أو في الجامعات كلها تساهم في ما ترفع مستويات الوعي حتى ما يقع المشاكل. لكن بشكل عام الحقيقة أنا أعتقد أنه التقنية المالية يعني ضرورة في حياتنا، يعني اليوم مهم جدا بالفعل. وعلى فكرة في عندنا كل يوم نمو في عدد الشركات المختصة في التقنية المالية وبترتفع بشكل كبير لأنه بالفعل استخدام الأفراد لها والإقبال عليها صار كبير أيضا ومنتشر.
1: ولا بد يعني يكون هناك وعي مالي وأيضا وعي في التعامل مع هذه المنصات. طيب يا دكتور يعني أنت عارف يعني في إحنا في عصر الذكاء الاصطناعي وفي تطور متسارع يعني في هذا المجال، يعني كيف إذا ما أردنا أن نتنبأ أو نتوقع يعني علاقة الأفراد بأموالهم خلال يعني السنوات المقبلة مع الذكاء الاصطناعي، هل هناك يعني دراسات أو تشير إلى يعني أو توقعات لتعامل الأفراد في المستقبل مع أموالهم يعني باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
0: والله شوف اليوم الذكاء الاصطناعي هو في كل حاجة، حتى إنه يساعدك

0: أهم حاجة بالنسبة اليوم إذا كنا بنتكلم عن الوعي المالي بيساعدك في اتخاذ القرار المالي. يعني اليوم أنا أعتقد إنه الأشخاص اللي هم حابين إنهم يقبلوا على اتخاذ قرارات مالية مهمة بالنسبة لهم، ما صرنا نقول لهم مثلاً والله بس تتجه للمستشار المالي عشان يساعدك. الذكاء الاصطناعي اليوم بيساعدك، تعطيه البيانات بشكل دقيق، يقرأها، يحللها، يعطيك نتيجة تساهم يمكن تصل إلى 90% في أنك تتخذ قرار مالي مهم. لذلك الذكاء الاصطناعي ما في شك اليوم ضروري في حياتنا أن نستخدمه حتى لرفع مستويات الوعي. لكن إلى من كم عدد الأشخاص اليوم اللي خلينا نقول بيستخدموا هذه التقنية في هذه الأمور المهمة؟ إحنا مقصرين بشكل كامل يا أستاذ محمد ترى في إنه إحنا مثلا نتعلم وعي مالي. إحنا مقصرين، يعني بنركز الحقيقة حتى في تربية أولادنا على التربية الدينية، على التربية المجتمعية، الأخلاق وغيره، بس ما نركز على التربية المالية.
1: جميل.
0: يعني للأسف عندنا قصور الحقيقة في هذا الجانب. أنا أعتقد إنه هذا الجانب إحنا نحتاج إن نطوره بشكل كبير. جميل. وندفع الأشخاص إن هم يركزوا عليه، لأنه بالفعل
1: دكتور للأسف الوقت انتهى يا دكتور، والكلام ذو شجون على ما يقال. الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية ماجد النعيم مخرج هذه الحلقة، ومني أنا محمد الموسى معد ومقدم هذه الحلقة، في أمان الله.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي،

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي لها.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً.

0: كأس العالم.
1: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا.

0: حضورا لافتا، لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
1: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الحب، مساء الورد، مساء الذوق. يا هلا وسهلا مستمعين الكرام بتعاليل على الموعد دائما من الأحد إلى الخميس من 10 إلى 12. معاكم في سواليف مواضيع ناخذ ونعطي ونسمعكم وتسمعونا ونشارك بعض وناخذ منكم علومكم وناخذ منكم آراءكم وقناعاتكم، واللي حاب يفضفض حياه الله معنا في تعليق.

0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم إلى تعالي، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 اللي حب يشاركنا في موضوعنا المطروح في زاوية تعاليل، نشارك معكم الرأي والفكرة والمقترح والحاجات اللي احنا نستخدمها في حياتنا اليومية، في احتياج وفي حاجة. الاحتياج شيء نحتاجه ونشتري أو نقتنيه، بينما الحاجات اللي عندنا في البيت محفوظة ومتعلقين فيها متمسكين، ما يمكن نتخلى عنها، وصعب صعب جدا نتخلى عن الممتلكات اللي عندنا. واحد اللي عنده مثلا بطاقات معايدة محتفظ فيها من أيام الطفولة، دعوات الزواج، عنده جهاز راديو قديم، عنده تلفزيون قديم، عنده طاولة قديمة، عنده كرسي قديم، عنده سيارات قديمة، عنده أشياء تراثية تاريخية ما زال محتفظ فيها، نقول غير، يقول لا، بعها لا، تصرف لا. يا أخي تكدست عندك هذه الأمور مع أن عندك مساحة وممكن تؤثر على نفسيتك وصحتك، لا، يجي توتر، قلق، كيف أنا أتخلص منها؟ كيف أتخلى عن هذه المقتنيات اللي عندي؟ شخصيتي تحافظ على هاي. طب موضوعك يا أخي تجاوز الحدود المعقول، صار عندك الآن مشكلة يجب أن نعالجها. لا، أنا ما أشوف أنها مشكلة. أنت الحين مصر أنك تحافظ على هذه الممتلكات اللي عندك، إيه أنا ما تقدر أنت أصلا أنك تتخلى عنها. يلقى الصعوبة في الموضوع، ما يدري وش الأشياء اللي ممكن يحتفظ فيها والأشياء ممكن يتخلص، وبعضهم جالس الآن في المنتصف، لا هو اللي قدر يحتفظ فيها إلى وقت طويل ولا يقدر يتخلص منها، ما قدر، جالس معلق بينه وبين الأغراض اللي عنده والممتلكات اللي يمتلكها.
1: هي مشكلة الاكتناز، يعني في أشخاص يكتنزون الأشياء، طبعا في أنواع من الاكتناز، في ناس تكتنز ما هي عارفة وشو، لو في ناس لا تكتنز لغرض وهدف أساسي، إنه أنا لا والله، يعني في بعضهم يكتنزون الأشياء الثمينة على أساس إنه لما تقدم كل ما تغلى، يعني كل ما تقدم كل ما تغلى، هذا موضوع جانب. لكن في العامة موضوع الاكتناز، الواحد أي شيء يجمع، لا ما بي، شيل يا معلم. وأقول لكم صراحة، أنا أكتنز، مكتنز جوالاتي كلها من أول إصدار إلى الآن فقط، يعني من النوع اللي ما عندي عرفت. فالفكرة أنه الاكتناز هذا، بس أنه عامة بشكل عام لا، أنه في أشياء في ناس تجمع بس ما تبي ترمي، ما تبي تتخلص. يعني ممكن في بعضهم يقول لا ممكن أحتاجه، فهمت الفكرة اللي
0: نعم.
1: وهو لا يحتاجه، تعدي السنين ولا أحتاج ولا شيء منها، بالعكس

0: تكومت وزادت عليه وحاس تحوس.
1: صحيح، هذا هو مشكلة الاضطراب التخزين، ما يدري وش يخزن، ولا يدري ممكن يحتفظ فيه، ولا يقدر ممكن راح يستفيد منه، ولا يقدر يتخذ قراره، لأن في أمر عاطفي ما يقدر يتحكم فيه، شيء مرتبط بالذكرى، بالوجدان، بالعاطفة، مرتبط بالذكريات، مرتبط بحالة نفسية، حالة شعورية يعيشها هو مع الممتلكات اللي عنده أو الأدوات اللي اقتناها في ذلك الوقت، ما يقدر يتخلص منها، ما يقدر، فيه صعوبة ومشكلة. إذا تحول هذا الأمر إلى اضطراب نفسي، يعني أمر سلوكي وحتى معرفي ممكن يتعالج، هذه مشكلة. لكن بتكلم اليوم على البساطة، على البساطة، يعني في حياتنا اليومية، الأمور اللي أنت محتفظ فيها إلى سنوات ما تقدر إلى الآن تتخلص منها، أو ما تقدر حتى تبيعها أو تتصرف فيها، عد عليها الزمن، ما لها مكان حتى للبيع أصلا. في بعضهم يحولها إلى متحف أثري ويحاول يتواصل مع المتاحف التراثية، يقول أنا عندي مثلا شيء قديم من 30 إلى 40 سنة إلى 40 سنة.
0: ممكن إذا كانوا مفكر
1: يصير بينهم تواصل، عندهم جروبات ويصير بينهم تواصل في مسألة البيع والشراء، وش عندك في المتحف وش ما عندك وش ممكن تقتنيه، وأشياء مؤرخة ومحفوظة يصير بينهم بيع ويستفيد منها استثمار. هذا أمر طيب، لكن أتكلم عن شيء اللي ما تقدر تبيعه ولا تستثمره ولا تتخلص منه، ما زال موجود مخزن عندك، حالة نفسية تعيش أنت بينك وبين هالذكريات، صندوق الأشياء الجميلة إذا شكلك مسميها
0: صندوق الأشياء الجميلة.
1: إيه مسمينا صندوق الأشياء الجميلة.
0: أنت مكتنز أشياء يا طلال.
1: مكتنز أنت ضار. أنت شكلك مع الجوالات ما قدرت تبيعها.
0: لا.
1: في قلق صح. لا لا. خايف من شيء.
0: لا لا لا لا. الجوالات أنا بالنسبة لي.
1: إيه.
0: يعني صار في ارتباط بإيش بال يعني استخداماتها، إنه خلاص أنا من نوع طبعًا جوالات ما بيع.
1: اي يعني في سبب كذا نفسي
0: لا لا لا, لا, لا هو كذا انه انا جوال لاني ما يقول شكرا يا ابو الشباب، يرحم والديك اعتقني يا ابو الشباب، دخيل اهلك فكني، فهمت؟ من النوع اللي ما ارمي يعني كجوالات وكشغلات، لا انا عندي تحفظ على الموضوع ذا، لكن انه فسبحان الله مع الوقت لقيتها متجمعه في صندوق من
1: صندوق أو صندوق الأشياء الجميلة.
0: صندوق الأشياء الجميلة حقك. أنت ما تكتنز يا طلال؟
1: لا لا
0: ما عندك
1: أبدا.
0: أرمي
1: أبدا، تخلص منها على طول.
0: هو هذا في بعض الأشخاص، بعض المستمعين ممكن يكون عنده درج قديم فيه ذكريات، فيه قلم، فيه أوراق، فيه ذكريات،
1: فيه كاميرا، فيها ذكريات أيام التصوير والسفر وطلعاتك.
0: أي أيوة
1: هذا محتفظ فيها.
0: هذا حق الألبوم القديم
1: اللي ألبوم عند المحمض. نعم صحيح
0: حمض
1: أو قصصات ورقية. هذه القصص الورقية محتفظ فيها
0: في أوقات. لا وكان في زمان بعض الدفاتر الشعرية يكتب خواطر الحبيب ولا يكتب قصائد يحفظها ويكتبها. أيه. تعرفون حركات
1: صحيح.
0: زمان ولا صور على الجدران الله
1: ولا أشرطة كاسيت أشرط فيديو يحاول الحين ينقلها ينقلها على الجوال ما قدر ما عاد فيها يحاول.
0: عموما عطونا أفكاركم وسواليفكم، وإحنا الذكريات هذه والأشياء القديمة اللي موجودة عندكم. طبعا اليوم متواصلين معكم مع المايسترو معنا اليوم ماجد النعيم في التنفيذ والإخراج والإعداد نوفر خيم، ومن التقديم طلال نفيسة وخالد الحيدان. وخلونا نسمع راجل فارس وش يقول في الذكرى القديمة.

0: تعاليل.
1: مرحبا،
2: هلا وسهلا فيكم. يا هلا وسهلا بمستمعين الكرام، نرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر إذاعة الرياض وفي تعاليل. تكلمنا قبل هالفاصل، ماجد عطانا ذكرى قديمة وربطنا مع الماضي. في أشخاص سبحان الله عندهم هذه الشغلة اللي هو الاكتناز، يحب يكتنز الأشياء، وفي أشخاص يقول لك لا والله يا حبيبي أول بأول أي شيء. طبعا احنا ما نتكلم عن الاكتناز بحد ذاته اللي هو الأشياء الثمينة القديمة المدري إيش، في بعض الأشخاص لا يكتنز أشياء ما لها أي سنة، لو توقف عليها تناظر تقول وش فيه ذا وشبيبها، يعني ما فيها شيء. وفي بعضهم لا، يقول لك في طلال في واحد لقيته عارف وش يكتنز؟ الأكياس هذه الماركات.
1: آه حق تسوق؟
2: إيه.
1: ليه؟
2: يوم أنا أنظر عنده لا أقول له ما أدري، يقول لا أنا كذا سبحان الله أحب لل.
1: شو السبب؟
2: يقول كذا عندي.
1: يعني في فوني إني أشتري من هنا ومن هنا.
2: ما أدري، لا لا، بس إنه يقول أنا أحب أجمع الأشياء. هذه زي سالفة الشباب اللي يأخذ له كوب من القهوة، كوب من الماركات ذي ويقعد إيش؟
1: عشان تصير يعني. هو الحقيقة في حد يصل الإنسان إلى مسألة التعلق بهذه المقتنيات، لكن لا نريد من هذا التعلق يصل لحد الهوس. هوس خلاص، توقفت الحياة عند هذه المقتنيات، عند هذا الزمن ما يقدر يغادره، ما يقدر توقف عند هذا الجوال ولا عند هذه الكاميرا ولا عند هذه السيارة ولا عند هذه الصور ولا هذه القصصات، أحيانا قاصة من الجريدة ما زال احتفظيها إلى الآن، وصار عنده أي شيء يشوفه قديم يحتفظ فيه، أي شيء قديم حطه في صندوق الأشياء الجميلة. صحيح في بعض المواقف لها ذكرى خالدة، مثل الصور، ألبوم الصور ما تقدر يا أخي تنازل عنه، فيها ذكرى، فيها مرحلة عمرية عشتها أنت وعشت هذه التفاصيل تحتفظ فيها، ذكرى زواجك مثلا، بطاقات الدعوة، هاي الذكرى لها خصوصيتها، فمن طبيعي أنك تحتفظ فيها. لكن جوال مثلا عفى عنه الدهر، انتهى، كراكيب كلها مجمعة، بعضهم يعني تلقى
2: أنت بعضهم بدأت تجرحني كذا.
1: وش نقول؟ طيب نغير نقول سيارة يعني.
2: ولو سيارة طبيت في ماجد.
1: طيب وش نقول؟ طيب
2: دور لك أي شيء خلاص.
1: جهاز راديو مثلا محتفظ فيه قديم،
2: خلك
1: على الإرسال والما في رسال واضح ولا صوت واضح، يقولك لا أنا محتفظ فيه. قد يكون هدية يعني من شخص عزيز وذكرى يعني لا شك أنها تؤثر في النفس، يعني يعيش فيها حالة شعورية، هذا أمر يعني ما نقدر نقول عليه شيء. لكن الأمر إذا وصل لحد الهوس، كل شيء قديم محتفظ فيه، ما عاد في مساحة واسعة عندك، صار في تأثير على صحتك النفسية في ذات الوقت، أيضا ربما يؤثر حتى على مستوى علاقاتك مع الآخرين،
2: مع البيت قصدك، من الآخر
1: مع الآخرين بشكل عام يعني في العلاقة.
2: 011-40-53 أول اتصال معنا، نقول سعيد.
3: سعيد القرني، طال عمرك.
1: ونعم.
3: من القر.
1: ونعم،
3: الله يعطيك العافية. الاحتياج هو اقتناء شيء وحفظه عندك، وهناك زمن احتياج جوال أو غير ذلك وبيع وشراء من الأشياء لذكر الاحتياج، وهناك مشاركة ودي أقولها، هناك احتياج المنطقة هي الحسنة للسلمان العقيق لبناء مشاريع سكنية، وهذا الموضوع يذكره في هذه
1: طيب
3: الحلقة.
1: يا سعيد تحياتنا لك،
2: شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك،
1: حياكم الله من جديد إلى برنامج تعليل 011-40-53. نتكلم عن ما يسمى بالاكتناز العاطفي، البيت مليان فيه أغراض غير مستخدمة، ما ندري هذا الدليل على الوفاء الماضي ولا عندنا احنا مانع يمنعنا من التجديد، من البيع، من التخلص من هذه الأغراض. اليوم أصبحت كراكيب في كل زاوية، كل بيت
2: كراكيب
1: موجودة الحقيقة، هذه الأغراض ما قدرت نتخلص منها، ما قدرت، الموضوع صار فيه اضطراب في التخزين، ما نعرف احنا وش اللي نخزن، ما نعرف شو اللي نحتاجه وش اللي مننا ما نحتاجه، وش اللي يؤثر علينا ويؤثر على صحتنا ونفسيتنا. أحيانا هذا الأغراض هذه إذا اجتمعت عندنا في البيت يا أخي والله تودي إلى مصائب، يعني حتى على مستوى الأمراض، يعني تجمع كلها من التراب والغبار، كل هذا يؤثر الحقيقة على النفس. فمسألة الكراكيب هذه المجتمعة ما ندري احنا وش سببها، سبب نفسي، سلوكي، معرفي، عاطفي، هو تعلق بأي أمر. صحيح ان في أمور يعني ممتازة ممكن احنا نحتفظ فيها لكن لفترة مؤقتة، لكن اللي ضاقت علينا المساحات كيف نتصرف؟
2: شوف في شغلة مهمة، احنا طبعا ما نبي نتكلم على أصحاب الاقتناء اللي هم يبون يستثمرون فيها، هذا موضوع يعني له ناسه وله وعنده هواية معينة انه يحب عارف فكرته أنه مقتني الشيء ذا وبيخليه لأنه عارف مستقبله ممكن يبيعه على أصحاب متاحف أو هو مشروع المستقبل أنه يبي يعمل له متحف. هذا موضوع يعني إحنا ما إحنا بعده عند الموضوع اللي هو الشخص اللي ما شاء الله تلاقي عنده ممكن مستودع ولا غرفة. في أشخاص أقابلهم يقول ياخذ المستودع كل ما فضيها لقي يرجع يمتلي فهمت؟ يعني يركب السيارة في الجراج عنده تلاقي إيش ما شاء الله تبارك الله أدوات وعدد وما أدري وش، ويقول يا أخي أنا كل ما فضيه كل ما ألاقيه يرجع يعني. فهذه هذا اللي نبغى نتكلم فيه. وفي بعض الأشخاص لا والله عندهم بعض الذكريات أو بعض الشغلات اللي يقتنونها فيها علاقة من الماضي، فيها عبق من الماضي، فيها ذكريات تذكرهم بشخص، تذكرهم ب يعني أفراد عائلة، أصدقاء، شغلات. هذا ما نسميه الاكتناز، هذا ممكن يكون عنده زاوية صغيرة كذا دولاب ولا أدراج مليانة فيها ذكريات فقط. لكن في بعض الأشخاص ما شاء الله تبارك الله عليهم عندهم نص البيت يمكن من كثر ما هو كراكيب، عرفت؟
1: وش يصير نص البيت فيه
2: كراكيب على قول
1: متأكد؟
2: ايه
1: اوصاف.
0: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا أوصاف.
0: مساء الخير لكم جميعا.
1: مساك الله بالنور. أهلا وسهلا حياك الله
2: أوصاف.
0: نعم
2: قولي. محمد.
0: محمد
2: لاجل كويس ولا مش مش
0: مش
2: لاجل كويس
0: عشان الأجواء.
2: يلا قدامك العافية رب
0: يعطيكم الصحة والعافية.
2: وياك يا أوصاف. قولي يا أوصاف.
0: بالنسبة للموضوع
2: أنت من نوع اللي يكتنز الأشياء؟
0: لا مو كثير يعني، في بعض الأشياء يعني تحس أنها ثمينة شوي نحافظ عليها يعني زمن بسيط.
1: ثمينة في القيمة ولا في المعنى؟
0: لا لا في معناها يعني. أنا عندي الوالدة يعني دائما تحتفظ بالأشياء هذه، الأشياء يعني لا تروح عندها. هذا القدر له يعني عندي ذكرى، هذا الشيء له ذكرى عندي نخليها يعني تحتفظ فيها. لكن بعض الأشياء اللي ما نحتاجها لا والله نجردها إحنا، نوديها للجمعيات، نوديها ناس يحتاجونها علشان يعني نغير تغيير جديد. لكن أنا ماني من اللي يحتفظ بالأشياء هذه. لكن في أشياء
1: مش أقدم يعني شيء أقدم شيء أوصاف عندك محتفظة فيه؟
0: أنا يعني من تقنيات البيت ما أحتفظ بشيء معين.
1: أي شيء خاص فيك محتفظة فيه من يومك صغيرة؟ لا. ساعة مثلاً هدية قديمة وش أكيد؟
0: أكيد في عندي شيء
2: دفتر
0: صور القديمة،
1: صور
0: شيء من الذكريات لما كنت أدرس مراحل دراسية.
1: ممتاز.
0: في حتى عندي فيه أقلام أنا محتفظة فيها من ذلك الكلون. وفي بعض الهدايا كانت تجيني من قريباتي محتفظة فيها. عندي ساعة يعني.
1: كم لها كم لها الساعة؟
0: يمكن لها 6 سنين 7 سنين.
1: بعضها عشر سنين
0: الساعة عندي لها 10 سنين. بعض الصور يعني عندي يعني محتفظة فيها، بعضهم يعطينا يعني نصورها ونحتفظ. لا خلاص هذه أدوات خاصة.
2: أوصاف. أنا أحس إنه الاكتناز عندنا يا رجال ما هو عند البنات. فهمت؟
0: لا فيه والله.
2: أنتم الظاهر المواعين هي اللي شغلتكم.
0: المواعين أشياء يعني تعرف يعني الجدات الأمهات يحتفظوا بهذه الأشياء، لكن إحنا هنا لا ما أحتفظ بشيء معين. أنا إذا كنت بغير شيء في البيت مواعين أو شيء لا أنا أجرد الأول بالأول.
2: يعني أخوانك؟
0: لا أخواني الأولاد لا ما يحتفظون على شيء، عندهم الأشياء بوجهها وقتية. لكن فيه عماتي خالاتي
1: حلو يحتفظ. طيب وصاف في شيء ندمتي عليه تخلصتي منه وندمتي عليه غرض؟
0: والله في شيء واحدة أخذتها مني والله ندمت عليه.
1: وش ولا ما ينقال؟
0: لا والله ينقال عادي. كان عندي طاقم من زمان يعني أهدفت لي واحدة من خالاتي.
1: أيوة.
0: وجت واحدة من خواتي وخلت علي.
2: خواتي لا لازم ترجع. وشلون؟
0: اشتقيت رجعي أكل عندي زي لون عندك.
2: يعني سكتتك بهذه الجملة مثل عندي. أيوة. عندك ها؟
0: وخلاص زي ما
1: حلالنا واحد.
2: أيوة وأنت صدقتي.
0: أيوة والله استحيت منها قلت خلاص خلي إذا اشتقت له وضغط على فيه أعطيه.
2: إيه لا اضغط عليها قفلي من عندنا وروح اضغط عليها خذي طقمك.
0: أتذكر يعني الوقت والسنوات اللي مضت في هذا الطقم ورجع لك ما عليه. هذا من عندك قريب.
2: يلا الله الله يعوض الخير.
0: يعني تعرف يعني الأشياء المذكرات القديمة شيء جميل، يعني تذكر الوادي، تذكر الناس اللي صحيح. يعني ارتحلوا إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أتذكرهم في هذه الأشياء، هذه أشياء يعني تعتبر عندي ماروث يعني جالي.
2: وفك الله أوصاف وقدامك العافية يا رب.
0: شكرا لكم، يعطيكم الصحة والعافية على هذه الموضوعات الجميلة. شكرا
2: هلا هلا هلا هلا هلا هلا أوصاف. موضوعنا اليوم على الاكتناز وعلى الأشياء اللي تكتنزونها واللي تحافظون عليها دائما كثير. بعد هذا الفاصل وكامل الأوصاف نسمعها ونرجع لكم 011 40 5 3.

0: تعاليل.
1: يا هلا يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل، ونرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر أثير إذاعة الرياض. موضوعنا اليوم يا طلال،
2: اليوم عن الأمر العاطفي اللي ما تقدر تتخلص منه، تعلق بالأشياء، متمسك فيها، عندك في الدولاب، عندك في الدرج، في الكومودينة، شوف تحت السرير وش حاط، فوق الدولاب وش حاط، يا أخي اطلع ذيك الغرفة المظلمة اللي ما حد يدخلها، شوف شو موجود في الكراتين عندك وملصقها ومرتب أشياء كثيرة ممنوع الاقتراب منها. ليه؟ أشياء ثمينة، ثمينة في معناها طبعا وفي قيمتها، لها ذكرى، لها حالة نفسية، حالة شعورية عشتها في أيام حياتك في الطفولة، المهم في مرحلة عمرية كانت جزء من حياتك ومهمة متعلق فيها، مستحيل تتخلص منها، مستحيل. أحيانا تندم يتخلص منها، يجيك نوع من التوتر ونوع من القلق. شاركونا بالمقتنيات اللي عندكم وما قدرتم تتخلصون منها، 011-40-53 أبو رياض.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم عليكم السلام.
3: مساكم الله بالخير.
1: أهلا بالعديل.
3: أهلا بالعديل، كيف حالك يا طيب؟
1: كيفك؟
3: أنت خدت الصاحي وأنا خدت المهذولة.
1: وبلشان فيها لحد الآن أنت؟
3: وبلشان يا ابن الحلال، وش سوي طيب؟ والله الحمد لله، وش سوي طيب؟
1: أنت والله أنك كفو وتبرعت بنفسك، أبيض وجه.
3: الله يعطيك العافية.
1: أسلم يا أبو رياض.
3: حاكلكم من الطائف، الجو عندنا طيب الحمد لله.
1: معروف أبو رياض من الطائف وشاهي الحبق والراديو والقعدة اللي برا.
3: والله الشاهي موجود، الحبق موجود والراديو والله.
1: إيه إيه.
3: بالنسبة للحدث اللي حبقتنيها في حياتي يعني الرادي.
1: أيوة.
3: معايا الرادي، الساعات الطيبة، الأقلام، المسابحة الجيدة هذه كويسة، أحب هذه.
1: هذه باقي عندك لحد الآن؟
3: باقي لحد رادي، يمكن له 40 سنة عندي موجود لها رادي.
1: ما شاء الله، وين تحط هذه؟ تحتفظ بها في الغرفة ولا وين؟ ولا
3: تحتفظها في مخزن حق الروادي والحاجات، احطها في المخزن الاخر، برادي يجيب الرادي الثاني.
2: وشكله وشكل الرادو هذا ابو رياض؟
3: ها،
2: وشكل الرادي وشلونه؟ هو البني
3: هذا قديم قديم، ما الحين دور شكله ما
2: ادري وشلونه وشلونه، هو لونه البني هو ليش؟
3: لون بني لا درجه، انت يا اخي قديم يمكن اكثر من 40 سنه.
2: اي انا اسالك الحين وشلونه، ما تعرف لونه؟
3: لونه
2: بني
3: خشبي،
2: اللي هو
1: الخشبي.
3: قديم قديم.
2: اي معروف. اي نعم. الى الان محتفظ فيه؟ يشتغل ولا لا؟
3: واتلمع فيه حيشغله احيانا.
2: ممتاز، يشتغل
3: رادي رادي على مستوى
2: يسمع. طيب لو لو لو جاء واحد يا ابو رياض قال بشتريه منك،
3: والله لا اعطيني فين ما ابي هذا المبلغ.
2: ليه؟
3: لانه قديم وله ذكريات عندي، ذكريات الوالد الله يرحمه.
2: الوالد الله يغفر له ويرحمه، ومحتفظ فيه ما شاء الله.
3: اي نعم محتفظ فيه صحيح.
2: عشان كذا احنا نسال الناس يا ابو رياض، نسالهم ليش هم يحتفظون في الاشياء اللي عندهم ولا يقدروا يتخلصوا منها، لا في البيع ولا حتى ايضا في انه يفتك منها، يرتاح، يعطي مساحه شوي في البيت.
3: الرادي هذا كان لمسك الوالد عليه الله يرحمه يغفر له، كان لمسك
2: الوالد. يعني له ذكرى عزيزه عليك.
3: ايوه ذكرى، والاقلام برضه كانت عند الوالد، والمسابح برضه تحتفظ فيها.
2: ما شاء الله
3: الوالد الله يرحمه يغفر له في هذا.
1: الله يرحمه، الله يرحم الاموات. اسمع ابو رياض، انت من النوع اللي تحب تجمع اي شيء ولا بس اشياء لها قيمه؟
3: لا اشياء لها قيمه، بعضها والله بعضها ما لها قيمه، حتى في دله ب 3000 بغيت ابيعها، قال 3000، قلت ما ابيعها، دله حق القهوه.
1: ايه
3: دلة هذيك تحط على النار، دلة
2: معروفة
1: معروفة معروفة. ايش
2: وش البغدادية هي، هي ولا ايش؟
3: بغيت ابيع اقول 3000 كسر انا خلاها تبقى عندي مبدأ خلاص.
2: جربت يا ابو رياض مثلا اي مقتنع عندك جربت انك تبيعه؟
3: يعني كيف يعني؟
2: اي شيء عندك جاء واحد قال بشتريه منك، بعته له؟
3: لا ما ابيع.
2: ما قد صار لا اي شيء غير الدلة وغير الرادو، ما قد صار ما بعت شيء ابد؟
3: مسابح من الاقلام لا ما ابيع على حاجات قديمة.
2: ما بعت ابد ولا جربت؟
3: ولا عرض هالبيع، ما بس بقى عندي ذكريات.
1: أيه أبو رياض عليك. أنت عندك غرفة في الحوش؟
3: إيه عندي غرفة طال عمرك وحديقة صغيرة. نعم
1: مسويها مستودع.
3: مستودع أيه مستودع الحاجات دي.
1: طيب خلاص فلت العيال عليها، خلهم يطلعوا الأغراض اللي فيها.
3: لا بقفل والله ما طلعوا.
1: ها؟
3: والله ما طلعوا جنبها، والله ما حدا جنبها، والله ما طلعوا.
1: مرة محرص عليهم.
3: حاجة ذكرياتي القديمة، الوالد الله يرحمه.
1: الله يرحمهم إن شاء الله.
3: نعم هذا.
1: الله لا يهينك يا أبو رياض.
3: الله يعطيكم العافيه حبيبي، بارك
2: الله فيك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا، اهلا وسهلا. 011 40 53 ميلا.
0: الو مرحبا، السلام عليكم.
2: اهلا وسهلا. وعليكم السلام.
0: مساء الخير عليكم جميعا.
2: مساك الله بالنور.
1: اهلا وسهلا.
0: بالنسبه للموضوع، انا من الناس اللي ما احب احتفظ في كل شيء او في اشياء كثير، يعني ما احب. ممكن انه انا محتفظه في شغله واحده وهي دميه، يعني
2: اللي هي ايش؟
0: دميه.
2: دميه كم لها؟
0: ممكن 13 سنة.
2: ليه يا طفل السبب؟
0: يعني من طفولته هي معي، ف
2: هدية كانت؟
0: يعني كل... أي هدية،
2: أي محتفظة فيها ما شاء الله، ما ضاعت ولا خربت ولا جاها شيء أبد.
0: لا مثل ما هي
2: تشققت.
0: لا.
2: طيب لو لو يعني. لو ضاعت منك شو تسوين مثلا؟
0: والله كنت إني بزعل كثير، لأنه
2: معقول هالدرجة؟
0: كل طفولتي فيها يعني،
2: ما في غيرها. طيب ما في شيء باع في السوق طيب نفسها مثلها؟
0: حتى لو في هي، لا غير.
2: اي هي غير.
1: هذه الدميه اسرارها معها، فهمت؟ هي كانت تسولف معه وهي صغيره.
2: وامينه ما تتكلم على السوا ولا تبغى فيها
1: تلعب معها.
0: اي ما تحكي لها
2: ابدا. حافظي عليها يا ميلا.
0: اكيد.
2: هي سميتيها وش اسمها؟ هي سميتيها
0: هي اسمها دميه.
2: لا انت ما اعطيتيها اسم وانت صغيره تلعبين معها تنادينها باسمها شيء؟
0: بناديها بنتي وبس.
1: الله
2: تتربى في عزك.
1: كم عمرها الحين؟ دخلتي على المدرسة؟
0: ده باقي.
2: الله يحفظك ميلا، طول عمرك. شكرا لك على الاتصال. يا هلا.
1: 011 40 53 سميك.
2: طلال.
4: هلا ومرحبا.
2: يا مرحبا، شلونك؟ عساك طيب.
4: الحمد لله بخير.
2: وين؟ من ينبع؟
4: لا من الرياض.
2: الرياض ونعم والله.
4: اي نعم.
2: طب والله صوتك في صدى، بالله قصر صوت الاذاعه يا طلال.
4: ابشر ابشر، انا عندي مشاركه والله.
2: سم.
4: بعيد عن الموضوع اذا تسمح لي بس.
2: سم.
4: حاب اهني اخوي وصديق عمري عناد العتيبي بمناسبه عقد قرانه.
2: ما شاء الله.
4: وفرحان له والله، كان انا اللي عقد قرانه يعني
2: اليوم.
4: ايه اليوم
2: ما شاء الله. مبروك. تبارك الله. مبروك. وانت متى دورك؟
4: الله يبارك فيكم. سام
2: متى دورك؟
4: لا بشوف اجلس النب، خله هو يقدم بعدين.
2: ها هو اقدم خلاص، انهاه الليله.
4: لا لا بعد ما يدخل ان شاء الله يخلص.
2: ما شاء الله. هو كان الحين هو بيطلع من البيت ولا لا؟ كان معكم في البيت وبيطلع ان شاء الله.
4: لا هذا صديق جاري وصديقي وزميل دراسه.
2: جارك؟ انا احسب اخوك.
4: لا لا اخوي. الدنيا.
2: طيب طلال. عندك اشياء قديمه محتفظ فيها؟
4: اي والله.
2: وش هو؟
4: صديقي عناد.
2: كفو. صار اثري الحين عماد.
4: ايه خلاص
2: خليته اثري، بيسال عليك اليوم زواجه.
4: اثري عنه والله.
1: طيب خلاص طيب. الحين بيتزوج وينساك ويسحب عليك ويترك ولا عادي.
4: المعدن الاصلي ما يتغير
1: يا ابن الحلال، كلهم قالوا كذا
4: والله.
1: ما انت هنيه ودنيا، سجل هذا ذكره بعد سنه واحده ولا عارف
4: يا ليت. عاد لو عندي جوال ثاني سجلت.
1: اسمع سام، ما مو حتى انا قلت سنه، كثرت يمكن والله. ها 4 شهور 3 شهور.
4: انا خبر الفلوس هي اللي تغير النفوس.
1: لا يا حبيبي، حتى الزواج
4: صدق.
1: اذا احب تشوف كيف الوضع يتغير معك فرحان.
4: الله
1: ها
4: يستعمل. الله يستعمل.
2: طيب طلال، وش الاشياء اللي محتفظ فيها انت الان في بيتك؟ جوالات، صور قديمه، جريده، مجلات،
4: تيشيرت رياضي والله.
2: اوف كم له؟
4: ايه تيشيرت رياضي والله قديم.
1: شكرا حق وزاره المعارف. ها
4: كأنك حاس.
2: كم له يا طلال؟
4: والله قديم قديم، ما ألبسه بس إنه موجود.
2: إيه يعني هو جاي يهدا ولا شاريه أنت؟
4: لا والله الوالد شاريه. الله يجزاه خير.
2: الله يجزاه خير. ما شاء الله.
4: لا 15 سنة معي تقريبا.
2: طيب صغر عليك.
4: صغر هو بس إنه موجود
2: كذا كذكرى يعني.
4: كذكرى
2: ما شاء الله.
4: كناز قهري.
2: لا مو بقهري، خلاص ان شاء الله الولد الجاي ان شاء الله.
4: ان شاء الله.
2: الله يحفظك يا طلال.
1: الله يطلال.
2: الله يوفقك يا كريم. شكرا لك على الاتصال. تحياتنا ايضا ومباركتنا وتهنئتنا لعماد عقد قران الليله. تحياتنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع. 011 40 53 لبيه يا الرياض.

0: التعاليل.
1: يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل، ونرحب بكل من انضم إلينا إلى السمع عبر إذاعة الرياض 011-40-53. مشاري
2: حياك الله.
1: هلا وسهلا.
2: يا هلا والله.
1: منين تكلمنا يا مشاري؟
2: أكلمك من الرياض.
1: أهلا وسهلا. أوه
2: عدو. الله يسلمك يرفع قدرك.
3: الله يحييك يا مشاري. سمعت الأغنية لبي الرياض؟
2: الله الله ما يحتاج.
3: شو رايك؟
2: والله ما رابح ما يحتاج.
3: ايش رايك بس الاغني عن الرياض وانت في الرياض قاعد تسمعها وطالع علي في صوتك طالع علي
2: داخل الليل حلوه بعد.
3: الله. أيوة الله. وينك رايح؟
2: والله رايح اخذ فرتين قبل الدوام.
3: يا او دوامك الليله؟
2: اي والله.
3: الله يوفقك ويعينك ويسهل امرك يا مشاري.
2: اجمعين.
3: الله يحفظك. يلا شاركنا. بيتك اكيد فيه اغراض، وغرفتك فيه ذاك الصندوق اللي حاطه في الدولاب تحت الدرج، مسمي صندوق الأشياء القديمة.
2: كأنك توصف غرفتي يعني.
3: إيه أنا أعرف، كان واحد اسمه مشاري أعرف، بس محتار الأغنية الجاية وش هي.
1: لو طلعت من جدة كان شغلنا جدة.
2: إيه بالضبط.
3: سام.
2: الأمور طيب.
3: يلا شاركنا.
2: عندي أنا دفتر للأمانة يعني يرجع تقريبا لمدة 16 أو 17 سنة تقريبا. إيه نعم.
1: إيش قصة الدفتر؟
2: يعني كله يحمل ذكريات يعني ناس عزيزة على قلبي يعني.
3: شلون؟
1: كنت تكتب فيهم ولا يوقعوا لك ويكتبون ولا ايش؟
2: للأمانة يعني يكتبون لي يعني. أيام ما كنت يعني بالابتدائي وحتى بالمتوسط يعني.
3: من اللي كان يكتب لك، الطلاب ولا المعلمين؟
2: لا لا لا نهائيا الأشخاص العزيز علي يعني، أهلي أخواني.
3: ممتاز. وانت كنت طالب يعني في الابتدائي وكان يكتبون لك يعني في الدفتر هذا؟
2: اي نعم يعني.
3: فكرة مين؟
2: الوالد والوالدة والاصدقائي اخواني.
3: من صاحب الفكرة يعني. يا مشاري من صاحب الفكرة؟ يمكن طالب اعطاك الدفتر هذا كل واحد يكتب.
2: للامانة انا صاحب الفكرة، حتى تذكر يعني طرت علي بالليل زي كذا، رحت للمكتبة مع ابوي اخذ لي دفتر بدون مقدمات، اعطيت ابوي قلت بس ابيك تكتب اي شيء في قلبك لي.
3: الله.
2: ان الله اعطانا عمر يعني راح ارجع لل الكتابات هذه.
3: الله.
2: وبالضبط الآن لي 17 سنة تقريبا 15 سنة، كل ما مرت فترة أرجع أشوف.
3: الله. تذكر طيب إيه؟ تقدر تذكر الكلام اللي كاتبه الوالد؟
2: للأمانة إيه نعم.
1: إيش يقول؟
3: تقدر تعلمنا يعني ولا سر؟
2: والله للأمانة ودي أحتفظ فيها يعني. أقولك تحت الهواء.
3: ودنا نسمع. ودنا نسمع أبوك.
1: شكلك كاتب لرد الخمسين اللي خدتها.
2: استعلي ها.
3: والوالدة كذلك كتبت؟
2: اي نعم.
3: والاخوان والاخوات كلهم شاركوا،
2: جميع من يعز على قلبي بالكتاب.
3: اكثر كلام مؤثر، اكثر كلام يعني اثر فيك عاطفيا
2: اللي هو من الوالده يعني.
3: الوالده.
2: الله
3: يا الله يا ام مشاري وش كتبتي يا ام مشاري وش كتبتي؟
2: تحت الهواء كل شيء
3: يا اخي. ما علمنا مشاري عيه، حاولنا حاولنا عيه. ما شاء الله. طبعا هذه ذكرى تروح تورثها لعيالك صح؟ بتسوي نفس الطريقه.
2: هذه الخطة بإذن الله يعني.
3: ما تحس طيب يا مشاري أنها متعبة نفسيا يا أخي بعد ما نكبر في العمر ويرحلون؟ صح. أبدأ أرجع يا أخي للذكريات، تلقى الكلام هذا يا أخي يؤثر فيني عاطفيا، وتذكر اللحظات وأنا كنت في المكتبة واشتري الدفتر وقمد الوادي يكتب لي ويكتب لي في قلبه. يا أخي الشيء صح إنه يعني ذكرى حلوة، لكن في ذات الوقت أيضا توجع.
2: صح. صح صح. هي تحس انها تسترجع يعني اشياء كثير. بس لها قد ما لها ايجابيات 100% لها سلبيات يعني. بس الجميل يعني لو ما ننسى صورهم ولا ننسى صوتهم، بس يبقى اثر يعني كاتبينه بخط يدهم يعني لك.
3: صح.
2: فهذا ان الله اعطانا عمر 30 20 سنه قدام، راح تبقى هذه انت تتذكر كل تفاصيلها.
3: صحيح صحيح.
2: يعني انا الان 6 و7 اشخاص اللي كاتبين لي اتذكر جميع تفاصيل يعني.
3: في صور طيب معك ولك وللوالد مع بعض؟
2: اي نعم اي نعم. أي.
3: اكثر شيء يعني يحرك فيك المشاعر، الكلام ولا الصوره؟
2: للامانه الصوره يعني. الصوره تحس انها بليغه عن الكلام.
3: العين
2: كثير يعني. بالضبط.
1: بصري.
3: العين تؤثر. نعم
2: بالضبط.
3: الله يحفظك يا مشاري، يطول عمرك. اسعدتنا والله بهالاتصال وهالمشاركه. الله والله يوفقك في دوامك.
2: أجمعين يا رب.
3: الله يرعاك في أمان الله يا مشاري. أهلا وسهلا.
1: 011-40-53 أبو عبد العزيز
4: حياك الله. مساك الله بالخير أستاذ.
3: مساك الله بالنور. يا مرحبا. ومعي خالد.
4: الله يرضى ونعم بك أبو. والله يا عين أبو، أنت تكلمون يعني صراحة حسبكم تلغزونه. أنا الآن أمام علب قديمة طوابز فسحة المكان.
3: الله الله الله الله.
4: وعندي والله العظيم بكم.
3: أنت عندك متحف ولا لا يا أبو عبد العزيز؟
4: أي والله.
3: أي متحف عندك؟
4: والله متحف وموجود يعني شاركنا أول في برال وشاركنا في من بس صار 5 سنين للأسف ما في سياحة ما نحن شاط أنا ملاحظ حتى السنة. عندي طال عمرك البكمات القديمة اللي سالم الحويل سلام العبد الله
3: بقادي. طيب هذه أبو عبد العزيز اللي عندك تباع؟
4: لا والله ما
3: أبدا
4: أبدا.
3: لو جاء واحد شراي راعي متاحف قال بشتريها منك أبو عبد العزيز توافق؟
4: لا الحين جايين الرومة 3000 شاري يعلم الله بعد ساعة اللي بس يقول لك تعشق بويدة وجي
3: ايه.
4: هذه ملقية ما ودنا نحسي
3: بس انتوا الان انتم يا اصحاب المتاحف في بينكم كذا جروب تواصل بينكم صح؟ انت وش عندك وانت وش عندك عندك تاع عطني منه بشتري منه لقيت ما لقيت يصير بيع وشراء بينكم صح؟
4: والله والله بس يبطي يعني تجي تمسك سره من العصر ما يجي سره الساعه 9 بعد طلعنا
3: اي نعم اي نعم
4: ام الصياني سمورات شناط قدور هذه ممكن نبيعها لكن
3: وش السبب طيب علمنا وش السر في الاحتفاظ لها المدة الطويلة والتعلق فيها والتمسك وما نقدر نتخلص منها وش السبب؟
4: والله ذكرى ومحبة
3: ذكرى ومحبة
4: يا أستاذ طلال
3: سم
4: على الملك فيصل عشت
3: ما شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية
4: أيام الملك فيصل
1: يسألك يقولك أنت عشت أيام الملك
3: لا
1: فيصل
3: لا لا أنا حسبك أنت اللي عشت لا لا الله يسلمك الله يغفر له ويرحمه وسكن الجنة
4: اللهم على وقت الملك فيصل وخالد اسمه تغذية المدارس
3: ايه
4: موجودة بعنيز
3: ما شاء الله ما شاء الله
4: بعنيز وبريدة هم اللي ما شاء الله محتفظين
3: لا وفي فناجيل بعد في فناجيل أقدم بعد ما زال محتفظين منها
4: اي حويل عندي حول درزن واحد عندي الصور القديمة صوت أبوي زمان والله ما شفت أبوي
3: ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك أبو عبد العزيز يطول عمرك ويبارك في عمرك يا كريم شكرا لك على اتصالك الله يراك في أمان الله أهلا وسهلا ومرحبتين
1: نقول ألو ما في اتصال طيب أنا عندي فنجال من أيام جساس
3: أيام إيش
1: جساس
3: ليش محتفظ فيه
1: أشوف أحد يشتري ولا شيء بس عموما الفكرة يعني أهل المتاحف هذا موضوعهم وممكن سبحان الله اللي عنده هواية هو هواية وشغف في هذه الأمور لكن احنا نبي العالم اللي معبي البيت يعني كراكيب وقرابع وشغلات ولا هو قادر ايش يتنازل منها أو إنه يتخلص من هذا الموضوع في ما شاء الله انا مره في جار عندنا ما شاء الله تبارك الله يوم اجي اعدي من عند بيته الاقي سيارات الكلاسيكيه عرفت وكلها قديمه ولعبت فيها الشمس فهمت انا اتوقع هذا يفكر انه يوم من الايام يبي ينزلها مزاد
3: ما اتوقع اللي محافظ على الكلاسيك اللي عنده ما اتوقع يفرط فيها لا في مزاد ولا في غيره بيحتفظ فيها مثل اللي عنده مثل مسابح ما زال محتفظ فيها للآن ألوانها وأشكالها وموديلاتها محتفظ فيها وما قدر يتخلص منها أبد عندك بعض الأقمشة ما زال محافظ عليها يقول لك هذا ما أقدر أنا أتخلص منها لها ذكرى وشاريها من مكان الفلاني ومسافر المكان الفلاني ومتعني المكان الفلاني عشان المحل الفلاني في الأخير أبيعها لا فلها ذكرى وحالة شعورية عايش تفاصيلها في حياتها وفي مرحلة عمرية لذلك ما قدر يتخلص يجي شيء من التوتر من تأنيب الضمير لا ما أقدر أبيع كيف أبيع ينبى ضميره كأنه مسوي شيء خطأ كأنه يعني
1: تحس أنه واحدة من عياله ولا شيء
3: أي صحيح
1: كذا 011-40-53 أبو بدر
0: السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله
0: مساك الله بالخير طال عمرك
3: الله بالنور يا مرحبا
0: وشلونكم جميعا طيبين
3: طيبين جعلك طيب الله يحييك أبو بدر
0: الله يطول عمرك ويسلمك نكتنز حتى الاكتناز حتى الافكار وهي افكار ترى تعتبر انك تنزها بعد وهي فكره
3: ايوه
0: ايه فالاشرطه والمجلات والذكريات
3: عندك المجلات
0: والله والله والله عندي
3: وش المجلات اللي عندك فنيه
0: طبعا رياضيه وفنيه وسياسيه طبعا اذكر مو بذكر لا تزال الصقر والرياضي العربي والرياضي
3: ايه
0: والسياسيات اللي هي مجله المجله والحوادث
3: الله الله الى الان عندك
0: اي والله والعربي المجله الادبيه العربي وفيصل وبعد ومجلات ثقافية طبيبك وطبب نفسك.
1: هذه كويتية بعضها صح؟
0: النهضة كويتية واليقظة كويتية والمجالس كويتية.
3: هذه فنية، هذه فنية، هذه
0: الفنية نورة والموعد وسحر وسيدتي سيدتي شاملة بعد.

0: ولا الجميع؟
1: لا لا, لا من سيدتي.
2: مواظب مواظب عليها، وش السبب طيب؟
1: والله كان فيها طال عمرك الوجيه، كان فيها وجيه زينه ذيك الايام، احنا من اول قله قليله جدا احنا نشوف.
0: ابو بدر
2: وصلت لي 46 توقفت.
0: اسمع اسمع
1: سم طال عمرك،
0: بعض السوالف وقفها على جنب. عبد
1: ما عندي والله، وش اسوي يا اخويا انت
2: طيب طيب
1: واحد لين يجيب
2: اطفال. لا لا ما في شيء، لا انا كنت اشتري مجله سيدتي وسالتك عنها وقلت انه يعني تقتنيها لاشياءك الخاصه.
1: لا لا بس انت بما انك سالت طيب. لا
2: اي نعم إيه.
1: زياره شخصيه اوريك اياها.
2: اتشرف اتشرف والله. طيب شو السبب، شو السبب محتفظ فيها المجلات اللي عندك؟
1: تدري تدري شو اسمه، احيانا السبب ما تقدر تحطه في قالب تعبير. انت الامر انا يعني بحكم انها كانت جزء من الماضي والان بالنسبه لنا، علشان بعد ما نستخف باي احد نشوفه مستوي هوايه غريبه نقول له والله انت، انا عندي ماضي في بالنسبه لي يعتبر الان غريب. يعني سيدتي وش كان بيبها نوره وشبيبها، الموعد وشبيبها، النهضه وشبيب، بس اني لا والله كنت اروح المواضيع معينه بالفعل كانت هي شامله. فحتى الاول وهو فني طبعا كان فيه قيمه ما ادري يعني في اضافه. والاختناز اساسا احيانا يكون في الجينات. انا هذه اعتبرها عقده، وعقده محببه يعني
2: انت انها شكلت جزء من شخصيتك في مرحله عمريه ولا تتخلص منها.
1: ما في شك
2: أي. ما هذه الفكره الرئيسيه فقط يعني. لو شكلت مثلا عليك الان ضيق في المساحه في البيت مثلا،
1: هذه من اساسا التنقل من منزل لمنزل، ولذلك بيت في بيتين، بيتين هنا وبيتين في الرياض مثلا وفي الخارج، هذه انا واجهت صعوبه، فقدت اشياء ما يبقى لي ثمينه لي بالنسبه لي انا، اما لغيري لا ما تعني شيء.
2: طيب هو الان انت هي احتفاظ فقط يعني ما ترجع لها؟
1: لا الرجوع نادر.
2: أيه طبعا أمني
1: نفسي انا الحين في التيك توك احيانا في مقاطع الجوز اللي شعريه مثلا. أيه. انزلها وارسلها واتساب على حسابي علشان ارجع لها بعدين.
2: أوه.
1: والله ما رجعت لها.
2: أيه ما فضيت.
1: نقدر نفضى بس ما
0: وش غير المجلات يا ابو بدر؟
1: اشرطه بعد، الكاسيت القديم.
0: أيه.
1: بعد كانت عندي.
0: ما عندك مسجل قديم أجل؟
1: ذا اليومين ناوي أشتري.
0: أي عشان تشغل الكاسيت.
1: والله كذا رجوع زين إذا جاء عندنا فائض وقت. إلا يعني أذكرني وأذكر كتاباتي، كنت أكتب رموز وحسبت إني ماني بعرفها، بعدين عرفت، لأنه أحيانا عشان تعرف الشريط وش محتواه يبغى تكتب اسم الفنان والأغاني و.
0: أوه أنت من نظام يعني حقين الكوكتيل هذاك، مدري شو منوعات
1: بتاع كله. بتاع كله.
0: يزيدك.
1: لكن أرجوكم أي واحد يعترف تكوين شجعوه.
0: والله بالعكس، شوف موضوعنا اليوم
1: سم،
0: أنه إحنا يعني نفضفض فهمت، ونعبر عن مشاعرنا حتى لو في عندنا مشاكل نقولها فهمت.
1: في معظم الأحيان هذه خاتمة عشان ما بيأخذ وقت غيري، المعظم إذا تحدث يحكي عن بطولات بس ولا عنده ولا شيء آخر. أنا والله أني خلطها البطولات، أجيب أخليها الربع والثلثين الباقي من المواقف المضحكة.
2: والله يا أبو بدر يكفي صراحتك الله. ويكفي الشفافية اللي طرحتها على الهواء.
1: أي
2: والله بيض الله وجهك.
1: أنتوا تشجعون
2: ما قصرت، وبالعكس هذا الهدف الموضوع أن يتشاركون المستمعين بشفافية ووضوح.
1: أقول أجمل ثنائي.
2: الله يرفع قدرك.
0: الكاسيت 60 دقيقة ولا 90؟
1: 60.
0: يلا عشان الشفاف ولا بقرطاس؟
1: كلها اثنين.
0: يلا
1: الله يحفظك. والله أنك مثقف، والله أنك بعد
0: أنا وياك نطارد في مكان واحد.
1: جال أبرك ساعة جال حظي الله يطول عمرك.
0: وفقك الله أبو بدر.
1: شكرا لكم جميعا.
2: يا مرحبا هلا وسهلا.
0: 011-40-5-3
2: ماجد
3: حياك الله. هلا
2: الله يبقيك. يا مرحبا يا ماجد، اهلا وسهلا.
3: الله يسلمك.
2: الله يحييك، كيف الحال؟
3: والله ابشرك ابو عبد الله.
2: يا مرحبا يا مرحبا يا ماجد.
3: الله يرحب بك يا ابو عبد الله.
2: سم
3: سم الله عدوك ابو عبد الله. انتم تكلمتوا عن الاكتناز اللي انا اشوفه حلو.
2: الله.
3: انا اعتبر الاكتناز نوعين، اللي تكلمتوا عنه كثير حلو، وانا اسوي عندي مقتنيات وعندي ذكريات. الموت الاكتناز اللي اعتبره السلبي انا.
2: أيه.
3: وزميلك خالد ذكره قبل شوي.
2: أيه.
3: الاشياء اللي مالها سرع، اللي تضيق علينا، اللي في السور، اللي

0: ايه
1: اللي بالمختصر اللي برا ذاك اللي ما تدري وش يبي،
0: من اللي ما تدري وكل سنه تشوفه قدام عينك ويمكن نحتاجه ويمكن ولا يحتاج.
2: لا انا نبي الشيء الخاص فيك.
0: لا الشيء الخاص ممتاز جدا وله مشاعره اللي
2: قدام. ايوه هذا اللي نبي. اللي وش هو هذا اللي عندك؟
0: في عندي كتابات زي اللي قبل شوي يقول، عندي كتابات من ايام الابتدائي،
2: الله،
0: عندي كتابات المتوسط الثانوي كذلك،
2: ما شاء الله،
1: كتابات مشاعر
0: في جوالات مشاعر، وفي اشياء مواقف يعني جيت ما حصلتك، دقيت الباب ما حد يفتح لي،
2: الله،
0: تراني جبت لك الشيء الفلاني، جبت لك اللي انت طلبته عند السياره،
1: الله،
2: الله، ما جاء في بالك كذا بيت، محاولة شعرية، بيت ها
0: إلا فيه.
2: وش قلت؟
0: والله فيه بعد
2: وش قلت؟
1: عطنا بيت مكسور، ما هي مشكلة.
2: انت علمت انك وصلت البيت ودقيت ما حد فتح، انا وقفت على البيت.
0: لا ابو عبد الله اسمع، انت وقلت شيء يا اخي، خلها يعني هي كتابة في وقتها صراحة. وكنت وقتها اكتب شعر اصلا، انا كنت وقتها كتبت في وقتها.
1: طيب نمسك يا ماجد، ماجد نطالبك ببيت كذا مجهول الهوية، عطنا
2: غير قابل للنشر.
0: والله يا خالد تكفى، أرجون منكم تعذرون.
2: خلاص انساها. طيب وغير الكتابات؟
0: عندي سباح مثلا، مهدات من عزيزين علي ما زلت محتفظ بها إلى الآن، إقلامة، أشياء أيام العيد يهدوني.
1: ماجد أنت منظمها ولا بس كذا راميها فوق بعض؟
0: لا منظمها وموجودة عندي في الدالوب، ولو يجيها أحد كسرت يده.
2: أوف.
0: إي.
2: يو شيء شخصي ذا مرة تحبه.
0: جدا ويتعبني أحيانا، ودي أفتح أشوفه وأصد أقول لا ما أبي.
1: ذكي يقلب مواجعه.
0: يتعبني جدا.
2: له ذكرى يعني. طيب ليش طيب كانت ذكرى حلوة خلاص يعني ذا بيعطيك شعور حلو.
1: ماجد مجروح. من ذكرى السنين الله
0: يعطيني أبو عبد الله، يعطيني شعور حلو في نفس الوقت يعطيك هواجس طويل.
2: هواجس
0: تقول يعني لا تعلمني ولا تكذب علي، خلا وأنا أدري إنه موجود هنا
1: خلاص مطمن إنه شيء.
2: وش الأغاني طيب يا ماجد اللي محتفظ فيها؟
0: والله يا
1: بعد وراك ولا شيء ما طلعت لنا
2: يا ماجد، احنا مشينا القصيدة، قلت تعلمنا القصيدة. طيب الأغاني اللي كنت تسمعها في الماضي
0: والله يا ابو عبد الله،
2: مع الإقلام،
1: مين الفنان؟ يلا ها
0: على خير اشوفك، كان حنا من الحيين،
1: الله،
0: مصير الليالي تجمع الحي بالحي.
2: يا الله
1: ماجد،
2: وإلى الحين ما اجتمعته إلى الحين ما اجتمعته.
0: لا والله نجتمع على خير يا ابو عبد الله.
2: الحمد لله،
1: اجل زين
2: الحمد لله، اجل اقلام الحين تكتب ما شاء الله، الاقلام عندك.
0: انتم ليتكم خليتونا على الاكتناز.
1: ماجد
2: هو نفسه
1: ماجد الموضوع. ماجد انت لما تيجي من عند الدولاب ولا تفتح الباب كي تشهك
0: والله الحقيقه اتجنب اني افتحها والله يا ابو عبد الله.
1: الله يحفظ. أجل اسمع ماجد، احنا بنقلب لك المواجع شوي،
0: قلبتها وخلاص،
1: لا بنزيدك الحين، معنا ماجد المهندس بنسمعك اياه على الذكرى.
0: سمية
1: ايه على الذكرى،
2: ترى الميعاد باكر.
1: ايه
2: يا ماجد انتبه الأقلام يا ماجد،
1: يلا اننا سعيد. واسمع اسمع اهداء دل درب هذا،
0: الله يسلمك يا
1: عبد الله، يلا شوفك انت اسمع.

0: التعاليل. يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من على الذكرى. اليوم ماجد ما شاء الله عليه مخرجنا قاعد يقلب المواجع على المتصلين،
1: ذكريات وفتح الصندوق صندوق الأشياء الجميلة.
0: كل ما جانا واحد يون من المجاريح يزيد الجروح. ماجد 011-40-5-3
1: إيمان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا
2: حياكم الله، شخباركم؟
1: أهلا وسهلا إيمان، يا مرحبا، حياك الله
2: ويعطيكم العافية. ألف شكر على الموضوع الجميل، ما شاء الله تبارك الله، خلتونا نزمن المشاركة صراحة.
1: تفضل.
2: يعني كل يوم أقول خليني أشارك.
0: سهلة فيك.
2: الله يسعدكم يا رب. موضوع اليوم الاكتناز والاحتفاظ بالذكريات، يعني ما ادري، يعني ما شاء الله تبارك الله لامست فينا
1: مقتنيات
2: او حركت
1: مقتنيات او ممتلكات عندك.
2: ايوه مقتنيات، مو بس اللي احتفظنا فيها، تحرك فينا المشاعر والوجدان. يعني تقلب الذكريات الحلوه وبعضها تكون مو ذكريات مؤلمه، بس هو شغله انه نحتفظ فيها مو عشان ماديا، لا، زي ما ذكرت انه اغلب الناس اللي تحتفظ بالمقتنيات والاشياء هذه اغلبها اكيد انها يعني تخليهم يسترجعون ذكرى حلوة. يعني زي أنا مثلا عندي رسالة هذه وأنا طالبة في المتوسطة، يعني أنا الآن معلمة، تمام؟ هذا الرسالة كتبوها صديقاتي يوم من الأيام كنت غايبة في المدرسة ما حضرت وأنا في المتوسط، إلى الآن الرسالة معايا، يعني كم سنة مرت عليها. والله يعني لما أقرأها وأشوف الرسومات والأشياء الطفولية اللي كانوا رسمينها يعبرون عن مشاعرهم وحزنهم وأنهم افتقدوني.
1: اللي كاتبها مين، الطالبات ولا المعلمات؟
2: صديقاتي.
1: معلمات؟
2: صديقاتي.
0: إيه صديقاتها
1: معلمات ولا
0: لا لا لا، هي تقول أيام الدراسة،
2: أيام
0: يوم كانت تدرس وترسب وتعيد دور ثاني.
2: لا لا لا والله. لا والله انا الان معلمه، فاهم؟ انا
0: واذا كنت معلمه يعني الله اكبر، يعني اذا معلمه يعني ما اخفقتي في سنه من السنوات ولا شيء؟
2: قسم بالله
0: شوف ما شوفي، لا تحلفين وانت جالسه، احلفي وانت واقفه لو سمحت.
2: والله العظيم تخرجت بمرتبه الشرف بعد والله من الجامعه، يا رب لك.
0: ما جامعه، احنا نتكلم على ابتدائي. ممكن انت كنت مريضه في يوم ولا شيء وما اختبرتي زين وما جبت نتيجه؟
2: لا والله هو كان أقول
0: لا لا يعني واضح هذا. واضح واضح
2: إنه ما إنا لله. يعني أقول لك شوف، أنا أحتفظ بكل حاجة يعني تلمس، يعني يكون فيها ذكرى حلوة، حتى الورد والله العظيم أحتفظ بالورد بين الكتب. يعني الوردة هذه اللي لونها أحمر، يعني من كانت من عند مين مثلا
1: تذبل.
2: الوردة هذه لا أحطها بين الكتب، يعني أنا أتعمد إني أحطها بين الكتب لين تصير مثل ورق الكتاب بالضبط. فأحتفظ فيها بحيث إنه ما أطلعها كثير عشان ما يعني تتكسر أوراقها، واضح؟ وأحتفظ بالمناديل، حتى المناديل اللي أنا كنت أكتب عليها.
1: وش
2: يعني
1: الشعور اللي يجيك الآن بعد ما لا بعد ما تتخلصين منها؟
2: ما أقدر والله، إلى الآن عندي أشياء محتفظة فيها قديمة جدا جدا، لكن الأشياء اللي أتخلص منها ممكن ملابس، يعني خلاص.
1: لا لا، الأغراض اللي عندك المقتنيات الآن، لو جاء واحد مثلا إخوانك وواحد من إخوانك مثلا أراد أن يتخلص منها، وش الشعور اللي يجيك؟
2: لا لا ما أقدر والله ما أقدر.
1: صارت مثلا يعني، نقول صارت مثلا، وش ردة فعلك راح تكون مثلا؟
2: أكيد لحظتها إنه هو الحمد لله، يعني كل شيء
1: تأني بضمير
2: حطته الدرج عندي. إيه والله يأثر فيه،
1: صدق والله،
2: والله مرة يأثر. إيه والله حتى يعني هذا الشيء إحنا متوارثينه، يعني حتى أبوي الله يحفظه محتفظ بكتب لجدي الله يرحمه من أيام الملك سعود عبد العزيز.
1: ما شاء الله، هذا الوفاء للماضي.
2: أي كتب، لأنه كان جدي الله يرحمه قارئ وكان يسافر من دولة لدولة، يروح للكويت، يروح للعمان، البحرين، كان يقابل الشيوخ ويأخذ منهم يعني حد. إيه فعندنا كتب قيمة مرة، فإحنا توارثناها هذا الاحتفاظ بالاكتناز.
1: بس يعني كويس أنت يا إيماني على الاكتناز اللي عندك كتب وردة ورقيات، يعني ما في شيء كبير يعني، يعني ورقيات، يعني ما في شيء مادي.
2: لا لا، في عندي ساعة برضو قديمة، ساعتين قديمة جدا، عندي خاتم وعندي العصابة، أنا جنوبية العصابة. أيوة هذه اللي تحطوها على الراس.
1: أيوة معروفة.
2: أي هذه العصابة أعطتني جدتي الله يرحمها قبل ما تكون يعني دخلت في فترة المرض كده، قالت لي يا إيمان افتح الدولاب وخذي حاجة، يعني أعطتني خاتم فكت من يدها وأعطتني العصابة إلى الآن، وأعطتني قماش قالت خيطي يا إيمان ولا تعطي أحد. والله إلى الآن عندي موجود يمكن ما يقارب من 20 سنة وفاتت الله يرحمها. يعني ما أقدر أنا أقول لك في أشياء مستحيل إني أفرط فيها إلا إذا كان غصبا عني. والله موضوعكم
1: أنت يبدو لي يا إيمان أنت قارئة صح؟
2: أي أحب أقرأ كتب تطوير الذات أكثر شيء. أي صراحة
1: أنت جدي طاري جدك الله يغفر له ويرحمه قارئ ويكتب كذلك، فمن خلال أسلوبك وحديثك وارتجالك على الهواء يبدو أنك أنت قارئة تقرأي.
2: أي أحب أقرأ صراحة. حتى في المدرسة يعني وقت الفراغ وقت يكون أدخل
1: الحصة. الآن تقرأين يعني ولا توقفتي خلاص؟
2: والله الآن على حسب إذا ما عندي شيء.
1: أي في كتاب يعني في كتاب مثلا محتفظة فيه متعلقة فيه من أيام أيام المدرسة وأنت طالبة؟
2: عندي كتب وأنا طالبة، لا عند أهلي، هذه كتبي وأنا طالبة عند أهلي،
1: ما بكتب الدراسة، كتب لا قرأتي يعني اقتنيتي شريتي وتقرأ.

0: ممتاز.
1: موجودة موجودة عند أهلي.
0: ممتاز.
1: لكن اللي أنا شاريتها الآن أيه؟ اللي بعضها من 14 سنة أو 16 سنة موجودة
0: ما
1: عندي.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: والمكتبة يعني قاعدة أفكر إني أسوي لي مكتبة ثانية لأنه الكتب ما صارت كثير.
0: الله يوفقك إيمان ويحفظ مشاكلنا ومقدرين على اتصالك.
1: وياكم يا رب. شكرا. ألف شكر لكم على مواضيعكم الجميلة.
2: شكرا لتواصلك معنا.
0: يا مرحبا في أمان الله.
2: أهلا أهلا أهلا أهلا أبو تميم.
3: أهلا يا مساء الخير.
2: هو أنت جيت والله الله جابك.
3: والله أكيد قبل كل شيء الله سبحانه وتعالى.
2: سبحانه. هو إحنا الموضوع فيه ذكريات. في يعني اكتناز الأشياء الثمينة.
3: فعلا.
2: وأنت رجل شاعري ومليان. في شيء أنت مكتنز لحد الآن؟
3: الله يحفظك. أولا أنا مسي عليك على أخوي طلال وعلى
0: أخوي ماجد. أبو تميم يا مرحبا.
3: وطاقم البرنامج المستمعين ذات الرياض. والله شدني الموضوع. أنا الحمد لله أنا ترى مو من اللي يحب إني يجمع أشياء قديمة. صارت عندي بالصدفة يعني.
2: سبحان الله الصدفة دي شلون؟
3: والله العظيم عرضت علي للبيع وقتها. والله ما شلون أخذتها صراحة. مثلا عندي دلتين قديمة أتوقع أنها بغدادية أتوقع والله أعلم. وضعنا عليها تاريخ صنع عندي ما ركزت عليه. ولكن برضو عندي اللي يسميها حسين عبد الرضا اللي في درب الزلق البشتخته هذه مهندل تربتها اي مهندل اللي بتحرك بدون تشحنها سبحان الله زي الهندل كذا. عندي الرحى
2: ما شاء الله. هذه انت شريتها أيوة كذا
3: هي هذه شريتها. وعندي الصينية اللي تقديم الأول
2: إحنا
3: يقدمونها الصينية اللي مرتفعة عن الأرض اللي يقدمونها
2: لكن إحنا نبي أبو تميم اللي أنت
3: هذه من النحاس طبعا
2: خلنا من الأشياء اللي شريتها نبي الأشياء اللي أنت لما ترجع لها تتذكر ماضي وشغلات.
3: والله بقول لك حاجة بس خاف تضحكون علي.
2: أنا ما بنضحك. أنا متعمد لأنه الظاهر عندك سي في مع الشباب قبلي فهمت؟
3: لا لا لا والله شوف بقول لك حاجة. أنا عندي جدا عندي بصراحة حاجة خاصة فيني بسبب موقف طبعا احتبطت فيه صراحة.
2: إيه.
3: اللي هو جد يعني بس بدون ضحك اللي هو ثوب خاص فيني ل 25 سنة.
2: ما شاء الله.
3: لا 25 سنة بس لو تشوفه تقول وش الحبل ذا جبت الحبل الرشا والله زي حبل الرشا. هذا مو قصته اني كنت في المزرعة يا طويل العمر ومسكني العمود حق الماكينة.
2: لا إله إلا الله.
3: اي والله. المهم أغمى علي صحيت يمكن حول الساعة 11 في الليل. كان الحادث صار المغرب ما عندي حد. صحيت الساعة 11 في الليل مرة كان زي ما جابتني أمي صراحة.
2: لا إله إلا الله. ما عندك أحد؟
3: ما عندي أحد. وكان ديك الليلة ما انساها قمرة. وصحيت سبحان الله على نس ناس هوا وطالع السماء ولها قمر وكذا. أنا توقعت أني ميت وأني الآن في الآخر الحين
2: تتحاسب.
3: لا ما أدري أنا كني في الجنة الحين براد وشي
2: كله.
3: إيه والله. لكن أطالع بتذكر اسمي ما أتذكره بحكم الضربة جت على الرأس لفت العمود ذا. والحمد لله رب العالمين ربي الله ستر علي. خدت الثوب طبعا يارا فكيته من العمود واحتفظت فيه صراحة كل ما شفتها تذكر أشياء حزينة.
2: أنت ذكرياتك كلها مع هذا اللي نطحك ومع مدري وش وهذا
3: والله كله مواقف صعبة
2: يا ابن الحلال. طيب ما في من الدفاتر القديمة شيء ذكريات شيء قديم ها؟
3: والله ما في شيء والله إنسان أشياء مكتوبة ممكن أبيات وزي كذا ممكن زينة والله ما
2: باقي محتفظ فيها ولا
3: لا إيه. أنا كنت إيه على طاري المجلات برضو كان عندي مجلات مثل وقت فواصل ما فواصل وقتها كنت بداياتي إني أحاول إني أتواصل معهم وأرسل لهم اللي يعني

0: نكتبه وما حصل لي نصيب فيها.
1: انت انك تشارك كشعر ولا ركن الاصدقاء ذاك مدري شو اسمه؟
0: لا لا لا اي جمع الطوابع وكذا من هوايات ركوب الخيل والسباحه.
1: انا فلان فلاني.
0: اي والله هذه جربتها مرتين اتوقع، هذه اللي اذكرها مرتين بس للاسف ما نشرت لي يعني.
1: ويمكن شاف يمكن شاف الصوره وهونه.
0: والله يمكن إيه بنت البكار. هذه والله من الأشياء الحلوة يعني ما أنساها جد.
1: الله يعطيك العافية أبو تميم. أبو تميم بنهديك واللي قبلك أغنية هنا تقلب ال تجي على الجرح.
0: أخوي ماجد شكله الظاهر يستقصدنا.
1: إيه لا لا وجايب لك أغنية الحين لأبو نايف.
0: يو سلام تحية له والله. يا أخوي ماجد
1: يقول لك طوينا
0: وفنا حلوه ولا انت اجمل يا
1: لا لا خلك على طوينه طوينه نطوي الماضي
0: طوينا صفحه الماضي.
1: يلا ليله سعيده. متواصلين معكم على 011 40 5 3.

0: تعاليل.
1: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، أهلا بكم لتعاليل، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض في زاويتنا الأخيرة مع النجوم الليلة عن الشعر. نستمع في هذه الأمسية الصوتية وضيفتنا من الأصوات الشعرية اللي استطاعت الحقيقة أن تصنع لنفسها هوية خاصة، ارتبط اسمها بهذا اللقب الشهير أنفاس الفجر، عن الدفء وعن الإحساس والشعر والكتابة والمنصات الثقافية. واصلت هذا الحضور بهذا الصوت الذي آمن بأن الكلمة قادرة على ترك الأثر البالغ وسيكون أطول من الزمن. أهلا وسهلا.

0: أهلا بضيفتنا الشاعرة صالح الزهراني.
1: يا هلا ومرحبا، مساءكم سعيد.
0: مساك الله بالنور، أهلا وسهلا يا صالحة.
2: يا هلا وسهلا، نورتينا اليوم.
1: نوركم الله يعطيك العافية، وأنا سعيدة جدا لاختياركم لي، وأتشرف بأن أكون معكم في برنامج تعالين، وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة ونلاقي الشعر القبول إن شاء الله.
2: يا رب، أهلا وسهلا.
0: الله يحييك صالحة، ملقبة بأنفاس الفجر.
1: نعم.
0: من اللي اختار لك هذا اللقب؟
1: أنا اخترت.
0: السبب؟
1: أنا أعشق الفترة الصباحية اللي هي بداية أنفاس الفجر، هذه مقدسة عندي.
0: يعني معظم القصائد اللي كتبتيها كانت وقت الفجر كذا؟
1: والله مش معظم القصائد، ولكن تقدر تقول عندي أبيات كثيرة للصباح.
0: مثل سمعينا شيء من اختيارك.
1: صباحي نبضك الغافي، ما بين أضلاعي وبينك حبيبي، حسك الدافي غريبة ما سأل وينك. هذه من الأبيات الصباحية.
0: الله، ليش طيب؟ وش الارتباط العاطفي بينك وبين الصباح؟
1: والله الصباح جميل، بداية الصباح ترى تكون الأجواء شوي فيها نسمة هواء باردة، ويكون الجو حلو قبل طلوع الشمس. أنا أحب أتابع
0: مع أن أهل الشعر يحبون الليل، ما عندهم ارتباطهم مع الصباح، يحبون الليل يتسامرون مع القمر.
1: الشروق والغروب هذه أعتقد الكثير اتفق عليها.
0: والقمر طيب؟ أغلب القصائد كلها عن القمر.
1: لا، هو في أبيات للقمر بس مش كثيرة يعني.
0: أي نعم، لكن ما شاء الله يعني تميزتي في الصباح، له شعور خاص ومكانة في نفسك.
1: صباح ومساء، قهوة، كل شيء، يعني كل شيء تقدر تقوله عن الخميس إلى آخره. فالشاعر يكتب في كل شيء، واللي لاقي لقبول لاقي لقبول، واللي
0: انطلاقة الشعرية كانت من الصباح. لا يعني أول قصيدة نضجت واكتملت فيها الأركان الشعرية كانت من الصباح.
1: لا والله كانت عن الشوق.
0: عن الشوق، متى كتبتيها؟
1: والله قبل كم تقريبا، يمكن قبل 17 سنة تقريبا.
0: لا لا، يعني وقتها متى تذكرين الوقت؟ كان الليل، الفجر؟
1: لا والله وقتها لا، أعتقد المساء.
0: مساء.
1: مساء.
0: طيب جاهزة القصيدة عندك نستمع منها ولا؟
1: هي ليه تسأل هذه؟
0: إيه.
1: والله أنا ما جهزتها هي، بس أقول لك يعني شيء جزء منها.
0: إيه تفضلي.
1: أقول ليه تسأل وش كثر شوقي إليك، وأنت تدري قلبي في حبك قنوع، إيه تولحت المشاهد ناظريك، وإيه بكيتك لين ضيحت الدموع، ما شكيتك للهوى خايف عليك، في سجن صدري تضايق الضلوع، ضمتك روحي وباست لك يديك، وشالك الخفاق دون عن جموع، ما أتمنى بغيبتك إلا يجيك، ما شبعك وما بغاي الحق هجوع، إيه جوعك دون تدري وش عليك، طبعك القاسي محولك القطوع، كم خذيت من العمر ما نحتريك، وكم شكيتك في السجود وفي الركوع، جيت أحمل قلب بس خانت يديك.
0: الله.
1: ولا أبيك اليوم تطري لي رجوع، لا تعود لا تجي ما عاد بيك، نورك بجوفي طفى ما به سطوع، وانت بها جد أتوله عليك، قلب حبك شيته بس الدموع. سلامتكم.
0: الله الله، صح لسانك،
1: صح لسانك.
2: صالحة، انت بديتي يعني من 17-18 سنة تقريبا؟
1: تقريبا أكثر، بس يعني كانت بدايات الأبيات يعني ما أذكر منها شيء، يعني بدايات البسيطة يعني ما أذكر منها شيء، بس يعني كنت أكتب في المنتديات، أيام المنتديات وهذه الأشياء، بس البداية يعني الرسمية في الشعر النبطي إلى آخره من 13 سنة تقريبا.
2: أنت وجدتي نفسك أنك تمكنتي من الشعر، نقول 13 سنة.
1: 13 سنة، نعم.
2: ممتاز. طيب بديتيها من خلال كتابك ولا جمعتيها في كتابك؟
1: لا، جمعتها في كتابي.
2: حلو.
1: احنا ابتدينا نكتب القصائد الى ان تجمع يعني شيء تقدر تقول يستحق ان يحفظ في كتاب وان يبقى ذكرى لك الان وبعد وفاتك.
2: تجاعيد الشعور، 75 قصيدة فيه تقريبا ولا اكثر؟
1: لا لا، مش 75 قصيدة، في تقريبا ما يقارب ال ممكن يا ربي 17 قصيدة شيء، بس أغلب شيء يكون فيها الأبيات. يعني
2: هذا الكتاب وش قصته؟
1: تجاهيد الشعور. أنا كتابي مثلي أنا، كبر معي، كبر الشعور معي، عاش معي كل شيء. فإحنا وصلنا لمرحلة يعني عمر إن شاء الله الواحد بين طيات العمر لابد من تمر لك تجاعيد على الإنسان تظهر أشياء حتى لو كانت مش في البشرة فهي في القلب، وتجاعيد الشعور هي طبعا في القلب، فتشبه تجاعيد البشرة اللي تشهد أشياء كثيرة، تجاعيد القلب شهدت أشياء كثيرة من فرح من حزن من أشياء كثيرة.
2: أهديتي لشخص معين ولا؟
1: لا أهديته لشخصيات صراحة، أهديته لصديقات وناس يقدروني، أهديته الناس كثير والله، من ضمنهم أمين منطقة الباحة لأني كنت أبغاهم يتعرفون على بنتهم، وإن شاء الله بإذن الله أنا أحاول في القائم يعني في القريب القادم إن شاء الله أنا أقدم هدية للأمير حسام إن شاء الله بن سعود
2: بإذن الله. الكتاب هذا يعني فيه أشياء وطنية وفيه أشياء وجدانية وفيه أشياء ممكن رثاء صح ولا؟
1: طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً، والدتي الله يرحمها وفيه للوالد يعني طبعاً أنا ابتديت هالوطنيات هي يعني زي ما تقول أني أنا حاولت أني أقسم بأشياء أنهم يعرفون أن هذه الشاعرة ليست خالية، أنا يمكن أقدر أطلع ديوان ثاني وممكن ما يسع فيها الوقت، ما ندري الحياة والموت بيد الله، فحبيت أنه هذا أول كتاب لي يقول لهم أنه هذه الإنسانة كانت وفية مع وطنها وبر بوالديها وعندها مشاعر تستحق أن تكتب.
2: ثلاثة قرون؟
1: كيف؟
2: ثلاثة قرون؟
1: ثلاثة قرون هي حقة المملكة.
2: حافظ منها شيء؟
1: أماني جاهزة ودك؟
2: تفضل.
1: أقول مرت ثلاثة قرون ولا عليها غبار من سيرة المجد والنهضات والازدهار، في مملكتنا تأسس منذ عهد قديم موقع لعرش تليد بعزة الانتصار، ناصر محمد محمد رغم كل الصعاب ميثاق درعية اللي كان أول مسار، سد الذرايع وساهم بانطماس البدع لين بانت على الدولة ملامح وقار، من حينها أسس الدولة بدين قويم يحظى بتقديره وتمكين مع انتشار، واصبح أساس الشموخ اللي وصلنا إليه إخلاص الأسلاف والموضوع بالاختصار، من له أساس متين بحكم آل السعود لا يحمل الخوف في جوفه لو العمر جار، حنا بيادي أمينة من قديم الزمان ولين هالحين نغرسها بنبض الصغار، إلا الوطن إلا الوطن يا صغيري لا يحسك عليه حاقد ويمكر بفكرك، وانت عندك خيار تحفظ بلادك بروحك لو تنام الفقير يكفيك تصحى على نور الأمن واستدار، ما هي بسهلة وصول المملكة للقمم وتاريخها يشهد الحكام سيف ونار، قل لي بربك بعد ما قلت كيف الفرح، قل لي بربك بعد ما قلت كيف الفرح يغيب عن يوم تأسيس الوطن، بل عمار عمار يا دولتي والله يزيدك نعيم وتبقين في قمة الأوطان بالاحتكار، والله يحميك من شر الحقود الذي يسعى بجهده لجل يلمح رصيص انكسار، من لا يقدر وطننا ويفتخر به معي ويفرح لفرحي بهذا اليوم بعظم قرار، ماني بحاجة وقوفه دام حبك جلي بقلوب كل السعوديين أوفى الجوار. سلامتكم
2: عمار. الله. عمار صح لسانك يا صالح،
1: صحة أبدانكم،
0: صح لسانك، صح لسانك،
1: صحة أبدانكم.
0: هو الشعر بالنسبة لك يعني متنفس
1: ساحل ومينة؟ متى ما أحسسته رحته، ومتى ما بغيت أهدي جلست على ضفته وهكذا.
2: الله الله الله.
1: نقرأ ونستمتع ونكتب وإن شاء الله نمتع بإذن الله.
2: الديوان أول ما أصدرتي وأول ما جاء بين يديك وش كان شعورك؟
1: كان شعور صح صراحة ولادة طفل، أنا طبعا ما عندي عيال
2: الله يرزقك،
1: ولادة ويني ما طبعا ماني متزوجة ولكن برضو يعني ما
2: كنت
1: في يوم من الأيام، ولكن كانت كولادة طفل لي.
2: الله.
1: فرحة مختلفة، نجاح مختلف، وقفة الأهل وسندهم في كل شيء ما ينسى، سواء كان في بداياتي من قبل ما أظهر كصوت وكشخصية إلى أن ظهرت يعني كملت المسيرة الشعرية وأصدرت الديوان، وهم موجودين معي في كل مكان، سواء كان في أمسيات، سواء كان في احتفالات أو توقيع ديوان.
2: قرأتي صفحة صفحة ولا في بعض الصفحات ما أنت قادرة؟
1: أنا اللي عدلت عليه أشياء كثيرة. أنا اللي ماسكة يعني معهم برضو في التعديل، يعني أحيانا شوف دور النشر ما تقصر، ولكن أحيانا أنت ما يرضيك أي شيء، لا في أشياء كثيرة توجعك تقراها.
2: هذا اللي أقصده.
1: تقراها توجعك، لكن ريحتك، كنت تحتاج أن تفرغ هذا الكم.
2: يما وحشتيني.
1: يما وحشتيني. يلا نمنا وحشتنا، الله يرحمها ويغفر لها يا رب. سكنها فسيح جنات أمي، طبعا لها 26 سنة متوفية
2: رحمة الله عليها.
1: أي اللهم إن شاء الله. وأنا ما أدري والله، إن شاء الله نشوف القصيدة تبغى تسمعها. يعني نشوفها القصيدة لأنها موجودة.
2: إذا ما هي موجودة نشوف شيء ثاني.
1: إن شاء الله بإذن الله أنها موجودة، لكن أنا طبعا أخواتي وإخواني دائما يقولون توجعنا، فمو كثير أنزلها. أقول طبعا هي مش كتاب يعني عمودية، نثرية تعتبر يعني تفعيلة. فأقول يما وحشتيني، وحشتي كل أحبابك، حبيبك، أهلك ودارك، وحشتينا وكل ذكرى بهذا البيت، تمريها على التوقيت بهالغرفة وهالشباك، تراها مو لحساني، تراها لك، وقفت بموقف المشتاق في بابك، مثل دمعة على هدابك، وقفت أجدد الذكرى وأنعي عمر متهالك، وقفت أسند وجع قلبي على الجدران، ولكن الوجع أكبر بذكرينك وفقدانك، توسدني الحزن في مدمع أشيائك، وحشتيني ولا لومع جماد من الوفا شالك، لقيتك بين طيات الغطاء في وسط دولابك، بمكحلتك، بروجك، في رذاذ العطر ثيابك، لقيتك روح المطرح وروحي وروح كل مالك، وحشتيني تحسبين بغيابي نفسي عيالك، وجودك كان فارق حيل وربي يقهر غيابك، تركتينا لمن يمه على فالك، تحسبين البشر ترحم، تحسبين الجفا معدم، تحسبين اننا عشنا بدونك ما بكينا لك، بكينا لين بكينا الغيوم بفقدك الهالك، بكينا لين بلت المحاجر ضمت ترابك بكينا لك، ولو كنت رفات بليلنا لحالك بكينا لك.
0: وحشتيني
1: وحشتيني.
0: شو اللي غير أحوالك؟
1: يا ربي الله يرحمها.

0: وحشتيني، فيها أجمل الذكريات والمعاني في العلاقات وفي المشاعر والوجدان. وضيفتنا الشاعرة صالح الزهراني أنفاس الفجر حاضرة معنا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعليل، والحديث عن الشعر وعن الكتابة وعن القصيدة والذكريات والشعور المتشكلة في وجدان الشاعرة. أهلا وسهلا من جديد صالحة. والحديث عن الشعر، عادة الإنسان يعني يصعب عليه التخطي في كثير من علاقاته العاطفية. الشاعر ربما يعني يجد في قصيدته هروب أو متنفس أو مواساة لهذا الحزن. كيف ممكن الإنسان يعني يحاول أن يواسي نفسه بالكتابة؟
1: والله الكتابة مش مواساة قوية، أحيانا تواسي نفسك ودك تواسي غيرك. ولكن المواساة الحقيقية هي جبر الخالق سبحانه وتعالى.
0: سبحانه.
1: فأنا عندي قصيدة برضو عن الخيانة.
0: معظم قصائدك هي من تجارب حقيقية واقعية للشاعرة ولا؟
1: يعني البدايات ممكن لكن في السنوات هذه الأخيرة يعني مثلاً الجديدة حالياً لا، يعني تقريباً أنا صرت أني أسمع قصص الآخرين. صرت المسلسلات تأثر فينا للأمانة. قصص الآخرين، المواقف اللي تصير أمامنا.
0: هل يمكن للإنسان أن يتخطى يعني نتيجة علاقة عاطفية صدمة أليمة؟
1: ممكن أن يحاول يتناسل لكن يتخطى.
0: لا يمكن، يبقى الأثر.
1: أكيد.
0: يبقى الأثر موجود. مهما يعني، لكن الكتابة يعني ربما تؤكد هذه الصدمة، تؤكدها يعني لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان. التدوين عادة يعني توثيق.
1: الشاعر أن أغلب كتاباته تخليه كتاب مفتوح. حتى لو ما يبغى، يعني هو أحيانًا يفضفض. ويكون في المقابل كتاب مفتوح. وأحيانًا الكتاب يعني قراءته خاطئة يعني. يعني يجيك أحد يقول لك أنت عشت تجربة هذه ما عشتها، ممكن عشا شخص آخر. وكتبت.
0: هل الصدفة هل الصدفة الجميلة ربما تتحول إلى صدمة أليمة؟
1: للأمانة لا، ممكن، بس يعني ما كتبت عن هذا الشيء للأمانة.
0: أنا ودي أسمع إلى قصيدة ناتجة عن تجربة، عن موقف، عن أثر ما زال يشكل في وجدان الشاعرة، أثر خالد.
1: هي هذه اللي راح أقولها لك، اللي قلت لك عن الخيانة. الخيانة ما حد يتقبلها. طيب. أساسا يعني سواء كنت أنا سواء كانت لغيري. فأقول على الله يا جروح النازفة تبقين، فمن أوفى شعور مر بسنوني، ولله شكوتي في جفة الغالين على وش الجفا والطعن بمتوني. أنا الباقي معي في مرقدي حلمين، ولدري كان هالاثنين يعنوني، حصاد العمر باللي مرني جرحين، وأكساهم وجعي اللي وجعتوني، عطيت إحساس ما يقسم على اثنين، وعطيت شعور صادق بس خنتوني، ذبحت وقلب والدنيا سلف معدين، على ما قيل دوارة بتلقوني بوسط افراحكم في سلوة السالين، اجيكم طيف وانتو بس تشوفوني، اذكركم بماضي مر يا المخطين، وقت كنت السبب في غصة شفوني، صرخت الآه ليلة تشهدت سكين، وهي في داخلي تصرخ طعنتوني، خسرت روح وصلت في غلاها لين، تبين كذبكم والشاهد عيوني، أنا رتبت دعواتي وقلت آمين، بداخل سجدتي مع رشفتي أنتوني، تروني ما طلبت الله سوى الأمرين، عشان انسى وطهر كل مكنوني، ورغم ما مر من عمري إلين الحين، إذا عاد الشريط يجدد طعوني، أسامح لا أبد والله ليوم الدين، صعب جدا أسامحكم قهرتوني، أنا ودي بفقد الذاكرة عميل بحسبي خالقي اللي كسرته. سلامتكم.
0: الله الله صح لسانك
2: صح لسانك
1: صح دنك صح دنك.
2: اي يا صالح انت قاعده تقلبين اشياء واجد.
1: ما اقول لك الشاعر يكتب لنفسه ولا غيره.
0: وصحيح نعم احيانا القصيده.
2: وش الموقف اللي صار معك تاثرتي من خلاله وكتبتي عليه
1: هذه القصيده؟
2: لا يعني انه شفتي موقف امامك لاشخاص اخرين او في موقف يعني اوجعك لشخص اخر او
1: والله شوف القصائد اللي لأشخاص آخرين لا والله يعني ما هي اللي بتأثر فيني مرة يعني.
2: أقصد إنه يعني موقف صار لشخص وأثر حفيظتك الشعرية.
1: تقريبا يعني بس كتبت تقريبا لوحدة إنه كانت مطلقة. وكتبت لها كم واسعة. برضو كتبت لوحدة يعني كان عتاب لزوجها مثلا. فأنا أكتب لما أكتب لأشخاص آخرين. تقريبا تجاربهم المطلقة لا عندي، لكن الثانية أعطيتها هي قلت لها هذه طالما إنها لزوجك فهي خاصة فيك ما أقدر أني أستخدمها وأنت طلبتيها لشخص معين.
2: أنت كذا يا صالحة وقعتي في الفخ.
1: ليه؟
2: احنا قبل شيء نقول لك انه انت تكتبين عن تجاربك قلتي او قاعد تكتب عن تجاربك او قاعد تكتب عن تجارب
1: يعني
2: الاخرين.
1: انا وقاعد التجارب يعني اقول لك قصائد يعني في قصائد مو تجاربي انا يعني من قلت لك اتابع مسلسلات اكتب.
2: يعني انت متاثر بالمسلسلات؟
1: اتاثر بالمسلسلات اتاثر بالمواقف اللي امامي.
2: تعيشين الحكايه؟
1: اي بس انا كشخصيات يعني اغلب اللي يطلبون لي قصائد يعني اعيش شخصيتهم اكتب لهم اعطيهم القصيده اعطيهم الابيات.
2: إيه بس روحها ما تكون زي ما روحها لما تطلع من عندك.
1: هو هي لأنهم هم يعطوني القصة كاملة مو أنا تجربتي اللي أحطها لهم لا.
2: أنا أقصد جمالها وروحانيتها للقصيدة.
1: ممكن ما توصل يعني لقصائدي أنا لما كانت قصائدي عندي اللي أنا أكتبها مثلاً وفاة الوالدة الخيانة. أنا طبعاً من عشاق الطبيعة أنا كتبت حتى الجبل شدا.
2: إيه.
1: هو جبل فأنا كتبت له.
2: أنت مقيمة الآن في منطقة الباحة؟
1: أنا الآن صيف في الباحة مقيمة في مكة.
2: فأنت لما تروحين الباحة يعني تنتشي صالحة بقصائدها أو بجمال
1: والله الطبيعة الحمد لله الشعر ينتشي أينما كان أهم شيء يكون عنده الجو مناسب.
0: والآن كتاباتك مركزة دائما عن أي غرض شعري؟
1: والله أي شيء يعني أغراض الشعر كلها كتبت فيها الحمد لله
0: كلها ما شاء الله
1: الحمد لله. إيه
0: وأكثر شيء يعني أكثر شيء مركزة فيه يعني دائما
1: أنا أحب الشعور أحب الحب صراحة. أحب المشاعر الحساسة.
0: ما سمعنا شيء عن الحب عادي يا صالحة.
1: أي عادي ما في مشكلة
0: اختاري. طيب قصيدة
1: طبعا الأولى كانت عن الشوق اللي هي كانت وردة.
0: أي صحيح
1: الحب.
0: لا نبي الحب.
1: طيب أوكي أقول ما بين قلبي وقلبك أشعر بإنتماء تكفى إذا جيت أغيب لقلبك تردني أنا وحيدة شعورك يا غمام السماء ودي مع نبض قلبك نبضها تعدني دامك سند هالحياة ومهرب الارتماء واللي ليا جار وقتي جيتها وودني أبيك تروي العروق بغير حب هما ونعاتب الناس حبك بالوفا مدني علمهم إني سقيتك حب حتى أنا ما في داخلك هالشعور وقال لك بدني الشوق جوفي تمادى واعتنى للضما دور لأقرب طريق وداخلك هدني ما بين ضلعيك وإخفاءك حلم واحتماء أشياء واجد معك يا الغالي تحدني إني أعيشك غرام يا عذيب اللي ما واخذ من شفاك عمر بعمرك يمدني القلب دونك مصاب باكتئاب وعمى إن قلت عيشي بدوني قلت لك ودني خذني من إبهام عمري دون ليه ولما

0: أرجوك يوم اكتفيت بداخلك ردني قدام المسافة شعور وسالفة ننتمى مش لا غيب وجودك أنت يشدني.
1: الله الله صح لسانك. وين هالقصائد من أول برنامج؟ وين هذه ما سمعناها؟
0: طب أعطيك مفارقة.
1: هو الفكرة أصلا الشعر ما يقاس بعدد الأبيات بالمشاعر اللي يحركها واللي يقضها فينا.
0: بقول لك شيء بس
1: سمي تفضلي تفضلي.
0: طبعا أنا قصيدة الخيانة وقصيدة الحب ترى كتبتهم في ساعة واحدة.
1: في ساعة واحدة الأولى الأولى وش الحب ولا ليش؟
0: لا الأولى كانت الخيانة.
1: بعدين تحول إلى حب.
0: بعدين مش تحول إلى
1: حب. ذكرى يعني هيجت.
0: أنا حسيت إني أبغى أكتب شيء عن الحب. في نفس اللحظة.
1: طيب أعطينا واحدة ثانية الحين الحب يلا يا صالحة في شيء جاهز؟
0: طيب أقول لك. يلي وصالك عمر ومفارقة كويل ما مرتك مع أمنياتك طيوفي عانى حبيبك راسيات التهاويل مالك على جرحه قسم أو حلوفي يشتاق لك ويحن ويجن بالحيل ويكره مع حبك شتات الظروفي علق على قلبه جميع الأكاليل كل يوم يتفله شعور شغوفي لحن على فرقاك كل مواويل وجدد مقامات اللحن على توفي توصلك أبياته وتبدأ بتحليل كل بيت وش يحمل ودي تروفي لعاد تفقدني أنا بتالي الليل أحاول ابني في صباحي وقوفي أريح إحساسي وسارع بتكفيل أبواب سدك لين تشتاح جوفي ودندنك وانهي حروفي بتقبيل صورك اللي ثابته قد مشوفي وارسل مع طيوفي جميع المراسيل ما مرتك مع امنياتك طيوفي.
1: الله الله الله صح لسانك يا صالحة.
2: الله الله ايش الجمال ذا يا صالح.
1: صح لسانك
0: صح تبدانكم.
1: ليش هالشعر ما يوصل للناس؟ ليش ما ينتشر؟
0: لان ما احد يبغى يسندك.
1: طيب المنصات ما عندك حسابات رسمية في منصاتك؟
0: لا والله عندي الحمد لله ولكن في نفس الوقت يعني أنا عندي منصة ولكن الأشخاص اللي ممكن يأخذون بيدك يعني لا يحاولون إنه ينشرون لك نفس الله. فأنا عندي جمهوري اللي يتابعني في المنصة نفسها.
1: منصة إيش؟
0: كلها عندي إكس وعندي سناب وعندي.
1: والآن الأكثر انتشارا الآن لابد يحطون مقطع وتحت ميوزك وخلفية وفيها كتابة.
0: كل شيء أنا ترى على فكرة أصمم أبياتي وألقي قصائدي.
1: ممتاز.
0: وأظهر فيها حتى أحيانا ألقيها شكلا وصوت وأحيانا بس صوت. أنا جربت كل شيء معهم ولكن لا الصوت يظن مقبول إنهم ينشرونها ولا القصيدة مقبول إنها تنشر.
2: لا لا إن شاء الله. بس برضو أنت مشاركت في صيف مهرجان صيف الباحة يعني كان له برضو أثر.
0: اللهم لك الحمد ترى هذا يعتبر إنصاف.
2: لا لو بإذن الله ما في شيء في الصيف ذا.
0: لا إن شاء الله والله يعني شوفي إلى الآن ما في شيء ولكن كوني أنا مثلت منطقتين هذا كان حلم بالنسبة لي وأشكر كل من وقف خلفه. أشكر الأخ محمد زيدان بالاسم على إصراره على وجودي وعلى ثقته في حضوري.
1: تستاهلين الله تستاهلين تستاهلين. انت ودك ودك يعني قصائدك تغنى؟
0: والله انا اشوف انا عندي شيلات للامانه بس يعني مش فنانين معروفين.
1: لا أغنية ودك انها تغنى اغنيه
0: طبعا.
1: مين من الفنانين يعني اللي ودك يغني من قصائدك؟
0: والله انا تدري اني تواصلت ارسلت طبعا انا الله يسعد ويطول في عمره الفنان عباد الجوهر عندي تسمع.
1: الله الله الله
0: ورات كثير من ابياتي وزي كذا فهو قال ان شاء الله باذن الله يعني قال ان شاء الله يكون بيننا تعامل بس انه عاد تعرف الواحد ينشغل فانا ما مش من النوع اللي يحاول يزعج الاخرين مهما كان.
1: يا
0: تقديره لي يكفي قراءته لأبياتي تكفيني يعني.
1: بإذن الله إن شاء الله نستمع إلى إحدى قصائدك مغناة بصوت الفنان الكبير الدكتور عبادي الجوهر بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله يا رب. مو من يعني الناس اللي أنا فعلا أحبهم.
1: تستاهلين والله.
0: طيب وش فنانة نوال الكويتية فنانة أحلام للأمانة تواصلت مع أيضا مع فنانة أحلام.
2: طيب وش آخر شيء تبي تسمعينه عشان لأنه أنت وقتنا.
0: طيب أنا بخليها آخر شيء اللي هو القصيدة اللي شاركت فيها في صيف البحر.
2: يلا بس وأعطينا شيء جزء منها.
0: طيب أبشر ولا إيه.
2: قبل ما نسمع منك شكر موصول لكل من استمع إلينا في برنامجنا اليوم في تعاليل. وصلنا وياكم إلى نهاية برنامج اليوم هذه التحية تقبلوها من ماجد النعيم في التنفيذ والإخراج، ومن الإعداد نوفل الرخيم، ومن التقديم طلال النفيسة وخالد الحيدان.
1: ونختم برنامج بقصيدة من ضيفتنا الكريمة الشاعرة صالحة الزهراني الملقبة بأنفاس الفجر.

عضيد الشباب على الجهود التي بالفخر متجسدة. حققت أحلام كانت في عداد السراب، وكبرت رأس الطموح وحكمتك مسندة، ومهدت كل الدروب المثقلة بالصعاب، وسهمت في كل بشرى حلم وبمولدة، ولبست هذه المدينة من طموحك ثياب لين ما استقطبت من زينها الأفئدة، صارت هي الوجهة الأولى بوقت الذهاب، وهي الإياب الذي كل عام نستفقده نغيب، وعيونها فيها علينا عتاب، ونعود وإحساسها يروي ضمى الأوردة، يتجمع الغيم ويصافح كفوف السحاب، ونستقبل الضيف بالباحة وهي مرعدة، يا مرحبا هيل عد السيل وبلا حساب، العين دار لكم يا سيد وسيدة، سلامتكم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
0: صيفك على كيفك. على كيفك. وش رايك تاخذ من وقتك ساعة أو ساعتين لعمل تطوعي؟ يمكن تكون مساعدة محتاج أو المشاركة في فعالية مجتمعية أو دعم مبادرة خيرية. التطوع مو بس عطاء للآخرين، هو أيضا تجربة تكسبك مهارة جديدة وتمنحك شعور جميل بالإنجاز. هذا الصيف جرب التطوع، يمكن تكتشف جانب جديد ومميز في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين. فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي يسلط الضوء على قصص الإبداع والابتكار وياخذكم في رحلة ملهمة مع نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات صنعت فرق في مجتمعاتهم. نستضيف في كل أسبوع شخصية متميزة لنكتشف معها كيف بدأت الفكرة وما التحديات اللي واجهتها وكيف أصبح الإصرار والشغف طريقاً نحو النجاح والتميز. نستمع سوا إلى تجاربهم ونستلهم منهم الدروس اللي تأكد أن الابتكار ما هو حكر على أحد، بل هو فرصة لكل من يمتلك رؤية وإرادة وعزيمة. فرسان التمكين يؤمن بأن كل فكرة واعدة قد تكون بداية لتغيير كبير، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراق وازدهار. وعشان كذا نسعى في فرسان التمكين إلى إبراز النماذج الملهمة ونشر ثقافة الابتكار وتشجيع كل صاحب موهبة على الانطلاق نحو تحقيق طموحاته. كونوا معنا في كل حلقة لنحتفي بالإنجاز ونستكشف عقولاً مبدعة، نروي قصصاً تستحق أن تسمع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة ويصنع الإبداع.
0: فرسان التمكين.
1: ضيفنا في هذه الحلقة يقدم مشروعاً مبتكراً في مجال الطاقة المتجددة يعالج أحد أهم التحديات اللي تواجه شبكات الكهرباء، وهو التذبذب في إنتاج الطاقة الناتج عن تغيير سرعة الرياح أو شدة أشعة الشمس. ويعتمد المشروع على تطوير أنظمة تحكم ذكية تعيد توزيع الطاقة بطريقة تحقق استقراراً أكبر في إنتاج الكهرباء، مما يرفع كفاءة الشبكة ويزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وقد خضع هذا الابتكار للاختبار من خلال المحاكاة والتجارب العلمية، وأثبت نتائج واعدة في تحسين استقرار تشغيل مزارع الرياح وكفاءة إنتاج الطاقة. ورح نتعرف أكيد على تفاصيل هذا الإنجاز مع ضيفنا الدكتور سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم المشارك بجامعة الطائف. في البداية دكتور سمير، عرفنا عن نفسك وعن المشروع وكيف استلهمت فكرة تنفيذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم في جامعة الطائف وتطبيقاتها في هندسة الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص. الفكرة بشكل مختصر هي محاولة تصميم نظام تحكم مركزي قادر على زيادة إقحام الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بالشبكة العامة الموجودة في بلد ما. فغالبا يكون عندنا على سبيل المثال شركة الكهرباء السعودية تكون هي المشغل للشبكة، ويكون هناك مشغل آخر لطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو أي نوع من الطاقة من أنواع الطاقة المتجددة. فغالبا مشغل الشبكة يطلب كمية ثابتة من الطاقة المتجددة لدمجها مع الطاقة العامة عند نقطة الالتقاء. ولكن مع الأسف أنه يعني الطاقة المتجددة دائما، سواء كانت الرياح أو الشمسية على سبيل المثال، دائما متغيرة، يعني ما تكون ثابتة. فإذا تغيرت الشمس مثلا أو تغيرت سرعة الرياح تتغير هذه الطاقة. فإذا كانت يعني الطاقة المطلوبة من الطاقة المتجددة كانت كمية قليلة، فهي غالبا يعني تدمج كما هي مع الشبكة العامة، لأنها لا تؤثر في تردد الشبكة العامة حتى لو تغيرت الرياح أو تغير الضوء. لكن إذا كانت الكمية عالية جدا زي يعني كثير من بعض البلدان تكون معتمدة بشكل كبير على يعني الطاقة المتجددة، فإذا كانت هاي الطاقة عالية جدا فأي تغير في الرياح أو في ضوء الشمس يؤدي إلى تغير كبير في تردد الشبكة. فبالتالي دائما تعمد يعني مراكز الأبحاث إلى إيجاد حلول في حال كانت هذه الطاقة عالية ونريد دمجها مع الشبكة العامة، فإذا تغيرت الرياح أو تغير ضوء الشمس ماذا نعمل؟ كيف نتعامل مع هذه التغيرات؟ كيف يعني نوزع الطاقة المطلوبة من قبل مشغل الشبكة على جميع التوربينات إذا كانت في مزرعة، أو على جميع الألواح الشمسية إذا كانت في مزرعة طاقة شمسية؟ فبالتالي طريقة توزيع الديماند، هذه نسميها الديماندينج باور، اللي عند نقطة الالتقاء اللي مطلوبة من قبل مشغل الشبكة، طريقة توزيع هذه الطاقة إذا تغيرت الرياح أو تغيرت الشمس على جميع

0: الوحدات الموجودة في هذه المزارع تحتاج إلى نظام تحكم ذكي يحاول يعني التوزيع بطريقة تضمن أنه إذا تغيرت الشمس أو تغيرت الرياح يكون التغير طفيف في الطاقة المزودة عند نقطة الالتقاء، فبالتالي هذا يؤدي إلى أنه يعني دمج طاقة ثابتة بقدر المستطاع يعني بأفضل صورة ممكنة لكي يؤدي إلى استقرار التردد عند نقطة الالتقاء مع الشبكة العامة، فبالتالي إيجاد حل لهذه المشكلة يعتبر من التحديات الموجودة حاليا والمدروسة بعناية من قبل كثير من مراكز الأبحاث.
1: دكتور سمير، حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
0: دائما هناك هدف يجب تحقيقه عند إنتاج الطاقة، وهو دائما المحافظة على التردد، تردد الشبكة. طبعا عندنا هنا 60 هيرتز، وإذا كان يعني في بعض الدول 50 هيرتز، لكن لو قلنا 60 هيرتز دائما نحافظ عليها حتى لو تغيرت يعني أو تغير الاستخدام أو استهلاك هذه الطاقة من المنازل، عندما تتغير يتغير معي التردد، أو إذا حصل مشكلة في أحد مولدات الطاقة يبدأ يتغير هذا التردد، فبالتالي دائما مشغل الشبكة يحرص دائما على الحفاظ على هذا التردد. طبعا أنظمة التحكم الاعتيادية الموجودة، هناك شيء يسمى دروب كنترول، هذا أشهر أنواع الكنترول الموجودة حاليا، بحيث أنه يشوف التغير في الفريكوانس اللي يحصل بسبب الاستهلاك من قبل المستهلك أو بسبب تغير توليد الطاقة من قبل الوحدات الموجودة، فيشوف مقدار التغير في الفريكوانسي ويبدأ يوزع هذا التغير على المولدات الموجودة على الشبكة. فلو كان مقدار التغير في الفريكوانسي 5% مثلا على سبيل المثال، وكان عندي أكثر من 100 وحدة موجودة في الشبكة من المولدات، فيقوم بتوزيع هذه 5% بالتساوي على كل المولدات الموجودة، فنجد مثلا مولد مثلا 1 ميجا وات، واحد مولد مثلا 2 ميجا وات، مولد 3 ميجا وات، وهكذا في الشبكة، فيبدأ يعني يأخذ 5% من إنتاج كل واحد من هذه المولدات. ولكن يعني هذه الطريقة غير مناسبة، لأنه هناك يعني في طاقة الرياح على سبيل المثال هناك توربينات كبيرة، توربينات صغيرة، توربينات متوسطة الحجم في الإنتاج، فبالتالي توزيع اللود أو الحمل أو التغير في الفريكوانسي بهذه الطريقة بشكل متساوي لا يعطينا يعني أفضلية في يعني تزويد طاقة ثابتة عند نقطة الالتقاء عندما تتغير الرياح أو يتغير ضوء الشمس، فبالتالي نحتاج إلى طرق تحكم مختلفة يعني تعمل لي عملية optimization بحيث أن التوزيع ما يكون بشكل متساوي على كل التوربينات، ولكن يكون بطريقة يكون فيها ضمان ل يعني توليد طاقة ثابتة بقدر المستطاع عند نقطة الالتقاء.
1: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: طبعا كأي نظام تحكم مركزي لابد يكون فيه تحديات لهذا النوع من التحكم. فنظام التحكم المركزي كأنه يعني على شكل هرم، من أعلى الهرم كذا ننظر من فوق لمزرعة الرياح أو كذلك يعني مزرعة الخلايا الشمسية، فإذا تغيرت يعني تغير ضوء الشمس أو تغيرت سرعة الرياح يعني يبدأ مشغل الشبكة من فوق يشوف كل التوربينات الموجودة، يشوف أو يحسب كل الطاقة المتوفرة من كل التوربينات أو من كل الخلايا الشمسية، ليبدأ يوزع الديماندينج باور أو الباور المطلوبة أو الطاقة المطلوبة عند نقطة الالتقاء، فبالتالي نحتاج إلى توصيلات، يعني لابد يكون في توصيل لكل هذه التوربينات، يعني لابد أنها تكون مربوطة بمركز التحكم، لأنه يعني مركز التحكم يكون سنترال أو مركزي، فبالتالي لابد يعني تكون كل البيانات هذه الموجودة مرتبطة بمركز التحكم، وهذا فيه تحدي، ممكن يكون فيه تكلفة عالية جدا يعني التوصيل أو الربط بمركز أو مركز التحكم. فبالتالي هذا يعتبر تحدي كبير جدا، اللي هو يعني دائما حتى مطوري شبكات الطاقات المتجددة يحاول يتجنب هذا النوع من الربط، لأنه يعني دائما يبحثون عن خفض التكلفة، فبالتالي يعني ممكن يكون تحدي لبعض مشغلي الشبكات. التحدي الآخر اللي هو محاولة قياس سرعة الرياح أو كذلك يعني التغير في ضوء الشمس، لأنه يعني هذه العملية تعتبر استيميشن أو عملية تقريبية، فكل ما كان يعني قياس سرعة الرياح أو ضوء الشمس كل ما كان دقيق جدا، كل ما يعني كانت دقة هذه الطريقة اللي نعمل عليها. لكن إذا كان يعني الاستيميشن بعيد جدا وغير صحيح لا تعطي نتائج صحيحة، فبالتالي هذا تحدي قوي أو بحث آخر في المشروع، أنه كيف نسوي عملية استيميشن أو عملية قياس دقيقة للتغير في الرياح أو في ضوء الشمس. فبالتالي يعني هذين التحديين يعتبران من التحديات القوية جدا في هذا المشروع.
1: نقدر نعرف دكتور سمير إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعا الاختبار مثل هذه الطرق يعني يتم بأكثر من طريقة. هناك طرق المحاكاة وهي طريقة سهلة، ويعني كنا متوقعين أن تعطي نتائج صحيحة مثل ما توقعناها، لأنه الماتيماتيكال فورموليشن أو البناء الرياضي أو النماذج الرياضية التي بنيت كانت واضحة من البداية أنها يعني كان في هايبوثيسز عالي جدا أو يعني شعور قوي جدا أنها راح تعطي النتائج، وهي فعلا وهي كذلك يعني أعطت نتائج مثل ما توقعنا على برامج المحاكاة. لكن التحدي الأكبر أنه كيف يعني ممكن تطبق هذه الطريقة على أرض الواقع، بالذات أنه أنت تحتاج إلى يعني لو قلنا مزرعة رياح متكاملة كيف تطبق مثل هذه الطريقة على مزرعة رياح. ولكن يعني اللي تم عمله هو إنشاء شيء يسمى wind tunnel أو قناة للرياح، وهي عبارة عن بوكس أو صندوق. في بداية هذا الصندوق يكون فيه مروحة كبيرة جدا تشتغل بسرعة عالية، وفي نهاية هذه التانل أو يعني هذه القناة يكون في نهايتها شيء يسمى الهونيكام ليضمن يعني الرياح تنساب بشكل جيد من خلال هذه القناة. في نص هذه القناة عملنا يعني توربينات، أكثر من توربين تم تصميمها بعناية على عدة مراحل، تم اختبارها طبعا ببرامج المحاكاة وتصميمها، ثم طباعتها بطابعات ثلاثية الأبعاد ووضعها في منتصف هذه القناة. يعني تمر الرياح من خلال هذه القناة عن طريق شفط أو سحب الهواء من خلال هذه المروحة، فتبدأ تحرك هذه التوربينات. إذا تغيرت هذه الرياح يعني نعمل داخل هذه القناة، نخلي كل توربين يعني يستقبل رياح مختلفة، وفيه يعني عملنا عملية استيميشن للسرعة لكل واحد من هذه التوربينات. فبالتالي تم اختبار يعني هذه الميثودولوجي وأعطت فعلا يعني طاقة، يعني حتى لو تغيرت سرعة الرياح تكون يعني يكون التغير طفيف جدا، فبالتالي نضمن أنه الفريكوانسي عند نقطة الالتقاء بالشبكة العامة يكون تغير طفيف كذلك. لذلك يعني كان اختبار رائع. طبعا هذا الاختبار ما عملناه عندنا في الجامعة، ولكن بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة كيس وسترن ريزيرف، ولازلنا يعني نطور في هذه الطرق.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع دكتور سمير، وكيف كانت التجربة؟
0: طبعا لتطبيق المشروع على أرض الواقع حقيقة يعني الانتقال من مجرد فكرة أو مشروع وتطبيقه إلى خط إنتاج يعني حقيقي وتطبيقه على أرض الواقع ليس يعني بالشكل المباشر أو الشكل السهل حقيقة يعني. فهناك يعني لابد يكون فيه خطوات كبيرة جدا لتطبيقه، وبالذات أنه ليس شك يعني هذا المشروع ليس شيء يعني فردي أو على مستوى صغير جدا، ولكن يطبق على مزارع ذات يعني مساحات شاسعة جدا. فبالتالي الفكرة تطبيقه على مزارع الرياح بشكل فعلي قائمة، ولكن لازمنا تحت دراسة يعني كيفية نقل هذا المشروع وإثباته على أرض الواقع.
1: نقدر نعرف إذا كان هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: طبعا الإقبال على الطاقة المتجددة سواء كان يعني طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية سيستمر في تصاعد حقيقة يعني، فبالتالي على مشغلي الشبكة إيجاد يعني regulations أو تشريعات مناسبة لمثل هذا النوع من الطاقة، وكذلك يعني تأسيس بنى تحتية ملائمة لمثل هذه الأنواع من الطاقة. فالمشاريع في هذا الاتجاه ستتطور يعني مع الوقت، بالذات يعني احنا شايفين يعني الإقبال الشديد حتى يعني مش فقط في بلدنا ولكن حتى في البلدان الخارجية، هناك تنافس شديد جدا على الطاقة المتجددة وكيفية تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال هذا النوع من الطاقة. فبالتالي أنا أتصور يعني مشروعنا يعني سيكون هناك خطط إن شاء الله مستقبلية يعني الاستفادة من مشروعنا وغيره من المشاريع في هذا الاتجاه. فقط يعني عامل الوقت سيكشف يعني مدى احتياجنا لمثل هذه المشاريع بإذن الله تعالى.
2: فرسان التمكين.
1: في ختام هذه الحلقة نأكد أن الابتكار ليس مجرد فكرة، بل هو رؤية تتحول إلى حلول واقعية تسهم في خدمة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة. واللي استمعنا إليه اليوم يجسد كيف يمكن للعلم والبحث والإصرار أن يقدموا حلولاً عملية لتحديات كبيرة، مثل تحسين كفاءة الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار الشبكات الكهربائية، بما يسهم أكيد في دعم التنمية وتحقيق مستقبل أكثر كفاءة واعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. نتوجه بخالص الشكر لضيفنا على مشاركتنا هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا برحلة هذا الابتكار منذ انطلاق الفكرة، مروراً بمراحل البحث والتطوير، وصولاً إلى التطبيق العملي والنتائج التي حققها. كانت هذه التجربة مثالاً واضحاً على أن الطموح عندما يقترن بالعلم والاجتهاد يمكن أن يتحول إلى إنجاز يخدم المجتمع ويترك أثراً إيجابياً في حياة الآخرين. كما نشجع كل صاحب فكرة أو موهبة على أن يؤمن بقدراته وأن يجعل من التحديات فرصاً للإبداع والتميز. كل إنجاز عظيم يبدأ بفكرة، وكل فكرة تحتاج إلى عزيمة وإصرار حتى ترى النور. المستقبل يصنع بأفكار المبدعين وبجهود الباحثين وبكل من يسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير وطنه وخدمة مجتمعه. في النهاية شكراً لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، نأمل أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم وقدمت لكم صورة عن أهمية الابتكار ودوره في صناعة المستقبل. نلتقي على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
2: فرسان التمكين.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
6: ليست كسوة الكعبة المشرفة مجرد ثوب أسود يحيط بأقدس بقعة على وجه الأرض، بل هي رمز ممتد عبر التاريخ وعنوان للعناية التي حظي بها بيت الله الحرام جيلا بعد جيل. فمنذ أن شرف الله الكعبة لتكون قبلة للمسلمين، ارتبطت كسوتها بالتعظيم والإجلال، وأصبحت صناعتها من أعظم صور خدمة الحرمين الشريفين لما تحمله من مكانة دينية وروحية في نفوس المسلمين حول العالم. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية، أولى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذا الشرف اهتماما بالغا، فأصدر عام 1346 للهجرة أمرا بإنشاء أول دار سعودية لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وذلك في مكة المكرمة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الكسوة يكون فيها شرف صناعتها مسؤولية وطنية تدار من قلب العاصمة المقدسة وتحت رعاية الدولة السعودية. ومع تعاقب ملوك المملكة لم تتوقف مسيرة التطوير، بل تحولت ورش العمل الصغيرة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرفة اليدوية الأصيلة وأحدث التقنيات الصناعية. وفي عام 1397 للهجرة انتقل مصنع الكسوة إلى مقره في منطقة أم الجود مزودا بأحدث المعدات في ذلك الوقت، ثم شهد لاحقا سلسلة من التحديثات التقنية والإلكترونية حتى أصبح اليوم يحمل اسم مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، تكريما للمؤسس الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع المبارك. داخل هذا المجمع تبدأ رحلة طويلة تمتد لأشهر لا تترك فيها أي مرحلة للصدفة، فكل خيط وكل قطعة قماش وكل حرف مطرز يخضع لعمل دقيق يقوم به مختصون وفنيون سعوديون تلقوا تدريبا عاليا في فنون النسيج والتطريز، حتى أصبحت صناعة الكسوة واحدة من أدق الصناعات اليدوية والفنية في العالم الإسلامي. وتبدأ الصناعة بالحرير الطبيعي الخالص الذي يعد المادة الأساسية للكسوة، يعالج الحرير ويغسل ويصبغ باللون الأسود المميز، ثم يجهز للنسيج باستخدام آلات متطورة تعمل بدقة عالية، وبعد ذلك تنتقل الأقمشة إلى مراحل الطباعة والرسم، حيث تحدد أماكن الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية التي ستزين الثوب. لكن القيمة الحقيقية للكسوة لا تكمن في

0: لونها الأسود وحده، بل في تلك الآيات القرآنية التي تطرز بخيوط مطلية بالذهب، في عمل يجمع بين الإتقان الفني والقدسية الدينية، وتظهر على الكسوة عبارات التوحيد وآيات من القرآن الكريم وأدعية مختارة، إضافة إلى الحزام الذي يحيط بالكعبة المشرفة وستارة باب الكعبة، والتي تعد من أكثر أجزاء الكسوة دقة في التنفيذ. وما زالت كثير من مراحل التطريز تنجز يدويا رغم دخول التقنيات الحديثة، لأن بعض التفاصيل الدقيقة لا يمكن أن تحل الآلة محل مهارة الإنسان فيها، ولهذا يعمل في المجمع نخبة من الحرفيين الذين راكموا خبرات امتدت لسنوات طويلة، وأصبحوا يحملون إرثا مهنيا نادرا ينتقل من جيل إلى آخر. وتستخدم في صناعة الكسوة الحديثة كميات كبيرة من المواد عالية الجودة، من أبرزها الحرير الطبيعي، إضافة إلى خيوط الفضة المطلية بالذهب المستخدمة في التطريز، إلى جانب بطانة قطنية تمنح الثوب متانته وقدرته على مقاومة الظروف المناخية طوال العام. وتخضع جميع هذه المواد لفحوص دقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة قبل دخولها مراحل التصنيع. وعندما تكتمل صناعة الكسوة تبدأ مرحلة لا تقل أهمية، وهي تجهيزها للتركيب. فالكسوة لا تنسج قطعة واحدة، بل تتكون من عشرات القطع المنفصلة التي تخاط معا بدقة بالغة حتى تتوافق مع أبعاد الكعبة المشرفة، وتراجع كل قطعة عدة مرات قبل اعتمادها لضمان خلوها من أي ملاحظة قد تؤثر على جودة العمل. وفي اليوم المحدد لاستبدال الكسوة يعمل فريق متخصص من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إزالة الكسوة القديمة وتركيب الجديدة وفق خطة دقيقة ومنظمة، تبدأ بفك الأجزاء المذهبة ثم إنزال الثوب القديم، وبعدها رفع الكسوة الجديدة وتثبيتها جزءا بعد جزء، حتى تكتمل العملية في مشهد يعكس أعلى درجات الاحترافية والتنظيم. وأصبح استبدال الكسوة يتم في غرة شهر محرم من كل عام هجري، بعد أن كان يتم في يوم عرفة خلال سنوات سابقة. ألا تنتهي رحلة الكسوة بعد استبدالها؟ فالكسوة القديمة لا تهمل، بل تحفظ وتعالج وفق إجراءات خاصة. إن ما يميز تجربة المملكة في صناعة الكسوة أنها لم تكتفي بالحفاظ على هذا الإرث، بل طورته باستمرار، فقد أدخلت أحدث آلات النسيج، وطورت أنظمة الجودة، واستثمرت في تدريب الكفاءات الوطنية، حتى أصبحت الكسوة تصنع بالكامل داخل المملكة بأيد سعودية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع المحافظة على الطابع الإسلامي الأصيل الذي عرفت به عبر القرون. ولعل الرسالة الأهم التي تحملها هذه الصناعة أنها تجسد مفهوم خدمة الحرمين الشريفين بأسمى معانيه، فالعناية بكسوة الكعبة ليست عملا موسميا يرتبط بيوم استبدال الثوب، وإنما مشروع متواصل يمتد على مدار العام، تشارك فيه فرق متخصصة في التصميم والنسيج والتطريز والخياطة والجودة والصيانة والإدارة، حتى يخرج الثوب في أبهى صورة تليق بقدسية المكان. وهكذا تبقى كسوة الكعبة المشرفة أكثر من مجرد نسيج فاخر، إنها قصة عناية بدأت منذ تأسيس المملكة واستمرت بعطاء ملوكها، وتواصل اليوم كوادر وطنية سخرت خبراتها وجهدها لخدمة بيت الله الحرام. وبين خيوط الحرير ولمعان الذهب ودقة التطريز تنسج كل عام حكاية جديدة، تؤكد أن خدمة الحرمين الشريفين ليست مسؤولية تؤدى، بل شرف تتوارثه المملكة وتفخر بأن تقدمه للمسلمين في كل أنحاء العالم.
1: كنوز الحرمين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

حياكم الله مستمعينا خارج الصندوق. يقولون في المثل خلك بعيد حبك يزيد، ويقولون في مثل آخر البعيد عن العين بعيد عن القلب. طبعا المثلين عكس بعض، وفعلا الشخص ممكن يحتار هل يقرب أو يبعد، لكن دائما الوسطية مطلوبة. القرب الزايد والطويل يسبب أحيانا مشاكل وملل وفتور وممكن نفور، لذلك يقولون زر غبة يعني بين فترة وفترة تزدد حبة. ويقولون دائما ضع مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، هذا بالنسبة للقرب. والبعد الدائم والطويل أيضا يسبب جفاء وممكن نسيان وممكن زعل وتشره على قولتهم. وأكيد طبيعة العلاقة لها دور كبير في الموضوع، يعني الشخص القريب اللي بينك وبينه قرابة مو مثل البعيد مثلا، وكل ما زادت القرابة مفروض يكون بينكم تقارب وصلة أكثر. وحتى القريب قرابة غير النسب مثل الصديق، لأنه رب أخ لك لم تلده أمك مثلا. طبيعي بحكم المعزة والعلاقة القوية بينكم والميانة بتقابله ويقابلك كثير، بعكس الأشخاص اللي علاقتك بهم رسمية مثل المعارف والجيران والزملاء. لكن سواء مع هؤلاء أو هؤلاء لابد من التوازن وعدم الإفراط وعدم التفريط، لا في القرب ولا في البعد. تدرون وش المشكلة وش المفارقة في الموضوع؟ إن الشخص أحيانا يحصل على نتيجة معاكسة للشيء اللي يبيه، سواء من قرب أو من بعد، فتلقاه يزيد في القرب فيسبب هالقرب بعد، لأن الناس إما يملونه أو يستثقلونه أو يزهدون فيه، لأن الإنسان غالبا يزهد في الشيء المتوفر والسهل، أو لأن كثرة قربه منهم تتسبب في بعض الصدمات والمشكلات اللي تؤدي لضعف العلاقة أو حتى انقطاعها. وفي المقابل حتى اللي يبالغ في البعد بقصد أن غيره يفقده واشتاق له ويسأل عنه أحيانا يحصل على نتيجة معاكسة، وهي أن الطرف الآخر ينساه ويمكن حتى يمسح رقمه من جواله. لذلك لازم الشخص يتقن مهارة الحضور والغياب، يعرف متى يحضر ومتى يغيب، متى يقرب ومتى يبعد، مثل اللاعب اللي عنده موهبة التمركز في المكان المناسب، وهذا من الذكاء العاطفي والاجتماعي اللي ممكن اكتسابه أو اكتساب بعضه على الأقل. وممكن معرفة الخيار الأنسب من قرب أو بعد بمحاولة ملاحظة وش يسعد الطرف الآخر أكثر، حقيقة مو مجاملة. فإذا شفت أن قربي منه يسعده أقرب، وإذا حسيت والله أني مثقل عليه أو مشغله أبعد. وفيه ناس فعلا لو صار بعيد حبه يزيد، لأنهم صعبة معاشرتهم فيا زينهم وهم بعيدين وعلاقتنا بهم رسمية. وناس نحبهم لطيب معشرهم فلذلك نهددهم إذا أبعدوا، ونقول البعيد عن العين بعيد عن القلب، لأننا ما نبيهم يبعدون عن عيوننا. وحنا ما نبيكم تبعدون عنا يا مستمعينا، لأننا أكيد نحبكم، لكن بنغيب إلى الأسبوع الجاي إن شاء الله، ونتمنى أنكم تشتاقون لنا وما تنسونا. هذه تحيات محاكيكم خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، في أمان الله. خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف، تاريخ مجيد وواقع فريد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صياغة الفضة، فن يشكل المعدن بعناية ليصنع خواتم تحمل زخارف دقيقة وتطعيمات من أنواع الأحجار المختلفة بتصاميم تجمع بين التشكيل الحر والهندسي، وتبرز هوية مميزة يحافظ عليها الصاغة عبر الأجيال، وتستمر بجاذبيتها بين محبي الخواتم الفضية. وضيفنا اليوم صائغ الفضة عقيل بن عايش الدجاني.
5: بالنسبة للفضة نجيبها من عدة مصادر، يكون في مكاتب معتمدة لبيع السبائك مثل الفضة أو الذهب، أو في جهات مختلفة ثانية مثل مؤسسة النقد متوفرة سبائك، طبعا مشغول يكون سويسرية أو من مصادر مثل من السعودية، أو حتى في أنواع من الفضة يكون خاصة بالورش، يكون مثل تكون الهدد أو مثل حبيبات الفضة اللي هو جاهز للورشة، في سبيكة تكون يا سبيكة يا أنه يكون خاص بالورش من مؤسسة النقد.
4: هل فيه مثلا أنواع معينة من الفضة مفضلة لك أنت كسائق للفضة؟
5: طبعا بالنسبة لي أكيد دائما إحنا نفضل الفضة عيار 925، مو العيار الصافي، لسبب. السبب هو أن عيار 925 يكون أصلب، طبعا هو في الشغل أصعب طبعا، لكن إحنا نفضله لسبب أنه ممكن أن الشغل ذا يدوم لك، ممكن أنك تستعمله لين ما تورثه لعيالك لأبنائك لأي شخص آخر، يدوم لك لين نهاية الحياة. فعلى عكس العيار الصافي ممكن ما يدوم لك ويخرب بشكل أسرع ويتلف بشكل أسرع، فأكيد أنا أفضل العيار 925، وهو طبعا العيار العالمي يعني.
4: بس كأنك قلتها هو الأصعب، ليش الأصعب في الشغل؟
5: الأصعب في الشغل لعدة أسباب. أولا أنه هو أصلب، صلابته أقوى، فإذا كان صلابته أقوى فشوي في صعوبة بالتحكم فيه، صعوبة بتشكيل الأشكال، في صعوبة في النحت عليه، في صعوبة في تلميعه، في صعوبة في أيضا مثل ما قلنا التشكيل. فعلى عكس العيار الصافي، العيار الصافي لين، سهل إنك تشكله، سهل إنك تلمعه، سهل إنك تنحت عليه، فسهل إنك تركب عليه. يختلف جدا في التعامل.

0: متعامل معاه بين الصافي وذا، لكن احنا نفضل الاصعب عشان ان الشخص يكون عنده شيء دائم له.
1: طيب انت ذكرت ان الفضه فيه عيارات، كيف انا كمستهلك او كزبون اميز هذه العيارات؟
0: طبعا التمييز بالنظر ما يميز يعني 100%، يحتاج الى فحص مخبري. يعني مثل ما الذهب انت تشوفه كشكل عيار 22 ولا 21 ممكن تميز احيانا باللون، لكن مو شرط. حاليا في تقنيات تضيف للون سواء حتى لو عيار 24، فيحتاج الى فحص مخبري. وايضا الختم اللي عليه يعني يكتب عليه عيار 990،

0: الفضة وفيه عليه الختم، فيجي عندنا وينصدم أنه مو فضة أساساً يعني، فإيه يكون في حالة غش كثيرة.
1: أنا لاحظ عندك الآن بالمحل أنه عندك ما شاء الله خواتم مصوفر وفي خواتم فضية ناصعة ما شاء الله، إيش الفرق بين هذا وهذا؟
0: طبعاً خواتم مختلف اللون الموجود هنا عندنا، شو الفرق؟ احنا دائما نمثل الفضه بمثل مثل التفاحه، احنا شو نقول؟ التفاحه لقصيناها بالنص وتركتها فتره شو راح يقلب لونها بالاسود، الفضه بالمثل على عكس الذهب، الذهب دائما احنا نقول لا شريته ودفنته 100 سنه 200 سنه تشوف الطلعه اصلا ما تغير ولا فيه اي شيء، الفضه لجينا اخذناها شريناها وتركناها ما لبسناها دفنته في الارض راح يقلب لونها لين للاسود نفس التفاح. فالله عطى الفضة خاصية التأكسد، الفضة تتأكسد، فاللي عندنا هنا له فترة طويلة مكشوف على الهواء فيقلب لونه على السواد. طبعا نقدر احنا في بعملية تلميع ان ننظف لها كل الخاتم، طبعا لها طريقة تلميع نلمعه ونرجعه جديد يعني بلمعه وبراقة يكون جميلة، فهذا الاختلاف يعني.
1: طيب كل كم مثلا انا اقدر ألمع الخاتم؟ مثلا اخذ خاتم بعد فترة صفر، كل كم مثلا تنصح انه انا ألمعه حتى لو كان ما صفر بس عشان احافظ عليه؟
0: طبعا احنا نقول ليش احيانا يصفر اسرع او ما يصفر، الفضه اذا ما لبست في اليد عمليه تاكسده يكون اسرع، فسبحان الله لا لبسته ما تصفر ابدا، على عكس اللي هو الذهب ما يفرق لبس او ما لبسه ما يصفر، لكن جيل الفضه اذا تركته فتره طويله في الدرج ما استعملته بيقلب لون الاسود. البعض طبعا لانه ما عنده ثقافه ان الفضه تتاكسد فيقول لك حطيته في الدرج وقلب لونها اسود وانا ارميها، لا ابدا، راح لك لاقرب ورشه قل له عندي هالفضه يحتاج لها تلميع فتعطيه يلمعها. فاحنا كل كم طيب احنا نلمع؟ ما في وقت معين، لكن احنا نفضل اول شيء انك تستعملها، ثانيا الى 6 شهور، ممكن 6 شهور تلميع ممتاز يعني، عشان ان الفضه مع التلميع يعني ياخذ جزء بسيط من مو جرامات يعني مليات، فاحنا نقول كل 6 شهور تلمع ممكن خيار ممتاز.
1: طيب انت كسائق وش اصعب مرحله تمر عليك لجيت تشتغل مثلا على الخاتم؟
0: اصعب مرحله ممكن الشكل الجديد اللي ما قط احنا ما سويناه من قبل، يعني يجيك طلب بشكل جديد فانت تقعد هنا تجرب تحاول شلون تصنعه، ممكن تجرب اول مره تفشل ثاني مره تفشل ثالث مره تفشل، فتعيد الشغل من جديد لين ما تضبط او تتقن العمل يعني. فاصعب شيء العمل الجديد اللي انت ما سويته يعني.
1: انا اشوف الشباب اليوم ما شاء الله تبارك الله يعني تقريبا اغلب الشباب اليوم يلبسون خواتم، سبحان الله عندهم انتماء لهذا الشيء يعني يحس انه يمثل هذا الشيء، ايش اغلب الاشكال اللي قاعدين يطلبونها الشباب اليوم وحتى من نوعية الأحجار اللي تستخدمونها؟
0: طبعا أولا ليش الشباب يلبس؟ احنا دائما نقول زينة رجل في أمور بسيطة يعني، زينته مثلا في ساعته في خاتمه في القلم اللي يلبسه في مصباحه، فالخاتم من ضمن الكماليات اللي تجمل اللبس والمظهر، فبالعكس حاليا ذي ثقافة جميلة. أيضا شي يطلبون الشباب في أشكال طبعا جميلة، دائما الناس تحب البساطة والنظافة يعني، فيكون البساطة شنو؟ مثل شيء يسمونه خاتم الملكي، الخاتم الملكي ممكن أبسط ديزاين لكن من أجمل الديزاينات، يكون دائما الناس تفضل أحجار العقيق اليمني، في طبعا أحجار كثيرة مثل الياقوت الزفير الزبرجد الأوبال العقيق، العقيق طبعا مختلف الألوان في الفيروز، لكن يعتبر سوقنا هنا يحب العقيق اليمني، في اللون الأسود اللون الأحمر اللون الكبدي اللون الأصفر اللون البرتقالي، لكن بشكل عام يميلون للون الداكن مثل الأسود والبني.
1: طيب كم تأخذ منك القطعة وانت تشتغل عليها من البداية لين تجهز معك؟
0: يعني احنا نبدأ طبعا في البداية من السبيكة، وثاني شيء نحلل العيار نضبط العيار لين عيار 925 لين 950، نشتغل احنا ما بين 925 بين 950، فأول شيء نضبط العيار ثم نصبه، بعد ما نصبه ممكن نسحبه بماكينة ساحب ونشكل على شكل الفضة، فممكن يستغرق عمل الخاتم الواحد البسيط يعني الملكي أبسط شكل ممكن ساعتين لثلاث ساعات الخاتم الواحد.
1: الخواتم الفضية ما زالت تستخدم للزينة وتصاميمها تتنوع مع تطور الأدوات، واستمرار الطلب وتناقل الخبرة بين الصاغة يحافظ على حضورها بالأسواق ويك.

0: يقربها لذوق الناس.
1: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: كأس العالم،
9: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفاً وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014، والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
8: كأس العالم،
9: التلوث والنفايات.
10: سجلت المملكة نحو 135 مليون طن من النفايات خلال عام واحد، منها 20 مليون طن من القطاع السكني. وبين الإنتاج والاستهلاك تتزايد الحاجة لإدارة النفايات بكفاءة. النفايات المنزلية تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي النفايات في المملكة، والحل يبدأ بالفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاستهلاك، وبين العادة اليومية يتشكل الأثر البيئي. أنشئ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في عام 2020 لمتابعة ورصد المخالفات البيئية في مختلف القطاعات، وبين الرقابة والتنظيم تفرض معايير حماية البيئة.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

يعتبر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصدا لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عددا من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كأس العالم.
6: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب، سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور الثاني والثلاثين على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار، مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
5: كأس العالم.
7: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية، ونرشد المياه، ونقلل النفايات، ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
9: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
8: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
10: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
11: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
12: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
13: ديرتي حبيبتي،

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

البيت السعيد برنامج خاص يستهدف إشاعة الخير والبهجة والمعرفة في ربوع الأسرة الكريمة، ويعالج قضاياها بأسلوب ينشر

سيدتي المستمعة، سؤال طرأ على بالي أكثر من مرة وسأطرحه عليك في هذه الحلقة. ترى من هي الزوجة الطيبة؟ أهي في نظرك ربة البيت الممتازة، أم الزوجة الحنونة الوفية، أم تلك التي تضحي بنفسها في سبيل زوجها وبيتها، أم هي تلك التي تشرف زوجها أمام الناس بمظهرها وسلوكها وأخلاقها، أم هي التي تقف بجانب زوجها في الشدة والرخاء حين يفشل أو حين ينجح؟ وهل يطمع الرجل أكثر من هذه الصفات في زوجته لتكون طيبة في نظره؟ بالطبع لا، ولكن تعالي لندرس هذا الموضوع معا في خلال هذه القصة التي سأرويها لك بعد هذا الفاصل من الموسيقى.

كانت شابة ذكية طموحة، ثم تزوجت من رجل لطيف على جانب كبير من الذكاء، ولكنه قنوع. كان مجرد عامل في محل تجاري، وكان طيب القلب، خفيف الظل، حاضر البديهة، لاذع النكتة. يبادل زبائن المحل الود والمحبة، يسألهم عن أحوالهم وأخبارهم، ويسألونه عن أموره. وأدركت الزوجة الشابة أن رجلها هو روح المحل، هو سبب نجاحه وازدهاره. فقالت في نفسها: لماذا لا يستقل زوجي بمحل صغير يديره لحسابه؟ وما زالت تغريه وتقنعه حتى قبل مشورتها، وباعت ما كان لديها من حلي، واستدانت من هنا وهناك، وأمدته بمبلغ صغير، ولكنه يصلح نواة لمشروع. ما لبث أن نما وازدهر، وفعلا أصبح الرجل تاجرا موفور الرزق. ولا ريب في أنه مدين في هذا لزوجته بفضل كبير. ولكن صاحبنا شغلته تجارته، وشغله التفكير فيما عليه من ديون، ففارقته ابتسامته ولم يعد يضحك، وأصبح موزع التفكير، مهموم البال، عصبي المزاج، حتى أنه كان يلقى زوجته دائما بوجه عابس، وأحيانا يرد عليها بخشونة وقسوة. لم تعد السعادة ترفرف عليهما في البيت، ولم يعد ذلك الزوج الرقيق العطوف. فلماذا؟ وهل هذا ما تستحق هذه الزوجة جزاء إخلاصها وحسن مشورتها؟ طبعا لا، لقد كانت له نعمة الزوجة، عاونته بمالها وجهدها وتفكيرها، وقفت بجانبه تساعده وتشد أزره، حتى أصبح تاجرا معروفا بعد أن كان عاملا بسيطا. كل هذا صحيح، وصحيح أيضا أنها بذلت له الكثير، الكثير الذي لذ لها أن تبذله وحققت

له الأماني، ولكن السؤال هنا هل حققت له أمانيه هو أم أمانيها هي؟ إن الجواب واضح، فقد حققت بذلك أمانيها هي فقط، رفعت من مستواه المادي والاجتماعي، ولكنها مع ذلك لم تسعده، لأنه خلق قنوعا، يحب راحة البال ويهوى هدوء الخاطر ويكره المسؤوليات الكبيرة، ولكن زوجته دفعته دفعا إلى بحر التجارة بأمواجه فأشقته ونكدت عليه صفوة الحياة.

سيدتي المستمعة، من هذه القصة نستطيع أن نستنتج أن على الزوجة أن تحاول أولاً إدراك ما يرضي زوجها بالذات وما يسعده هو، وأن تعاونه على تحقيق أهدافه وميوله، وإلا أشقته من حيث أرادت إسعاده. ولكن هل معنى هذا أن تضحي بمستقبلها وبمصلحة أبنائها حتى ترضي نزوات زوجها وحتى لا تهز قناعته؟ بالطبع لا، بل عليها أن تستعين بحبها له وتصبر وتبذل غاية جهدها حتى يصبح طموحا بعد أن كان قنوعا، وحينئذ فقط تعاونه في تحقيق أهدافه هو لا أهدافها هي. عليها أن تدرك أن لكل إنسان في الحياة طباعه وميوله ومزاجه ومثله العليا، وعليها أن تحترم شخصية زوجها وترضى بها كما هي، وألا تستغل حبه لها وتدفعه دفعا في سبيل لا يتفق وميوله ونحو غايات تخالف أهدافه الحقيقية. الزوجة الطيبة يا سيدتي هي التي تدرس زوجها جيدا لتعرف طباعه وإمكانياته وميوله وأهدافه، وتعرف ما يسعده في الحياة وما يجهده، وتضحي بميولها الخاصة لتيسر له أسباب النجاح، النجاح في تحقيق ذاته والوصول إلى غايته. هذا هو الحب الحقيقي، وهذا هو الإيثار، وهذا هو التضحية. فمثل هذه الزوجة هي التي تستطيع أن تحتفظ بقلب زوجها دائما وتحتفظ به رجلا موفقا سعيدا.

في زاوية اليوم سيكون سؤالنا: هل من الضروري أن تتولى الأم بنفسها شؤون طفلها؟ وهل من الممكن أن تقوم بذلك سيدة أخرى؟ والجواب هو أن شعور الطفل لا يخطئ،

فحين تحتضنه الأم يستطيع بحاسة خفية أن يدرك أنه بين أحضان أمه، وإذا احتضنته سيدة أخرى بنفس الرفق والحنان استطاع أن يدرك أنها ليست أمه. ولهذا كان وجود الأم أمرا حيويا للطفل إلى أن يبلغ سن الرابعة على الأقل، فإذا حرم من شعوره بقرب أمه قبل هذه الفترة تعرض لعقد نفسية واضطرابات عاطفية وعقلية. ومن الضروري إذا غابت الأم لسبب من الأسباب أن تتولى أمر الطفل سيدة، فالمرأة تستطيع أن تمد الطفل بغذاء روحي قوي من الحنان والحب يجنب الطفل الانحرافات الخلقية.

0: إذا راب اللبن ضعيه في قطعة شاش فوق مصفاة من السلك واتركيه لليوم التالي حتى يصفى الماء كله. تحصلي على جبن دسم لذيذ. وهناك وسيلة أخرى لاستعماله، وذلك بخفقه بسكر ناعم لتحصلي على كريمة لذيذة. لكي تحولي زجاجة عادية إلى قطارة، أثناء تفريغ ما بها ضعي عود ثقاب فوق فتحة الزجاجة، وسوف ترين أن السائل ينزلق نقطة نقطة بطول العود. رشاشة الكولونيا البلاستيك استعمليها بعد فراغها في تنظيف الزجاج أو في بل ملابس الكوي بطريقة البخ، فيوفر عليك ذلك كثيرا من الجهد. وأخيرا، إذا كنت غير واثقة من جودة الألوان في بعض الملابس المطبوعة، فانقعيها في ماء مضاف إليه بعض الملح مدة ساعتين.
1: الإذاعة زمان.

0: إعداد وتقديم
1: بندر الدوخي،
0: إخراج
1: سعيد شوشة الثبيتي.

أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهرته ابن الأبار، واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن الأبار القضاعي البلنسي. ولد في مدينة بلنسية، وهي مرفا شرقي الأندلس، سنة 595 هجرية، وفيها نشأ وتلقى العلم على والده، ثم تثقف

اصطفى على يدي عدد من شيوخ الأدب والنحو والتاريخ والبلاغة والقراءات. وفي 30 من عمره التحق كاتبا لدى والي بلنسية أبي عبد الله بن حفص الموحدي، ثم عند ابنه أبي زيد، وكانت له مكانته لدى الاثنين، كما عمل كاتبا لدى زيان ابن مردانيش الذي استولى على قسم كبير من الأندلس بعد سقوط دولة الموحدين. ولما حاصر الإسبان بلنسية ذهب ابن الأبار في وفد يستنجد والي تونس حاملا قصيدته التي مطلعها أدرك بخيلك خيل الله أندلسا، فأرسل والي تونس أسطول النجدة، ولكن بعد أن استسلمت المدينة صلحا. فانتقل ابن الأبار مع أسرته إلى تونس وفيها استقر، وعمل كاتبا لدى أميرها ولقي منه الترحاب والتكريم. وقد كتب للسلطان أبي زكريا وعمل وزيرا للمستنصر، ولكن ابن الأبار كما وصفه ابن خلدون كان أنوفا متكبرا ضيق الخلق. وقد غضب عليه المستنصر إذ بلغه أن ابن الأبار يستصغر مداركه ويقلل من شأنه إزاء ولاة الأندلس. واستشاط غضب المستنصر إذ سمع أبيات شعر في هجائه قيل إنها دسيسة، وذكر أنهم عثروا عليها بين أوراقه في منزله، فأمر بقتله طعنا بالرماح سنة 658 هجرية. وذكر أن جثته وكتبه أحرقت، وقد ترك ابن الأبار وراءه عددا من المصنفات تنم عن سعة ثقافته العلمية الأدبية التاريخية. وقد ذكر أن الذي وصلنا بقية كتبه، ومنها تكملة كتاب الصلة، وهو تكملة لكتاب الصلة لابن بشكوال، والحلة السيراء، وهو تراجم للشعراء الأمراء الذين حكموا الأندلس وشمال أفريقيا، والمعجم في شيوخ الصدفي، ويعتاب الكتاب، وتحفة القادم طبع مختصرا. وذكرت له كتب مثل إفادة الوفادة، درر الصمت في خبر السبط، معادن اللجين في مراثي الحسين، إيماض البرق في أدباء الشرق، كتاب التاريخ، هداية المعترف في المؤتلف والمختلف، وقطع الرياض، كما له أشعار فيها الوصف والغزل والمديح والاعتذار. وهو في شعره كما في نثره يبدع في البديع أكثر مما يبدع في المعنى. وقصيدته التالية أوردها المقري في نفح الطيب وأثنى عليها.

أدرك بخيلك، أدرك بخيلك خيل الله أندلس، إن السبيل إلى منجاتها درس. وهب لها من عزيز النصر ما التمست، فلم يزل منك عز النصر ملتمسا. وحاشي مما تعانيه حشاشتها، فطالما ذاقت البلوى صباح مسا. يا للجزيرة، يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادثات، وأمسى جدها تعس. في كل شارقة إلمام بائقة، يعود مأتمها عند العدا عرسا. وكل غاربة إجحاف نائبة، وكل غاربة إجحافنا.

0: وسيرتها العوادي العابثات بها، يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسى. يا للمساجد عادت للعدا بيعا، وللنداء غدا أثناءها جرسا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.
3: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجرن.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يوم فهد
3: السم،
2: تراني بمشي بعد شوي، ناقصكم شيء؟ تبون شيء؟
3: إيه بالله ناقصنا.
2: خير وشو؟
3: أبي قبل ما تطلع تعلمنا وش تبي غداك اليوم.
2: أبد على كيفس، سوي اللي تبينه وأنا باكله.
3: لا أبيك تحدد قبل ما تطلع وتعلمنا وش تبي أسوي غداك.
2: غريبة، وش سبب هالإصرار هذا اليوم؟
3: بلاي والله إذا أنت طلعت قعد تفكر ساعة نصف ساعة، وش أقوم أطبخ وش أقوم أطبخ غدا، وانت هالحين ما علمتني، لكن إذا علمتني فمعناته ريحتني.
2: زين زين زين، ما يخالف يوم فهد، واللي تعبت ما نبيه.
3: الله يسلمك يطول لي في عمرك.
2: طيب وش رايك تصلحين صينية مكرونة بالفرن؟
3: زين، تبيها باللحم المفروم ولا باللحم المقطع؟
2: ايه أبد كل واحد، بس لا تنسين تحطين عليها الحبحر أهم شيء.
3: ابشر. حاضرة يا أبو فهد. تبي شيء غيره؟
2: أبد ما نبي شيء، بس سوي الصينية هذه ومحها شوي سلطة وشوي فاكهة والحمد لله.
3: ابشر يا أبو فهد، وبإذن الله لأطبخ الصينية الصينية اللي انت خابرها تاكل أصابعك وراها.
2: لا أصابعي ما بعد استغنيت عنها يا أبو فهد، لكن انت يفطني بس للصينية وضبطيها زين.
3: حاضر يا أبو فهد وعلى أمرك.

0: يا هلا ومرحبا، حي الله ام خالد.
1: الله يحييك يا ام فهد، بس عسى ما عطلتك عن شغلك.
0: لا لا لا لا، ابدا ما عطلتيني. غدانا صينيه مكرونه وقد حطيتها في الفرن، والسلطه اذا جابوا فهد رحت وقطعتها. المهم بس علميني وش علومك وش اخبارك الجديده.
1: والله ولا شيء، وانا ما جيتك يا ام فهد الا ابي انشدك عن العلوم والاخبار الجديده.
0: وش الاخبار يا خيتي؟ ما عندي شيء مستنكر، إلا إن كان هناك هوشة من أم عبد الله ورجلها ولا شيء بتسذى ولا تسذى، أنا ما عندي.
1: أفا هوشة؟ ليش يا أم فهد ليش؟
0: أبد أنت ما تدرين؟
1: لا والله ما دريت إلا منك يا الحين، بس وش القصة؟
0: والله أنا سألتها وقالت السبب إن أبو عبد الله يقول إن حنا من يوم جبنا هالسواق وأنت ما تقرين في البيت. وقالت له مهوب أنا الحالي، كل الناس كذا. قال ما علي من الناس، وكلمة منه وكلمة من أم عبد الله، إلين تطور الموضوع وبغت مساكينة تروح لهلها.
1: يا الله مكسوم خير، بس أم عبد الله والله ما تستاهل.
0: والله يا أخيتي وش أسوي عاد يا أم خالد؟ بس المهم أنت عارفة هالحرمة، لازم اللي تبي عيالها وبيتها تسمع كلام رجلها.
1: والله إنك صادقة، معك حق يا أم فهد، معك حق.
0: لا وذكرت لك بعد سالفة جديدة.
1: ها.
0: الظاهر بعد إنك ما تدرين عنها.
1: خير وش في بعد؟
0: سالفة أم صلاح.
1: الله.
0: وخدامتها الجديدة.
1: خير وش فيهم يا أم فهد؟

0: وشافوها قالوا ان القرية يبي له توضيب او تبديل.
1: افا طيب وانت شو قلت لهم الحين؟
0: ايش تبيني اقول؟ قلت لهم وضبوا القير وصفوا السيارة.
1: ايه زين، طيب اذا خلصت من الورشة شو بتسوي فيها السيارة الحين؟
0: والله لا منها خلصت من الورشة وديتها للحراج وبعتها تحت الميكروفون وعلى الله.
1: افا ما هي ذي السيارة اللي انت تقول هذه مسميها ام الجمايل عندنا مبهذلنا فيها؟
0: الا والله، وقد مشت عندي فوق 100,000 كيلو ولا قد خربت ولا مرة.
1: طيب ليش تبيع حجل
0: يا أخوي؟ شاروا علي بعض الأصحاب

0: والتمر. جلست أقدع شوي وسكت الجوع اللي عندي، ثم انكليت شوي فاكهة. كل هذا ومفاد ما بعجت إلى الحين. ويوم تأخرت علي قلقت عليها ورحت لها في المطبخ. ويوم دخلت المطبخ لقيت مفاد قاعدة تناظر الصينية وهي محروقة ووجهها أسود من الفشيلة ولا تدري شو تسوي. الشيء اللي ودي أعرفه هو كم واحدة حشتها هي وام خالد قبل ما ينحرق غدانا، ولا صينية المكرونة الله يخلفها هي وماعونها راحوا فيها.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

ودي السما ودي النجوم، بحبك بحبك.

عشان خاطري وانا ليا حق معاك. لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي

انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر.

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني هترجع. انا قلتها كلمة وكل شيء اسم ودي اسمتي غير. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل.

كتر عصافير الحب ونقال له هالقلب غيرك ما بيحتلو. قال له لقلبك يا حلو قال له نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو استقلو.

ما بتركض ورا أحلام، كل العمر عغيبتك أوهام، أحلام عم بتركض ورا أحلام، عشنا بزمانك أسعد الأيام، الله وكيلك إن صدقنا يا حلو اشتقنا.